0: صواريخ دخلت المجال الجوي للأردن فجر اليوم الاثنين. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول إن واشنطن ستفرض عقوبات على بنك آخر هذا الأسبوع لتشديد الضغوط على إيران، مضيفا أنه سيتحدث إلى المسؤولين الصينيين بشأن إيران وإن جميع الخيارات مطروحة. في الأثناء أظهرت بيانات الشحنة الصادرة اليوم الاثنين أن عدد سفن السلع الأولية التي شهدت تعبر مضيق هرمز انخفض إلى 5 سفن يوميا مطلع الأسبوع، حيث تتحرك الشركات بحذر في ظل استمرار الهجمات على السفن. هذا الموجز، انتهى إلى اليوم.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: يجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

شد وحنين مع سعيدة الزغبي.

هو الحقيقة مش بسهولة واحد ينجم يمشي في الغناء مع محمد عبده، لكن ما شاء الله عليها أمال ماهر عملت معاه ديو رائع جدا في شبيه الريح، اللي هي غنية فيها بعض المصطلحات القرآنية أو بعض المعاني القرآنية اللي تحكي على الصبر وتحكي على تفكرنا بالحوت وبسيدنا يونس وبرش حاجات حسيلو. هاي نرجع احنا لخرفتنا، كان ما زلتوا تتفكروا الحكاية متاع هاك الطفلة اللي بعثتها أمها على خطر غارت منها شوية، بعثتها للغابة، بكى كبة الصوف، من بعد غضتها الطفلة خلطت عليها وهي حامل قريب تولد، وطلعت في شجرة ساهرين تحت منها لوحوش الكل. المهم انه في الاخر الوحوش كلاو هكا الام وهكا الطفل هذاك، حماته الغزالة واعطاته للبنية ومشيت بيه، تستقرش في حتى بلاصة لفترة طويلة على خاطر تخاف انه حد يلقاها حتى لين كبر هكا طفل، لكن شرب من العين نتاع الغزلين ولا غزال. والطفلة هذيك مشيت مرة في الرحلة متاعها في واحة، لكن شعرها طاح في الماء، في العين الماء اللي تشرب منها الفرس متاع السلطان، وهو لقى الشعرة وبتبيعة حبها من هكا الشعرة هذيك، وبعث عزوز تستوت باش جابتها باش عملتك الحيلة هذيك متاع إنها طيب في الخبز على الطاجين بالمقلوب، وهي هبطت لها باش تعاونها، والسلطان هزها ومشى وصلها للقصر ودخلها للخدمان الحمام واللبسة والعطور والصياغة ألوان، وهي بكاها وغريدها ما حبش تسكت. قعدت معها كبيرة الخدم وفسرت لها هي وين، وحكيت لها حكاية السلطان مع شعرة اللي لقاها في فم الفرس متاعه، وكيفاش حبها حتى مرض ورقد بالفرش والمخدة، وقالت لها راهو ناوي على الخير ناوي يتزوجك. طمنت له الطفلة وحكيت له قصتها مع كبة الصوف حتى وصلت للقصر. من حين وبعث الجند جاب أخوها من تحت النخلة، وتقامت الأفراح 7 أيام و7 ليالي و7 أيام زايدين، اللي يقول لك عرس السلطان. السلطان فرحان بمرته وهي فرحانة بحياتها الجديدة والأمان اللي ولد فيه، وهو ما يمشي كان بشورتها، وزيد كبرت السعادة وقت اللي حبلت. أي عاد فتكم بالحديث، وشيما ما هيش مرت السلطان الأولى، هو ماخو 3 أخرين من اللي جات، هي لعاد يطل على واحدة فيهم ولعاد يسأل ناقصتك شي حاجة، حتى غاروا منها وبدت المكايد. كيفاش يجيب لنا واحدة من الغابة حتى ولات الفاتقة الناطقة، وإحنا بنات الحسب والنسب نسينا جملة، هيا تلموا الضراير باش يشوفوا حل. قالت الكبيرة أنا عندي خطة. مشيت البراح لمدينة واعطاته صورة لويز وقالت له تدور في الشوارع والزناقي وتبرح وتقول كباش السلطان تسرقوا، نعاج السلطان تسرقوا، جمال السلطان تسرقوا، وحسنة السلطان تسرقوا زاد، وما تسكت كان ما يسمع السلطان. خرج الراجل برا حتى سمع السلطان اللي خرج يجري، ركب على الفرس نتاعه ومشى يشوف في المرعى ويطل على رزقه، اشكون باش يتجرأ على املاك السلطان. هو خرج من هنا وهما دخلوا لوشيما باش يشوفوها، ما هم راوهاش من قبل، يلقاو امراه زين وقد وتقول القمره ليله تمامها. زادت غيرتهم وقروا انه اليوم اخر نهار ليها معاهم. قالت الكبيرة كان جالي ديكم اش تعملوا فيها؟ قالت الأولى أنا نطيشها في بير ونسكر عليها، الثانية قالت أنا نربطها في جمل على اليمين وجمل على اليسار، واحد يغرب واحد يشرق، والصغيرة قالت ما شاء الله على زينة، كان جالي دي نخذها لخوي. كبرت النقاشات بيناتهم حتى تعاركوا كلمة تشكون باش تمشي، راي شكون عاد باش ياخذوا به، هيا قالوا خلي الكبيرة هي اللي تقرر. تلفتت لهم وقالت لوحوها في البير. من حينهم قاموا كتفوها ولفوها وهزوها البير مهجور في جنينة القصر ما يمشي له حد، رموها فيه وغطاو عليها. من قوة الطيحة والفجعة ولدت مسكينة قبل الوقت، لفت هكا الصغير في طرف القماش اللي لفوها به قبل ما يرميوها في البير، وهي هكاك وتسمع في الحفلة حتى الفيتة تلقى حشيكم هالحنش قد العفريت. وصل لها هي ولدها شمشم هيك الصغير وهي جامدة في بلاصتها، لحسوا من بعد حط راسه على ركبتها ورقد كل يوم كيكة.
يرجع مرجوعنا للسلطان اللي بعد ما اطمئن على رزقه لا تسرق ولا شيء روح يجري للقصر يلوج على مرته باش يحكي لها على هالغريبة. لوج في بيتها، في الحمام، في الكوجينة، في الجنينة، أرض كانت لها بلاعة ريحتها ما فماش. خرجت الفرسان تلوج نهار اثنين جمعة شهر ثلاثة لحد رد خبر على وشيمة شنية غريبتها وعليش غابت. السلطان كي اس مرض بالفرش والمخدة، اي ما سألتونيش عاد، اي والغزال خوها وين؟ قد ما حاول باش يقرب من السلطان باش يحكي له اللي صار، خاطره هو شايف كل شيء، يعرضوه ذراي رخته بالسكاكن يهدوا فيه بالذبيحة، يولي يوخر مسكين الليل ليل وهو يمشي لهك البير ويقعد يشكي لأخته ويقولها راهم يمضيوا في السكاكن يحبوا يذبحوني وياكلوا لحيمتي. جاوبوا هي الله غالب وخي، ما عندي ما نعمل، هك تشوف أنا في قاع البير، ولد السلطان في حجري، والحنش راقد على ركبتي، كل يوم نفس الحكاية. وهو يقولها راهم يمضيوا في السكاكن باش يذبحوني، وهي تقول له خي لي وليك ربي، أنا في البير ولد السلطان في حجري وراس الثعبان على ركبتي. ليلة من الليالي الجنان طاش عليه النوم، قام يعمل في دورة لعل وعسى يتعب ويرقد. من بعيد يسمع في الغزال يتكلم ويحكي مع شكون، وقف يتصنت ويثبت فيها الغزال اش يقول. سمعه يقول يا وشيمة وخيتي راهم مضاو لي السكاكن يحبوا يذبحوني وياكلوا لحيمتي. وهي تجاوب فيه وتقول له يا خويا انا في قاع البير ولد السلطان في حجري وراس الثعبان على ركبتي، ما عندي ما نعملك. من حين وهكا جنيني يجري لبيت السلطان، سقيها على من راسه ودق عليه الباب ودخل حتى قبل ما يذن له، وهو يصيح يا مولاي راني لقيتها يا مولاي لقيتها، وكركروا من يده وهو يجري للبير. يلقى هكا الغزال قاعد يبكي، جرى للبير نحى الغطاء وبدا ينادي يا وشيمة يا وشيمة انت في البير. جاوبته قالت له انا في قاع البير ولدك في حجري. قالها ما تخافش هاني تو نرمي لك حبل اربط روحك بيه ونطلعك. قالت له رد بالك تعمل هك، راهو فم حنش عظيم حاطت راسه على ركبتي، نخاف نتحرك ياكلني انا ولدي، اما هبط لي قفه كبيره معبيه بالصوف وتو نقول لك اش نعملو. هبط لها القفه، نحات منها الصوف وحطت فيها كالغشير وقالت له هز ولدك ورد بالك عليه ورجعوا لي القفه. كان العمل هكاك، وهي هزت راس الحنش وحطته على هكا الصوف باش يقعد دافي، ونقزت في القفه جابت تين وطلعوها من البير. نقزت جات في حضنه وهي تبكي وترعش من الخوف، هو يحمد في ربي على سلامتها وفرحان بولده. قالها لازم توا تحكي لي شكون عمل فيك هكا. من حينها بدأت تحكي له على اللي صار عليها الكل. بالوقت بعث الحراس جابوا له نساه ثلاثة وهما عاملين رواحهم ما في بالهمش بشيء ويسألوا فيه مفجوعين اش فهم يا مولاي اش فهم. غزر له شيمة وقالها هذه اش حبت تعمل لك؟ قالت له هذه قالت طيشوها في البير. خزر للحراس وقال لهم كيما عملت يصير عليها طيشوها في البيت. قالها والثاني؟ قالت له هذه كدبارتها انهم يربطوني في جمل من اليمين والاخر من اليسار، واحد يشرق وواحد يغرب. قالهم كيما كانت باش تعمل يصير فيها، مع الجزاء من جنس العمل. والثالثة يا وشيمة شنية دبارتها؟ قالت له هذيك خزرت لي وقالت ما شاء الله على الجمال شيخ القربي تمنيت عروسة لخويا. قالها هذه اللي ما تمنيت لكش الشر مليون باش تكون معاك وخيا تعاونك في كل ما تحتاج. وكان العمل هكاكا، ورجع السلطان فرحان وسعيد وما يحلله شيء كان وشيمة معاه. وخرفتنا طبا طبا والعام الجاي جينا صابة، أما راه أخوها قعد غزال لي وليكم ربي هذيك هي القرافة.

زلتم معنا مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم اللي تبعوا فينا واللي التحقوا بنا الآن. الناس الكل اللي تسمعوا فينا أينما كنتم، سواء في تونس ولا في خارجها، أنتم صاهرين معنا في شد وحنين. ليلة الخرافة طولت شوية، خليناها على امتداد هالساعتين هذوما، ولقاءنا مازال متواصل. مش نسمع بعد شوية سمية القيصر في الوليهان الود عليه، محمد عبد الوهاب، واحدة من أجمل أغاني محمد عبد الوهاب. تنسمعوا شوية وبش نسروا أو بش نكملوا بقية سهرتنا مع سيدة الطرب العربي أم كلثوم. حبيت نقدم تحية كبيرة برشا لكل الناس اللي تبعوا فينا، للأوفياء، الناجية، الربيعة، الفاضل، الناجح، الخولة، المجموعة كبيرة من الأسماء اللي تتبع في موعد شد وحنين، واللي أيضا تتفاعل مع مختلف الفقرات. وأنا الحقيقة توا كأنه بدأت عندي أزمة متاع خرارف، ما عادش عندي برشا خرارف، خاطر تقريبا خرفت فوق 50 خرافة إلى حد الآن. فاللي عنده خرافة مثالش يبعث لي، اللي عنده مقترح متاع خرافة مثالش يبعث لي. فما حاجات ساعات ننساها. أنا الحقيقة نلتجئ إلى قريباتي من الكبيرات القدر والسن، ساعات ينقذوني هكا بخرافة. أمي ما تعرفش تخرف، عندها زوز ولا ثلاثة كملناهم في ساعة في ساعة. أما فما في العائلة، وأكيد فما مجموعة كبيرة من السيدات والسادة في العائلات مغرومين بالخرارف ويحفظوا. وأكيد أنه فما روايات مختلفة الكثير من الخرافات في مختلف مناطق الجمهورية. طيب مش كلهم رام يتخرفوا بنفس الطريقة، تلقاها نفس العنوان ونفس الشخصيات، لكن الأحداث تختلف باختلاف الجهات. وإحنا موعنا حاجة في تونس نقولوها، نقولوا الخراف يتسلف من بعضه. إيش معناها يتسلف من بعضه؟ معناها إنه ساعات وقت اللي الجدة تبدأ تخرف الصغار وتنسى بعض الأحداث ويغسروها هما صغارين، بعد إيش صار تولي تجيب أي حاجة من خرافة أخرى تتفكرها وتزيدها. فساعات تلقى خرافتين مثلا تبدأ تخرف فيهم، تلقى شخصيات تتنقل من هنا لهنا، وتلقى أحداث تتنقل من هنا لهنا. المهم أنه عالم الخرافات الحقيقة وعالم ممتع جدا، ويبدو لي أنه الصغار ما زالوا يحبوا الخرافات حتى ولو كان في الوقت اللي كل شيء متاح عندهم، لكن يحبوا الحكايات ويحبوا قاعدة الجدات والطريقة اللي يخرفوا بها. متحرموش أولادكم إذا كان عندهم جدة ولا جد إنهم يقعدوا معاهم ويخرفوا لهم حتى التاريخ، مش مشكلة. راو ساعات احنا تعلمنا برشا تاريخ عن طريق الخرافات. نسمعوا سمية القيصر.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام الثانية صباحا هنا في تونس. سرعة الرياح تسهم مسام سلاحت في إعادة اشتعال بعض الجيوب النارية في جبل بولمان بمنطقة مزاتة من معتمدية برغو التابعة لولاية سليانة، وتوسع رقعة الحريق خاصة مع صعوبة التضاريس، وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات في سليانة الذي أضاف أنه تم طلب تعزيزات من الولايات المجاورة لمعاضدة الجهود والتمكن من السيطرة على الحريق. غلق الطريق المحلي الرابط بين تونس ومجرين المعروفة بطريق سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه مجرين يوم غد الثلاثاء الأول من سبتمبر بداية من 10 ليلا ولغاية 4 صباحا وفق ما أعلنت وزارة التجهيز والإسكان سابقا، وذلك في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. تنظيم قافلة طبية متخصصة في طب وجراحة العيون في 5 سبتمبر المقبل في معتمدية الوسلتية من ولاية القيروان في إطار حملة موسعة لتقصي مرض الماء الأبيض. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو أمس لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاع والاضطرابات المتكررة، كما دعا المنتدى في بيان إلى التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية خاصة مع اقتراب العودة المدرسية. في إخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن فجر اليوم استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين في الأردن، بينما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في الأردن ردا على هجمات نفذها الجيش الأمريكي على أهداف إيرانية في جزيرة العرق. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أمس الأحد أنها شنت غارات جوية استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة العرق في مدخل الخليج في أول هجوم على إيران منذ أواخر شهر جويليا الماضي. هذا ونقل إعلام رسمي إيراني عن الحرس الثوري أنه أو إعلانه مقتل وإصابة عدد من الجنود والمواطنين في الهجوم. ونقل التلفزيون الرسمي الأردني عن القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت 8 صواريخ دخلت مجال الجوي للأردن فجر اليوم الاثنين. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول أن واشنطن ستفرض عقوبات على بنك آخر هذا الأسبوع لتشديد الضغوط على إيران، مضيفا أنه سيتحدث إلى المسؤولين الصينيين بشأن إيران وأن جميع الخيارات مطروحة. أثناء ظهرت بيانات الشحنة الصادرة اليوم الاثنين أن عدد السفن السلع الأولية التي شوهدت تعبر مضيق هرمز انخفض إلى 5 سفن يوميا مطلع الأسبوع، حيث تتحرك الشركات بحذر في ظل استمرار الهجمات على السفن. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: يجي الليل تتبدل الأصوات،
5: تبدأ القصص،
4: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: أكيد عرفتوا اللي احنا باش نختموا لقائنا مع سيدة الطرب العربي أم كلثوم في فكروني، وهي من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمد عبد الوهاب. الغنية هذه تعتبر أطول غنية عربية، على خاطر فما تسجيل للغنية، غنية برك هذه برك يمتد لأكثر من ساعتين ونص، والمرأة دي تغني في غناية واحدة. تخيلوا معناها، تخيلوا القدرات وتخيلوا الإمكانيات وتخيلوا النفس وتخيلوا الوقفة وتخيلوا هذا الكل. المهم أنه تاريخ إصدار الغناية هذه كان عام 66، وغنيتها في 1 ديسمبر آخر سنة 66، ورافقها في القانون عبد الفتاح منسي، على خاطر محمد عبد الصالح كان مريض وقتها، في الوقت اللي جاء وقت الحفلة. اسمعوا استمتعوا تصبحوا على خير.

Happy.

0: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 3 صباحا هنا في تونس. سرعة الرياح تسهم مساء أمس الأحد في إعادة اشتعال بعض الجيوب النارية في جبل بولمان بمنطقة مزاتة من معتمدية برقوة التابعة لولاية سليانة وتوسع رقعة الحريق، خاصة مع صعوبة التضاريس وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات في سليانة، الذي أضاف أنه تم طلب تعزيزات من الولايات المجاورة لمعاضدة الجهود والتمكن من السيطرة على الحريق. غلق الطريق المحلي الرابطة بين تونس ومجرين المعروفة بطريق سان جوبان على مستوى الجسر في اتجاه مجرين يوم غد الثلاثاء الأول من سبتمبر بداية من 10 ليلا وإلى غاية 4 صباحا، وفق ما أعلنت وزارة التجهيز والإسكان في بلاغ سابق، وذلك في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. تنظيم قافلة طبية متخصصة في طب وجراحة العيون في 5 من سبتمبر المقبل في معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان في إطار حملة موسعة لتقصي مرض الماء الأبيض. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو أمس إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، كما دعا المنتدى في بيان إلى التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن فجر اليوم الاثنين استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين في الأردن، بينما نقل موقع أكسيوس الإخبار الأمريكي عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في الأردن ردا على هجمات نفذها الجيش الأمريكي على أهداف إيرانية في جزيرة لارك. هذا ونقل إعلام رسمي إيراني عن الحرس الثوري الإيراني إعلانه مقتل وإصابة عدد من الجنود والمواطنين في الهجوم. من جانبه، نقل تلفزيون الرسمي الأردني عن القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت 8 صواريخ دخلت المجال الجوي للأردن فجر اليوم الاثنين. في الأثناء، أظهرت بيانات الشحن الصادرة اليوم الاثنين أن عدد سفن السلع الأولية التي شهدت تعبر مضيق هرمز انخفض إلى 5 سفن يوميا مطلع الأسبوع، حيث تتحرك الشركات بحذر في ظل استمرار الهجمات على السفن. هذا وفي تصريحات لقناة فوكس نيوز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مجددا مزاعمه من أنها لو امتلكته لاختفى الشرق الأوسط تقريبا ولاختفت إسرائيل. هذا الموجز، انتهى. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: السلام عليكم. اليوم إن شاء الله باش نختم حديثنا على مقام اللامي. قلت في الحصة الماضية أنه يتكون من عقدي كردي، عقد على درجة البوسلك أو الدرجة الثالثة من المقامات التركية، وعقد كردي على الحسيني الدرجة الرابعة، وقد كان يعتقد في الأوساط الفنية أنه يتركب من سلم الجهاركة وعند القفلة ننزل درجة تحت مقر هذا المقام، تحت مقر الجهاركة. وعلى هذا الأساس أنا بدي سقط في هذا المجال في أول الستينات، ولحنت أغنية كانت أولى أغاني المطربة سلاف من نظم الأستاذ المرحوم محمود بورقيبة.

إذ قلبي مش يولي لامي. وبطبيعة الحال بما أن إجهارك هو اللي مسيطر، فالمطربة خاصة في خطواتها الأولى كانت تعمل يا يا ما قلبي، قعدت في الجهاركة واعتبرت الأغنية في مقام الجهاركة. نستمع إلى المطربة سلاف في هذه الأغنية.

هذه المطربة سلاف في أداء الأغنية التي لحنها في اللامي وأصبحت في جهاركا. وندخل الآن من مقام اللامي إلى مقام جهاركا. هذا المقام نقدر نقول أنه مقام عالمي، لأنه مستعمل عندنا في البلاد الشرقية عامة، العربية وغير العربية. نعرف أن كلمة جهاركا جاية من كلمة فارسية هي تشارغاه، وتشار هي أربعة، والقاه هو الصوت، ومعناها صوت رابع، وهو يقابل الفا ماجور عند الغربيين. الماجور مستعمل، وهو المقام الكبير، مستعمل على درجات عديدة. فعندما يستعمل على الدرجة الرابعة اللي هي الفا، يصبح يقارن بالجهاركا أو تشارغاه في المشرق العربي والإسلامي، ويقارن بالمزموم في شمال أفريقيا وفي الأندلس. وهذا المقام ليس فيه إنتاج غزير، إنتاجه قليل وقليل جدا. ليش؟ لأن في القرن 18 السلطان سليم الثالث، السلطان العثماني سليم الثالث المولود

فهم عاجزين على ابتكار المقامات الجديدة، كونوا مقامات الشد. مقامات الشد منها مقام الحجاز كار، وضعوه على درجة أخرى وأسموه شد عربان، وهو في الواقع عبارة على نفس المقام في درجة أخرى ليحصلوا على المال. ولو أن عندما نغير الدرجة من درجة المقام من ارتكازه يعطي تأثير أو طعم آخر في الاستماع. ففي هذه الفترة، ونعرف أن الأتراك إلى الآن متشبثون بإسلامهم، متشبثون بالقرآن الكريم. احكي لي عم خميس ترنان عن شيخه عم أحمد الطويلي، أنه مشى لطرابلس في رحلة فنية وكان كفيفا، وعند مكان هناك قالوا له فما شكون من أصحابه، قالوا تحبش تمشي لإسطنبول؟ قال والله ماذا بيا. قالوا تذهب إلى المرسى، هذا بطبيعة الحال عند مكان طرابلس تحت الحكم التركي، ونوصلوك لباخرة من بواخر السلع، وعندما توصل قل الله ينصر مولانا، يركبوك بلاش راه يوصلوك حتى لإسطنبول. فوصل إلى إسطنبول وأنزل هناك ونعتوه، قالوا له تمشي الجامعة آيا صوفيا وتحضر على الصلاة ثم تجود القرآن وربي يجيب الرزق. فكان الأمر كذلك، ووصل هنالك وأوصلوه إلى جامع آيا صوفيا، وبعد صلاة العصر انطلق يجود وهو صوته حسن ومع تمكن ممتاز من أداء ومن قواعد التجويد. فعندما أراد الخروج لم يجد حذاءه حذوه، وإذا بباش آغا الصدر الأعظم يأتيه ويقول تفضل في ضيافة مولانا الصدر الأعظم، معناها الوزير الأول. وبقي هنالك 3 أشهر إلى أن أراد الرجوع، فأغدق عليه ورجع. على التعلق الأتراك بالقرآن، جعل السلطان سليم لا يقبل بأن يجود القرآن على أي مقام، فخصص تجويد القرآن بمقام جهاركة أو تشارقة، ومنع على الفنانين تناول هذا المقام في الأغاني الأخرى، حتى إذا ما استمع المستمع إلى هذا المقام انتبه إلى كونه تجويد قرآن لا غير. وبعد السلطان سليم هذا القرار طبعا ضعف، وعم كل البلاد الشرقية التي كانت تحت السلطة العثمانية الإسلامية وغير الإسلامية، خاصة العربية والإسلامية. فعندما ضعف مفعول الفرمان السلطاني بعد وفاة السلطان سليم، بقي التأثير الشعبي، بقي في ذهن الشعب أن هذا المقام هو مقام القرآن ولا يجوز التلحين عليه. ولذا لم نجد بشرف شرقه عند الأتراك، ولم نجد وصلات موشحات عندهم. وإخواننا العرب عند من يتناول هذا المقام يتناوله بغاية الاحتشام، لأنه يخشى إذا ما تناول المقام في غير القرآن ربما يتوهم أنه ينزل عليه عقاب أو تنزل عليه كارثة. هنا يجي تطبيق الحديث القدسي، حيث يقول عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، إذا كان الإنسان شائم من شيء يقع له. ففي شمال أفريقيا وفي الأندلس لم يكن لهذا الفرمان أو هذا الأمر وهذا القانون تأثير. فالأندلس عندهم نوبة كاملة في مقام المزموم اللي هو مقابل الجهاركة، وهذه النوبة موجودة في شمال أفريقيا ونستمع إليها. ففي تونس جت مشكلة، لأن البي هو مرتبط بالأتراك كثيرا، وإن يقولوا ربما مش تركي تماما، لكن على كل حال هو تركي ويمثل تركيا، ومتأثر بهذا القرار. كيف العمل مع نوبة المزموم وهي نوبة كاملة؟ ولذا طبال الباشا أو موسيقى البي لا تعزف المزموم إلا يوم وفاة الملك. وبقي الناس يتشائمون من هذا المقام. عندما أردت الرشيدية أن تعزف نوبة المزموم لأول مرة سنة 38، قال بعضهم أو عندما تناولنا نوبة المزموم جاءت الكارثة متاع 9 أبريل. ولكن أنا حضرت فيما بعد، تناولنا نوبة المزموم مرض الشيخ خميس ترنان 6 أشهر، بعد نقسم بالعود التونسي بالنيابة عليه باش ما ظهرش اللي هو غايب عن حصة الرشيدية. عاودناها مرة ثانية، كان معنا الأستاذ سلومة
الله يرحمه.

مملم جاي مروح نزل من القطار فانقسمت رجله. يقول هو جاي من التفكير في التشاؤم حيث مقام المزموم، إنما العالم كله يغني المزموم ويغني جهاركاه، يغني المجار الغربي وما وقع لهم حتى شيء. فالمعقول أن نبعد عن التشاؤم، ولحن بعد لحن كثير، ولحن لحنتنا سماعي، ولحن سي محمد التريكي سماعي، ولحن شيخ مايسترنان موشح طافة بالصهباء بدرين سمحوا لكم فيما بعد في المزموم، ولحن في جهاركة ما فمش حرج. نبدأ هذا المقام اللي هو

نبدأ بتقسيم للأستاذ فهمي عوض الذي جلبته تونس في سنة 57 لتلقين المجموعة الصوتية التي كانت حديث عهد مجموعة من المؤشحات، وقام بواجبه أحسن قيام. نستمع إليه وهو عازف ممتاز على القانون في مقام أجهر.

في فهم عوض عندما جاء لتونس وعهد إليه بتسيير الفرقة، قال لي ماذا نفعل في الجهركة وليس لدينا موشحات في الجهركة؟ عندي إلا موشح وأنت سلطان الملاح. ونعرف أنا لمحمد عثمان لحن كليلية سحب زاد أيضا في الجهركة، فتعهدت بتلحين وصلة من الموشحات. كان فيها الموشح الأول: طالله غدا صبري عليكم فاني، الثاني: باسم عن لآل وغناه من بعد صباح فخري، والثالث: من خلال الغيوم. فلحنا هذه الموشحات والحمد لله لبس علينا.

ومن الشروط مقام شعر القهوة هو اللي يخالف به مقام المجار الغربي ويخالف به مقام المزموم المغاربي، وأن تحت المقر نعمل بياتي وإلا رصد. هذا ما فعله الأستاذ فهمي عوض في التقسيم، وما سنستمع إليه في سلسلة الموشحات. الموشح الأول والله غدا صبري عليكم فاني من ألحاننا، باسم عن لآل وهو من كلمات قديمة ومن ألحاننا أيضا، وقد تناوله الأستاذ صباح فخري وسجله على أسطوانة وغناه لإخوة في الشام أغلبهم غناه. والموشح الثالث من القديم أنت سلطان الملاح، والختم الأخير من خلال الغيوم يا أبو القاسم الشابي، ولحنته على المقام الأداء شرقي والأسلوب في الإيقاع تونسي. فنستمع إلى هذه الوصلة.

0: الخطر.
1: هذه الوصلة قلنا فيها ثلاثة موشحات من ألحاننا وموشح من القديم، وأشرف على تسجيلها الأستاذ المتخصص في الموشحات في مصر الأستاذ فهمي عوض رحمه الله، وحضر معه في العزف الأستاذ الهادي جويني كذلك رحمه الله، وعازف كمانجا لعله سيب القاسم عمار. كنا استمعنا إلى الطالع في الموشح الأول والموشح الثاني وقد أدته المطربة عليا، وهذا ما يفسر مكانة عليا في دقة الغناء وفي التمكن من المقامات، لأنها غنت الملوف وغنت الموشحات، وكانت المطربات قديما تتناول الموشحات وتتناول القطاع الكلاسيكية. من حيث التلحين على الفنانين الذين يريدون أن يخلدوا إنتاجهم، أن يسيروا في شيء من إنتاجهم على نحو القديم الكلاسيكي، فهو يخلد ولكن لا يعطي الشهرة في الفترة الأولى، فكثير من الناس لا يشعرون بهذا الإنتاج. إنتاج موشح هو قد إنتاج 6 أغاني، وإنتاج سمفونية هو قد إنتاج 20 أغنية، ولكن مدخولها مادي قليل، واعتبار الناس إلا الخاصة أو خاصة الخاصة الذين يشعرون بما بذله الفنان في إنتاج مثل تلك القطع. الآن نحب نقول لكم ملحة. أنا كنت نقرأ في جامع الزيتون وكنا نقرأ على الشيخ المايل، وفي آخر الساعة بطبيعة الحال ينكت يشوف شكون اللي يحضر وشكون ما حضرش، فقال فلان فلان فلان حاضر مش حاضر، قال فلان فلاني، قام له زميل أظنه اسمه سي عطاء الله، قال له سيدي لم أحضر، قال له شنوه؟ تدخل الجازم على فعل الماضي ايش معناها؟ قال له سيدي عندي شهد، قال له شنو الشهد اللي عندك؟ قال له في البحر لم فتكم في البر فتوني. هو عنوان موال، والموالات باللغة الدارجة المصرية هو عنوان موال غناه محمد عبد الوهاب في مقام الجهار، كهو الذي نستمع إليه الآن.

0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الرابعة صباحا هنا في تونس. سرعة الرياح تسهم مساء أمس الأحد في إعادة اشتعال بعض الجيوب النارية في جبل بولمان بمنطقة يمزاتا من معتمدية برقوة التابعة لولاية سليانة، وتوسع رقعة الحريق خاصة مع صعوبة التضاريس، وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات في سليانة، الذي أضاف أنه تم طلب تعزيزة من الولايات المجاورة لمعاضدة جهود السيطرة على الحريق. استعدادا للعودة المدرسية، تنتظم في مقر منظمة الأعراف الدورة الأولى من معرض العودة المدرسية Back to School من الثاني إلى الخامس من سبتمبر المقبل، وذلك بمشاركة حوالي 50 عارضا، وتزامنا مع اقتراب العودة المدرسية، الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تطلق حملة تبرع لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل للإسهام في اقتناء اللوازم المدرسية. تنظيم قافلة طبية متخصصة في طب وجراحة العيون في الخامس من سبتمبر المقبل في معتمدية الوسلتية من ولاية القيروان في إطار حملة موسعة لتقصي مرض الماء الأبيض. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن فجر اليوم الاثنين استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين في الأردن، بينما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في الأردن ردا على هجمات نفذها الجيش الأمريكي على أهداف في جزيرة لارك الإيرانية. هذا ونقل إعلام رسمي إيراني عن الحرس الثوري أنه أعلن مقتل وإصابة عدد من الجنود والمواطنين في الهجوم، فيما نقل التلفزيون الرسمي الأردني عن القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت 8 صواريخ دخلت المجال الجوي للأردن فجر اليوم الاثنين. هذا وقال الجيش الأمريكي أن القوات الأمريكية اتخذت إجراءات محدودة ودقيقة ضد قوات زرع الألغام التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تشكل تهديدا وشيكا في مضيق هرمز. هذا الموجز، انتهى موعدنا، تجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: هنا تونس، الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ عثمان الأنداري آية بينات من سورة الفرقان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها.

بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً.

هم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيراً.

الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولاً.

واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشوراً.

لا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل

ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا.

وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ عثمان الأنداري آية بينات من سورة الفرقان. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: يا خير من
3: جاء الوجود تحية.
4: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
5: صلى الله عليه وسلم.

0: عكرمة بن أبي جهل رأس الكفر وأشد أعداء المشركين على المسلمين، عمرو بن هشام ابن المغيرة القرشي المخزومي. من كان يصدق أن يخرج من صلبه صحابي جليل يحسن إسلامه ويموت شهيدا في معركة؟ والبداية كانت من فتح مكة.
1: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
2: اللهم لك الحمد على هذا الفتح المبين، اللهم لك الحمد.
3: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
2: أرأيت كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وعفوه؟ أخ كريم وابن أخ كريم.
3: أمن كل من لا يريد القتال على نفسه، حتى أبو سفيان بن حرب الذي حمل عليه وعلى المسلمين.
2: أليس هو من جيش الجيوش في الخندق؟ لكن الله رده وصحبه على أعقابهم خاسرين.
3: عسى أن يكون للمسلمين كما كان عليهم قبل هذا الفتح، مثل الكثير ممن أسلموا،
2: عدا القلة التي أخذتها العزة بالإثم، خاصة أولئك الذين أهدر عليه الصلاة والسلام دمهم.
3: تقصد مثل عكرمة ابن أبي جهل؟
2: نعم، يقولون إنه هرب إلى اليمن على زورق بالبحر.

0: ما هذه العاصفة؟ تتلاعب بالزورق كما الأرجوحة.
1: يا للات والعزة، يا إساف ونائلة، أيتها الآلهة أنقذينا.
2: لن تغني عنكم آلهتكم شيئا، إن أردتم الخلاص فأخلصوا.
1: أخلصوا؟ أي شيء تقول يا هذا؟
2: قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
1: ما هربت إلا من هذا. ويحك،
2: بل ويحكم جميعا، إن لم تخلصوا النية لله الواحد الأحد خالق السماء والأرض، بيده ملكوت كل شيء. أخلص النية.
1: لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص، ما ينجيني في البر غيره. اللهم إن علي عهدا، إن أنت عافيتني مما أنا فيه، أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده، فلأجدنه عفوا كريما.

0: يا رسول الله، قد هرب عكرمة منك إلى اليمن وخاف أن تقتله، فأمنه.
1: يقول لك رسول الله هو آمن.
0: جزاك الله عن المسلمين خيرا يا رسول الله، ونرجو أن تكون الشفيع يوم القيامة. أرجو الله أن يهدي عكرمة ويفتح قلبه للإسلام. لقد حملتني عبئا كبيرا يا عكرمة، ولكنني سأبحث عنك أبلغك أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مولاتي، ما علينا لو استرحنا قليلا من المسير؟
1: يا لك من غلام رومي، أبي هذه العجالة تعبت قدماك؟
0: لم أتعب يا مولاتي ما دمت بجانبك. لما لا تزيحين هذا النقاب عن وجهك؟ ها؟
1: ما لك وللنقاب يا غلام؟ إلزم أدبك.
0: جمالك يا مولاتي وحسنك لم يبقي في، ونحن وحدنا في هذا الطريق.
1: ويحك، ألا تخشى الفضيحة؟ هذا حي أمامنا، سنبحث عن بيت نقيم فيه يوما ثم نتابع المسير.
0: إذا كان كذلك فهو كذلك، البيت أكثر راحة وأمنا.
1: يا قوم، يا رجال عكل، يا قوم،
0: ما بك سيدتي تعترضين الرجال؟
1: إلي أيها الرجال، إلي.
2: ما بك يا امرأة؟ ما حاجتك يا أمة الله؟
1: أنا أم حكيم بنت الحارث بن هشام.
3: ما حاجتك؟ إن رغبت الضيافة فالبيوت كلها بيتك، وإن كنت خائفة أمن روعك.
1: بل أنا على سفر إلى تهامة، وهذا غلامي الرومي يراودني عن نفسي، امنعوه.
3: قبحك الله من غلام، يا لك من غلام عاق، قيدوه.
1: اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، سأواصل البحث وحدي، والله المعين.

0: ما الذي أتى بك ورائي يا امرأة؟ محمد لا يقتل النساء كما علمت،
1: وأنت كذلك، فقد أعطاك الأمان.
0: يا امرأة، دمي مهدور، إن أنا عدت فهو قاتلي.
1: يا ابن العم، جئتك من عندي أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس، لا تهلك نفسك.
0: هلاك في عودتي يا أم حكيم.
1: لقد استأمنت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ها، أنت فعلتي؟
1: نعم، أنا كلمته فأمنك.
0: حسنا، تبيتين الليلة معي وغدا نرحل.
1: لا يجمعني وأنت سقف واحد، فأنا مسلمة وأنت مشرك.
0: هكذا إذن، إن أمرا منعك عني لأمر كبير.

0: ما بك تحيل عن الطريق؟
1: أما هذا حي عكل، وقد وضعت عندهم أمانة لك.
0: هذا الغلام العاق رديء الحظ.
1: لن يكون بعد اليوم عاقا ولا رديء الحظ. يا قوم، يا قوم، لأم حكيم زوجتي هذه أمانة عندكم.
2: بلى والله، ذاك الرومي ما زال في سجنه، هاتوا ردوه لأصحابه.
3: الرحمة يا سيدي، الرحمة.
1: تراود بنت الأشراف أيها الرومي وتطلب الرحمة؟ حسنا، سأكون معك رحيما. خذ حتى لا يطول عذابك.
0: لما قتلته؟ كنت تبيعه أو تهبه؟
1: سيكون آخر شيء أحدثه قبل أن آتي محمداً.

رسول الله، والله ما دعوت إلا إلى الحق ولكل أمر حسن جميل. لقد كنت والله فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه، وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا أمانة، فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا رسول الله، إني لا أسألك مالا، وإني لأكثر قريش مالا، ولكن أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها أو مقام سببتك فيه أو كلام قلته في وجهك أو وأنت غائب عنه.

0: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها، وكل سير سار فيه إلى موضع يريد بذلك المسير إطفاء نورك، واغفر له ما نال مني ومن عرض في وجهي أو أنا غائب عنه.
1: يا خير من
2: جاء الوجود تحية.
3: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: بعلبك،
2: حضرموت،
1: قصبة المرية،
2: مدينة الزهراء، إزمير،
1: تاج محل،
2: جزيرة مياجيما المقدسة، اليابان،
3: مسجد الزيتون، مسجد القيروان،
4: حلب الشهباء،
5: معالم لا تقل رحل.
6: معالم لا تقل رحل.

0: آه لو أستطيع أن أنتحي مكانا تكون تنهداته شجرات خضراء ملتفة كأذرع تتعانق. آه أين أنت أيتها الأمواج، تنغمس روحي في زبدك المشغول كفضة قمرية. ترى هل ستنقر أيها العصفور حباتك من رمانة هذا القلب؟ أين أنت؟ آه لو تسبل جناحيك وتحوم أمام عيني كما تحوم الفواصل من قصائد الشعراء. أما أنت أيها الضباب، يا قميص الحقول وشبيه العتمات المزروعة فيها شموع العسل، تعال تعال تعال ولفني أنا الشمعة التي ذوبت أنفاسها في حواش الليل. لو كان لي مراع خضراء وشبابة ذات بث وحنين وساقية تنقر أمواهها رف الحصى عند الضفاف المشغولة بميلاد الأقحوان، لو كان لي وسادة تغفو فوقها الرأس كأعناق الحمائم في بساتين المدن ودرب جبلية أقرأ فيها تاريخ كل الذين أحبوا الأرض وحملوا بين أهدابهم منها سكرة التراب وروعة الربيع مسكوبة في فناجين حمراء من شقائق النعمان. أليس للإنسان أيها الضجيج مأوى تلجأ النفس إليه؟
1: كأني أعرف هذا الصوت. اسمع، أليس هذا صوتك أنت؟
2: إنه صوت الآخرين الطالع من قرارة هذه الأعماق. لقد ردنا الحزن حيارى هائمين على ضياع وأسى. يا لهذا العصر، يا لهذا العصر، كيف سرق من الناس أعياد الطبيعة وراحة النفس أمام رائق الماء. خبريني، ألا يلح عليك الحنين إلى عالم ما، إلى رقعة ترين الأرض فيها وكأنها في ميلادها الأول، إلى مروج تكتب الفصول فيها بهدوء قصائد الأرض؟ كم أنا مشتاق إلى قصيدة من ديوان الأرض.
1: تكاد تحسنني، ولكن أتدري إن لي حلما أن أسافر إلى ضفة نهر لا تغيب عن حدوده العصافير ولا يذبل فيه الخريف.
2: أو تدرين أنت، لقد قررت أمرا لن أتراجع عنه.
1: وما هو؟
2: إجازة أعود فيها إلى راحة القلب وسلامة الأيام، أقضيها حيث الأرض تضمني بحنان أمهات شغلن بهدهدة أطفالهن أول الليل.
1: إن دللتك على رقعة تذكرك بالفراديس التي حلم بها الشعراء، أتحب أن أكون رفيقة الطريق؟
2: وما هي تلك الرقعة؟
1: أتعدني؟
2: أعدك ولن أتراجع.
1: ما رأيك باليابان؟
2: ماذا؟
1: اليابان،
2: حيث دخان المصانع والزلازل.
1: أتحب ركوب الطائرة؟
2: بالطبع.
1: وكيف ترضى بركوب طائرة كمن اعتلى سرج زئبق وتخيفك اليابان لأن فيها زلازل ودخان مصانع؟ في اليابان يا صديقي جزيرة هي كما قال مالتن فردوسنا المفقود.
2: وما اسم تلك الجزيرة؟
1: أمصمم أنت على السفر؟
2: وعقائبي في الانتظار منذ زمن طويل.

0: الفردوس المفقود، جزيرة مياجيما المقدسة.
1: كان لهذه الجزيرة قوانين تكافح الألام، ولست أدري إذا كان قضاتها وجدوا ليحاكموا الألم والحزن والدمع والعذاب.
2: أتشعر بالراحة؟
1: طبعا، فإنني في أجمل فردوس أرضي.
2: هنا الأشجار كما ترى كالإنسان، لا تعرف الألم، وهنا الحيوانات كما ترى كالإنسان أيضا، لا تعرف النهاية التي يمارسها القصابون. فالأشجار خضراء وهي لا تعطش ولا تقطع، والحيوانات لا تساق إلى حراثة ولا يضغط على رقابها بالنير ولا تشد بأرسنة أو تضرب. فالقانون قد استنه قضاة هذه الجزيرة لصالح أن تكون الأرض كسلام القلب. فالحياة جمال، والجمال في كل كائن، وكل كائن زينة لا تريم.
1: ترى إلى أي مدى يتمتع اليابانيون بروح الفن؟ حتى لكأن رمال هذه الجزيرة قطعة من خيال. لملم اليابانيون أجزاءها من شطوط بحور الشعراء، تلك التي ترسو في مرافئها سفن قصائدهم المخبوءة فيها عيون عرائس البحر. ولست أدري أيهما أجمل، هذا الشاطئ أم تلك القرية التي وراء هذه الرمال، حيث البيوت كزهر الأقحوان متشابهة وادعة، تفوح منها رائحة العشب والنعاس والسكينة، وتأتزر بإزار من الزهر كأقواس قزح، وبنباتات ما عرفتها القواميس وما دارت في خاطر بستاني في مدينة. الممرات والشرفات والشبابيك والأبواب والمداخل كلها كما ترين، فم ينادي ويد تمتد وأهداب ترف وقلب يختلج، وأنامل تحوك لأطفال الأرض صوف الطيب.

0: أين كنت؟
1: قمت بزيارة طريفة طفت خلالها في عادات هؤلاء الناس وتقاليدهم. الناس هنا كلهم شعراء، كلهم فلاسفة وكلهم عشاق، ولكن لا تلامس قلوبهم الأحزان.
0: أراك قد تحولت إلى شاعر ذي بث رقيق.
1: لا، لقد وضعت هذه الجزيرة على لساني كل هذه الكلمات وكل هذه الصور وكل هذه الألحان التي تمتد بين غصن وغصن، بين جناح وجناح، وحتى بين حبتي رمل تتعانقان بحب كبير كالبحر.
0: الله،
1: أتعرفين؟
0: ماذا؟
1: هنا لا يحق لأحد أن يولد ولا يحق لأحد أن يموت.
0: إنها ملحة مضحكة.
1: لا، ليس ذلك بملحة، إنها حقيقة.
0: وكيف؟
1: إذا لمس أحد الناس مرض سعى الكل إلى شفائه، فإن شفي عاد إلى الأيام طيب الوجه راضي الجوارح. أما إذا لم يشف لا سمح الله، رفض القيمون على الجزيرة بقاءه فيها كي لا يموت هنا، فتعرف الجزيرة الموت.
0: أمتأكد أنت؟
1: سأخبرك شيئا.
0: وما هو؟
1: من أطيب ما في هذه الجزيرة أن الناس يا صديقتي لا يكذبون، فالذي أخبرتك به صحيح ولا يرقى إليه الشك.
0: ثم
1: ماذا؟
0: عن الولادة.
1: لا يحق لأحد هنا أن يولد، فإذا كانت إحدى النساء على أهبة الوضع فإنهم يضطرونها إلى ترك الجزيرة، جزيرة مياجيما المقدسة، فتضع في مكان آخر ثم تعود حياتين. أما أن تأتي الحياة فلا، وأما أن ينهض الموت فعبثا.
0: هنا إذن لا تعرف المرأة حتى ألم الولادة، والرجل
1: لا يعرف هنا حتى ألم انتظار امرأة ستلد.

دعوة إلى الجميع، حيث جزيرة مياجيما الحالمة هنا، حيث لا بكاء ولا نحيب، فالسلام يخيم على حواشيها، والعصافير تطير متنقلة من غصن إلى غصن، شادية بأعذب الألحان، غير خائفة من فتك الصيادين بها. هنا ترتع الغزلان في البراري وعلى ضفاف السواقي. هنا في مياجيم الحالمة ليس إلا الحب، ليس إلا السلام.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم وأهلا بكم في موجز للأنباء. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعقد صباح اليوم اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. سرعة الرياح تسهم مساء أمس في إعادة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان بمنطقة مزتة من معتمدية برغو التابعة لولاية سليانة، وتوسع رقعة الحريق خاصة مع صعوبة التضاريس وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات بسليانة. وأضاف المصدر أنه تم طلب تعزيزات من الولايات المجاورة لمعاضدة جهود السيطرة على الحريق. المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود يؤكد للأخبار أن كل عناوين الكتب المدرسية ستكون متوفرة هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه تمت المحافظة على الأسعار دون تغيير. واستعدادا للعودة المدرسية، الدورة الأولى من معرض العودة المدرسية Back to School بمقر منظمة الأعراف من الثاني إلى الخامس من سبتمبر بمشاركة حوالي 50 عارضا. وتزامنا مع اقتراب العودة المدرسية، الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس تطلق حملة تبرع لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل للإسهام في اقتناء اللوازم المدرسية. تنظيم قافلة طبية متخصصة في طب وجراحة العيون في الخامس من سبتمبر المقبل بمعتمدية الوسلتية من ولاية القيروان في إطار حملة موسعة لتقصي مرض الماء الأبيض. بتكليف من رئيس الجمهورية، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز الذي سينعقد اليوم وغدا ببلغراد. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن فجر اليوم استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين في الأردن، بينما نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في الأردن ردا على هجمات نفذها الجيش الأمريكي على أهداف إيرانية في جزيرة الأرك. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: عذب الكلام.

صباح الخير والبشائر مستمعينا أوفياء إذاعتنا الوطنية. من الوصايا الحسنة التي كان العرب ينقلونها إلى أسلافهم قولهم: من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، وهي وصية كم يحسن بالمرء أن ينقشها ويحفظها لتظل نصب عينيه كل يوم حتى لا يحيد عما تدعو إليه. فما زلنا حتى يومنا هذا نرى من الناس من يأمر غيره بالمعروف وينسى نفسه ويرشدهم إلى السلوك القويم والخلق الحسن ويفعل في حياته غير ذلك ويدلهم إلى الهدى وهو في ضلال مبين. لقد كان الحكماء على مر العصور ينصحون الواعظ والمؤدب والمعلم وكل من يريد أن يتولى نقد الناس أو تقويم سلوكهم أن يبدأ أولا بنفسه ليكون مثالا وقدوة، لا بالقول وحده فذلك في متناول معظم الناس، وإنما عن طريق المثال الحسن حتى يصبح النصح فعلا وممارسة. وكان بعضهم يقول: مؤدب نفسه أحق بالإجلال من مؤدب الناس. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم.

للصدفة في حياة الإنسان دور لا يقل أهمية عن السعي والمثابرة، ولو أن الصدفة موكولة دائما لضربة الحظ، وكم من الاكتشافات العلمية والجغرافية وسواها كان للصدفة فيها دور حاسم. كذلك كان اكتشاف كريستوف كولومب لأمريكا واكتشاف إسحاق نيوتن لقانون الجاذبية، وقبله بكثير اكتشاف أرخميدس لقانون طفو جسم عائم، وما إلى ذلك من اكتشافات كانت وليدة الصدفة. هل تعلم عزيزي المستمع أن اكتشاف الزجاج تم أيضا عن طريق الصدفة؟ حدث ذلك فيما يروي المؤرخون منذ مئات السنين، حينما كان بعض التجار يطبخون وجبة على ساحل البحر في إناء وضع دون قصد على كتلة حجر رملي في وجود القلي، وقد استرعى اتحاد الرمل مع الزيت المقلي انتباه هؤلاء التجار، مما حدا بهم إلى محاولة تقليده، ثم صار بعد ذلك صناعة تطورت على مر العصور، ولا نزال نشهد تطورها يوما بعد يوم، وصار يلامس كل لحظة من لحظات حياتنا، منه أكواب وأباريق للشرب وقوارير لحفظ العطور والسوائل والجوامد، ومنه النوافذ والأبواب وحتى الجدران، ومنه كذلك ما يدخل في صناعة الأدوات الطبية ووسائل الترفيه وأجهزة الاتصالات والطائرات ومركبات الفضاء. وحتى في حياتنا العامة ما زلنا نسمع الناس يرددون بين الحين والحين: رب صدفة خير من ألف ميعاد.

يقول الشاعر التونسي حسين العوري في قصيد له بعنوان غربتان من ديوانه موال للخصب وشمعة للجفاف: كم كنت أرحل نحو الشمس مندفعا والبدر وقت السرى خلي ونبراسي، كم بالحصى دميت رجلي ومن خذلت فمن ثراك الطبيب الحاذق الآسي، كم كان صوت أبي حلوا إذا عمرت غب الحصاد بفيض الأرض أكياسي، ووجه أمي ووهج الصيف يلفحه كم كان حلوا بلا عطر ولا ماسي، كم وكم قصة منها هنا عبرت وكم دعوت لعشق الأرض جلاسي.

يقول العرب قديما: القناعة دليل الأمانة، والأمانة دليل الشكر، والشكر دليل الزيادة، والزيادة دليل بقاء النعمة، والحياء دليل الخير كله. ويقول أحد الحكماء: من مكارم الأخلاق صدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذمام للجار وحفظ الذمام للصديق وإكرام الضيف ورأسهن الحياء. ومن تحلى بالحياء كان سلوكه بين أهله وذوي قرابته وبين أفراد الوسط الذي يعيش فيه مثالا وقدوة، يفرض من حوله الاحترام ويحظى لدى الناس بالمحبة. فمن استحى لا يقبل أن يراه الناس على غير ما يسر، ولا أن يسمع منه ما يكرهون. والحياء هو غير الخجل، فالخجل قد يكون عقدة ناجمة عن اضطرابات نفسية أو عاهة خلقية، أما الحياء فهو سلوك ناتج عن معرفة الإنسان بنفسه وشروط العيش داخل مجتمع له عاداته وتقاليده وقوانينه.

تلتقي الشعوب في النظر إلى ماهية السعادة ولا تكاد تختلف في طريقة بلوغها، إلا أن الإنجليز يرون غير ذلك، ففي اعتقادهم أن السعادة مستحيلة، ويبررون ذلك بقولهم إن الإنسان يحتاج لتحقيق سعادته في هذا الكون إلى عناصر ثلاثة هي الصحة والوقت والمال، ويرون أن الإنسان ما بين 15 و20 يملك الوقت والصحة ولكنه لا يملك المال، وبالتالي فهو عاجز عن التمتع بمباهج الحياة. وإذا كان ما بين 20 و60 فهو يملك الصحة والمال ولكنه لا يملك الوقت للاستمتاع بالحياة. أما الإنسان فيما بين 60 و80 فله المال والوقت ولكنه يفتقر إلى العافية، وبالتالي يبقى عاجزا عن بلوغ السعادة. والحقيقة أن هذا التصور نابع من مناخ بلاد الإنجليز الذي يغلب عليه العبوس والكآبة، كما هو نابع من تاريخهم الذي يكتب بالحروب والمآتم، مثلما تكتب شعوب أخرى تاريخها بالمآسي، حيث تحتفي بها وتقيم لها طقوسا يفيض فيها الألم والبكاء. وإذا كان صحيحا أن السعادة يمكن أن تجعل لها المال والصحة والوقت قاعدة ثابتة، فإنها لا يمكن بحال أن تستغني عن عناصر أخرى مثل الحب والفرح والأبناء وتحقق الآمال المرسومة وسعادة الجهد المبذول. فالحب والفرح وتذوق مباهج الحياة حتى الصغيرة منها تبقى نسيج الحياة ونسغها الأصيل.

يقول العرب خير الكلام ما قل ودل، فالبلاغة عندهم في إيجاز القول وشحنه بالدلالات المفيدة والمعاني البليغة، ويتجلى ذلك في الأمثال والحكم مثلما يتجلى فيما عرف عندهم بالأجوبة المسكتة التي تجيء على غير انتظار ولا توقع فتصيب السامع بالدهشة وتخرس لسانه عن الرد. ومن الأمثلة على ذلك أن السيدة عائشة سألت الرسول الكريم: متى يعرف الإنسان ربه؟ فقال: إذا عرف نفسه. ويروى أن يحيى بن خال قال لشريك: علمنا مما علمك الله، فقال: إذا عملتم بما تعلمون علمناكم ما تجهلون. وقالت زوجة يحيى بن طلحة لزوجها: ما رأيت ألأم من أصحابك، إذا استغنيت لزموك وإذا أعسرت تركوك. فقال لها: هذا من كرم أخلاقهم، يأتوننا في حال القوة منا عليهم ويفارقوننا في حال الضعف منا عنهم. وقيل للخليل بن أحمد واضع علم العروض: ما لك تروي الشعر ولا تقوله؟ فقال: لأني كالمسن أشحذ ولا أقطع. ويروى أيضا أن الخليفة المنصور كتب إلى جعفر الصادق يقول له: لما لا تغشانا كما يغشانا الناس؟ فقال له: ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه، ولا عندك من الآخرة ما نرجوك له. حدث الحصري في زهر الآداب قال: قيل لليوناني: ما البلاغة؟ قال: تصحيح الأقسام واختيار الكلام. وقيل للرومي: ما البلاغة؟ قال: حسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة عند الإطالة. وقيل للهندي: ما البلاغة؟ قال: وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة. وقيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصل. واختصر علي بن عيسى الرماني ذلك في قوله: البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ. وقال الجاحظ: ينبغي للكاتب أن يكون رقيق حواشي الكلام، عذب ينابيع اللسان، إذا حاور سدد سهم الصواب إلى غرض المعنى، لا يكلم الخاصة بكلام العامة ولا العامة بكلام الخاصة.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الأمين.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من عظم الله أقوالا وفعالا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الإذاعة الوطنية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله أوصانا بوصايا وحثنا على أمور، ولا يأمر الرب الحكيم العليم بشيء إلا وفيه مصلحة عظيمة. ومن أوامره تعالى الأمر بصحبة الأخيار وملازمتهم، والنهي عن صحبة الأشرار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أحبتي في الله مستمعين الأكارم، إن فطرة الإنسان وطبيعته تحتاج إلى صاحب يألفه ويأنس به، والنفس تؤثر وتتأثر بالسلب وبالإيجاب، والناس على اختلاف، فمن مقل ومن مكثر، والمرء اجتماعي بطبعه كما قال ابن خلدون. وهذا يسترعي الانتباه لأهمية إنشاء العلاقات الجديدة وتنقية العلاقات القديمة وتمحيصها. اسمع أحبتي في الله، واسمعوا يا رعاكم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. مستمعين الأفاضل، وجليس الخير مفيد دائما وأبدا، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك منه، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير وهو الموقد الذي ينفخ فيه ليلين الحديد، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وفي هذا الحديث قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: في الحديث أمر بمجالسة الصالحين وأهل الخير والمعروف ومكارم الأخلاق والورع والأدب، وفي المقابل والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس ونحو ذلك من الأعمال المذمومة. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. مستمعين الأكارم، أنال الله قلوبكم بحبه، لذلك كله تجد الشافعي رحمه الله ينصح قائلا: وأكثر من الإخوان ما استطعت، إنهم بطون إذا استنجدتهم وظهور، وليس كثير ألف خل وصاحبي، وإن عدوا واحدا لكثير. وإن صحك الشافعي مرة باتخاذ الأصدقاء الصالحين والاستكثار منهم، فإنني أحذرك 100 مرة من أن تتخذ صديقا واحدا طالحا فاسدا، فإنه شر ووبال وشؤم على صاحبه. والأدلة أحبتي في الله والنماذج والشواهد على ذلك كثيرة. ففي سبب نزول قول الله عز وجل: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. المفسرون يقولون فيها أن سبب نزولها كان عقبة بن أبي معيط، اللي هو خليل أمية بن خلف يعني صديقه، فأسلم عقبة فقال له أمية: وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدا، فكفر وارتد. فنزلت هذه الآية: يوم يعظ الظالم على يديه. مستمعين الأكارم، وهذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما حضرته الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل اللي هو عمرو بن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فيا حسرة يوم القيامة، يا حسرة على من أطاع صديق السوء وخالف الصديق الصالح، وصدق من قال: فارغب بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق، ولئن يعادي عاقلا خيرا له من أن يكون له صديق أحمق. وكما ورد في قول الله تعالى في الحديث القدسي عمن جالس الصالحين، واسمعوا لذلك أحبة المستمعين الأكارم: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فإننا ننقل هنا كلام المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عمن جالس الفاسدين الطالحين. اسمع لقوله سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فجعلهم مثلهم لمجرد مجالستهم وعدم نهيهم ولا هجرهم. فيا خزي من جالس طالحا يوم القيامة. ولذا نسمع مالك بن دينار يحذر فيقول: إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الخبيص مع الفجار. الخبيص هو نوع من الحلوى، تهز حجارة مع أبرار أفضل من أن تأكل حلوى مع فجار. ويؤكده أبو حاتم في روضة العقلاء لابن حبان قائلا: العاقل لا يدنس عرضه ولا يعود نفسه أسباب الشر بلزوم صحبة الأشرار. لا تصحب أخ الجهل وإياك إياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا المرء ما شاه، كحذو النعل بالنعل إذا ما النعل حاذاه. وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. أحبة المستمعين الأكارم، إن من أمثال العرب الصحيحة المشهورة: إن الصاحب ساحب، أي يسحبك ويجرك من صاحبته واتخذته صديقا ورفيقا إلى ما هو عليه من خير أو شر، من رفعة أو سفول، من سنة أو بدعة، من طاعة أو معصية، إلى إصلاح أو إلى إفساد. فالرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. هذا مستمعي الأكارم بعض ما يصلح به أمر الشباب.
2: معنا أحنا بديت الحكاية
0: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
0: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في موجز للأنباء. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعقد صباح اليوم اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. سرعة الرياح تسهم مساء أمس في إعادة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان بمنطقة مزاتة من معتمدية برغو التابعة لولاية سليانة، وتوسع رقعة الحريق خاصة مع صعوبة التضاريس وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات بسليانة. وأضاف المصدر أنه تم طلب تعزيزات من الولايات المجاورة لمعاضدة جهود السيطرة على الحريق. المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود يؤكد للأخبار أن كل عناوين الكتب المدرسية ستكون متوفرة هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه تمت المحافظة على الأسعار دون تغيير. استعدادا للعودة المدرسية، الدورة الأولى من معرض العودة المدرسية Back to School بمقر منظمة العراف من الثاني إلى الخامس من سبتمبر المقبل، وذلك بمشاركة حوالي 50 عارضا. وتزامنا مع اقتراب العودة المدرسية، الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس تطلق حملة تبرع لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل للإسهام في اقتناء اللوازم المدرسية. تنظيم قافلة طبية متخصصة في طب وجراحة العيون في الخامس من سبتمبر المقبل بمعتمدية اللوسلاتية من ولاية القيروان في إطار حملة موسعة لتقصي مرض الماء الأبيض. بتكليف من رئيس الجمهورية، كاتب الدولة لدى وزير شؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد بن عياد يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز الذي سينعقد اليوم وغدا ببلغراد. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن فجر اليوم استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين في الأردن ومواقع تمركز المروحيات وقوات الجيش الأمريكي بقاعدة المنهاد بالإمارات ردا على هجمات نفذها الجيش الأمريكي على أهداف إيرانية في جزيرة الأرك. بعد قليل يوم سعيد مع حبيب شغام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بإذن الله بعد أقل من ساعة في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين أفهم، سوسة والمنستير على 94.3 أفهم، في الجسرين على 104.6 أفهم، في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم، في المهدية على 102.94.3 أفهم.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
3: هكا بدينا
6: يوم جديد، يوم سعيد،
3: وعمر عام كبرنا معاكم.
7: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عدي
0: اليوم
3: مع الحبيب شغام. في يوم سعيد تسمع جديد.
8: الساعة الآن في تونس السادسة صباحا وخمس دقائق.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن 6 صباحا و6 دقائق هنا في برنامج يوم سعيد الذي يأتيكم من تونس، 2/18 ربيع الأول 1448، 31 أوت 2026. يعني غدوة بإذن الله نستقبل شهر سبتمبر. الفجر كان هذا الصباح في 4:18، الظهر يكون بإذن الله في منتصف النهار و27 دقيقة، العصر 3:59، المغرب 6:52، والعشاء في تمام 8:20. لقاؤنا إذن يتواصل إلى 9:00.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

يا كريم أنت رب الكرماء، يا رحيم أنت رب الرحماء. صديقي المستمع، لا تفسد فرحتك بالقلق، ولا تفسد تفاؤل الآخرين بإحباطهم، ولا تفسد يومك بالنظر إلى الأمس، كن إيجابيا، صباحك خير وأمل وبركة. قيل أيضا أرقى الناس هو أقلهم حديثا عن الناس، وأنقى الناس هو أحسنهم ظنا بالناس، وأتقى الناس هو أكثرهم سعيا في خدمة الناس.

مستمعين الأعزاء، ليست الحياة توسلا ولا استعطافا ولا استجداء، إنها قوة خارقة فاعلة باستمرار تدفع الكائن الحي نحو التكامل ونحو صيرورته التامة فكرا وروحا وإشراقا. لنبدأ الحياة كل يوم جديد كما لو أنها بدأت الآن. خذ الحياة كما جاءتك مبتسما، في كفها الغار أو في كفها العدم، وارقص على الورد والأشواك متئدا، غنت لك الطير أم غنت لك الرجوم.

ساعته لنا 6 صباحا و25 دقيقة. عفوا قلوس تغني لما نشوفك على الصبحية.

لما نشوفك على الصبحية الدنيا تضحك في عيني. غنتها عفوة جلوس. مع كل صباح تبدأ مستمعين الأعزاء الآمال تتجدد الأماني. هذه الحياة تفتح أبوابها وتعطي للناس فرصة جديدة ليكونوا أفضل من ذي قبل وليحققوا ما يسعون إليه على طريق الخير وليملأوا قلوبهم بالرضا والتفاؤل. غدا 1 سبتمبر 2026 يعود العمل بتوقيت الشتوي، وذلك بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. يكون إذن توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد زوال إلى الساعة 5:30 مساء. هذا أيام كما قلت الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. بالنسبة ليوم الجمعة يكون توقيت العمل من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 1:00 بعد الزوال، ثم من الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. وفقكم الله جميعا من أجل العمل والخير.

أنتم في الاستماع إلى برنامج يوم سعيد. الوقت الآن 6:37. محمد العايدي من إذاعة فاقس يغني نحب فيك الهمة.

0: شويه وما يكفيش الزين والله يا ام زين.
1: والله يوم زين حب فيك الهيبه، غناها محمد العايدي. قريبا العودة المدرسية. المركز الوطني البيداغوجي يوفر أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير، كما يقول دون تغيير في العناوين أو في الأسعار. بلغت إلى حد الآن نسبة طباعة الكتب المدرسية لهذه السنة الدراسية الجديدة نحو 93% وفق المعطيات كما ذكرت التي قدمها أو نشرها المركز الوطني البيداغوجي. نعم، هذا المركز يقوم بتوفير كما قلت أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي، والعناوين تكون متوفرة بداية من الأيام القليلة القادمة الأسبوع القادم. نسبة المبيعات بكامل تراب الجمهورية تقارب 65%، وطبعا المركز يواصل عملية التوزيع عبر فروعه الجهوية بكامل أنحاء الجمهورية. المركز كذلك أكد أنه تم تطوير تطبيقة أبحث عن كتاب لمساعدة الأولياء في الحصول على الكتب، ووزارة التربية تعمل على الحد من ظاهرة الاحتكار. نعم، أما بالنسبة لضعاف وفاقدي البصر من تلاميذ البكالوريا، المركز الوطني البيداغوجي يتولى من خلال وحدة البرايل توفير كتب لأول مرة خاصة بشعبة العلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف.

شبكتي قلبي غنتها الفنانة شادية. بعد لحظات مع فيروز ثم أخبار السابعة، شكرا لزملائي المشتغلين هذا الصباح بالقاعة الفنية المركزية، أنيس لوريمي، سمية زواوي في الإخراج المرئي، فاتن حسني في الإخراج الفني، حميد الورغي في التنسيق، رانيا بوتوريا في الإعداد، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري. حبيب جغام يعود إليكم إذن بعد أخبار السابعة.

0: الصحيين.
1: الوجبة الغذائية المتوازنة متكونة من السكريات كما العجين والخبز والروز والبطاطا، ومن البروتينيات كما الحوت واللحم والدجاج والعظم والحليب ومشتقاته، والخضار الجافة كما العدس والفول واللوبيا، ومن الدهنيات كما الزيت والزبدة. ونأكدوا اللي ما تتعدل الوجبة إلا إذا كان فيها الخضرة والغلة اللي هما غنيين بالأملاح المعدنية والفيتامينات والألياف.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. استعدادا للعودة المدرسية، تقدم عملية طباعة الكتب المدرسية وتوزيعها مع المحافظة على عناوينها وأسعارها، ومنظمة الأعراف تنظم هذا الأسبوع الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية. هيئة الانتخابات تعقد اليوم اجتماعا للمصادقة على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية. وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع عسكرية أمريكية بالمنطقة ردا على هجوم أمريكي استهدف جزيرة الأرك. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أكد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود للأخبار أن كل عناوين الكتب المدرسية ستكون متوفرة هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه تمت المحافظة على الأسعار دون تغيير.
5: المركز الوطني يواصل عملية توزيع الكتب من خلال الفروع الجهوية وبدأت المبيعات في المستوى الجهوي. في نهاية الأسبوع كل العناوين تكون متوفرة بالمركز الوطني البيداغوجي. السنة هذه حفظنا على نفس الكتب، نفس العناوين، حفظنا كذلك على نفس الأسعار الكتب الحمد لله. بالنسبة للمركز الوطني كان يطبع تقريبا في حدود 10-11%، طورنا العدد يصل تقريبا 20% من حصة معناها الطباعة، وهي حصة محترمة جدا جدا. السنة هذه كما وعدنا تطبيق اسمه ابحث عن كتاب يستعملها الولي، ينجم يدخل الموقع الويب للمركز الوطني البيداغوجي، يقوم بعملية تنزيل لهذه التطبيق على الهاتف الجوال، ينجم يبحث عن الكتاب في اقرب مكتبة.
4: أكدت الباحثة في علم الاجتماع التربوي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس هيام التركي أن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تحول تدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية بدلا من مقاومتها. وأضافت في تصريح للأخبار أن الزمن المدرسي يجب أن يقوم على معايير واضحة تراعي الخصوصيات المناخية لكل جهة ومؤسسة.
6: الوضع المناخي يأثر في المناخ التعلمي على درجة الاستيعاب، نوعية الاستيعاب، الظروف العامة للمدرس ووضعية التلميذ وأيضا المربي. بعض المؤسسات التعليمية وبعض الجهات في تونس تعيش بين هشاشة اجتماعية، هشاشة مناخية وهشاشة بنيوية. كنا عشنا نوع خاص من الحرارة مع مشاكل أخرى، وجينا روحنا اليوم مع العودة المدرسية. الحل أن نمر من الزمن المدرسي الموحد إلى الزمن المدرسي المرن، يعني من القرار المركزي الوحيد إلى القرار المركزي المؤثر محليا، أي من التلميذ المتلقي إلى التلميذ الفاعل. هو التكيف مؤسساتي في إطار رسمي ينظمه القانون المدرسة التونسية. لازم قوانين بيدها المنظمة للحياة المدرسية تتكيف بشكل مرن مع هذه الظروف، المرور من المدرسة المستهلكة للموارد إلى المدرسة المنتجة لحلول محلية.
4: واستعدادا للعودة المدرسية، وبمشاركة حوالي 50 عارضا تنتظم من الثاني إلى الخامس من سبتمبر الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية Back to School بمقر منظمة الأعراف. منظمة المعرض عايشة النيجرو أوضحت للأخبار أن التظاهرة ستتيح الفرصة أيضا للتعريف بمنصات التعلم عن بعد، كما تتضمن ندوات حول قضايا التربية والتعليم.
0: التظاهرة هذية جيت من أنه مع اقتراب العودة المدرسية الولي التلميذ وإلا الطالب في الوقت هذا يحط تركيزه الكل في تحضير عام دراسي جديد، دونك يشوف أنهي منصة التعليم عن بعد اللي باش تعاونه، كيفاش ينجم يطور مهاراته باش يتجاوز بعض الصعوبات، وبطبيعة الحال فما شراء لوازم المدرسية كل ما يخص العودة المدرسية باش يكون فيه قرابة 50 عارف فرص وعروض خاصة أسعار تفاضلية. حبينا يكون زادة ملتقى مع مختصين في مجال التربية باش نحكيو في مواضيع تخص التربية والتعليم، منهم العنف في الإطار التربوي، زيادة مستقبل التعليم مع التطور التكنولوجي ماشي بنسق سريع، متطلبات الأولياء مع صغارهم.
4: أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس حملة تبرع لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل للمساهمة في اقتناء لوازم العودة المدرسية. المكلفة بالإعلام بالجمعية هالة الدريدي.
7: كفالتنا وفي مسؤوليتنا 10807 صغار في مختلف المستويات الدراسية. الجمعية التونسية لقراءة في الأسواس تحذر أنه هي تكون عندها ميزانية تقارب 6 مليون دينار. ميزانية هذه مش توفر بتبيع الأدوات المدرسية، مش توفر الحاجات اللي يستحقها أي صغير في العودة المدرسية. زادة حاجة أخرى مهمة جدا هي المرافقة خلال السنة الدراسية. اليوم الجمعية تستقبل التبرعات بطريقة أمنة وشفافة على www.sosv.in. احنا عنا اكثر من 3 سنوات ما عادش ناخذ التبرعات العينية.
4: نبهت رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال نبيها كمون الأولياء، نبهتهم إلى ضرورة التثبت من قانونية رياض الأطفال التي يرغبون في تسجيل أطفالهم فيها، محذرة من الفضاءات غير المرخص لها.
8: بالنسبة للأولياء نجلب انتباههم، مش كل رياض هي رياض مرخصة، مش كل رياض هي رياض قانونية. قبل ما تسجل ولدك ولا بنتك في أي روضة تأكد إذا الروضة هذه قانونية. كيفاش تتأكد؟ كل روضة قانونية لديها وصل إيداع، لابد أن يكون على مرأة كل اللي جايين يحبوا يسجلوا صغارهم، وتمشي وتحكي مع المسؤولة غديكة وتفهم منها شنو تصوراتها وانت شنو طلباتك، تدخل المحل وتشوف إذا كان هو محل نظيف فيه اللي لازم الصغير يحتاجه. ما نسجلوش أولادنا على خاطر شفنا تصويرة حلوة ولا طاولة حلوة، لا، نتأكد أولا من قانونية الروضة هذه، لازم يكون عندها تأمين أمبو، لازم يكون فيها الإسعافات الأولية، وللولي الحق في الاتجاه. إذا كان هالروضة هذه لا تملك كل هذه المستندات ما تسجلش ولدك، لأنه تحط ولدك في خطر.
4: يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم اجتماعا بمقره المركزي يخصص للمصادقة على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية التي جرت أمس، والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. بتكليف من رئيس الجمهورية يشارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز والذي ينعقد اليوم وغدا ببلغراد.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: أهلا بكم من جديد. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأنه استهدف ودمر بنى تحتية ومواقع مقاتلات في قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين بالأردن بصواريخ باليستية ومسيرات، وأضاف أنه استهدف بعشرات المسيرات مواقع تمركز المروحيات وقوات الجيش الأمريكي بقاعدة المنهاد بالإمارات. من جهتها أكد التلفزيون الإيراني إطلاق صواريخ من مناطق مختلفة في البلاد باتجاه أهداف في المنطقة. يأتي ذلك ردا على استهداف قوات أمريكية منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك. وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني سقوط عدد من الجنود والمواطنين بين قتيل وجريح في الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، بما من شأنه أن يشكل تهديدا لإسرائيل والشرق الأوسط وربما الولايات المتحدة وأوروبا على حد قوله. ترامب أضاف أنه بمجرد الانتصار في الحرب فستكون لديه سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى ختمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجته إذاعيا فاتن حسني، ومرئيا سمية زواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. استعدادا للعودة المدرسية، تقدم عمليات طباعة الكتب المدرسية وتوزيعها مع المحافظة على عناوينها وأسعارها. ومنظمة العراف تنظم هذا الأسبوع الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية. هيئة الانتخابات تعقد اليوم اجتماعا للمصادقة على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية. وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع عسكرية أمريكية بالمنطقة ردا على هجوم أمريكي استهدف جزيرة لارك. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: كبدينا
3: يوم جديد يوم سعيد
0: وعمر عام كبرنا معاكم
4: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك
5: اليوم
0: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
6: إذا نعود إليكم مستمعين الأعزاء بعد أن تابعتم أخبار السابعة قدمها شهاب الحجلاوي ونواصل يوم سعيد حتى 9.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: كان هذا الفنان لطفي بوشناق في الوردي جميل. بالحق لطفي بوشناق يستحق لقب أمير الطرب العربي، لأنه يطرب لما يغني يطرب، على خلاف غيره اللي لما يغني يغني وكهو. الخبير سي محمد النخيلي، أستاذ القانون البنكي، صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح الورد سي الحبيب، وصباح الخير على التونسيين والتونسيات.
0: يعيشك ربي فضلك. هناك مداخيل هامة من السياحة وكذلك من التونسيين المقيمين بالخارج سي محمد.
1: احنا ديما محتاجين الاخبار السارة وجرعة من
0: التفاؤل والامل.
1: وذا يجينا في تقرير البنك المركزي اللي تشير المعطيات الخاصة بها، انه على المستوى الاجمالي بلغت مداخيل السياحية والتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار.
0: قداش
1: 11 مليار دينار.
0: من إلى يعني
1: هذايا الأرقام المسجلة في إلى سنة في إلى أوت 2026
0: من جانفي إلى أوت.
1: أي من جانفي إلى أوت 2026.
0: نعم.
1: وهذا معناتها كي نقارنوها بالسنة الفارتة فما زيادة ب5%، معناها اليوم ونفصلوا هالمبلغ هذا نلقاو تفصيل نتاعو، انه المداخيل السياحيه المتراكمه بلغت 5127.5 مليون دينار مقابل 4885 مليون دينار سنه 2025.
0: نعم.
1: وبزياده بنسبه 5%.
0: نعم.
1: بالنسبه لتحويلات التونسيين بالخارج بلغت 5868.7 مليون دينار مقابل 5568.3 مليون دينار في الفترة السابقة، بزيادة ب 300.4 مليون دينار بنسبة 5.4% مقارنة بالسنة الفارتة.
0: صحيح. أستاذ محمد النخيلي، أنت خبير في البنك وتعرف وتفهم الأموال والدنانير والفلوس، يعني تفهم الفلوس بالحق، تعتبر الزيادة هذه مهمة؟
1: بالطبيعة مهمة للغاية.
0: نعم.
1: على خاطر اليوم البلوغ 11 مليار دينار هو إنجاز كبير، يأكد اللي تونس تملك مصادر دخل أجنبي واعدة.
0: نعم.
1: وقادرة على دعم الميزان التجاري وتعزيز السيولة الخارجية.
0: نعم.
1: والرقم الإيجابي زاد أنه لأول مرة فما تطور نوعي، معناها التحويلات الجالية التونسيين تتفوق على المداخيل السياحية رغم أهميتها، وذا يعكس وعي أبناء الجالية السياحية بدورهم. نعم. المحوري ومعاتها مساهمتهم في إنعاش الموازنات العامة للدولة.
0: صحيح.
1: اليوم نلاحظ اللي فما نمو متوازن حيث كلا القطاعين معاتها النمو متاحهم متقارب مقارنة بالسنة الفارتة، 5% للسياحة، 5.4% للتحويلات معناتها بالعملة الصعبة، وذا معناها رغم أنه فما تراجع طفيف في أيام التوريد وذا يزيد وينقص معناها على حاجيتنا من التوريد، لكن الاحتياطي يقعد في مستوى مطمئن. 98 يوم توريد معناها بأكثر من 25 مليار دينار.
0: صحيح.
1: وهذا ما يمنحنا هامش أمان من معناتها للالتزام معناتها بالالتزامات بتاعنا الخارجية.
0: نعم. بالرغم سي محمد، حبيت نقول لك بالرغم أننا نطمح أنه السياح يكونوا بأكثر أعداد، يعني تكون فما يعني تدفق أكثر، نأمل
1: بالضبط.
0: وأن تكون المداخيل أكثر يعني.
1: بالضبط يا حبيبي، هذا المحور الثالث لتوصيات التحسين.
0: نعم.
1: اليوم رغم أنه الأرقام هذه نتائجها إيجابية، لكن يمكننا أن نحقق الأفضل بكثير، وأنا نقدم التوصيات هذه مثلا في مجال السياحة لازمنا نوع الأسواق.
0: نعم.
1: وشوفوا أسواق جديدة خاصة نحو آسيا والخليج، لازمنا نطول الموسم السياحي عبر معناتها إرساء أنواع جديدة من السياحة.
0: نعم.
1: كما السياحة الثقافية والبيئية والاستثمار في البنية الرقمية وتطوير السياحة الداخلية، بحيث أنه اليوم الموسم السياحي يكون على طول العام وكل مرة نوع من السياحة أو إيكولوجية أو ثقافية، باش اليوم معناتها تقعد المداخيل السياحية على طول العام.
0: واضح.
1: في اليوم بالنسبة للجالية كيف كيف نجموا نزيدوا نطوروا أكثر من المداخيل نتاعهم عبر تخفيض كلفة التحويلات. اليوم حتى القنوات بتاع التحويل يلزم نشوفوا كيفاش نخفضوا من الكلفة بتاع التحويلات، تقديم حوافز استثمارية وإعفاءات جبائية، ومعناتها نجموا حتى نوصلوا لتكثيف اللقاءات
0: والتواصلية
1: مع بلدان المهجر.
0: واضح، شكرا.
1: اليوم في الختام نحب نأكد الأرقام هذه تبشر بمستقبل واعد وتثبت أن تونس معناها عندها إمكانيات هائلة، وهذا ثمرة جهود متواصل، وأنا واثق في قدرتنا على التحقيق الأفضل، وإن شاء الله معناها ربي يحمي بلادنا وإن شاء الله نشوفوها في خير ونعم.
0: إن شاء الله يا ربي ديما بلادنا في خير. شكرا أستاذ القانون البنكي محمد أنخيلي.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: أحوال الطقس
0: بسرعة نمر إلى أحوال الطقس. سليم بن ميلاد صباح الخير.
4: صباح الخير سي الحبيب، وصباح الخير كيف مستمعين على الوطنية.
0: نعم، باختصار شو ممكن تقول فيما يتعلق بالطقس؟
4: هو بداية البارح في أول نهار في فصل الخريف كما كان متوقع في نشرة المتابعة، ظهرت البارح خلايا رعدية نشطة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وشملت تدريجيا بعض المناطق الشرقية، كانت مصحوبة بالأمطار.
0: وين الأمطار مثلا؟
4: البارح سجلنا في مكسر 18 مليمتر، في سليان 11 مليمتر، في تالة 11 مليمتر، في قلعة سنين 9 مليمترات. إن شاء الله بعد نصدروا القائمة النهائية على الصفحة الرسمية. بالنسبة اليوم تظهر الخلايا الرعدية كيف كيف، خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ومصحوبة بالأمطار وتساقط البرد، وتشمل آخر نهار بعض المناطق الشرقية. بقية المناطق يكون فيها طقس مغاير جزئيا، والرياح تكون القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون ضعيفة في معتدلة، أما تقوى زادة أثناء ظهور الشعب الرعدية وين تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات.
0: أعطيني الرسمي الحرارة باش تنخفض.
4: الحرارة اليوم تقع في نفس المستويات في استقرار، وتتراوح بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 40 و 45 درجة بقية الجهات.
0: أي غدوة غدوة 1 سبتمبر مثلا و 2 سبتمبر كيف أنه الطقس؟
4: بالنسبة للغدوة مازال وضع الجوي ملائم لظهور الخلايا الرعدية العشية بالمناطق الغربية، بينما الحرارة في انخفاض تدريجي 3 و 4، وإن شاء الله نهار الخميس نحسوا بالانخفاض في درجة الحرارة، نحسوا بها بالكدا وترجع المعدات العادية لهذه الفترة
0: إن شاء الله. شكرا سليم بن ميلاد.
2: إشهار
3: بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار
3: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
2: منوعات تصنع الفرحة،
3: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
2: فقرات ثقافية تثري الفكر،
3: محتوى متجدد
2: وأصوات متنوعة،
3: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: إشهار.
3: أكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
3: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
3: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
3: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
3: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: إشهار.
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
3: كل يوم الأمومة حكاية والكل موعد فكرة.
2: منوعات، برامج اجتماعية،
3: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
2: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
3: وترافقكم أينما كنتم.
2: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر. إشهار.
3: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
3: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
2: منوعات تصنع الفرحة.
3: برامج اجتماعية تلامس الواقع.
2: فقرات ثقافية تثري الفكر.
3: محتوى متجدد
2: وأصوات متنوعة.
3: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: إشهار.
5: الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
6: كليماتيزور باير.
7: لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك.
8: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
3: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
3: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
3: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
3: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية
3: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: إشهار.
3: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
3: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
2: منوعات، برامج اجتماعية،
3: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
2: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
3: وترافقكم أينما كنتم.
2: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر. إشهار.
6: ملا سخانة صاحبي، حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي، برخا نحطها في 17.
7: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي وليدي.
3: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
3: يوم سعيد.
2: يوم سعيد مع الحبيب جغام.

أصبحت الآن 7:36 إذاعتنا الوطنية التونسية تبث الغناء الراقي. افتكرني

0: برشا جمعيات قاعدة تنشط في الوقت الحاضر استعدادا للعودة المدرسية والجامعية، برشا شباب كذلك ينشط من أجل توفير اللوازم المدرسية للتلاميذ اللي يستحقوا هذه الأدوات. معنا سيدة نعيمة المبروك، نقطة ضوء، جمعية نقطة ضوء تضوي الطريق نحو النجاح. نعيمة صباح الخير ويومك سعيد.
1: بخير، شكرا على الاستضافة الحبيب.
0: نعم، إذا
1: نقطة ضوء الثقافية،
0: نقطة ضوء ثقافية. نعم تفضل نعيمة، تفضل.
1: عايشك. أول حاجة، نقطة ضوء الثقافية هي جمعية تم تأسيسها يوم 1 مارس 2024، موضوعها هو تعزيز دور الثقافة في التنمية.
0: نعم،
1: بحكم احنا معناها شريك في دفع التنمية، مسار التنموي ودفع التنمية الشاملة وتحقيق التنمية الشاملة، يكون عندنا دور اكيد في ترسيخ القيم الإيجابية، ومنها قمنا بالحملة هذه اللي هي نعتبروها رسالة تضامن للصغيرات، بحكم احنا خدمنا اخر حاجة مشروع على الأطفال.
0: نعم اي اي تفضل.
1: الحقيقة احنا كانت معناها عملنا في الاول كانت مختصرة على ندوات فكرية وحلقات نقاش وعرض عروض سينمائية لأفلام.
0: اعطيني البرنامج الخاص بالعودة المدرسية.
1: ما هو كذلك، ما باش نرجع لك. ومن بعد خدمنا على الأطفال المشروع هذية اللي هو اعتبرنا الطفل هو استثمار للمستقبل.
0: نعم،
1: واعتبرنا أنه هو عنده دور في اليوم، دور كبير في الثقافة.
0: نعم.
1: إذن ارتأينا بعد معناها الصعوبات الموجودة اليوم أنه نوفره، نعمل حملة لتوفير الكتب المدرسية والأدوات واللوازم الدراسية للتلاميذ.
0: نعم، الجمعية بتاعكم في الوقت الحاضر قاعدة تجمع في الأدوات.
1: احنا انطلقنا البارح بركة معناها.
0: نعم.
1: انطلقت البارح، واحنا نحب الناس اللي هي يعني تحب تضامن معنا من افراد او شركات او مؤسسات، مرحبا بهم في انهم يوفروا اي حاجة نجموا يوفروها، مساعدات عينية او مساعدات مالية. الجمعية معناها مستعدة تاخذ من عندهم وعنفات توصلهم للناس المستقطع الموجودة.
0: نعم. كيفاش يتصلوا بيكم؟
1: يتصلوا بينا، هما رقم حطيناه احنا عنا افيش حبتناها.
0: نعم.
1: فيها الرقم، دونك ينجموا يتصلوا بيا والمقر الجمعية هو.
0: وين نشرت الواحد على الفيسبوك؟
1: اي نشرت على الباج متاع الجمعية.
0: اي ما وسمي عاد الصفحة متاعكم.
1: اي جمعية نقطة الثقافية association culturelle point de lumière. يلقاو
0: واحدة واحدة نعيمة، نقطة ضوء ثقافية. اي
1: نقطة ضوء ثقافية بالعربي، نقطة ضوء ثقافية بالفرنسية اسوسيسيون، نجمو يدخلوا على اسوسيسيون كولتوريل بوان دوميير.
0: نعم.
1: يلقاو الصفحة، يلقاو كل المعلومات اللازمة اللي يستحقوها باش ينجموا يساهموا معنا ان شاء الله.
0: صحيح. والرقم التليفون؟
1: رقم التليفون هو 10 20 499 713.
0: نعم، اللي هو رقمك انت.
1: واو كذلك 20 20 499 713.
0: الاتصال بجمعية نقطة ضوء، اللي يحب يعاون يساعد يعطي كتاب أقلام محافظ وغيرهم، يعني اللي يشري أو يجيب حتى بعض الكتب القديمة اللي تصلح، ما زال تصلح، باش تعاونوا التلامذة اللي يحتاجوا لهذه الأدوات. أنا هم المعنيين أكثر، يعني لشكون مش تعطيهم؟ شنو من جهات؟ شنية المدارس مثلا؟
1: أكيد احنا ساعة باش نشوفوا الحالة الاجتماعية متاع العائلة، خاطر فما عائلات مثلا الأم مطلقة بار اكزومبل وعندها صغيرات وما عندهاش كيفاش تصرف مثلا، نعطيك سيتواسيون.
0: نعم.
1: نعطيو الحالة الفردية، شوفوا الحالة الاجتماعية نتاع العائلة، وعلاش ليه للمدارس؟ احنا مازلنا راهي معناها الحملة هذه حملة على مستوى صغير، ماهيش مازلنا ما معناها مستعدين نتفاعلوا اذا كان فما مدارس معينة تستحق الإعانة، علاش ليه؟
0: اي ولكن نعيمة انتوما تبرمجوا أموركم باش تقصدوا مدرسة إعدادية أو مدرسة ابتدائية أو جهة معينة معناها تكون مستحقة يعني.
1: أكيد أي في البرنامج إن شاء الله. باش نعملوا معناها كيما تقول انت قافله تاع تضامنوا كل نجموا نلموا كل الكتب والادوات الموجوده ونوجهها لمدرسه معينه
0: ان شاء الله. على كل حال اصحاب اصحاب الخير موجودين
1: ان شاء الله. ان شاء الله هي دعوه توا صريحه مع عندك معناها في الاذاعه وان شاء الله العباد تتفاعل معنا ان شاء الله.
0: هنا احنا زادة في يوم سعيد نعاونوكم باش نعرفوا بالبرنامج متاعكم، ومرة اخرى نذكروا برقم التليفون باش يتصلوا بيكم في جمعية نقطة ضوء 20 499 713 او على صفحة الفيسبوك.
1: كذلك.
0: نعم شكرا. شكرا نعيمة مبروك. يومك سعيد وتحية من القلب لكم الكل. نعم
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: عينا الفلاحة مشتاق وقتلني الشوق.
1: معنا احنا بداية الحكاية
2: ومحلاها حكاية
3: محلاها محبة
2: محلاها عشرة.
4: فلاش سبور. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في أول مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. البداية بآخر أخبار المشاركة التونسية في الألعاب. ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو الإيطالية مباشرة إلى إيطاليا، والموجود زميلنا شهير الكافي مبعوث الإذاعة التونسية. شهير مرحبا. شهير صباح النور. شهير طبعا شوي يكون حاضر معنا شهير الكافي مباشرة من تارانتو الإيطالية باش نحكيه على آخر أخبار النتائج بالنسبة للوفد التونسي. ونذكر أنه البارح المنتخب الوطني التونسي المنتخب الأولمبي بالنسبة لكرة القدم لعبنا صحيح على الميدالية الذهبية، لكن للأسف المنتخب الأولمبي التونسي كان انهزم أمام المنتخب الجزائري 2-0. ويقولوا لي نرجع مع زميلنا شهير الكافي إلى إيطاليا. تارانتو صباح الورد شهير الكافي. لا نواصل نسمع أنيس بوجلبان مدرب المنتخب الأولمبي شنو حكاية في ميكرو زميلنا شهير الكافي بعد هزيمة البارح والحصول على الميدالية الفضية.
5: صحيح سيناريو صحيح برشا، هدف من أول دقيقة خلى المباراة يعني خلى المنافس يدخل أكثر في الماتش، لكن شوط أول ممكن تعبنا برشا، ضيعنا بعض الفرص اللي ما نضيعش الكرة في 6 متر. بعد الشوط الثاني أعتقد أنه سيطرنا كما يلزم، عملنا 3 تغييرات في بين الشوطين وسيطرنا، اللي كان ينقص ممكن الهدف. بعد بينصير طلعنا والمنافس زاد سجل. على كل إذا باش نحكي على الماتش، تصور أنه بدنيا تعبنا برشا، لعبية بين فاندو لترون 9 أيام 5 مباريات مع ملاعبية في برشا مش قاعدين يلعبوا في جمعيات دوك دوري ظل الظروف اللي رفقت المنتخب. منجم كان فرحان برافو للملاعبية على المشوار اللي عملوه، حابين نكملوا بالذهب، لكن هذيك كملنا بالفضل مش خايب.
6: عندنا مشكل هجوم في تونس، لأنه شفنا أنه نخلق الفرص لكن ما جسمناهاش إلى حد الآن، وصارت المشكلة هذه في أكثر من مباراة.
5: قاعدين نخلق صحيح، لكن ناقصنا التسييم. مش مشكلتنا الهجوم، مشكلتنا التسييم. يعني راهو مش لازم كان المهاجمين يبركيو يجيو كيف كيف يجيو، حتى من لاعبين الوسط ويضيعوا. على كل اكيد انه فما برشا حاجات باية في الفريق، تو نروحوا عملوا بيلون نعرفوا ثم برشا حاجات باية وكما ثم سلبيات نحاولوا انه نتفاداوها. لكن كيما قلت لك اذا باش نرجع نعرف انه الجاي اصعب. عنا في آخر سبتمبر عنا مش نبدأ كاليفيكاسيون الكاس الأفريقي اللي بطبيعتها تأهل الأولمبياد، دونك ما عندناش وقت باش نرتاحوا. لازمنا أول ما نروحوا نرجعوا نشوفوا الملاعبية ديسبونيبل لينا، وإن شاء الله نلقاو الحل هذا بالملاعبية إن شاء الله نوجدوا يلعبوا في أوروبا.
4: كان هذا مدرب المنتخب الأولمبي أنيس بوجلبان في تصريح لزميلنا شهير الكافي بعد مباراة البارح كما قلت والهزيمة أمام المنتخب الجزائري 2-0. تمنينا أن المنتخب التونسي يحرز الميدالية الذهبية لكن يكتفي بالميدالية الفضية. ونرجع لزميلنا شهير الكافي موجود في مدينة تارانتو الإيطالية. صباح النور شهير.
7: بحنور لطفي، تحية لكل مستمعينا. بالفعل البارح تمنينا أن الذهب يكون تونسي، لكن جات الفضاء هو البوديوم عربي إفريقي. البارح المنتخب الجزائري في المركز الأول الذهبي، المنتخب التونسي في المركز الثاني الفضية، ومنتخب مغربي كان موجود أيضا في المركز الثالث يتوج بالبرونزية. إن شاء الله على الأقل في قادم المنافسات نلقى المزيد من الميداليات. وفات كرة القدم أكيد ونطوي صفحة كرة القدم في التغار في الألعاب. البارح في ألعاب القوى التصفية الثانية من سباق 800 متر عبد السلام العيوني كان حصل المركز الرابع بتوقيت دقيقة و46 ثانية وتأهل للنهائي اللي يتلعب اليوم الستة. أيضا في كرة اليد السيدات الجولة الأخيرة في المجموعات لطفي، منتخبنا ربح الجزائر 26-21 ويتصدر المجموعة بعشر نقاط وتأهل كما نعرفوا للنهائي. اللي يتلعب 1 سبتمبر ضد إيطاليا، صحت المركز الثاني بثمانية نقاط. إيطاليا اللي كنا ربحناها في الجولة الأولى في المجموعات 25-22 في كرة السلة 3-3 البارح في الأولاد، هزيمة 22-15 مع البوسنة، ومن بعد مع إسبانيا 18-15 في الإناث، هزيمة مع قبرص 14-5، ومع الجزائر الفوز لتونس 21-12. ولكن للأسف زوج منتخبات في الإناث والذكور ما تأهلوش للدور الربع النهائي. اليوم شنو يستنى فينا في ألعاب القوى؟ كيف ما قلنا فينال بالنسبة لعبد السلام العيوني في 800 متر بداية من 6 بتوقيت تونس، وإن شاء الله على شلاء العيوني يهدينا ميدالية جديدة. في رفع الأثقال أمن بالسايح نهائي منافسات وزن أقل من 58 كيلوغرام مع 9 تبدأ المنافسات. آية العوادي نهائي منافسات وزن أقل من 61 كيلوغرام أيضا بداية مع 3. في تنس الطاولة آلاء السعيدي تواجه اليونانية توليلو في دور 32 لمنافسات الفردي بداية مع 9. وسيم السيد يواجه اليوناني جورجيوس في دور 32 أيضا بداية مع 10.5. في التجديف دخول يسرى الهزلي للتصفية الأولى من سباق الفردي بداية مع 8، ويعني بعد شوية محمد ريان حفصة أيضا التصفية الثانية من سباق الفردي على الساعة 8.5. في نفس وبعده بدرجين تقريبا سالمة الزوادي تلعب التصفية الأولى من نفس السباق، أيضا غيث القادري بداية من 9 ودرجين. خديجة الكريمي وسالمة الزوادي يلعبوا الدورة التمهيدي للتجديف الزوجي في وزن خفيف بداية من 10 غير درجين. هاني سبيتية وسارة الزمالي أيضا الدورة التمهيدي للتجديف الزوجي مختلط بداية من 11.5. محمد الكريمي وخديجة الكريمي الدورة التمهيدي لسباق التجديف وزن خفيف زوجي بداية من نص نهار غير درجين. في الأشرعة تواصل إيناس لقماتي التواجد في المرحلة 7 و8 من سباق الأشرعة إيك سيس، والبداية بشكون 11 درج. والرماية ألفا الشرني وعلاء العثماني يلعبوا تصفية الرماية بالمسدس الهوائي 10 متر، فرق مختلط بداية من 10.5. والجمباز ذكور أيضا أحمد العبيدي ومؤمن بالله الجلاسي في تصفيات الجمباز الفني بداية من ماضي ساعة بتوقيت تونس. ونكملوا بالرياضات الجماعية، كرة اليد ذكور آخر مباراة اليوم لمنتخبنا الوطني أواسط اللي يلاقي إيطاليا في مباراة تحديد المركز الخامس مع ماضي ساعتين المباراة هذه تنطلق، يعني ينكملوا 50-60 بالنسبة لكرة اليد. هذا بالنسبة للبرنامج الكامل، وإن شاء الله المتابعة بتكون موجودة اليوم كالعادة في انتظار النهارين اللي مازالوا بالنسبة للوقود التونسية، ونتمناه أن نشوفوا فيها الذهب ونشوفوا فيها الفضة إذا كان موجودة، ولكن المزيد من الميداليات هو الأهم بالنسبة لعناصرنا الوطنية.
4: واضح شهير، يعطيك الصحة، مشكور جدا شهير الكافي على هذه التغطية بالنسبة لألعاب البحر الأبيض المتوسط. بطولة الرابط المحترف الأولى البارح كان الموعد مع الدفعة الثانية من مقابلة الجولة الثانية لمرحلة الذهاب في ملعب الشاد ليزويتن البارح. شبيبة العمران فاز على الترجي الرياضي التونسي 3 أهداف مقابل هدف. أهداف شبيبة العمران سجلها كل من عديب الحاج دقيقة 12، شياب الزغلامي دقيقة 48، ومصطفى سويسي دقيقة 87 في المقابل. هدف الترجي سجله حازم المنصوري في دقيقة 89. مباراة شهد تقصى لعب الترجي الرياضي التونسي محمد بن علي في دقيقة 63. انتصار ثمين لفريق شبيبة العمران هو الأول في البطولة، انتصار يحكي عليه مدرب شبيبة العمران أمين البيشي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الأولاد ما قصروش، قدمنا مقابلة ممتازة خاصة من نواحي الدفاعية والهجومية، كنا تريزي في كاس الحقيقة. الحمد لله الأولاد ما قصروش، أعطينا صحة وحذرنا المقابلة كم يلفو، هذا هو المطلوب في كرة القدم بقطع النظر على المنافس. صحيح ممكن خسرنا المقابلة في الأسبوع الفارط، لكن اليوم كنا بالجاهزية المطلوبة وبالإفكاسية المطلوبة.
4: كان هذا مدرب شبيبة العمران بعد انتصار البارح على الترجي الرياضي التونسي في ملعب سوس البارح. نجم الرياضي الساحلي كان فاز على نجم المتلوي 2-2، مباراة فيها 3 أهداف تسابق وتلاحق. أيوب الفجاري سجل في الدقيقة 72 بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، ثم أسامة نفاتي عدل لفريق نجم المتلوي في الدقيقة 77، ثم أسامة عبيد يمنح 3 نقاط للنجم الرياضي الساحلي من خلال ضربة جزاء وتسجيل ناجح في دقيقة 82. هذا الانتصار الأول بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي في البطولة بعد الهزيمة في الكلاسيكو في الجولة الأولى، انتصار في سوسة أمام الجماهير. وهذا المدرب كريستيان براكوني تحدث عن الانتصار الأول بالنسبة ليه أمام جماهير النجم الرياضي الساحلي.
9: Alors, je n'ai pas trop de qualificatifs, je dirais que c'est un public qui est merveilleux. On voit que c'est un public qui a vibré pendant longtemps, qui a envie de reconnaître son équipe à travers le travail, l'investissement, la sueur et l'engagement. Donc je pense qu'il s'est reconnu dans notre équipe ce soir, il nous a beaucoup encouragés. C'est un public, si on fait des matchs un peu plus qualitatifs, en étant un peu plus dominant, avec un peu plus de maîtrise, je pense qu'on va emmener vraiment loin le public avec nous. Et ça sera vraiment le 12e homme. Donc moi je suis très très fier d'être dans ce club là, très très fier d'être à l'Étoile, très fier d'avoir gagné aujourd'hui et que le public soit ravi de rentrer à la maison ce soir avec la victoire et un grand sourire.
4: في ملعب بيجل بارح اتحاد بنغردين كان فاز على الأولمبي البيجي هدفين مقابل هدف. أهداف الاتحاد الرياضي ببنغردين سجلها كل من إدريس المحيرسي من ضربة جزاء في دقيقة 25، وغازي العيادي في دقيقة 40 كان أضاف الهدف الثاني. في المقابل هدف الأولمبي البيجي سجله بشير حسني في دقيقة 69. الهزيمة الثانية على التوالي بالنسبة للأولمبي البيجي، والانتصار الأول بالنسبة لاتحاد بنغردين في أول مباراة ليه في البطولة بعد تأجيل مباراة الجولة الأولى أمام نادي حملنف. في ملعب حملنف نادي رياض المنزرتي كان فاز على نادي حملنف هدف مقابل صفر. هدف الوحيد في المباراة سجله هاني عمامه للسيابي في دقيقة 9. الانتصار الثاني على التوالي بالنسبة للنادي رياض المنزرتي، عنده 6 نقاط في الصدارة مع فريق النادي الأفريقي. مباراة هذه شهدت إقصاء فاروق بوغتفة من جانب السيابي. نذكر أنه يوم السبت كان الموعد مع الدفعة الأولى من المقابلات. سي اس اس فاز على ترجي جرجيس هدفين مقابل هدف. النادي الأفريقي فاز على مال حمام سوسة هدف مقابل صفر. الاتحاد الرياضي المنصيري فاز على الملعب التونسي هدفين مقابل هدف، وتعادل صفر مقابل صفر بين المستقبل الرياضي بمرسى وتقدم سقيت الدير، المباراة الوحيدة في هذه الجولة التي لم تشهد أهداف مرسى ساقيت الدائرة. أكن كملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع. موجز الثامن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع زميل شهاب الحجلاوي. أجمل تحية لطفي، إلى اللقاء. فلاش سبور.
10: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
11: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
12: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعقد صباح اليوم اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود يؤكد للأخبار أن كل عناوين الكتب المدرسية ستكون متوفرة هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه تمت المحافظة على الأسعار دون تغيير. واستعدادا للعودة المدرسية، الدورة الأولى من معرض العودة المدرسية Back to School بمقر منظمة الأعراف من 2 إلى 5 من سبتمبر المقبل، وذلك بمشاركة حوالي 50 عارضا. وتزامنا مع اقتراب العودة المدرسية، الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تطلق حملة تبرع لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل للإسهام في اقتناء اللوازم المدرسية. تنظيم قافلة طبية متخصصة في طب وجراحة العيون في 5 سبتمبر المقبل بمعتمدية الأسلتية من ولاية القيروان في إطار حملة موسعة لتقصي مرض الماء الأبيض. بتكليف من رئيس الجمهورية كاتب الدولة لدى وزير شؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد بن عياد، يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز الذي سينعقد اليوم وغدا ببلغراد. وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن فجر اليوم استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين في الأردن ومواقع تمركز المروحيات وقوات الجيش الأمريكي بقاعدة المنهاد بالإمارات ردا على هجمات نفذها الجيش الأمريكي على أهداف إيرانية في جزيرة لارك. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من الإذاعة الوطنية التونسية، شكرا على متابعته وإلى اللقاء.
11: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
13: الإذاعة الوطنية
14: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
15: أم البدايات.
14: الإذاعة الوطنية التونسية
13: انطلاقاً من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتاً وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي، لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية، انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
14: هكا بدينا
16: يوم جديد، يوم سعيد،
14: وعامر عام كبرنا معاكم.
17: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك.
11: اليوم
14: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: ضيف الماتينال.
1: ضيفنا في الأستوديو، مرحبا بي سي محمد سعيد، مدير عام الإعلامية بوزارة الصناعة. نتحدث عن إطلاق منصة رقمية في وزارة الصناعة. سي محمد سعيد، يومك سعيد.
2: يومك سعيد، صباح خير وصباح النور لمستمعي الإذاعة الوطنية، وشكرا على الدعوة.
1: شكرا كذلك أنت على الحضور. إذن وزارة الصناعة أطلقت نهار جمعة،
2: يوم الجمعة،
1: هذه المنصة الرقمية جديدة هكا.
2: أي، هي منصة رقمية جديدة.
1: نعم،
2: منصة رقمية موحدة لجميع الخدمات الإدارية التابعة للإدارات المركزية بالوزارة.
1: الإدارات المركزية.
2: أي.
1: يعني كل ما يتعلق بالخدمات اللي تتقدم في الوزارة تكون رقمية.
2: أي الخدمات اللي تسديها الإدارات العامة المركزية بالوزارة مش تكون رقمية، وهذا بصفة تدريجية. احنا نهار الجمعة صحيح
1: حتى تشمل كل الإدارات.
2: أي، حتى تشمل كل الإدارات بصفة تدريجية. احنا بدينا بأول إجراء، اللي هو الإجراء اللي يخص البطاقات الفنية الخاصة بالتصدير. أما عنا برنامج عمل كامل على مدى معناها سنتين، اللي هما 2026 و 2027، واللي يخص 12 خدمة إدارية سيتم إطلاقها من هنا لآخر 2027 إن شاء الله.
1: 12 خدمة، مثلا شنية الخدمات هذه؟
2: خدمات اللي تتعلق بكراسة الشروط، ثم خدمات اللي تتعلق بالمؤسسات المرتبة، يعني الخدمات نجم نقوله الخدمات اللي تمس معناها الإدارات العامة المركزية لوزارة الصناعة الكل، اللي درنا عليهم كل، معناها الإدارات العامة الكل مش يكونوا متواجدين إن شاء الله في المنصة هذه. والهدف منها هو هدف واضح، اللي هم يكونوا الإجراءات أبسط.
1: صحيح.
2: للمتعاملين
1: وأسرع
2: وأسرع. نعم. وبدون تنقل، معناها وراهو كي نقولوا المنصه رقميه. صحيح، ثم المنصات راهم يفرقوا، ثم منصات رقميه تقول لك مثلا ايداع الملف يكون اونليني، وبعد ثم اوراق يلزمك تكملهم عن طريق مكتب الضبط. لا،
1: احنا لا
2: المنصه الرقميه نتاعنا احنا في وزاره الصناعه.
1: أي.
2: خدمنا على اساس يلزم الاجراءات الكل يكونوا على مبدا موحد، واللي هو الايداع الملفات يكونوا اونليني، معناها بدون تنقل على الخط،
1: يعني صفر ورقه،
2: صفر ورقه من الايداع الى الحصول على الخدمه النهائيه، معناها حتى على القرار ولا الترخيص ولا اي ورقه، معناها لو تبوت فينال مش يكون مرقم بصفه رقميه ان شاء
1: كيف
2: الله.
1: كيف تطلب مني امضاء التزامي انا بالورقه هذه مثلا؟ الامضاء كيفاش يكون؟
2: هو صحيح والله سؤالك في محله. شوف، احنا في تونس نجم اليوم نقولوا راهو الركائز الرقميه نتاع الرقم هذه بالنسبه للادارات، معناها الادارات العموميه، وصلنا معناها في درجه كبيره من الرقم نتاع الركائز هذوما. شنو هما الركائز اللي خدمت عليهم؟ بيان سور وزاره الاشراف، اللي هي وزاره التكنولوجيا والاتصال.
1: نعم.
2: خدمت على الهويه الرقميه. احنا ما نجموش معناها نطلقوا منصه من غير نكونوا متحقين من المستخدم اللي وراء البي سي اللي قاعد يستعمل، معناها
1: طبعا لانه فما برشا حكايات نتاع احتيال
2: فوالا. اليوم وزاره التكنولوجيا والاتصال خدمت على الهويه الرقميه، ولا اليوم نحكيوا على موبايل اي دي بالتليفون، ولا الكلي دي جيجو بالنسبه للمؤسسات. هذوما هما منظومات نتاع هويه رقميه تخلينا نتحقوا من هويه المستخدم اللي معناها يستعمل في الخدمه نتاعنا. هذه الركيزه الاولى اللي هي خلت معناها نمشيو اشواط كبيره معناها في الرقم بالنسبه للاداره. كيف الامضاء الالكتروني، كما انت تويك معناها قلت لي على الامضاءات لازمهم يكونوا الكترونيا. صحيح، ولينا نحكيوا على اللي

0: محمد سعيد، يعني هذا العمل الرقمي أو هذا التجديد، هذا التعصير، هذا التحديث للإدارة ينقص من الأعوان؟
1: والله يشوف
0: هو ينقص،
1: هو هو هو الهدف هو مش تنقيص في الاعوان. الاعوان ديما عندنا فين نجم نحطوهم، فين مش يخدموا. ديما ثم ان سيرفيس اللي نجم معناها حاجته باكثر اعوان. نعم. اما راهو المنصه هذه شنو اللي مش نربحوا منها؟ مش نربحوا منها اللي كل شيء يتم بدون تنقل، الاجراءات ابسط.
0: اسمع، بدون تنقل ينقص، بدون حتى تنقل من زحمه،
1: ينقص حتى من السيركيلاسيون، من ليسونس ومن الكونسوماسيون تاع ليسونس ايتترا.
0: صحيح.
1: والاجراءات يكونوا ابسط وكل شيء اون ليني وبطريقه شفافه، وراهو المؤسسه تنجم تتبع الملف نتاعها معناها في كل المراحل نتاع المعالجه نتاع الملف نتاعها. تنجم تجاوب على الاسئله اذا ثم استكمال، معناها مطالب استكمال ملفات، وكل شيء اون ليني. وراهو ما عادش تتقدم للوزاره حتى وما عادش تصب حتى ملف في البيرو دوردر، معناها في البيرو دوردر الكلاسيكي اللي هو مكتب الضبط. كل شيء يتم اون ليني وكل شيء يتم عن بعد اترافير المنصه نتاعنا اللي هي المنصه الرقميه، واللي كما قلت لك اليوم بدات بالخدمه الاولى، وان شاء الله من هنايا ل 2026 2027 نكملوا ال 12 الخدمه نتاعنا المبرمجين ان شاء الله.
0: نعم، لاداراتكم الجهويه كذلك يكون فما اتصال رقمي؟
1: ان شاء الله في البرنامج. اما راهو الادارات الجهويه احنا في وزاره الصناعه، المنصه هذه كما قلت لك خاصه بالادارات العامه المركزيه على المستوى المركزي للوزاره ان شاء الله. ان شاء الله
0: على المستوى المركزي، ولكن
1: في المستقبل نجم
0: المدير عام.
1: اي نجم
0: نجم تكون على اتصال بمسؤول في فروعكم في الجهات.
1: صحيح، نجم ننسق مع الفروع في الجهات اترافير مثلا لابي
0: منظورين.
1: اترافير لابي، خاطر احنا ما عندناش منظورين جهوي، عندنا منظورين جهويين فير لابي، نجم ننسقوا معاهم في اطار مستقبلي ان شاء الله. والمنصه هذه الي اوفرت، تخدم بطريقه مفتوحه،
0: بمعنى
1: مفتوحه معناها تنجم تتناقش مع منظومات اعلاميه اخرى، والا تنجم نعملوا ايواء نتاع خدمات اخرى، ونجموا زاد نتصلوا بمنظومات اعلاميه اخرى اذا معناها اذا لبزوان الى.
0: نعم طبعا، تكون عندكم انتم كادارات مركزيه اتصال بمؤسسات كبرى في بلادنا كما ديوان الزيت مثلا. هكا
1: والله شوف، هو احنا عملنا برنامج على مستوى الوزاره، وعملنا لجنه تسيير.
0: نعم.
1: صادقت على مجموعه من الباقه الاولى معناها نتاع الاجراءات هذوما، واذا ثم اي اجراء اخر معناها يفيد المستفيد الاولاني اللي يكون فيه المؤسسه نجموا ننتجريوه معناها اتوموما. على ذلك قلت لك هي مفتوحه، تنجم تنتجري معناها نجموا نزيدوا فيها.
0: المهم
1: أي
0: توا
1: إجراء
0: كمرحله
1: آخر.
0: اولى خطوه اولى بولا.
1: 12 خدمة إلكترونية. أي. إن شاء الله مش تكون على المنصة هذه من خلال 2026-2027 إن شاء الله.
0: نعم، الخدمات الموجودة في 12 هذوما مثلا البطاقات الفنية كما ذكرت.
1: أي.
0: بتاع التحويل والتصدير.
1: هذه خاصة بالتصدير.
0: تصدير.
1: البطاقات الفنية هنا ثم موضوع آخر نحب نذكره.
0: أي.
1: اللي راهو حتى الوثيقة الأخرى اللي هي مش تصدر عن وزارة الصناعة بالنسبة للمنصة هذه، خدمنا على الترابط البيني. الترابط البيني اللي هو شنو؟ اللي هي ستون معناها انفراستركتور موجوده في السي ان اي اللي تخلي المنظومات الاعلاميه العموميه يتخاطبوا مع بعضهم بصفه الكترونيه عن طريق المعطيات ومش عن طريق الورقه. معناها حبيت نقول اللي حتى مثلا القرار والا الترخيص الصادر عن وزاره الصناعه واللي مش يلقاوها المؤسسات اون ليني، بل معناها بصفه الكترونيه بالكيو ار كود ان شاء الله، حتى الورقه هذه مش نحيوها. كيفاش؟ مثلا الخدمه الاولى اللي هي البطاقات الفنيه اللي هي ديسيني للتصدير. مش معناها؟ معناها المؤسسه كيف مش تصنع منتوج نهائي، يلزمها تعمل مطلب لتوريد بعض المواد الاوليه عن طريق الديوانه، تصنع المنتوج وتعاود تصدره. معناها الاجراء هذا هو خاص بالتصدير. الورقه هذه لشكون مش تمشي؟ مش تمشي للديوانه. دونك هنايا مشكورين لخيان في الاداره العامه للديوانه، حتى من الورقه ما عادش حشنا بها، حتى تو ولينا المؤسسه الكومونيك لو نيميرو دوسي، المعرف نتاع الملف اللي خذيته فيها المعطيات الكل، وتقوم الاداره العامه للديوانه باش تاخذ المعطيات معناها حينيا وبصفه الكترونيه من المنظومه نتاعنا من غير تطلب هالورقه هذه معناها اللي احنا نحبوا نحيوها معناها. نعم. عفوا، وهذا هو الترابط البيني.
0: لو تذكر لي بعض خدمات أخرى.

0: والله الخدمات الأخرى عن كراسات الشروط اللي هما يخصوا ثلاثة إدارات عامة.
1: نعم.
0: وهما ثمانية أنواع متاع كراسات شروط. عن الانتفاع بصندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب.
1: أي.
0: تراخيص فتح المؤسسات المرتبة صنف واحد وصنف اثنين.
1: شنو هي هذه المرتبة؟
0: هذوما بعض من المؤسسات الأنشطة متاعهم يتحتم عليهم يزمهم يعطيو ياخذوا ترخيص قبل فتح المؤسسة، يزمهم يعملوا إتيود دو دونجي، معناها ثم بعض من الأنشطة ياخذوا التراخيص قبل اللي يبداو في الـ في الـ في الـ في الإنتاج متاعهم.
1: نعم.
0: الانتفاع ببرنامج إعادة الهيكلة المالية، هذا سي لو فونفار. مطالب التزويد بالمواد الكيميائية والحوامض، هذوما معناها يسونجيري او نيفو وزارة إن شاء الله.
1: نعم. زادة
0: بطاقات طريق لنقل المنتوجات الخطرة، ثم شهادات زادة من الاختبار متاع بعض ليزوتي اللي نستعملوهم معناها في الـ في, الـ في الإدارة. برنامج تأهيل الصناعة.
1: أي.
0: برنامج الاستثمار التكنولوجية ذات الأولوية، والتراخيص والامتيازات في مجال الطاقة وفي مجال المناجم. معناها نجم نقولوا احنا راهو الإدارات العامة بريسك الكل، جل الإدارات العامة من هنا من 2026-2027 إن شاء الله نجم نقولوا رقمنا الإجراء، جل الإجراءات اللي تابعة للإدارات العامة المركزية متاع وزارة الصناعة إن شاء الله.
1: طبعا هذا ييسر عملية الدخول إلى
0: المنظومة. أي. بالنسبة للدخول للمنظومة استعملنا كما قلت لك الركائز اللي موجودة في الدولة واللي هما الهوية الرقمية اترافير موبايل اي دي، وراه سي تري سامبل. انا دعوة من المنبر هذايا باش المؤسسات الكل يقوموا بالانشاء الحسابات نتاعهم، ولو تو عندنا اون سول فورماليتي، ما راهو في المستقبل ان شاء الله مش يكونوا هذوما تباعا، مش نهبطوهم تباعا وتنعملوا دي كومونيكي باش نعلموا على الانتهاء من الاجراءات هذوما معناها تدريجيا. الحسابات نتاعهم ينجموا ينشؤوهم بالموبايل اي دي، وسي تري سامبل، ينجموا يدخلوا من تو ويخلقوا معناها الحسابات نتاعهم، والا دي جي جو، والا عن طريق الحساب الكلاسيكي ايميل ومود باس، وينجموا يدخلوا المنصه وينجموا يشوفوا شنو المزايا نتاعها ان شاء الله.
1: طبعا المعطيات المضمنه في هذه العمليه الرقميه معناها والحسابات والمعطيات دون ان تتسرب معطيات لناس يحبوا يعرفوا.
0: لا.
1: لا
0: لا لا كل
1: مؤمنه الامور.
0: لا. الامور مؤمنه كما قلت لك، احنا عملنا اوديت سيكوريتي دون سو سونس.
1: صحيح.
0: كل مؤسسه عندها الحق تشوف كان المعطيات نتاع الملفات
1: من السلامه
0: المعلوماتيه موجوده، ولو كيفي كوا، وشكون معناها لي دروا داكسي الكل معناها مأمنين بطريقه واضحه. المؤسسه تشوف كان الملفات نتاعها كيف
1: يعني. هذا مش عمل خلف الستار.
0: لا لا لا لا لا لا العمليه لا عمليه واضحه. وكما قلت لك المؤسسه تشوف كان الملفات نتاعها كيف حتى من لي زاجون اللي او نيفو وزاره ما يشوفوا كل الملفات اللي معناها ياخذوهم للمعالجه.
1: نعم.
0: ومعناها لي دروا داكسي امورهم رجله ان شاء الله.
1: نعم.
0: وكل واحد عنده الاحقيه في الاطلاع على الملفات الخاصه به اكاهو.
1: صحيح. اذا نذكروا انه المنصه هذه بديتوا تشتغلوا عليها بدايه من نهار الجمعه،
0: يوم الجمعه الفارط.
1: الجمعه الفارط.
0: أي.
1: وشيئا فشيئا باش يقع تطوير بالتاكيد
0: تدريجيا، مش نزيدوا معناها
1: انتم جهزتوا 12 خدمه، واكيد باش تقفوا على بعض السلبيات قد تطرأ مثلا.
0: اي عمل قابل للتطوير.
1: صحيح.
0: مش معناه مش لانسيون المنصه ومش نقفوا في التطوير، لا التطوير ديما مستمر، راهو ديما مستمر التطوير، وراهو اليوم
1: تطوير
0: مع الانتليجنس ارتيفيسيال راهو كل شيء قابل للتطوير. كل شيء قابل للتطوير
1: على الذكاء الاصطناعي.
0: اي كل شيء قابل للتطوير.
1: الذكاء الاصطناعي فيه وعليه راهو.
0: فيه وعليه، اما يلزم نعرفوا كيفاش نستخدموه.
1: اي صحيح.
0: اما عنده امباكت كبير على بالاخص على البرامج معناها توسكي رقمنا وتوسكي ديفلوبمون، تو لي زاجون اي هما اللي يقوموا بالشيء هذا.
1: ما هو بالذكاء الاصطناعي بالامكان اعطائكم ملفات مكذوبه يعني حتى على مستوى الصوره.
0: لا شوف احنا اش قلنا راهو قبل ما كناش نجموا لانسيو منصات كي من هكا من غير الركائز نتاع الهويه الرقميه.
1: واضح.
0: اليوم كي ولينا نحكيو على الهويه الرقميه راهو اذا دخل معناها مستخدم للمنصه سيكو اوني سور اللي هو تعدى بموبايل اي دي والا بدي جي جو. دونك علاش الركائز هذوما هما اللي خلاونا نتطوروا في اصداء الخدمات الرقميه عن بعد هذوما.
1: صحيح. تقريب هذا
0: هذا بعجالة، هذا بعجالة شنو اللي معناها، هذا بعجالة المنصة الرقمية شنو اللي شنو كاسكا لوفر معناها.
1: نعم.
0: بالنسبة للمؤسسات
1: أنت مدير عام الإعلامية بوزارة
0: أنا مدير السلام. مدير التنظيم والمناهج والإعلامية بوزارة
1: يعني السلام. أنت مدير الموضوع هذا
0: أي أي أي, أي إن شاء الله
1: أي
0: إن شاء الله.
1: تحب في الأخير كلمة؟
0: والله في الأخير نقول كما قلت لكم المنصة هذه مش تقف معناها على الخدمة هذه برك معنا.
1: نعم.
0: برنامج كامل نتاع 12 خدمة إن شاء الله مبرمجين باش يتم معناها التعامل معهم رقميا من هنا لآخر 2027، وكما أخيرا زاد دعوة للمؤسسات باش يقوموا بإنشاء الحسابات نتاعهم على الموقع www.e-6industry.gov.in.
1: المؤسسات قاعدة تتصل له.
0: اي احنا من نهار الجمعة
1: وفما متابعة.
0: اي من نهار الجمعة عنا اون ايو ديزانسكريبسيون من نهار الجمعة من يوم الإطلاق.
1: بداوا يسجلوا
0: إن شاء الله.
1: فما معناها
0: والله قمنا بالاتصال بالاول من معناها من ليزانسكريبسيون الاولانيين والله فرحوا. وشوف المؤسسات متعطشين لحاجات كي من هكا واحنا معاهم ونحبوا نقدموا بالاداره رقميا وبالليزوتي هذوما. وراهو في الاخر ديما الاجراءات الابسط والاجراءات عن بعد ديما خير من الاجراءات الكلاسيكيه اللي بيجي يصب ورقه والاستكمال الملف يجي عاود يصب ورقه ويقعد الدوسي معناها اون اتونت حتى وين يجيب الورقه، وبعد مره تجيب الورقه والورقه تمشي معناها لاداره اخرى
1: وبرا ارجع غدوه وبعد غدوه.
0: هذه الاشكاليات هذوما الكل مش يتحلوا ان شاء الله، خاطر كل شيء اون ليني وكل شيء تراسي، المؤسسه تشوف كل شيء والاداره تشوف كل شيء والملفات يكونوا ستوكي معناها بصفه مؤمنه واتو مومون نجموا نطلعوا عليهم حتى بعد 10 سنين.
1: وتنقص هكا لي بواد ارشيف.
0: اي بيان سور مش ولا ثم ارشيف الكترونيا من بعد.
1: صحيح. نعم.
0: أي.
1: شكرا سي محمد سعيد مدير عام الاعلاميه بوزاره الصناعه.
0: بارك الله فيك، يعطيك الصحه.
1: الى اللقاء.
0: الى اللقاء.

نواصل مستمعين الأعزاء هذا اللقاء في برنامج يوم سعيد. بطبيعة الحال احنا ديما في البرنامج نتحدث عن المرور واحترام الأضواء والسرعة الفائقة، السرعة المفرطة، وطبعا هذا يكون عنده انعكاسات سلبية على الناس وعلى المرور بصفة عامة.

0: يا بابا الله يخليك، امشي بشوية واحترم إشارات المرور باش ترجع سلامات للدار، وكذلك السواق باش يأمنوا الطريق، وطبعا باش يحترموا غيرهم وما يضروش غيرهم، لأنه في الإفراط في السرعة وعدم احترام إشارات المرور وطلعا فوق التروتوار كله يعني تصرفات فيها برشا برشا تهور مع كامل الأسف. ولما نرجع للأرقام نتاع الضحايا من جانفي لتوا تكون أرقام مفزعة مؤسفة محزنة مع كامل الأسف. نتحدث هذا الصباح في برنامج يوم سعيد مع سامية مسعود مديرة الاتصال بالمرصد الوطني للمرور. صباح الخير ويومك سعيد سيدة سامية.
1: صحي سي حبيب، صحي لك مستمعي الإذاعة الوطنية. أكيد كما قلت أنت اليوم باش نتحدثوا على السلامة المرورية، وخاصة باش نحكيوا اليوم على فئة واللي موجودة برشا وهي تعتبر جزء مهم في حياتنا اليومية.
0: نعم.
1: واللي هم أعوان التوصيل.
0: أعوان التوصيل لكن اللي يوصلوا في البيتزات مثلا،
1: واللي يستعملوا الدراجات النارية خاصة اليوم باش نحكيوا عليهم. الحقيقة تعرف سي حبيب اللي هما يعديوا برشا وقت وساعات طويلة في الطريق مع كلومبوتياج الموجود، مع ضغط الوقت والرغبة باش يوصلوا الطلب في أسرع وقت ممكن. لكن الحقيقة قبل ما نحكيه على سرعة التوصيل يزمنا نأكدوا ونحكيه على سلامة عون التوصيل نفسه اللي هو موجود في الطريق. وتعرف
0: لا قبل ما هو ما يفكرش في سلامته، هو كان جاي يفكر يحترم إشارات المرور ويقف الضوء الأحمر وما يطلعش فوق التروتوار وما يجريش وما يسبقش غيره، ويلزمه يمشي بالمعقول، أما لابد أنه يفكر في غيره يا رسول الله.
1: هذيك عليه يا حبيب أول نقطة باش نبدأ بها هي تحصل على رخص سياق الدراجة النارية. رخص سياق الدراجة النارية تعرف اللي هي الأمر عدد 510 سنة 2021، يجبر أي سائق دراجة نارية أبرتين من عمر 16 سنة يلزم يكون متحصل على رخص سياق الدراجة نارية.
0: نعم.
1: وهذه الرخصة هذه راهو هي ماهيش مجرد ورقة أنك أنت تاخذها، رأي هي عندك معناها عندك معرفة، عندك تكوين في مجال قانون الطرقات باش أنت تحمي روحك مكن مخاطر الطريق. هذيك تعرف اللي الفو يلزمك تقف فيه ستوب، وقت اللي بتجيب الزوب على اليمين ولا على اليسار، عندك اشارات، عندك الكلينيتون، معناها هذوما كلهم يحفظوا لك.
0: لا هما سيده ساميه تعرف شو يعملوا اثناء اجراء الاختبارات للحصول على الرخصه؟ يكون منضبط ويتبع على اشارات الاستاذ او المعلم او المدرب السياقة، ولكن لما يتحصل على الرخصة ويولي في الطريق يولي يتصرف كما يحب هو، كما يحلو له.
1: هذاك عليه يا حبيب احنا ماذا بينا ديما نوعي ونحسوا بمخاطر الطريق، بالحقيقة القتلى اللي قاعدين نخسروا فيهم، معناها شباب 50% من حوادث الطرقات ومن القتلى هي مستعملي الدراجات النارية.
0: نعم.
1: بما فيهم أعوان التوصيل. وثاني نقطة يا حبيب اللي هي زيت نحب نركز عليها الحقيقة اللي هي الدراجة النارية متاعو يلزم تكون عندها كارت جريز، لأني توا نشوف في دراجات نارية
0: مع البطاقة الرمادية.
1: البطاقة الرمادية أكيد.
0: نعم.
1: خاطر ما عندها حتى هوية، كيف زيت لاسيغونس اللي هي التأمين هذاك يحميك في حال وقوع أي حادث وخاصة الدرجات النارية. ونحبوا الأهم نقطة اللي هي وتعتبر خط أحمر اللي هي الخوذة الواقية، معناها راهو أي واحد يسوق دراجة نارية راهو إجبارية يكون لابس.
0: أي ولكن صحيح سيدة سامي، أنا شفت برشا مرات شباب وناس يسوقوا في الدرجات النارية دون خوذة ويتعدوا قدام أعوان المرور.
1: أكيد
0: ويبدو أنه بعض أعوان المرور يعملوا روحتهم ما شافوهمش.
1: والله هو الوحدات الأمنية الحقيقة أنا ما نحبش أقول هي مش قاعدة تخدم معناها
0: صحيح.
1: وهي رو نعم. شراكة احنا نخدم معهم معناها مع الشراكة مع الوحدات الأمنية الميدانية. هذاك علاش قلت لك تحديد راو كل درجة نارية يلزم تكون عندها كارت جريز. اسكو انت الكهرباء سيارة وقت اللي يتعدى مخالف مقدم معاون أمن وحتى سنتور كي راعون أمن يلبس لأن السيارة عندها كارت جريز. معناها حتى كان باش تعدى راو باش يجيبك بالهوية متاعك.
0: نعم.
1: ولكن درجات نارية هدية هو اللي قاعدين احنا كمركز وطني لسلامة المرور تذافر معناها هيكل الدولة معانا بالمشاركة مع هيكل الدولة معانا قاعدين نخدمه على انه درجات نارية الصغيرة والمتوسطة تكون عندها هويتها.
0: نعم.
1: تكون عندها كارت جريس تخليك انك انت نهار اخر معناها اي مخالفة تقوم بها رايك مطالب معناها انك تتخطر او تجيك اختيار او اي معناها مخالفة تقوم بها. دونك هذاك علاش حاب نأكد انا على الكارت جريس على الاسيغون وعلى الخوذة اللي هي الحقيقة راهي تجم تكون الفرق بين اصابة بسيطة واصابة خطيرة. دونك هذاك علاش ديما نحب نتوجه واللي يسمعوا فينا تو راهو الخوذة تخرج سالم ترجع سالم كي تبدا لابس الخوذة
0: نتاعك. سيدة سامية انتوما في المرصد الوطني للمرور قاعدين مكفين الرقابة على من يحمل الخوذة او من لا يحملها؟
1: هي رقابة سي حبيب راهو بالشراكة مع الوحدات الأمنية الميدانية.
0: اي نعم.
1: صحيح نقوموا بدراسات نقوموا ب معناها حملات تحسيسية ميدانية ولكن الرقابة تكون من طرف الوحدات الأمنية الميدانية.
0: نعم صحيح.
1: احنا بالشراكة نقعد كرينا نخدموا بالشراكة مع الوحدات الأمنية حملاتنا الكل تكون موجودة مع الوحدات الأمنية باش تكون توعية وتحسيس وأمامته يكون في مرد أو الزجر.
0: صحيح.
1: يعني
0: نعم.
1: هو انت كما تلبسش خوذة متاعت عندك اختيار باربعين دينار كما تتحصلش على رخص سياقة ويوقفك عون أمن وانت ما عندكش رخص سياقة وانت عمرك أكثر من 16 سنة لو عندك اختية مالية تتراوح ما بين 200 و500 دينار عقوبة سجنية 6 شهور وحجز الوسيلة. معناها ذي الكل يلزم المواطن.
0: أيوه كيف يبدأ هذا الشاب اللي ما عندوش رخصة وبوه غني ما هو ما يهموش.
1: الله يصحيب احنا ديما نوعيه المخاطر اللي تندر على انك انك ما تكونش عندك معناها معرفة بمجال قانون الطرقات. دونك من هنا تحديد انا نحب الحقيقة نحب نوجه دعوة ورسالة للشركات المسؤولة على اعوان التوصيل واللي يستعملوا خاصة الدراجات النارية تأكدوا من الوثائق اللي تحمي سائق الدراجة النارية كما قلت اللي هي تأمين ورخص سياقة وتسجيل درجة نارية والخوذة ومعدة السلامة اللي هي الخوذة. والأهم انك ما تحطش العامل هذاك تحت ضغط الوقت بطريقة تخليه معناها يجري في الكياس لأن زاد السرعة عندها مخاطر كبيرة في الكياس يعرض روحه للخطر. خلينا معناها أصلا هو يعرض حتى الناس اللي تتقاسم معاه الفضاء المروري كالمترجل كسيارة كأي واحد يتقاسم مع الفضاء المروري راهو كيف كيف باش يعرضوا للخطر. دونك من هنا يلزم ننظموا على عملية التوصيل خاصة انهم نشوفوا معناها يخرجوا تلقاه يعمل في اللوكاليزاسيون وهو يسوق يد شادة البولون يد في اللوكاليزاسيون تاع الكليون. دونك ماذا بينا ننظموا.
0: سيدة سامية انا شفت شكون يطلع فوق التروتوار
1: اكيد هاني قلت لك انا هو ديجا
0: وشكون يمشي في الاتجاه المعاكس
1: اكيد اكيد هذوما السلوكيات المحفوفه بالمخاطر تحديد.
0: نعم.
1: قاعدين نشوفوا فيها هذاك علاش احنا ديما نوعيو اللي راك السلوكيات هذيك راي ما توصلك لحد شيء راهو توصلك الى اصابات الى اعاقات دائمه الى الله لا يقدر
0: معناها
1: ما ترجعش لدارك البوك الخوك الامك.
0: نعم. نعم.
1: لعائلتك معناها
0: احنا نحبوا الناس الكل يمشيوا ويروحوا سلامات لديارهم واهليهم وماتهم بالطبيعة. شوف سيدة سامية هذا عنوان بالبنت العريض في الصباح نتاع البارح لحد 30 أوت بصفة عامة على الحوادث 800 معناها والله بكل أسف نقول هذا في يوم سعيد. 878 قتيل ضحايا حوادث المرور في أقل من 8 أشهر. شفت؟
1: أي صحيح، أي صحيح يا حبيب. وهذه كل هذك عليش احنا دي ما نحب نوعي والمواطن السائق خاصة كيلك سوى درجة نارية كيلك سوى شيء، احنا لأن هي الأطراف كبيرة راهو مش كان درجة نارية معناها متسبة في حوادث الطرقات، حتى السيارة الخفيفة اللي هي تجي في المرتبة الأولى متسبة في حوادث الطرقات. عنا زيدا المترجل تحبيب زيدا طرف من حوادث الطرقات والقتلة اللي انت حكيت عليهم توا.
0: نعم.
1: شاحنات خفيفة السيارات الأجرة معناها رو أطراف متعدى انها تتسبب في حوادث الطرقات هذية وتتسبب في اللي دي سي اللي نسموا فيهم في القتلى هذوما.
0: صحيح. نعم.
1: ولكن احنا الحقيقة ديما نحبوا المواطن يكون واعي بالاخطر اللي موجود على الطريق، ما تتسافلش الطريق لاني راهو اذا كان ما تلتزمش بقواعد الطرقات قواعد جوالين معناها على الطريق معناها ما تقفش ستوب، تستهين بين اني طريق فارغ وتقولها وفو احمر مثال شن تعدى ما تعرفش على خطر من يجيك لاني هذاك الطرف الاخر عنده سيفير دونك عنده المجال اني باش يتعدى دونك ما معناها انت تتعرض للخطر وتعرض الناس الاخرين. هذايا علاش منبر هذايا نحب الناس اللي تسمع فينا اول حاجه تحط
0: ما هو ديما سيده ساميه على ذكر احترام الضوء الاحمر ديما نحكي في هذا مره انا عندي الاخضر هذايا صارت لي انا الاسبوع هذا وقدامي تاكسيست جاي من الجهه الاخرى من المقابله وبطبيعه الحال لما كان عندي انا اخضر هو عنده احمر ولكن حب يتعدى قبلي وقفته قال لي لا لا ريتك شو ريت قلت له تبارك الله عليك هاك تشوف يعني القضيه مش قضيه نوراني لازم يقف الضوء يحترم الضوء ويحترم شكون اللي عنده الاولويه قبله هو بطبيعه الحال.
1: اكيد حبيب كل ما تكون منضبط على الطريق كل ما تكون انت سلامات وغيرك سلامات معناه يعني هو ينجم يتسبب كما قلت لك في حادث ينجم هو الله لا يقدر معناها تجيه اضرار بسيطه ولكن الطرف الاخر اللي ما عنده حتى ذنب نجم تتكلف له في معناه تسبب له في كارثه الله لا يقدر.
0: نعم.
1: علاش ديما نحبوا السائق يكون واعي بمخاطر الطريق.
0: صحيح.
1: اول حاجه يلبس سانتور، ثاني حاجه ما يستعملش هاتف الجوال وهو يسوق، ثالث حاجه سوقته السرعات المحدده يلتزم بالسرعات يلتزم بقانون الطرقات.
0: اسمع لا لا اسمع فما لي بعض اللي يسمعوا فيك ويضحكوا يقول لك هذه فاش تحكي كما سواق النقل الجماعي في طريق المرسى هذكوما هذكوما يبدو انه اللي يسوقوا في العربات هذيك يبدو انهم يسوقوا في الطيارات اي يستخايلوا هما اليوم يسوقوا في الطيارات والله بالحق يعني شيء من وراء العقل.
1: اكيد تحبيب قد ما تكون انت بروفيسيونيل معناها كما ترى في روحك انت في السوقان قد ما راهو ما تنجمش تقدر مخاطر الطريق راهو الله لا يقدر انت تجري تتفلق بيك عجله معناها ركب السير لك
0: تعرف شو مسمينك التاكسيات هذيك تاع النقل الجماعي التاكسي الطائر
1: هو دعوة موجهة لكافة مستعملي الطريق معناها بما فيه معناها السواق المهنيين اللي احنا نعتبرهم كيك سواء تاكسي جماعي والا لواج والا حتى تاكسي عادية سواق السيارات حتى اللي ماشيين معناها خاصة اللي ماشيين اللي يخدموا ماشيين سختو توا تعرف اللي بديت العطلة معناها العودة المدرسية يا حبيب والناس قاعدة تحضر للعودة المدرسية دونك نحب ديما زيدا كيف كيف نتوجه للأولياء اللي يهزوا صغارهم بربي اخرجوا بكري شوية اخرجوا بكري ما تخليوش رواحكم معناها
0: لآخر وقت
1: اي ما تخليش صغيرك معناها تبدا يهز وتجري بيه باش تخلط بيه هذاك علاش راهو السرعة ما توصلكش راهو كيك سوا انت سائق سيارة والا حتى درجات نارية هذوما اللي ليفرار زاد راهو انت تجري باش ترضي الزبون هذاك الكليون باش ياخذ الكوموند نتاعو ولكن
0: وساعات السيدة سامية ساعات البيتزا تطلع هكاك وبرا بربي رجاء من السادة المديرين نتاع شركات النقل ينبهوا السواق الأعوان نتاعهم باش ما يحرقوش الضوء أنا شفت هنا بحذا الإذاعة قدام الإذاعة حافلات النقل العمومي يحرقوا في الضوء. والله مش معقول.
1: أكيد تحديد هي راهي السلوكيات هذه المحفوفة بالمخاطر راهي ديما هي معناها تعتبر أكثر سلوكيات نجم تعرض العبد للخطر.
0: نعم.
1: يعني كونوا واعين، كونوا واعين، هذا اللي نحبه احنا، الناس تسمع اللي يكون واعي بمخاطر الطريق. لو انك توخر 5 دقائق ولا 10 دقائق على البلاصة اللي انت باش تمشي لها، لو تنجم توصل انت فك 5 دقائق دونك سلامي. معناها هي بسيطة ياسر، ما تجريش، ما فماش عليه انك باش تجري وتزقزق ما بين الكراد، اي سورتو شركة الاعوان التوصيل تلقاه يطلع لك حتى فوق التروتوار، التروتوار المخصص للمترجر، الراجل الكبير ينجم يكون ناقص نظر ما يشوفكش وانت تجري، معناها طالع فوق التروتوار، جوست انك انت في مخك انك توصلك الطلبية هذيك وترجع تخدم مرة أخرى. راو الفلوس ماهيش معناها ما تقارنش بحياتك.
0: واضح. نعم.
1: وحياة
0: نعم.
1: الناس اللي معاك
0: إن شاء الله. سيدة سامية نتمنى السلامة للجميع بطبيعة الحال، ونرجع لك في فرصة قريبة إن شاء الله نزيد ونتحدثوا في مسألة المرور. شكرا لك سامية مسعود، رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني للمرور. مطرب الخضراء، لا شفتك مرة ولا ريتك، كيفاش خطر لي حبيتك.

0: بعد قليل مع موجز التاسعة تقديم منيا سياري. غدوة نسمع قل لي حاجة أي حاجة يا حبيبي في يوم سعيد. شكرا زملائي أنيس الوريمي، سمية زواوي، فاتن حسني، حميد الورغي، رانيا بوتوريا، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي ونسيمة المجري. مع تحيات حبيب جغام.
1: تسمع على موجاتنا
2: صالح الخميسي.

0: شيف لوج
1: محمد الحداد
2: حط بريقدانه في الزر كويس مشتي وشتر حط بريقدانه في الزر كويس مشتي وشتر قزوزه وكويل وتمر وقصد ربي للحمام
1: محمد الجراري
3: زر

0: تونسية 100%.
1: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. سرعة الرياح تساهم مساء أمس في إعادة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان بمنطقة مزاطة من معتمدية برغو التابعة لولاية سليانا، وتوسع رقعة الحريق خاصة مع صعوبة التضاريس وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات بسليانا. المصدر ذاته أضاف أنه تم طلب تعزيزات من الولايات المجاورة لمعاضدة جهود السيطرة على الحريق. استعداداً للعودة المدرسية، تنظيم الدورة الأولى من معرض العودة المدرسية Back to School، وذلك من الثاني للخامس من سبتمبر بمقر منظمة الأعراف بمشاركة 50 عارضاً. وتزامناً مع اقتراب العودة المدرسية، الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تطلق حملة تبرعاً لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل للإسهام في اقتناء اللوازم المدرسية. تنظيم قافلة طبية متخصصة في طب وجراحة العيون في الخامس من سبتمبر بمعتمدية الوسلتية من ولاية القيروان في إطار حملة موسعة لتقصي مرض الماء الأبيض. في أخبار العالم، تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بالتوازي مع اقتحامات جيش الاحتلال في ظل تواصل حصار بلدة قصرى لليوم 22 على التوالي. في نيجيريا، عودة الهدوء إلى العاصمة نيامي أمس بعد استعادة الجيش السيطرة على قاعدة جوية عسكرية رئيسية إثر هجوم شنه متمردون يوم السبت. وزير الخزانة الأمريكي يرجح أن تكشف الإدارة الأمريكية عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعية تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، مع التركيز في البداية على البنوك الإيرانية. الجيش الإيراني أعلن اليوم أنه استهدف مواقع تمركز مروحيات وقوات الجيش الأمريكي في قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات الطائرات المسيرة. وختاماً، ارتفاع حصيلة فيضانات النيبال إلى أكثر من 900 قتيلاً وحوالي 5000 مفقود. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm. وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
4: أنا نحكي معكم فلاح مختص في زراعة الكبرى، عندي أكثر من 15 سنة ممارس في المهنة هذه. حاب ننبه على حاجة جاية الفترة الجاية بالنسبة للفلاح اللي كل عام توا قاعدة تصير وما لقينا لهاش حل، والحقيقة صعوبات وهي معناها كل عام تتعاود وحلولها سهلة وبسيطة، وسوء التصرف بالنسبة للتوزيع هو اللي يخلي الفلاح في ضغط كبير، موش مرتاح لا في كيفاش يلم زراعته ولا كيفاش ياخذ الدي بي بتاعه ولا كيفاش ياخذ المونيتور بتاعه. الحقيقة سوء نظام وهي سهلة برشا العملية. وقت الجيزة بلاصة كل واحد الكمية بتاعه ويروح على روحه. وعطينا شكارة شكارة طريف طريف ليب مغد وكي تجي كميون لاخر شكارة شكارة حتى المحاجتوش يصبح حاجته وتصير مضاربة معناها يختلق فيها الدو واللي عنده سلفاس ما يخلطش باش يلمها وما يلقيش وقت باش يزرعها واللي محاجتوش بالقمح يولي حاجته وشي بيحها في الدورة بأغلى 10,000 ولا 15,000 ومعناها ولينا نخلقوا سوق سوداء احنا نخلقوا فيها بالتصرفات هذي. نورمالمون كل فلاح عطوه الكمية بتاعه وتشطبوا له على الورقة بتاعه بتاع التزود وفي الموضوع السنة ماذا بينا يتنظموا يعملوا لنا ليستة كل واحد شنو حاجته وشنو يستحق ما يستحقش حسب الأرض بتاعه حسب الأوراق بتاعه. كل واحد عنده كتار حاجته بشكارتين واحد عنده 10 كتارات حاجته ب 20 شكارة يمشي وزارة الفلاحة ويجيب ورقاته اللي هو عنده أراضي سواء كراء سواء ملك سواء شراء تزود بالكمية بتاعه كاملة. أما مش كل واحد يجيب ورقة ياخذ شكارة ويدور الدور يبيعها ب 10,000 وديما يمشي طبعا. كل عام احنا الزراعة قاعدة تباع بشكارة وبشكارتين واللي هي موجودة وتكفي ناس كل. طريقة التوزيع بدائية جدا يا سي با لابين باش يبقى هو يشري كل عام زراعته يشري فيها مارشينوار وزراعة تزرع في بيجا ما تزرعش في القروين يعني كل بقعة يبعثوا لها ماذا بين البذور اللي وينظمون القطاع شوية خطر الحقيقة سوء تصرف كبير.
2: وصل صوتك
0: نداء وزارة التجارة باش عارف يختار بسماعة الاحتكار
5: كيفاش
0: الاحتكار عندي مش باش تلبي معناتها حاجيات مواطن تونس ما عادش ماشي كل اي حاجة تنقص ما شاء الله احتكار احتكار بالنسبة لكل حبيتوا الحبوسات بالعبيد واحد مش عم بيتمولها في داره هو اللي خايف هاك عم احتكار في الاحمر هاك عم احتكار في الكوستي كذا هي قبل سياستنا على قبل جدودنا كذا عندنا كل دار فيها بيتمول بيتمول بشقة فيها مول نتاع عام كامل مش عادي الاحتكار معناتها خليني الحبس معناتها خاطر انت كدولة وانت كوزارة التجارة توفري المواطن نتاعك حاجيات مش عاش انت ما توفريهاش وبعدين تعدي الاحتكار العبيد اختي قهوة مي
2: وصل صوتك
6: صراحه نحب نوصل صوتي نحب نشكر معناها بكثير من مجموعات الشبابيه ما استحضرش اسمها معنا تو في حمام لن في اللي قاعدين ينظفوا في لون الجو الازرق او الاماكن العموميه وقاعدين يعملوا مجهودات جباره ينظفوا في البحر ينظفوا في الشتور صراحه مجهود يذكر فيه يشكر. وكيف فهم وليدات اخرين في المهديه فهم وليدات اخرين في المكناسي في كل بقعه تقريبا تحركت تجاهات العدوى الايجابيه نتاع النظافه نتاع الناس اللي تحب تصلح وتحسن بالمناطق نتاعها وراه كل واحد يبدا بروحه يبدا بمنطقته يبدا بقدام دار ويوعي جاره ويوعي صاحبه يا اخوي ما عندك ما تعمل نظف قدام داركم تو الناس كل تتعاون مع بعضها وتو تولي الناس تحشم على روحها. وكذلك زاد راه يلزم الردع والخطايا الماليه ويلزم تطبيق القانون على كل واحد يمسخ وما مرفق عمومي ولا يمسخ مكان عمومي محيط خاصه المدارس ناس مسيبه ناس ماهيش ليها برواحها ناس ماهيش حتى قيمه لا للعمل نتاعه ولا نتاع غيره وشي واحد يزرع زيتونه جي الاخر يسرق له في الليل هي شد العقوبات هذا يلزم عقوبات يلزم عقوبات زجريه كبيره ياسر باش تصلح البلاد منه ومنه توايا خاطر هكا هكا فما ناس خويا تفهم وفما ناس زاد راهي ما تفهم كان بالعقوبات تطبيق القانون.
2: وصل صوتك للإذاعة الوطنية إعداد ضياء الدين الكريفي.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: صباح النور، صباح الخير، نقولوها لأحلى مستمعين، إن شاء الله صباحكم أحلى صباح، ومرحبا بكم في هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم، ساعة من الزمن نقضيوها مع أغانينا التونسية، والمميز اليوم في أغانينا إنها كلها من ألحان الهادي أحمد أو من أداء الفنان التونسي الهادي.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: يلي تحبونا هكا سمعنا أول نغم من ألحان نجمنا اليوم سي الهادي أحمد، واللي هي من كلمات سي عبد المجيد الجيبسي وغناء ثلاثي الأنس. مواصلين معاكم المشوار في هذه غنية لكم، وكما قلنا لكم منذ البداية أغنينا اللي نقترحوها عليكم اليوم هي إما من أداء الفنان أو من ألحان زاد نجم حصتنا الهادي أحمد. سي الهادي أحمد من مواليد 23 أوت 1943 في مدينة صفاقس، غرامه بالموسيقى بدا من الصغرى من المدرسة وأناشيد المدرسة كما عاد أبيه للداري وألي خلدي وغيرها من الأناشيد باللغة الفرنسية وإلا العربية. في عام 1959 خرج سي الهادي من المعهد وزاد الغرام بالموسيقى أكثر وأكثر. في عام 1962 التحق بالإذاعة، وقتها كان ثم اختبار لاختيار المجموعة الصوتية، ونهرتها اللي امتحن سي الهادي أحمد هو سي أحمد حمزة وغنى له غنية من أغانيه، وأعجب بأداء سي الهادي ومن وقتها وهو واحد من بين المجموعة الصوتية لإذاعة صفاقس. وقت تلقى سي حمد العايدي، سي محسن القسمتيني، سي عبد اللطيف الفريخة، قاسم كافي وغيرها من الأسماء. وأنا ذاك زيدة الإذاعة كان يشرف عليها سي أحمد حمزة وسي محمد بودية، هذا يراه في بدايات الإذاعة وقت مدير الإذاعة سي عبد العزيز عشيش. أما كيفاش كان مشوار الفني مع إذاعة صفاقس وفرقة إذاعة صفاقس، هذا الكل نكتشفوه بعد ما نسمع سي الهادي أحمد وهو يغنينا تمشي وترجع لي ويا زهوة بالي ظالمك. ومن هذيك الليلة وهكا مستمعينا يكتشفوا صوت سي الهادي أحمد بالنسبة للناس اللي أول مرة يتعرفوا على صاحب الصوت الشجي. نستمع ونستمتع وبعد راجعين.

0: هذه غنيه ليكم،
1: هذه غنيه ليكم.
2: هذه غنية ليكم متواصلة معكم بعد ما سمعنا تمشي وترجع لي مسافر يا زهوت بالي ظالمك، وسمعنا زيادة من هذيك الليلة. الغنية هذه الحقيقة هي من كلمات سي محمد جموسي وألحان وغناء سي الهادي أحمد، لأنه في ثلاثة غني هذوما اكتشفتوا الهادي أحمد الفنان اللي يغني ويطرب الناس بصوته. لكن تو مش نمشيو لتجربة أخرى، هي تجربة التلحين. خلينا سي الهادي أحمد انضم المجموعة الصوتية لإذاعة صفاقس مع حمد العايدي ومحسن القسنطيني وعبد اللطيف الفريخة وقاسم كيفي وغيرها من الأسماء، وشيئا فشيئا بعد حفظان الميلوف وحفظان النوبيت وغيرها من التجربة اللي تعدى بها سي الهادي أحمد، وبعد ما كان سي محمد بودية ثم سي محمد علولو في فرقة الفنون الشعبية، لشكون مش تقول رئيسة الفرقة هذية، مش تقول السي الهادي أحمد بالفعل، لأنه في عام 1983 صار سي الهادي أحمد رئيس فرقة الفنون الشعبية بإذاعة صفاقس. ما زلنا مش نزيد ونحكيه على تجربته، لكن الحقيقة ثم غنية مميزة جدا في ولاية صفاقس، وظهر لي ما ثماش شكون ما يحفظهاش، ومعروفة الغنية هذه في تونس ككل، هي أغنية شمس الجنوب يا صفاقس الميمونة. الغنية هذه هي من غناء سي الهادي أحمد واللي تحصل بها على جائزة بلدية صفاقس. نستمع المقطع من الأغنية هذية، بعدها مش نمشي ونكتشفوا سي الهادي أحمد مع النوبة ومع تجاربه كذلك مع بقية المطربين والمطربات. هذا الكل تتعرفوا عليه بعد شوية، لكن بعد ما نسمعه كما قلنا مقطع من شمس الجنوب.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: هكا سمعنا نجم حصتنا الهادي أحمد في شمس الجنوب يسفاق الميمونة. نذكروا اللي الأغنية هذية تحصل بها على جائزة بلدية إصفاقس، واللي هي من كلمات سيد أحمد سالم بالغيث والحان سي محمد أعلولو. مواصلين معكم المشوار كيما اكتشفتوا سي الهادي أحمد الفنان، تو باش نكتشفوه كملحن. سي الهادي تعامل مع برشا مطربين ومطربات وقدم عديد الألحان العديد من الأسماء كما هادية جويرة، ابتسام الرباعي، سونيا مبارك، أحلام عبد المقصود، ثريا الميلادي، جميل الشابي، رياض الشابي وغيرها من الأسماء في الساحة الموسيقية. أمينة توا مش نسمعكم غنية بصوت الفنان رياض الشابي، أغنية أخرى خوذ بالخاطر للسيدة صفوة، كما مش نسمعه زيدا ثريا الميلادي وهي تغني من ألحان سي الهادي أحمد ومن كلمة سي الحبيب الأسود. أهلا يا قمر، نستمع ونستمتع ثم لنعود لمواصلة الحديث حول نجم حصتنا سي الهادي أحمد.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: اهلا اهلا يا قمر، هكا قلت لكم ثريا الميلادي في النغم الجميل اللي هو من الحان نجم حصتنا اليوم سي الهادي احمد وكلمات سي الحبيب الاسود. مازلنا مواصلين معكم المشوار ونقولوا اهلا وسهلا بكل من اختار الاستماع لهذه غنيه ليكم. توا وقيت باش نحكيوا على تجربه زاده هامه وهامه برشا في مسيره نجم حصتنا سي الهادي احمد واللي هي النوبات. سي الهادي احمد خليناه شي رئيس فرقة الفنون الشعبية بإذاعة صفاقس، وهذا ما جاش جزافا وإنما لأنه الرجل هذية عنده تجربة وعنده عمل على مستوى التراث الموسيقي والنوبات والفولكلور في إذاعة صفاقس. سي الهادي أحمد وسي عبد المجيد الجبسي شكله ثنائي ممتاز على مستوى تقديم النوبات. صحيح ما تعاملش كان مع سي عبد المجيد الجابسي، تعامل كذلك مع سي عامر التونسي وتعامل كذلك مع عديد الأسماء الأخرى، لكن خاصة النوبات اللي قدمها مع سي عبد المجيد الجابسي كانت من أفضل النوبات، كيما النوبة اللي مش نسمعوها بعد قليل وهي نوبة سيدي بولبيبة. بعد نسمعوا زيدا سيدي محرز بن خلف، مش نسمعوا ليلة الخيرية، ومش نسمعوا سيدي عبد الكافي وسيدي اللخمي.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: الدكتور حكيم.
4: الوجبه الغذائيه المتوازنه متكونه من السكريات كيما العجين والخبز والروز والبطاطا، ومن البروتينيات كيما الحوت واللحم والدجاج والعظم والحليب ومشتقاته، والخضار الجافة كيما العدس والفول واللوبيا، ومن الدهنيات كيما الزيت والزبدة. ونأكدوا اللي ما تتعدل الوجبة إلا إذا كان فيها الخضرة والغلة اللي هما غنيين بالأملاح المعدنية والفيتامينات والألياف.
3: الدكتور حكيم.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. درجات الحرارة تكون في استقرار نسبي اليوم، وتتراوح القصوى منها بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 40 و 45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعقد صباح اليوم اجتماعاً بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والأعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. استعداداً للعودة المدرسية، المرصد الوطني لسلامة المرور يعد برنامجاً توعوياً وتحسيسياً وطنياً في مجال السلامة المرورية. وفي تصريح للأخبار، رئيس إقليم الشمال الغربي للمرصد العقيد أيمن الحكيمي يفيد بأن البرنامج يشمل تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية على امتداد السنة الدراسية، إلى جانب حملات تحسيسية ميدانية بالطرقات. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو في بيان له أمس إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء، ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة وارتفاع كلفة المعيشة. ولاية نابل تحتضن يوم 13 من سبتمبر سباق خطوات التوازن لمسافتي 15 كيلومتر بمشاركة عدائين من تونس وخارجها. على الصعيد العالمي، رئيس الجزائري يطلب من وزير العدل إعداد مشروع لتعديل قانون العقوبات يتضمن إدراج عقوبة الإعدام بحق كل من يتعمد إضرام النيران في الغابات، وذلك عقب موجة حرائق شهدتها عدة ولايات شرقي البلاد ووسطها وأسفرت عن مقتل 12 شخصاً. قوات الدفاع الجوي الروسي تعلن إسقاط 239 مسيرة أوكرانية، فيما أعلنت أوكرانيا إسقاط 96 مسيرة روسية. وختاماً، إيران تعلن ضرب قواعد أمريكية بالمنطقة، والإمارات تنفيذ أهداف قاعدة المنهاد الجوية. يأتي ذلك بينما أكدت الخارجية الإيرانية أن الجيش الأمريكي شن هجوماً على أجزاء من جزيرة لارك في انتهاك للسيادة الوطنية وسلامة أراضي إيران بحسب تعبيرها. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
6: الإذاعة الوطنية
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
7: أم البدايات.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
6: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026 وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية، انطلاقا من التاسعة مساء.

0: صباح التوانسة مع مونة المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: صباح الفل، صباح النور، صباح الورد. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، هذا موعد جديد من صباح التوانسة لنهار الاثنين 31 أوت 2026. كل عادة نتقابلوا من توا حتى نص نهار. تحية لكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا. بداية أسبوع موافقة للتوانسة الكل. البرنامجنا تعودتوا بكل فقرات متاعه تقريبا من مفتح الدنيا للكون لاباس، واللي اليوم باش نحكيوا فيها شوي على مشاكل النوم عند الكبار في السن. الكوتش بحذينا يكون بعد شوية باش نحكي وكيفاش نجاوبوا على الاعتراضات، وقعدوا تابعوا الموضوع هذي مليح مليح، خاطر باش قدمنا مجموعة من التقنيات والخطوات اللي تخلي علاقتنا بالناس مع الناس اللي عارضونا في أي موقف ولا أي تعامل نعرفوا كيفاش نجاوبوهم وما تصيرش صراعات وخلافات. ساعتنا الأولى يكون فيها زادة بينا ومنفعة، وندخل الكوجينة مع بعضنا. كالعادة شيف يقترح علينا إدبارة جديدة ووصفة تكون خفيفة وصيفية. كالعادة ساعتنا الثانية نبدأوها باستهلك بصحيح. اليوم باش نحكي على فلتر الماء اللي برشة توينسة توا قاعد يتباع بصفة كبيرة وعليه طلب كبير المدة هذية. دونك باش نحكي على أنواع مصفية الماء ومدى النجاعة امتاحة. فك فرصتك للناس اللي تحب تتكون تعمل تكوين مهني في الخارج، تحديدا اليوم باش نحكي على تكوين مهني في أستراليا يكون عن بعد. زيدا باش يكون معنا خبير في الدراسة بالخارج ياسين عشير باش يعطينا اكثر تفاصيل، ونختموا لقاءنا مع هكا احلى. اليوم باش نحكيوا على طرق ازاله صبغه الشعر والوان الشعر الدارجه، ونحكيوا على الوان الشعر الدارجه الموسم خريف شتاء 2026 2027. هذه هم الفقرات المواضيع ان شاء الله نقترحوها عليكم انتوما اليوم. خليكم معنا كالعاده، تابعونا، تنجموا تفعلوا معنا على الباج اوفيسيال اذاعه الوطنيه التونسيه بالعربيه وبالفرنسيه، ولا كيف كيف على تليفون 71 80 44 404. تحية كبيرة الفريق اللي رافقني في صبحية اليوم: حميد الورغي معنا في التنسيق العام للحسة، سمية زواوي معنا في الديجيتال، كريم المد بيرافقنا في الهندسة الصوتية، وفريق إعداد البرنامج عواطف الشابي شاكر بالقسم. تحية كبيرة ليهم. معكم ونام قدام ميكروفون، نمشي مع الموسيقى ساعة وراجعين مع أولى فقراتنا.

0: مفاتح الدنيا.
1: سمعنا الهدي جبيني عليك نغني غني وسطنا حتى العشر 12 دقيقة كالعادة تسمعوا فينا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. ونبدأ أولى فقراتنا نفتح الدنيا بما أنه قلنا احنا في أسبوع جديد، إذا عنا فرصة جديدة باش نبدلوا حاجات في حياتنا للأحسن. في اليوم في فتح الدنيا باش نحكي وكيفاش نتعاملوا مع الاعتراضات. بحضينا الكوتش مروان بوهجة. صباح النور.
2: صباح الأنوار منى. صباح الأنوار جمهورك الكريم الكل.
1: مرحبا بك بحضينا، يعطيك الصحة لاختيار الموضوع هذية. لكن كنت هوني كنقول اعتراض معناها رفض ولا فما فرق بينيتهم؟
2: الاعتراض مش بالضرورة رفض، الاعتراض هو أنا باش نسجل وجهة النظر متاعي، باش نقول لك راني ماهيش موافق على الحاجة هذية مبدئيا، سواء طريقة اللي أنت تحب تطبقها بها وإلا الموضوع في حد ذاته. دونك الاعتراض مازلنا هنا عندنا قابولية للنقاش ولتقريب وجهة النظر.
1: أنا ينجم يتبدل، مش
2: ينجم يتبدل،
1: ينجم بعد النقاش ونفهمه نجم يتحول معناها لقبول،
2: يتحول لقبول، نلقاو خط وسط ما بيناتنا ما بين الطرف المقابل ما بيناتنا. وإذا كان العكس فما نشوفوا مع بعضنا، فما شيء نحن نعملوها في العادة اللي تخلق الرفض من الاعتراض، ما ترد الاعتراض هذاك رفض. ونحن الحق متاع ربي متعودين أن نردوا الاعتراض هذاك رفض من غير ما في قبر واحنا.
1: علاش الإنسان ساعات يعترض مثلا من غير ما يفهمه، من غير ما نكمله الفكرة كاملة الحكاية؟
2: الإنسان يعترض مثلا كيبدا عنده خوف. الإنسان يعترض وقت اللي يبدأ الحاجة ذكرة فيها غلطة. الإنسان يعترض وقت اللي يبدأ عنده وجهة، هو الاختلاف في وجهة النظر هو اللي خلينا نعترضه. وكيبدأ على قد ما يبدأ الاختلاف كبير لربما يكون الاعتراض أكبر لهنا. فما زاد ساعات القيم متانا، قيمة تتمس عنا، فالوغ تتمس عنا، خلينا نعترضه من غير ما قلت أنت، من غير ما حتى نكملوا نسمعه. ولهنا يجي دور الطرف المقابل، هو أنه لازم يقبل الاعتراض. ما نجيش انا يا انسان يعترض نقول هو يعترض وانا نعترض. هو يقول لي بيضه نقول له انا لا كحله. قال لي بيضه اوكي انا نتفهم انك انت عندك وجهه نظر نتاعك. هذه اول خطوه لازم نمشيو فيها.
1: شو هو اول رده فعل لازمنا نتجنبوها مثلا اذا كان انت شخص اعترض؟
2: هي رده الفعل اللي نحن مش نحن بصفه عامه، ما اغلب الناس ولات فيها بروفيسيونيل ولات فيها معقولين قويين فيها اغلبيه الناس، هي التبرير وإلا عدم قبول وجهة نظر متاع الطرف الآخر ونديريكت نقول له لا هذا هو وإلا يهكى يخلي. عنا أشياء نعملوا فيها، مثلا عبد يعترض نقول له، هو يقول لي لا وأنا نقول له إيجا نفسر لك، هو يقول لي لا وأنا نقول له إيجا نقنعك، هو يقول لي لا وأنا نقول له هذا هو باش نعملوه. هذوما الكلهم شنية يلمهم نقطة مشتركة ما بيناتهم اللي تخلي الطرف الآخر يرد الاعتراض متاعه حتى يوصل درجة الرفض وعدم الاستماع، معاش يسمعني. النقطة المشتركة ما بيناتهم هي عدم قبول الآخر. أنا أنا في عوض هو يعترض، نقبلك كشخص، نقبل اللي أنت عندك وجود، نقبل اللي أنت عندك وجهة نظر بعد نجاوبك. أما نحن امتهننا أغلبنا إن نمشيه ديريكت ما نقبلوش رأي الآخر ونحاول نفرض رأينا ولو حتى بالإقناع ولو حتى بالحجج.
1: احنا اليوم جينا باش نقدموا الحلول هوني كوتش، باش نعطيو كيفاش نجمو نجاوبوا على الاعتراضات هذيا، شنو هو التقنيات، شنو هو نعملوا بالضبط باش تنجم بعد الاعتراض ينجم يتحول القبول، ما عادش ما يوصلش حتى للرفض، شنو هو نعملوا بالضبط، اهم الخطوات؟
2: اول حاجه لازمنا الساعه عقليتنا نحن تتبدل، لازمنا نمنوا الاعتراض هذيا مش حاجه خايبه. الاعتراض هذيا فيه معلومة على خريطة العالم تاع الطرف المقابل، على طريقة تفكير العبد اللي مقابلني. والاعتراض هذا فيه معلومة تنجم زادة تفيدني أنا باش نصلح الثنية اللي كنت ماشي فيها. هذه الحاجة الأولى أنا بيني وبين روحي باش نجم نسمع ونقبل الطرف المقابل. حاجة ثانية اللي قلناها تويكا واللي هي المفتاح، إني نقبل العبد الآخر ونقبل الاعتراض متاعه. نقبل ايش معناها نقبل؟ معناها ما نقولوش أنت صحيح، مش معناها نقبله معناها هو صحيح. أما هو عنده الحق أنه يعبر على رأيه بغض النظر رأيه صحيح وإلا لي، عنده الحق ما يقبلش رأي، عنده الحق وجهة نظره متاعه تكون مختلفة بغض النظر وجهة نظر هذه صحيحة وإلا غلطة. دونك أول خطوة القبول، أني نقبل أنه العبد الآخر سي شخص كامل وعنده وجهة نظره متاعه. ونقبلها
1: ونقبلها بهدوء مثلا، مش ساعات واحدة ساعات يتغش مثلا والرد فعل متاعه تكون خايبة ولي يرفض الإنسان هذيك ما عادش يحكي معاه ونوصلوا معناه الحالة هذيك.
2: هذي هو وهذا نعاود نرجع نقطة أخرى أنت ذكرتني بها منى، هو العقلية متاعنا أنه لازمنا ديما نحطه في مخنا أنه الاعتراض مش موجه ضد شخصنا. أنا كي نعترض عليك مش نعترض على شخصك، نعترض على سلوك، نعترض على فكرة. هذا هو إذا كان حطيت في مخي أنا موجهة ضد شخصي باش نولي نتعامل معها نوعا ما بعنف ولا بمشاعر. دونك النقطة الأولى هي القبول، قبول أنه الشخص الآخر عنده رأي. هذه النقطة الأولى،
1: هذه أول نقطة.
2: النقطة الثانية أنا إنفوا قبلت نبدأ نحاول نفهم نفهم انت شنية اللي خليك تعترض على الموضوع ذا. نسألك قولك مثلا بيه شنية، انا بشكون اول جملة مني بيه نتفهم اللي انت ترى انه الحاجة هذية مثلا ما نهموش نمشيو فيها، ولا ترى انه المشروع ذا ما ينجحش.

0: E, mmh. Et accepter, ouais. Comprendre, mmh. Creuser, répondre. نتقبل الشخص الآخر والموقف نتاعه.
1: ايه.
0: نسأله باش نفهمه. وبعد نسأله باش نتعمق في الفهم نتاعه وباش نخرج بأون أكسيون. وفي آخر حاجة نعملها هي إني نجاوبه. أما الإجابة لهنا باش تكون مختلفة. الإجابة لهنا باش تكون العبد الآخر قابل إنه يسمعني. خاطرني أنا قبلت إني نسمع وقبلت رأيه. الإجابة لهنا باش تكون مبنية على حجج نحن الزوز أنا والطرف المقابل متفاهمين فيها. خاطرني سألته وتعمقت وخرجت من الإجابة من عنده هو. دوك الإجابة اللي هنا عندها حظوظ معناها قولوا نسبة كبيرة أوفر إنها تلاقي التوافق بين الطرفين. وذي التقنية أكري أكسبتي كومبخوندر كروزي ريبوندر.
1: أي أي أوكي هي فيها أربع حاجات إني نقبل إني نفهم علاش هو اعترض إني نتعمق وبعد الإجابة
0: آخر حاجة الإجابة
1: آخر حاجة. أي
0: للأسف أربع. نحن تعودنا بحكم التجارب متاعنا إن أول حاجة نعملوها نجاوبه وذي ميزة بار حتى أخطاء التقنية هذه وأخطاء الاعتراض حتى في الوضعيات العادية راهو الأصل فيه الإجابة جي آخر حاجة. حتى عبد جي باش يعلم بلي بمعلومة مش اعتراض. نفهم أقبل نفهم من بعد نجاوب وباش نفهم لنا الحاجة الأولى الآلية الأولى هي الأسئلة.
1: أي احنا مشكلتنا التونسة ساعات ما نسمعوش وحتى ما نخليش يكمل فكرة للآخر الشخص المقابل. ديما نحكمه طول وديما نجاوبه طول وديما نتغشوا في صعفيس علاش ليه ما نحبوش كون يرفض ولا ما نحبوش كون يعترض. هذه مشكلتنا احنا اللي عند برشا ناس. لكن هكايا ما نشوفش نوصلوا حتى حل. يظلي لو كان يظلي نتصور كون تبعوا التقنية اللي حكينا عليها توا افضل خير باش نحافظ على علاقاتنا. هكا ولا ليه الهدف منها
0: هذا هو كما قلت انت توا انت ذكرتني بثلاثه اغلاط نعملوهم في الاتصال والتواصل نتاعنا. الخطا الاولي كنت نقول عليه هو ان نحن نسمعوا باش نجاوبوا مش نسمعوا باش نفهموا. هذا الخطا الاول. دونك لهنا التقنيه هذه ترجعنا للاصل وتقول لك اسمع باش تفهم مش اسمع باش تجاوب. الحاجه الثانيه الغلطه الثانيه نعملوها قلناها قبليك هو ان ناخذ الاعتراض بصفه شخصيه. انا كي نعترض راني ما عندي حتى مشكله معك شخصيه. انا نعترض على موضوع ولا على سلوك ولا على خدمه قدمت لي ولا على حكايه حكينا فيها. وثالث حاجه ان نحاولوا نجاوبوا باش نقنعوا الطرف المقابل ومش باش نلقاو حل يتناسب للطرفين. هذوما ثلاث اخطاء اذا كان نبعدوا عليهم. واذا كان نمنوا انه الإجابة بصفة عامة لازمها تكون آخر حاجة وأول حاجة لازمها تكون الفهم بالتقنية هذه أو بغيرها نتصور نلقاو حلول تحسن لنا علاقاتنا.
1: يعطيك الصحة كوتش. شكرا لك على اختيارك الموضوع وكيف كيف على التفاصيل والمعلومات اللي قدمتينا. كانت هذه فقط نفتح الدنيا. تنجموا تشوفوا الفيديو انتم مع الباج اوفيسيال على الوطنية التونسية وطول 10:22 متواصلين معكم حتى نص نهار وبعد شوية راجعين مع كل لباس.

0: لاباس.
1: مرحبا بكم مرة أخرى الناس الكل تابعوا فينا وين ما وصلكم صوتنا وصورتنا زيدة. تحية كبيرة لكم قاعدين تسمعوا في الصباح توينسا، احنا معكم حتى نص نهار. انتوما راهو تنجموا تقترحوا علينا مواضيع، تنجموا تعطيوا ملاحظاتكم. مرحبا بكم سواء على تليفون 71 844 404 ولا كيف كيف على الباج اوفيسيال للإذاعة الوطنية التونسية. درجات الحرارة اليوم مازالت في ارتفاع ورغم انه في المعدلات العادية، لكن نقول لكم ديما انتم استحفظوا على رواحكم، حاولوا الناس الكبار في العمر والصغيرات ما نخرجوهمش كان فما ضرورة قصوى، وحاولوا تجنبوا معناها الفترات الذروة متاع الشمس. وكيف كيف كان باش تخرجوا ديما كالمظلة وشابو ما تنساوهاش، ديما لبسة فضفاضة. هذا هو شنو نجم نقول لكم، استحفظوا على رواحكم وتفقدوا الناس الكبار في العمر والعزيز عليكم الكل. احنا في كل لديس اليوم باش نخصصوا حديثنا لكبار السن ومشاكل النوم اللي تنجم تظهر معاهم، سواء أرق ولا كثرة الاستيقاظ في الليل ولا النوم المتقطع ولا حتى النعاس في النهار. شنو هو الطبيعي اللي يتبدل مع العمر مع التقدم في العمر، وشو العلامات اللي تقول انه فما مشكل يستحق منا ان نستشيروا الطبيب. يشرفني برشا اليوم تكون معايا بالتليفون دكتور يسر قمرتي، مختصة في طب الشيخوخة. نقولها صباح النور، اهلا وسهلا دكتورة. اهلا وسهلا بيك،
2: عايشك على لي كونساي والنصائح للسخانه، خاطر ياسر مهمين.
1: يعطيك الصحه دكتور. باش نبدا معاك بالاساس، هل صحيح ان النوم يتبدل بصفه طبيعيه مع التقدم في العمر، وشنو التغيرات اللي نعتبروها عاديه؟
2: هو صحيح يعني النوم يتبدل كي نكبروا في العمر، من طبيعي انه يولي يخف شويه النوم، الشخص يفيق مره ولا مرتين، وفما معناتها اغلب معناتها من الطبيعي انه يولي يحب يرقد بكري شويه، معناها تقفغ للعاده. هذا كل نجم يكون طبيعي. أي. اما وقتاش نبداو نحنا نخافوا، يرقد الانسان 3 ولا 4 سوايع كهو، ينجم يقعد بساعات في الفرش وما يجيهش النوم، ويفيق في الصباح، يبدا ديجا يفيق وهو تعب ويعدي نهار وتعب، والا يخلط ما بين نوم الليل ونوم النهار. هوني ما عادش نقولوا هذا العمر، معناتها هوني نجمو معناتها ندخلوا في المشاكل ولازمنا نخافوا.
1: اي وشنو المشاكل هذه، شنو مشاكل نجم تصير؟
2: فما هو برشا مشاكل اللي هي زادة تتشخص وتتعالج، معناها دونك فما برشا اسباب، واغلب الاحيان فما برشا اسباب. نحن نقولوا اول حاجه واهم حاجه هي الوجيعة. فما عند الكبار معروفة وجيعة مزمنة، فما الارتروز، تبدأ الركبة توجع، ظهر يوجع، العبد يتقلق، معناها ما يلقاش حتى وضعية مريحة باش يرقد فيها، ويقعد في الليل فايق بسبب هالوجيعة هذية. وفما زادة مشاكل القيم برشا للمحاض، مشكلة التبول، معناها عند الشخص يقوم مرتين 3 4 برشا مرات باش يمشي للمحاض، وهذا يخلي النوم متقطع، خاصة عند الرجال اللي عندهم مشاكل بروستات. نعرف نحن قد ما يكبر معناتها كبر العمر يصيروا برشا مشاكل البروستات، ويقعد معناتها حتى كنت في 7 سوايع في الكل في الكل النوم نتاعو معناتها متقطع ماهوش متواصل، دونك ما يحسش روحه مرتاح.
1: الكاليتي نتاع النوم مش باهي، ما تعمقش
2: معناتها الكاليتي مش باهي. فوالا اكزاكتومون. وعندنا زادة قلة الحركة في النهار، برشا اللي يقعدوا في الدار نهار كامل قدام التلفزة ما يخرجوش، البدن ما يتحركش، ما فماش تعرض للجو الطبيعي، دونك الساعة البيولوجية نتاع البدن ما عادش تكون منظمة مليح، معناها الانسان لازمه ضوء النهار باش يرقد بالكدا في الليل. وفما زاد مشاكل الستريس، المخ تفكير برشا،
1: الواحد يخمم برشا،
2: وفي ولاد واش عاملين، في بنات واش عامله، في معناها في نجم يخليوها ياسر مهمش وما ينجمش يرقد
1: ما يجيش النوم بالبيت. باهي دكتور، باش نسالك، هل الادويه زاد اللي ياخذوها كبار السن هل تنجم تاثر حتى على جوده النوم؟
2: فوالا فما برشا ادويه تتاخذ، معناها هي معناها تتاخذ في وقت مش مناسب، معناتها بالنسبه لنا نحن طب الشيخوخه، على خاطر فما معناتها أدوية مدرات البول نقولوا عليها اللي كتتاخذ في الليل هي تخلي المريض يمشي باش على المحاض، وذيك لازمنا نبدلوها، مثلا تولي تتاخذ في الصباح مش في الليل، دونك لازم معناها طبيب نحكيه معاه ونقولوا له نحن عندنا مشاكل النوم باش يشوف شنو الدويات اللي ناخذوا فيهم والوقت اللي ناخذوا فيه، ونظبط معناتها الدويات في الوقت المناسب باش انه هو يرقد بالقدا.
1: يعني دكتور مشاكل النوم هذه كما ذكرت انت الاسباب، ما فماش مشكل ولا قلق اخر مرضي معناها ينجم يعطينا مشاكل النوم، ولا انسان ما يرقدش بالباهي ولا كاليتي خايبه نتاع النوم؟
2: فما هو معناتها كما قلنا الوجيع والمرض والقلق الكل هذاك ينجم معناتها يساهم فوالا. فما زاد القهوه والتاي زاد معناها، فما نحن عندنا كبارنا مظلومين برشا القهوه والتاي اللي اي اللي ياخذوه في العشيه معناها هذيك مشكله الحقيقه. دونك لازمنا نعرفوا اللي كان نحبوا قهوه لازم في الصباح وتاي ما لازمناش نفوتوا ما بين 3 ل 4 نتاع العشيه ماكسيموم.
1: بي دكتور وقتاش نجم نقول لهم يمشي للطبيب الشخص اللي يسمع فينا واللي عنده مشاكل في النوم كما ذكرناهم احنا؟ لازم استشاره.
2: لازم استشاره ديجا كما قلنا قبيله، كي تبدا مثلا النوم بالحق 3 ولا 4 سوايع كهو ما يرقدش في الليل بالكدا ويقوم تعب وما يخدش غرضه من النوم، هذه اول حاجه. فما حاجه جدا مهمه جدا اللي يشكروا برشا في الليل عندهم مرض اسمه لابني دو سومي، هذوكم لازمهم اللي معناتها كان تفيق بامك ولا ابوك يشخر برشا ويقوم تعب لازم يمشي عادي باش على خاطر حاله لازمها تتشخص ولازمنا نعطيو العلاج نتاعها.
1: العلاج فهمت. شنو ينجم يكون المشكل معني هوني الشخير القوي ولا
2: الشخير القوي؟ هي فما مرض اسمه المرض نتاع لابني دو سومي يتقص عليه الانفاس فوالا في الليل، دونك عندها برشا برشا مضاعفات خطيره دونك هذيك لازم يمشي يعدي.
1: باهي دكتور. طب شي نجيو اهم النصائح، شنو العادات البسيطه اللي تنجم تعاون الشخص الكبير باش يحسن النوم نتاعو من غير دويات؟
2: اول حاجه الضوء الطبيعي ذيك كما قلنا في الصباح لازم على الاقل 15 20 دقيقه حتى تقعد في التراس في البركون، احسن حاجه انك تتمشى شويه في الشارع خاطر الضوء الطبيعي هذيك ينظم لنا الساعه البيولوجيه نتاعنا. ودونك الحركه في النهار معناها مارس شويه حتى شويه حركه في الدار، تمشي للسوق، تتلهي شويه بالجنينه، اي نشاط مناسب للقدرات نتاع العبد هو.
1: اي
2: داكور. والمهم لازمناش نقعدوا قاعدين، وحبينا حتى القيلوله معناها القيلوله ما لازمهاش تفوت 20 30 دقيقه، معناها مش تعدي نهار معناها ساعتين ثلاثه اربعه سوايع راقد عادي باش انك بعديك في الليل ما تنجمش ترقد ولا ما تجيكش النوم. وبالطبيعه كما قلنا القهوه والتاي ماذا بينا بعد العصر ما فماش لا قهوه ولا تاي، نجمو تيزان ولا ماء، والماء ما نكثروش معناتها خلينا نشربوا ماء من الصباح حتى كشي العشيه مع 6 7 ما عادش نشربوا ماء وسوائل باش هكاك ما يجينيش اكل لونفي باش نمشيو للميحات برشا في الليل.
1: في الليل اي بيه. وساعات النوم الكافيه الكبار سن قداش تقريبا من ساعه؟
2: 7 سوايع كيما الادولت كيف كيف فوالا. وديما نتفاداو زاد باك التليفون برشا والفيسبوك والتلفزه وكل كيما نقولوا ديما
1: اخر وقت هذاك
2: ساعه قبل النوم لازمنا هذيك نحيوها ونردوا بين الدوينه، ديما ناخذوا دوينه بانتظام ونثبتوا ديما دوينه مع الطبيب نتاعنا معناها باش يكونوا مناسبين الوقت نتاعهم للنظام البيولوجي نتاع النوم.
1: باهي دكتور. نعرف توا الصيف نسهروا برشا احنا في الصيف، دونك ماذا بينا هما بكري شويه 9 ل 10 هكاك المعدل.
2: هي جيت لونتري جيب ربي سكولير توا لازم
1: طبعا يتعدى الوقت النوم نتاعنا
2: شدوا الريتم الباهي توا.
1: يعطيك الصحة دكتور، شكرا ليك على المعلومات والنصائح هذوما. كنت معنا دكتور يسر قمرتي اخصائية في طب الشيخوخة، تحدثنا معها على مشاكل النوم عند الكبار السن. تنجموا تعاودوا تشوفوا الفيديو على الباج اوفيسيال على الوطنيه التونسيه. مازلنا مواصلين معكم اللقاء المباشر حتى نص نهار شوي اخر راجعين مع الشيف باش يكون بحذينا في استوديو وتقترح علينا كالعاده وصفه تخفيف الشيف ناديه غربي شوي اخر بحذينا في الكوجينه كوجينتنا وتحضر لنا حاجه خفيفه وما طولش بينا ان شاء الله برشا في الكوجينه في السخانه هذيا. نمشي مع الموسيقى وراجعين.

0: さあどうねってんかる。
1: بنا ومنفعة
2: زين الحديد سمعناه في غنية كيف ربي بليني بيك يعني وصلنا حتى 10:43 دقيقة وصلنا بها الغنية هذه الفقرة بنا ومنفعة نقول صباح النور شيف نادية غربي بحضينا اليوم أهلا وسهلا
3: مرحبا صلى كل نهار وانتم حين بألف خير وإن شاء الله نهاركم مبروك يا ربي ونبدأ نهار مبروك اليوم بحاجة بنينة وخفيفة بالنسبة للصغيرات نتاعنا اللي توا راجعين للعودة المدرسية إن شاء الله تكون
2: العودة توا نرجع للريتم العادي وللمجة ولا
3: صحيح والوالدين يقعدوا حايلين وننقصوا عليهم شوية من حاجات اللي نشريوها من الشارع تكون حاجاتنا نظيفة في الدار ونعرفوها دياري ونعرفوها بدينا شنو مخدومة أيه. اليوم أول حاجة بشنو باش نعملو اليوم باش نعملو كروميسكي الكروميسكي شنو هو
2: اللي هو,
3: اللي هو بولات متاع دجاج
2: كعبر الدجاج
3: كعبر الدجاج وإلا أيه. داند الاسكالوب متاع الداند متاعنا ناخذو كيلو اسكالوب داند وإلا بولي نرحيهم ومن بعد نحطو لهم نفوحوهم كل واحد والفاح اللي يختاروا فما اللي يحبوا الفاح معناتها حار برشا وفما اللي يحبوا معناتها عاد مستحب للصغيرات باش على المعدة نتاعهم باش ما يتقلقوش نحطوا ملح وفلفل اكحل وتابلوا كرويه وشنو زاد حاجه اخرى اللي يحب فلفل بر العبيد زاد نحطوا معاه فلفل بر العبيد مقصوص جويد ونرحيوهم معاهم مليح مليح مليح مليح باش يعطينا هاك الجو سبايس هذاك المالح وفيه شويه القروسيه بعد ما حضرناهم على الشيره نجيبوا اي نوع امتع جبن تحبوا جبن مثلث موتزاريلا كل واحد وشنو شهوه صغيراته نحطوا فيها في الـ في الـ في وسط البولات هذيك نحطوا في وسطها جبينه ونكعبروها الكعبه توزن 30 غرام
2: اي
3: نعملوا خاطر الكيلو تبارك الله يطيح لنا بالقدا ما بين معناتها نقولوا نحن بين 35 50 كعبه باهي هذيا للكيلو للصغيرات ومن بعد ما نحضروهم نجيبوا نحطوهم في طبيق وحدهم ومن بعد نحطوا لهم نحطوا الفرينه وماء وفلفل اكحل وشويه ملح هذايا الخليط اللي باش نغطسوا فيه
2: الكعبرات
3: نتاعنا اي وشنو اخر زاده باش نعملوا باش نحطوا باش يجينا كرومسكي باش كروكونت برشا شنو اللي عندنا شابلور في بلاصه باش ناخذوا الشابلور اللي موجود في الجرون سيرفاس ما نعرفوش
2: باش نحضروا وحدنا في الدار احنا سهل واحنا عندنا الخبز ناخذوا توينسه برشا خبز
3: نجموا نعملوا بالخبز هذاك نتاعنا العادي والا الخبز اللي نلقاوه موجود اللي يبدا نقص ثياب يبدا ابيض هذاك زاده نشيحوه مليح مليح ومن بعد نرحيوه كي نرحيوه حطينا الكعبرات نتاعنا
2: شدروا ريحهم
3: حطيناهم غطسناهم في الفرينه الخليط نتاعنا الفرينه والماء والملح والفلفل الاكحل هذوكم من بعد نكعبروهم في الشابلور الشابلور هذا كما قلنا نحن اللي هو خبز ابيض يبدا علاش الخبز الابيض ما ناخذوهوش اكل يبدا ناضج برشا باش كي نحطوهم يتقليو في الزيت ما يشربش برشا زيت تقعد ديما الكعبة مذهبة وتقعد معناتها فيها الجو الكروكون يدوم معنا أكثر هذوما الكروميسكي نجمو زادا نكنجلوهم ويقعدونا للصغيرات كل مرة تجي تجبد له 4 كعيبات تحطهم له معناتها يقليهم مع شوية سلطة خضراء هذوما ونحطوهم معاهم في اللمجه نتاعهم نزيدوهم حاجه اخرى زيده باش يمشيو شكيكه عندنا سلاد قلنا سلاد الصوص اي الصوص الثوم اللي هي معناتها يحبوها برشا الصغيرات ديما ياخذوها من لي غون سيرفاس المره هذه باش نعملوها حاجه دياري وصحيه وزيده من غير عظم علاش باش نبعدوا شويه خاطر مازالت الدنيا سخونه ونبعدوا توسكي معناتها يسبب لنا
2: حاجه مواد
3: حساسه اللي هي ناخذوا كاس حليب وزوز كيسين ونص زيت الحليب لازم يكون بارد ما يكونش على تمبيراتور امبيونت معناتها ما يكونش على حراره الغرفه لازم يكون بارد نجيبوا الميكسور بلونجون تاعنا الميكسور بلونجون اللي يبدا هك اللي يبدا يده طويله هذاك ونحطوا الحليب كاس الحليب ومعاه كاس زيت الكاس ونص هذاك يقعد من بعد نحطو الميكسور نبداو نمكسيو فيه بالقدا بالقدا من غير ما نطلعو الميكسور بلونجو ما نطلعوهوش الفوق نخليوه اللي نحسوه بدا يختار ونبداو نزيدو بشويه بشويه الزيت نتاعنا كيما المايونيز كيما المايونيز بالضبط لين تراه يعقاد سي بون يزي ما عادش تحط زيت ومن بعد نحطوا له شويه ملح وفلفل اكحل وثوم سنه ثوم باش يعطيك القوم تاع الثوم من بعد تنجم انت تزيدوا اي نكهه تحبها معناتها تحب تحط له جبن تحب انت والنكهه اللي فضلها صغيرك الوصفه هذه والصوص هذه دوم لنا جمعه في الفريجيدير معناتها تنجم تصبر جمعة في الفريجيدير بعد هذية لا ما نجموش نحطوها أزيد من هكا بعدها شنو باش نعملو نحنا
2: عملنا الكعابر الدجاج المفوحين وصلصة
3: قلنا كيفاش معناتها الكروميسكي باش يقعد ديما كروكونت اللي هو لازم لازم نحطو الخبز الأبيض أي. الخبز الابيض هو اساس معناتها باش تنجح لنا
2: الوصفه
3: نتاعنا وتكون معناتها كروكونت والصغيرات الكل يحبوها هذايا الكل باش نتعديو لحاجه اخرى ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم برشا برشا
2: نسيتش شلون
3: معناتها حاجه الخبز البيت يقعد لنا برشا نحنا في الدار ولا لا اي
2: نستغلوه
3: ناخذوا الباجيت نتاعنا باش نعملوا بها باش نعملوا بها الكروك مسيو والا باش نعملوا بها البان بيردو البان بيردو ناخذ الخبز البيت نتاعنا نقصوه جراير جراير نعملوا كعبتين عظم ومعاهم زوز ساشيات سكر فاني وكاس حليب نخلطوهم مليح مليح مليح مع بعضهم ومن بعد نغطسوا فيهم لي ترونش نتاع الخبز هذوكم نخليهم يغرقوا في الصوص نتاعهم
2: يشربوا
3: الصوص نتاعهم بالقدا ومن بعد نجيبوا بواله نحطوا فيها شويه زبده ومن بعد نخليوها تحمى بالقدا نحطوا فيها شويه زبده ومن بعد نسوتيهم عليها هذه بالحق راهو باش يولي من بعد الصغيرات ادمان ماما ماما ماما باش تقولوا لي شيف عملنا لك كمان ومن بعد نحطوها فوقها شويه بعد ما تحضر لنا تولي مذهبه هكا شويه نحطوا فوقها
2: كرميشه تبدا
3: يعطيك صحه او تولي راهي بنينه بالحق بالكدا خاطر مستنسين نعملوها مثلا بالتوست والا بالكرواسون والا معناتها نعملوها بالخبز البيض باش ما يضيعناش
2: ومن بعد شنو نجمو
3: تزيد فوقها يا شوكولا والا عسل حر وبجنبها زادة نجم تحط أي نوع متاع غلة أي نوع متاع غلة سوى بانا سوى عنب سوى تفاح ما تحطش كعبة كاملة أربعة ولا شتر خاطر تبركلها هي وكاس جو يبدأ لازم فخي فهمتني بالأخص توا جاي باش تبرد الدنيا شوية معناتها يبدأ مقنع الصغير نهير كامل ويبدأ شيخ وعامل جو سوى راهي للكبار والصغر حتى الكبيرات زادة راهم يشتهي ويحبوا حاجة بنينة ويعملوا عليها بانكي وصحة وفرحة للناس الكل وإن شاء الله تكون منفعة يا ربي وإن شاء الله عودة ميمونة لصغيراتنا الكل يا رب
2: يعطيك صحة شيف شكرا لك على الوصفة هذوما خفيف وسهلين حتى في التحضير نتاعهم وما ياخذوش منا برشا وقت
3: ما ياخذوش برشا زادة هذيك
2: علاش اخترناهم احنا شيف نادية غربي كانت معنا اليوم في بنا منت فاحنا مازلنا بطبيعة مكملين معكم لقاء حتى نص نهار بعد شوية نعطيو الكلمة لقسم الأخبار موجز أخبار جديد وراجعين بعد الموجز

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم،
1: توفيق الناصر.

0: عشت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعة الوطنية
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات كل منتوج وراها حكاية فكرة صنعة دين فن وفينة وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
6: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا المعاد الإخباري تواصل الجهود للسيطرة على الحريق الذي شب بجبل بولمان بمنطقة مزاتا من معتمدية برغو التابعة لولاية سليانا بعد أن ساهمت سرعة الرياح مساء أمس في عودة اشتعال بعض الجيوب النارية وتوسع رقعة الحريق خاصة مع صعوبة التضاريس وفق ما أفادنا به مراسلنا بالجهة ماهر لاماسي
7: سرعة الرياح تجاوزت 100 كيلومتر في الساعة وما ساهمت انتشار النيران ونقل رماد الحريق إلى حدود ولاية القيروان فضلاً عن تعقيدات عملية التدخل بسبب عرس تضاريس وصعوبة الوصول إلى عدد من المناطق المتضررة وكانت الفرق الميدانية قد تمكنت من السيطرة على الحريق خلال الساعات الأولى من فجر يوم الأحد قبل أن تواصل عملية تبريد ومراقبة الجيوب النارية بغير أن اشتداد الرياح ساهم لاحقاً في إعادة اشتعال عدد منهم بالمقابل تم في ساعات أخيرا من ليلة الاثنين إجلاء أكثر من 30 مواطنا تم نقل عدد منهم إلى مبيت المدرسة الإعدادية ببرغو مع إبقاء مواطنين اثنين يعانون القصور الكلوي بالمستشفى المحلي ببرغو لمتابعة وضعيتهم الصحية وإلى حدود اللحظة ما زالت محاولة السيطرة على الحريق متواصلة
6: مدير عام الإعلامية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة محمد السعيد يفيد بأنه سيتم خلال السنة المقبلة إطلاق 12 خدمة إدارية على المنصة الرقمية الجديدة التي تم إطلاقها مؤخراً. مدير عام الإعلامية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أضاف خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أضاف أنه سيتم رقمنة الخدمات التي تسديها الإدارات العامة المركزية بالوزارة تدريجيا لتشمل جميع الإدارات في أخبار الرياضة البعثة الرياضية التونسية ترفع رصيدها في ختام منافسات دورة الألعاب المتوسطية المقامة بمدينة تورنتو الإيطالية اليوم أمس إلى 16 ميدالية توزعت بين 2 ذهبية و5 فضية و9 برونزية لتحتل إلى حدود اليوم العاشر من الألعاب المركز 13 في جدول الترتيب العام في أخبارنا العالمية وفي جنوب لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي يضرم النار في المنازل في بلدة حولا تزامناً مع قصف مدفعي على المنطقة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يتعهد أمس بألا يبقى جنوب لبنان ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم حسب تعبيره وختاماً الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان يقول اليوم أن بلاده لا تسعى إلى الحرب لكنها سترد بحزم على أي اعتداء تتعرض له نقطة نهاية في هذا الموعد الإخباري دمتم بخير مع أجمل تحيات منيا سياري
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟

0: نستهلك بالصحيح.
1: مرحبا بكم مستمعينا مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، 11:10 هذه ساعتنا الثانية من صباح توينسا. مازال فريق الحصة مواصل معايا لقاء كريم البدب معنا في الهندسة الصوتية، حميد الورغي رافقنا في التنسيق العام الحصة، سمية زواوي معنا في الديجيتال، فريق الإعداد شاكر وعواته معكم ونام قدام الميكروفون. استهلك بصحيح، اليوم اخترنا موضوع يهم برشا توينسا، خاصة الطلب زاد الفترة ذي على فلتروات الماء. هذاك علاش اخترنا باش نحكي وكيفاش نجمو نختاروا الفلتر المناسب. هل هو صحيح مصفيات الماء هذيا تنجم فعلا تحسن من جودة المياه الحنفية؟ هذا الكل نعرفوه مع سي قاسم بن عيسى، خبير في معالجة المياه معنا في استوديو. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح النور،
1: اهلا وسهلا سي قاسم، نورتنا يا سيدي.
2: عايشك.
1: فلتروات الماء طلب ليامات، نتصور اكيد قاعد تشوف وعندك فكره وديك برشا اتصالات، نتصور تليفونات الناس تسال والكل. زاد الطلب على العاده،
2: زاد الطلب لانه فيه مشكل نتاع ندره نتاع مياه معدنيه،
1: اي
2: فهمتني، والماء نتاع السوناد هو ماء بوتابل لكن ناقص جوده. حنا نحاولوا باش نحسنوا الجوده هذيك باستعمال هالاله هذه اللي هي قاعده تواكب في التكنولوجيا، واللي هي موجودة من عام 1956، وكانوا الأمريكان هم السباقين في إنتاج هالآلة هذه، وقاعدة تتطور عبر الزمان حتى لين وصلت لتونس. عندها تقريب يجي
1: قداش عندها تقريبا من وصلت لتونس؟
2: وصلت لتونس عندها تقريب 45 سنة.
1: اي
2: فهمتني، لكن كانت مجهولة، وكانوا العباد يغزروا لها وأنه ما تنجمش يعني
1: شنو، ما عندهمش ثقة، ماهيش آمنة، شنو كانت
2: جوستومون، كانت فما ديما المعلومة هذيك، المعلومة نتاع كونه الأملاح المعدية تنقص، عندهم الحق. لكن بالتطور التكنولوجي الحمد لله توصلنا باش نلقاو زوز حلول اللي هي تخلي الماكينة ممتازة تفلتر وتخرجنا ماء نقي وفيه أملاح معدنية متوازنة اللي تخلي المواطن يلتجأ في صورة ما ملقاش حده من المياه المعدنية وما يقعدش ويحتمل ماهوش مرتاح في استعمال ماء متاع السونيت.
1: هيت نحكي وعنا برشا أنواع، هو ولا نوع واحد قاعد؟
2: عنا عدة أنواع فما مع آلات بالمضخة وآلات بدون مضخة.
1: المضخة، شو الفرق بيناتهم؟
2: المضخة هي تعاون في ترفيع مع الضخ دي بي، فهمتني، وتطلع البريسيون باش تعاون في الفلترة وتخلي المواطن كي باش يعبي السبالة نتاعو يعبيها بسرعة ما يقعش يستنى برشا. ولهذا واللي بدون
1: المضخ هي الافضل، افضل من
2: هي
1: المضخة.
2: هي هذيك الافضل لانه في الدوغري دو فيلتراسيون نتاع لاباري اللي فيها 5 ايتاج دو فيلتراسيون، فيها 5 محطات نتاع فلتره تخلي المضخه الاله تخدم يعني ببساطه وبليونه. كان تحب نعطيك فكره على الاله ليش متكونه
1: بالطبيعه، كيفاش تركب حتى في السبيله، كيفاش
2: ومن بعد نحكيو على اختيار
1: الآلة هذه
2: اللي هي أوسموزور، يعني تخدم بالبرنسيب تاع التناضح العكسي الأوسموز انفيرس. الآلة هذه فيها 5 فلترات، فما 3 فلترات ماشيين في الشكل العمودي. الفلتر الأولاني هو يناحي الشوائب لي بارتيكولون سوسبونسيون حتى 5 ميكرون، واللي أقل من 5 ميكرون يتعداه، واللي أكثر يعني يقع إيقافهم بالفلتر هذاك. الفلتر الثاني باش ينحي المواد العضوية اللي تجي اللي هي موجودة في الماء من جراء الفلاحة والأسمدة اللي عملوها. الفلتر الثالث نحوي به الكلور، المادة المطهرة، بعد ما الكلور قام بدوره نحيوه باش نحميو الممبران اللي هي القطعة الأساسية الرئيسية في التنقية وفي التحلية. فهمت؟ ومن بعد في المرحله الرابعه تجينا لا بياس ميتريس، سي لا مومبران سيمي بيرميابل اللي فيها بوروزيتي، ولو اني لازم نقول هالمعلومه، فيها بوروزيتي دقيقه جدا 0.001 ميكرون، يعني ما تعديش الاملاح المعدنيه الزايده وما تعديش الجراثيم والفيروس. ومن بعدين من المرحله الرابعه نتعداو الخزان اللي هو اله معقمه اللي هي باش تعطينا الضخ وقت ما يقع استعمال الماء، يعني فهمت. وبعد من الخزان يتعدى للمرحله النهائيه اللي هي اباري معناتها تعمل معالجة في الذوق والريحة باش الماء يولي طعم باهي. يعني فما خمسة مراحل وقت نتحسنوا على مياه نقية نظيفة سليمة فهمني وفيها لكوتي أورغانوليبتيك يعني لوغو يبدأ محترمة باش الواحد يستعمل. تعطينا في النهار تقريب كل ساعة تعطينا تقريب بين 15 و 12 لتر يعني في النهار ينجم يفوت 100 لتر اللي هي كافية بالنسبة للعائلة فيها زوج من الناس
1: باش للتطيب
2: وهي هي تحافظ على البيئة ما عادش نستعملوا البلاستيك وما عادش فما صفان على الماء وفبني والماء يكون نقي وموجود اكونتيتي في المنزل فهمتني ونستعملوه مش كان في الشرب في الماء والقهوه والتاي
1: اي في كل شيء
2: والسيترونات في كل شيء
1: اي نستعملوه به معناها الفلتر هذا يعالج الكلور الروائح الطعام المعادن الثقيله الجراثيم كل شيء معناها اللي ذكرناه
2: قعدت كان مرحله اللي هي بها الفائده
1: اللي هي
2: مرحله هي كونه باش نعاودوا نمعدنوا المياه نعطيوها المعادن اللازمه وبعد اتصالي باللو ام اس المنظمه العالميه للصحه اعطوني يعني السوي اللي ما نجموش نتيحوا عليه ما يقارب 200 بي بي ام 200 ملي جرام في اللتر من الاملاح المعدنيه باش تكون الماء نتاعنا متوازن وتكون الاستعمال مطابق المستوى الدولي حسب المنظمه العالميه للصحه. فهمتها؟ يعني كيف هذاك باستعمال هذه دوزور دو سيل مينيرو فلتر فيه المعادن نعملوا في اخر مرحله باش نعدلوا به الاملاح والا فما طريقه اخرى موجوده في بعض الالات اللي هي ان نخلطوا الماء فلتري مع الماء اوسموزي ونقيسوا بالاباري بالكوندكتيفي متر والا بالتي دي اس متر الفالور هذيك نتاع 200 بي بي ام باش نتاكدوا كون الماء نتاعنا مطابق للمواصفات خالي من كل شوائب سليم من ناحيه المواد العضويه وفيه ذوق ممتاز والاغريابل ابوار.
1: به سي قاسم نحكيو على باري هذي نحكيو على السومة نتصور زيد المدة هذي
2: السوم السوم احنا فما السوم السوم هو انا من قبل ما نشوف السوم هو ينطلق من 290 حتى 400 دينار تقريبا ما زاد على ذلك واللي ما نحبش نقولها نوع من الاستغلال يعني
1: بالحق قاعد تشوف انت ذولي فما وصلوا اكثر توا قداش على الاقل وصل اكثر من 400
2: فما حتى اكثر ما ما فما نوع من الاستغلال نحاولوا نرفقوا بعضنا كمواطنين تونسيين باش الناس الكل تكون معناتها الثمن في متناول الجميع.
1: اي فهمت به سي قاسم الفلتر بعد ما نشريوه يستحق منا صيانه كيفاش نقعدوا باش يدوم معنا وقداش يدوم
2: بعد ما نختاروا الاله نتاعنا بطريقه علميه وحكيمه ونحاولوا نسالوا على كل شيء نختاروا انا ننصح باش المواطن يختار خاطر احنا نعالجوا مياه صالحه للشرب لكن الجوده نتاعها ضعيفه. انا ننصح الاوسموزور الاله هذه ما تكونش اكثر من خمسه محطات 5 فلتر وتكون الممبران معناتها ذات جوده عاليه. فما ثلاثه انواع فما 50 جي بي دي جالون بير دي وفما 75 جي بي دي وفما 100 جي بي دي حسب الكبر نتاع العائله هو يختار. كان عائله متوسطه ياخذ 60 كان عائله صغيره روس رئيس يحط 50 جي بي دي وكان عائله كبيره يحبوا زوز عائلات بغيت يشاركوا فيها ممكن زادة باش ينقص المصروف على المواطن التونسي يختار نفس الاله ولكن ممبران اكبر شويه باش ينجم يوفر الماء الممتاز بالنسبه لزوز عائلات. انا ننصح باش تكون العمليه هذه وما ينساش باش يجري هالدوزور هذه دو سيل مينيرو اللي باش يعدل به المعادن اللي هي تخلي الماء متوازن ويكون مطابق للمواصفات. فهمتني؟ هذه بهذا الاختيار الاولاني، الاختيار الثاني بعد ما يحط هكا

0: بوكال ويعمل التعقيم باللو اكسجيني باش خاطر في ستاغناسيون نتاع الماء تنجم تتعدى بعض الجراثيم اللي ممكن بعد تمشي للخزان وتتعدى لنا الماء. وماذا بينك في الصيانه يقيس الاملاح اللي باش يجي يعمل صيانه, يقيس الاملاح وينظف مليح ويعقم حتى كان ما ثماش شويه جافيل في البوكال هذيك, وبعد يبدل الفلتروات فهمت في 6 شهور. بالنسبة للعام فما الممبراني اللي قلنا هي القطعة الغالية شوية واللي هي المعادلة الأساسية تتبدل أبابري من عام, لكن قبل ما يبدلها يقيس الأملاح, يحتمل مازال ما وصلتش, يحتمل مازال صالحة مش يبدلها طول. لازم ديما نخمو في الجانب الاجتماعي خاطر غالية شوية هذيك أبابري بين 50 و80 دينار هي تتبدل تقريبا يجي في العام عام وشهرين. كان عائلة صغيرة نجم توصل حتى العام ونص ما يبدلها إلا ما يقيس بالآلة هذيك, كان هي مازال ما وصلش الكذا ما يبدلهاش يخليه ديما صالح. ومن بعد ما يبدل زاد الفلتر الأخراني هذا الكوركتور دوغو إي دودور وفتني اللي هو زي يتبدل في العام, ونبدله معاه زاد الفلتر هذا قلنا يتزاد نتاع الأملاح المعدنية وقتها تكون العملية متاع صيانة يعني في وقتها يعني في 3 مراحل: اختيار الآلة, مقياس الأملاح المعدنية اللي هي تكون حوالي 200 ppm, والصيانة تكون في وقتها من 6 شهور للعام. إن شاء الله بإذن الله يولي تولي الجودة متاع المياه المحلات تكون مطابقة للمواصفات العلمية والدولية إن شاء الله.
1: الفلتر قضية قضية إيش معنا ككل؟
0: الفلتر ينجم كان واحد يحافظ عليه ويقعد ديما يواصل في الصيانة. أنا مركبة عندي عنده 20 سنة ما شريتش ماء معدني بين قوسين.
1: 20 سنة يبين وكي قص الماء تراها علينا
0: كيف يقص الماء عندك خزان ديما يعطيك اتساع متاع ستيكة ونص حتى كان يقص الماء ديما عندك ما تشرب ديما عندك استعمال ما تقفش يعني بحيث الآلة لو نحسن استعمال معها ونحترم الصيانة ونحترم المقاسات متاع الماء المعدنية تكون أنا راها أحسن فرصة بالنسبة للمواطن التونسي لأنه الثمن متاعها قلت لك أبري ما يقارب 350 ألف, ولكن في المقابل لو نفس العائلة تشتري مياه معدنية تخلص في العام 1265 دينار
1: أكثر اللي هو وتعب التنقيل خاصة
0: وتعب التنقيل, ولكن بالبلاستيك كيف نقص البلاستيك نحافظ على البيئة, ولكن البلاستيك ماك تعرف المشاكل نتاع الميكرو بلاستيك والندره نتاع البي او تي البوليتيلين دو تيريفتالات اللي هو نقص هذاك الكل نجمو نجنبوه باستعمال الاله هذه.
1: النقطة الأخيرة سي قاسم, المواطن اللي عنده فلتر في الدار ينجم يقوم هو بالصيانة, معناه مش مطالب انه ديما يجيب له مختص,
0: كان هو عنده غرام بالبريكولاج يعلموه الفريق نتاع الصيانة كيفاش يبدل وهكاك يتجنب المصاريف الزايدة.
1: يعطيك الصحة,
0: يعيشك,
1: نورتنا يا سيدي, معلومات مهمة وقائمة خاصة في الوقت هذايا بالذات الناس اللي تسمع فينا. حكينا اليوم على أنواع مصفيات الماء ومدى النجاعة متاحة مع سي قاسم بن عيسى خبير في معالجة المياه. مسير سي قاسم
0: عندك نعطي معلومة أخرى باش لعبة تتمان في العالم توا في أمريكا فما 68% من المواطنين يستعملوا لوسموزانفيرس في الدار. وقتي اللي يجيبني دار يحط المكان نتاع لوسموزور قبل ما يحط السال دو بان كل شيء,
1: يحضروا بلاصتو قبل
0: كل شيء. في اوروبا ما يقارب 63% يستعملوا لوسموزور انفيرس للمحلات, في اليابان ما يقارب 60% يستعملوا لوسموزان فيرس, وفي الهند اللي هي أكبر البلاد فيها
1: شعبية
0: يستعملوا ما يقارب 70% أكبر نسبة في العالم يستعملوا لوسموزور انفيرس, لأنه الطريقة الوحيدة واللي هي سليمة اللي هي باش تعطيه الماء صلاح للشراب. إن شاء الله نكون ولا أديت المعلومات الكل كافية اللي يستعمل المواطن, وبارك الله فيكم.
1: يعطيك الصحة سي قاسم, نورتنا أنت, شكرا لك. سي قاسم بن عيسى خبير في معالجة المياه, تحدثنا على أنواع الفلتروات الماء الموجودة في تونس وشنو تنجم تربحنا بالضبط, شنو الإيجابيات بتاعها. مازلنا احنا مكملين معكم اللقاء, بعد شوية راجعين مع فقرة فوق فرستك.

0: Binti, aşkım, aşkım.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية ولا 11:28 دقيقة. وصلنا لفقرة فوق فرصتك اليوم باش نحلوا باب جديد قدام الشباب التونسي اللي يحب يطور مهاراته ويكون روحه ويمكن حتى يخطط المستقبل المهني خارج تونس. أستراليا نقول لكم اللي هي من البلدان اللي تستقطب برشا طلبة وباحثين عن فرص تكوين ودراسة. أما اليوم باش نحكيوا على مسار مختلف شوية، نحكيوا على تكوين مهني في أستراليا عن بعد. شنو معناه؟ شكون ينجم ينتفع به؟ وشنو الاختصاصات المتوفرة؟ وهل الشهادة اللي تحصل عليها معترف بها وتنجم تعاون صاحبها في مساره المهني وإلا لا؟ كل التفاصيل على الموضوع هذايا باش يكون معنا بتليفون سي ياسين عشير، خبير في الدراسة بالخارج. نقول له صباح النور، مرحبا بيك. ألو، مرحبا بيك سي ياسين.
2: أهلا بك.
1: مرحبا يا سيدي، نورتنا. نحكي اليوم على تكوين مهني في أستراليا عن بعد. كيفاش الحكاية بالضبط؟
2: Alors, les centres de formation, مراكز التكوين المهني في أستراليا، سي فري كأغلبهم يقترحوا في دي بروغرام اللي يكونوا اون لين، يكونوا 100% à distance عن بعد. ما يتحقوش لا فيزا لا مصاريف كبيرة باش واحد يمشي يتنقل الغالي باش يمشي يعملهم. والبرامج هذوما معترف بهم في أستراليا وفي برشا بلدان في العالم زادا. برامج موجودين في ميادين مختلفة كيما ميادين الباراميديكال، كيما ميادين التعليم الصغار، education de l'enfance، كيما ميادين surtout كيما الانفورماتيك اللي هو مهم
1: مطلوب وموجود الاختصاص.
2: exactement. وميادين البزنس، بزنس الفينانس الماركتينج والمانجمنت. علاش نعملوا هالبرامج هذوما؟ انا عندي نحط روحي في بلاصه طالب اللي هو عنده ولا ما عندوش الباك على فكره.
1: عطانا نحكي وشكون ينتفعوا بيهم.
2: فوالا، نيفو باك مينيمم يكون وصل للباك حتى كان ما نجحش فيه.
1: باك منهي تنقولوا احنا.
2: باك منهي يعطيك الصحة، عنده الحق يشارك في برامج علومة. ناوي باش يمشي في الـ في الـ في المستقبل يمشي يقرا ولا يلوج على خدمة في أستراليا. أما حاليا ما عندوش الميزانية المطلوبة. احنا نعرفوا اللي في أستراليا بار اكزومبل هي بلاد تستقطب برشا خدامة وتسهل برشا للطلبة زادة اللي يحبوا يمشوا يقرأوا فيها. بقينا بلاد كيما أستراليا تطلب ميزانية اللي هي تكون حوالي في 55,000 دينار ككونت بلوكي ولا المصاريف نتاع العام الأولاني كي نبدأ ماشي باش نقرأ غادي. كي نبدأ ما عنديش هالميزانية هذه ونحب ننتفع بالسيستم ديدوكاسيون متاعهم ونحب نعمل تكوين مهني غادي نجم نعمله عن بعد 100%.
1: من تونس من دارك نجم تقعد.
2: التكاليف وقتها تولي قريبة اللي نلقاوه في مركز في الجامعات الخاصة في تونس مثلا. معناها ما يبعدش على شنو نجم نقرأ به في الخاص في تونس. هذا طول انتغي هذا النقطة الإيجابية الكبيرة للبرامج هذوما. برامج عندهم قيمة كبيرة خطر معترف بهم في أستراليا وفي غيره. وأرخص برشا بالنسبة للطالب اللي ناوي يمشي لأستراليا بالإكزامبل من بعد، أما اللي اليوم باش ما يقعدش ما يعمل في شيء ولا باش يقدم في البروغرام متاعو في البرنامج متاعو يحب يسبق بإتاب في تونس ما غير مصاريف كبيرة قبل ما يشوف للمستقبل من بعد.
1: تعطينا فكرة على مدة التكوين قديش دوم والشروط الأساسية للالتحاق بها بالتكوين هذا؟
2: اي بالطبيعة هو التكوين المهني اون جينيرال في استراليا كيش سوا عن بعد والا بحضور، معناها نمشي والغادي نقرا، يكون بين العام والعامين. دونك فما تكوين مهني، فما برامج تكوين مهني نتاع عام وفما برامج تكوين مهني نتاع عام. المطلوب بالنسبه للدراسه اول حاجه هي يكون عندنا الباك المنهز، معناها وصلنا لمستوى بكالوريا حتى كان ما خديناش، والا اذا كان ما عندناش الباك المنهات نكون عملنا برنامج تكوين مهني في تونس. نجم انا نكون قصيت على القرايه في الدوزيام ولا في البريمير اني في الليسي، اما عملت ام بي تي بي في تونس عملت برنامج اولي في تونس نولي نجم نشارك في البرنامج هذا الشرط الاولاني. الشرط الثاني واللي هو لغوي لازم يكون عندنا مستوى في اللغه الانجليزيه خاطر لغه الدراسه هي الانجليزيه. لازم يكون عندنا مستوى في اللغه الانجليزيه كافي باش نجم نشاركوا في البرنامج هذا.
1: والعمر معناها مفتوح، المهم يكون المستوى اللي ذكرناه عندك. سي ياسين ما نعرفش يسمع فينا ولا لي، سينو نعود ونرجع له مرة أخرى، نحاول نتصل به مرة أخرى، ولا موجود يسمع فينا سي ياسين نعود ونرجع له. سينو سي ياسين عشير اللي هو خبير في دراسة بالخارج كان يعطينا في شوية معلومات حول التكوين المهني في أستراليا عن بعد، حكينا على الإيجابيات إنك من تونس مش بتكلف منك التنقل ولا تكاليف كبيرة ولا كونت بلوكي كما حكي هو ليه هذية من الدار. المهم تكون أنت مش شروط الأساسية إن يكون عندك على الأقل المستوى التعليمي متاعك باك منهيت، وإلا حتى قبل الباك لكن عملت تكوين مهني في تونس تنجم حتى عندك شهادة باك وتحب تعمل تكوين مهني وتخمم في المستقبل انك حاب تخرج تخدم خارج البلاد، دونك فرصه هذه زيادة نجم تتكون. نرجع له مره اخرى سي ياسين، مرحبا.
2: اهلا وسهلا.
1: مرحبا.
2: دونك كنت تسالني على العمر، دونك نجاوبك على العمر. العمر ما فماش اشكاليه نتاع عمر، هي بقينا اون جينيرال معناها في المستوى المطلوب الطلب باش يكون بين 17 سنه وما فماش ليميت سوبيريور داج. كيما راهو خاصيات العمر يكونوا مطلوبين في التأشيرة أكثر من أي حاجة أخرى. بالنسبة للسنتر دو فورماسيون المراكز التكوين محلولين لأي شخص يحب يقرأ.
1: طبعا نمشيو للخطوة الأهم، شنو الإجراءات أنا كيفاش نسجل في التكوين المهني هذايا، وين نمشي، شنو المنصة، كان فما بلاتفورم أي حاجة، شنو نجم نعمل؟
2: هو مراكز التكوين المهني كل واحد عنده لو سيت ويب نتاعو، عنده الموقع الالكتروني نتاعو نجمو نتصلو به ديريكتومون فيه، ولا نتعداو بون اجونس سبيسياليزي اون جينيرال اذا كان ما نعرفوش نختارو، اذا كان عندنا شك في الكاليتي في نوعيه الفورماسيون اكسيتيرا. من المستحسن نتعداو باخصائي يكون يعرف المركز ويكون ينجم يحطنا باتصال بهم فاسيلمون. تبقينا هو كي نبدا انا مختار ان سونتر نجم نثبت اللي هو معترف به من طرف الهجرة الأسترالية. فما ليست اللي هو ليست متاع ليزيتابليسمون كريكوس CRICOS اللي هو ليست كاملة متاع المراكز التكوين المهني المعترف بهم في أستراليا. ومادامنا في مركز من ليست هذه نبدأ مرتاحين برابور للكاليتي واللفات اللي الدبلوم يكون معترف.
1: يعطيك الصحة على التفاصيل هذوما سي ياسين، الله يخليك. سي ياسين عشيري هو خبير في دراسة بالخارج كان قدم لنا بعض المعطيات حول التكوين المهني في أستراليا عن بعد. تنجموا تتابعوا الفيديو هذية مرة أخرى على تقوى على الباج أوفيسيال متاعنا الإذاعة الوطنية التونسية. احنا مازلنا بالطبيعة متواصلين معكم، اللقاء في صباح توينسا حتى نص نهار.

0: بودكاست أحلى.
1: اسمعنا أغنية العين اللي ما تشوفكش اللي كنا سمعناها بصوت مجد المهندس. أغنية وصلتنا حتى ل 11:46 دقيقة، وصلتنا آخر الفقرات حصتنا هكا أحلى مع خبيرة التجميل أنيسة شعباني، حاضرة بحضنا في استوديو. صباح النور، مرحبا، نورتنا.
2: الحمد لله،
1: مرحبا بيك بحضنا. اليوم تعدى صيفة،
2: شهرين
1: صيف، شبعنا بالبيسين بالبحر،
2: شخنا
1: تفرهدنا. نحكي على شعرنا، اعتقد مشكلتنا شعرنا كان صبغنا صبيغة هذول تفسخ شوية اللي يفسد اللون، اذا كان عملنا لون بعد
2: نهملوا شعراتنا
1: نهملوا
2: يهملوا انا ما نهملش يهملوا شعراتهم ياسر معروفة. اخر الصيف عارف ديما ما تصبغش هكا شعر ملموم، ما عادش يظهر، حتى كان عندها شوفي بلون ولا تنتور تايحة ولا اي حاجة ما عادش تظهر لم شعرها، ولا عاد تجبد لحد شيء في الصيف. الدنيا سخونة
1: والعرق
2: اي فوالا سخونة وكل دنيا سخونة، تدخلك دي بريفيرونس، خلي شعري هكاك باش نمشي نعوم وعلاش عليا هكا. وجي اخر الصيف عرفت تولي تحب تبدل تقولك انا صبرت شهرين ثلاثه خليني نعمل كولور مزيانه. ننصحهم انا دي بريفيرونس، خاطر ساعات تمشي وحدها تمشي تشري باكو تنتور وتحطها هذيك، رد بالك رد بالك تو تمشي تعملها. عرفت لا يزي شعره تبدا تعب، لا يزي تحط كولور تمشي تاخذ مثال شوكولا ولا موكا يطلع لها احمر، جي مصدومه تقوليش بي شعري احمر، وقول لها انت تحب شوكولا يعني باش تمشي تاخذ تنتور شوكولا وتصبها في شعرك. لا راه فما ميلونج تعمل، وانت وشنو هو الباز نتاعك نتاع شعرك كي يبدا كلير واش كيما فرونسي، فما برشا
1: فما يعني حاجات لازم نقراو لهم حساب معناها. اللي يحب ينحي صبغه قديمه مثلا ما عادش تساعده، ولا يحب يبدل يمشي للخبير، يمشي
2: للشعر يعني
1: ما يمشيش يعمل كل شيء،
2: ما يلعبش بشعره هكاك، خاطر تولي عرفت تعود انت باش تجي تعمل حاجه باش تولي تفسخ وتعمل حاجتي، باش تهلك شعرك بالاحمر باش تولي حاجتي. ونزيد ننصح يعملوا لي سوا توا يعني ها دي بريفيرونس كي انت خليت شعرك بحر وبيسين وشمس يعني هاو دوش وشامبو هذاك الكول يتعب الشعر، تمشي شعرها تولي فوكشو تولي عرفت هكا ديليكاتو على الاخر تتكسر يعني ها. يعني تجي تعمل لي سوان نتاع الشعر تتلهي بيه. هما فما عباد تعمل يعني سوان في الدار، ما راهو ديما سوان في لي سونتر احسن ديما يعني خبير تاع الشعر ديما يعرف شنو يعمل الشعر، يعرف شنو الشعر
1: مسؤولة ولا مشاكل
2: تبدا مصبوغة وتبدا المشاكل نتاع الشعر. وفما شكونك تلامذة ديما نقول لهم وقت اللي يرجعوا المكتب خلي يجوا فما ليساج يعنيها بيو يعني ما يعمل حتى شيء ناتوريل، تجي تعمل لها مسيكنا باش ما تقعدش هي كل صباح معذبه تبدا تعمل. انا راه من بنتي انا بنتي كل هكا في دخول المدرسه انا عامل لها عرفت يبدو يمشوا في شعراتهم وشعراتهم ساكن مخبله
1: تتعذب الصغير والكبير يتعذب
2: يعطيك الصحه. يجوا يعملوا ليساج وديجا بيو يعني الصغار وحتى تو الكبار ما عادش بالفورمول كل هذاك كنا حيناه ولا تو حاجات كلها بيو. فما لي سوال الكبار مكثر الكبار كي تبدا شعرها مصبوغه وبالماش ما نعطيوش ليساج خاطر يهلك الشعره، وعلى كي تبدا شعرها تعب دو بريفيرونس تعطيها السوا، خاطر ساعات تجي الوحده تقول لها شعرها يبدا تعب وعامله ليساج نقولها ايجا ارتحوا شعرك ايجا عملوا ليساج، تقولي لي انا عامله ليساج ولا بروتين، نقولها راهو ليساج وبروتين عمره ما كان سوا. راهو فما عباد يعني تمشي تقول لك نعمل بروتين ولا سوا تخيلوا لي يسخيلوه لي سوا
1: ولا
2: هو لي راهو البروتين يرطب والسوا يحسن الكاليتي.
1: فوالا فما فرق وفما دي سوا نجم وحدنا بالزيوت اللي فما في الدار
2: والله ولا. فما حاجات لك راهي مش باش تعطي ريزولتا كيما انت تجي للسونتر هكا. انا تو ما شاء الله باش عندي كليونات في لي سوا تاع لي شوفو يعني يعرفوا عرفت نقول هنا تهلك في وقتك يعني تهلك في شعرك
1: وقتك
2: ساعات تجي مثل انت شعرك تبدا ابيميت باش تعملها شعر نتاع شعره تزيت والا تبدا شعره مزيت عرفت لي سوا مش سينو. انا ديما نقول لهم يعملوا باندويل في الغاسين في الكور شوفيلور نتاع الشعر هذيك يعني اللي بور نتاع الشعر هذيك به هذيك تساعد للشعر. امشي تحطي اي حاجه على شعرك دي بريفيرونس تستحفظ عليه وتحط عليه حتى شيء خاطر تبدا شعره تعبه مشي تحط عليها العسل ولا حاجه تزيد تهلكها، ولا تمشي مثل شعرك بالماش تمشي تحط لي زي زيتونه يهلك لي الكولور نتاع الماش تبدا عملت له غانساج. فهمت ماهيش فهمت ماهيش هي اي حاجه تنجم تحطها على شعرك دي بريفيرونس تمشي للخبيره وهي تنصح.
1: فما معلومه بكري شويه نحكي وانيسه قلت لي عليها بالنسبه للناس اللي عندهم الشيب معناها في المقدمه نتاع شعرهم قدام برشا معناها بس يسبق شيرة اللي فيها
2: تبدا قاعدة تخدم تقول لك أنا تجبد تخلط وحدة تعمل كان الدوفون كل مرة تعمل الدوفون جي تحب على كولور مزيان جيني تقول لي تحب الكولور هذا نغزل نقولها مدام لازم نصلح وتقول لي عليه نوريها يبدا ريت كل ما مثال تبدا وحدك تسبق كان الدوفون مثال مرة اثنين ثلاثة أربعة يولي لك غامق هي بدا تقعد بيها تقول لي والله مثال نعمل السيت والويت ولا سيس والسيت علاش ولي لي غام خاطر ريت كل مرة تعمل ورا بعض ورا بعض الشعر راهي تسبيخة تغمق الشعر يعني لازم تعرفوها هذه ريت كي تعمل مرة اثنين ثلاثة راهي شعرك تغميق يعني دي بريفيرونس
1: ولي فما فرق بين شعر
2: بين الدوفون والتاليني تبدا ظاهرة ديفو يلزمك تتصلح هذيك تفسخها باش تولي كيما شعرك التاليني
1: باش كي تعمل سبيغة أخرى تبدا معناها
2: دي بريفيرونس يا اخدم غاسينك كاملة بالتانتيو خلط وشوف شكون يعمل غاسين كامل يا إجا للسونتر تعمل غاسين وتستحفظ على شعر ريت كي تعمل مثال مرة في الشهر الغاسين نتاعها ولا مرة في الشهر ونص تستحفظ عليه وتعمله سوا مرة في الشهر راك تلقى راي المرأة شنو زينتها عليها الشعر يعني سواء يعني مدينة ماكش مدينة سواء مدينة تحل تلقى شعرك يزن محلي حتى نفسانين ترتاح سواء ماكش مدينة محلي كي تقف قدام المرأة تغزل شعرك أكبر فهمت يعني دي بريفيرونس استحفظوا على شعراتكم
1: ديما امشي معناها الناس أهل الاختصاص ومال يعاونوك
2: أعرف فين تمشي بيان سور واستحفظ على شعراتك أهو
1: بي هذوما نحكي احنا دخلنا في الربيع في الخريف احنا توا صاي دونك الناس بدات تحكي على التوندونس توا وين الشعر شو وين الصبغه
2: توا لعبت كل تحب تصبغ
1: خريف شتي توا
2: توا الشوكولا توا دي بريفيرونس اك الشوكولا والموكا والكار الالوان هذيكم احلاهم كي يبداو فرونسي شويه مزيانين توا هذيكم ديرجي
1: ديرجي مازالوا هما ديجا حتى العوام الاخرين موجودين
2: فما شكون هو النوار حلو مزيان لكن النوار يعني تمشي ساعات والله البارح بركه هي كليونت سيكنا صارت لها مشكله صبغه النوار وحلت فيه يعني ما تمشيش وحدك راك تشي نوار وتصبه ايجا انا مثال كي تجيني تقول لي نعمل نوار نقول لك لا رد بالك راك ماكش باش تقبل روحك راك مستنسه بالفاتح تشي وحدك تحط نوار وبعد تحل فيه يعني عليها حرام
1: وبعد تحب يعني كي تحب اي نوار يصلي باش يتنحى
2: صعيب هو يتنحى اما يلزمو بشويه بشويه مع لي سوان يتنحى اما ما تمشيش وحدك تشري نوع ايجا واقعد وهي يعني بحكم يعني فيزاجيست هي اصلا كي تغزل لك تعرف شنو يويتيك هي تنصحك سوا يجيك النوار سوا اللي يفك عليك فما عبيت تسمع الكلام تجي تقول لك نحب احمر ولا نحب نوار وهي يبدا شعرها بلون قولها والله كان نعمل لك تو بعد جمعتين تجي تقول لي نحيل علاش حرام مرة نغمق شويه في المثال الشوكولا ولا البلون فونسي ولا حاجه ومن بعد كاين حسيت روحك سافاي جا تو نغمقوا والله اللي يحبوها بعد جيت تقول لك عاود لي
1: فما شكون يقبل النصيحه فما شكون اللي خاطر شفف لينا ولا فلتينا لون شعرها
2: كي جيت تقعد على الكرسي والله لا المكثر الحمد لله يعني يسمعوا لك
1: بين شنو نصحت نجم نقدمهم لنا توا واحنا خرجنا من السيف واللي يحب يعمل صبيغه ولا اللي يحب ينحي صبيغه اللي كانت عنده مع شنيس ومع شتساعده
2: شنو بريفيرونس امشي للسنتر ماذا ولا سالون ما تمشيش يعني وحدك تشري صبيغه كي تمشي وحدك وتشري صبيغه وتحطها في شعرك يعني هي راهي هذيك اخيب حاجه راك بعد تقعد تعاني والله فما كليونت وقفت قدامي بكيت خاطر شادو تانتيغ تانتيغ ليها وتانتيغ لبنتها دخلت سال دو بان كي تسمع فيا دخلت سال دو بان حطتها تطلع كويفري تاع بنتها عافت مسكنا تبكي تعمل لي شعري ماش وحلو يعني وشوف قدي خاسر عليه علي قلت لها ريت هذا كل نرجعوا اللي تصبغوا وحدكم دي بريفيرونس ايجيو اقعدوا اصبغوا في سنتر ولا في سالون
1: يخافوا على التكلفه لكن من بعد والغلطه ديك تكلفهم غالي
2: يعطيك الصحه انت شوف تانتيغ باش تشريها وبرا انت كي باش تهلك شعرك برا فسخ شعرك وبرا عاود اصبع وتهلك شعر
1: التصليح اغلى يظهر
2: التصليح اغلى من التركيب اي تو كي تجيني طول تعمل تانتيغ باش كيما تجيني تصلح وتعاود تصبغ
1: بالطبيعه باش تكلف دونك من الاول احنا
2: من الاول خليك يمشي طريق واضح وتوا عاد الخريف تو البروموسيون تو تكثر تو عندنا احنا ديما تو في الخريف ندخل في البروموسيون نعملوا ديما 30% وبعد نزيدوا نمشي هكا هما يتبعوا فينا على الباج
1: يعطيك الصحه انيسة نصح هذوما شكرا ليك تحدثنا على طرق ازاله صبغه الشعر والوان الشعر الدارجه الموسم خريف شتاء 2026-2027 أنيسة شعبين كنت بحذينا خبيرة في التجميل تشوفوا الفيديو زادة اللي حكيت وتاو ترجعوا الباج أوفيسيال متاعنا لذاعة الوطنية التونسية مسامينا هيك نكمل معكم لقاءنا اليوم من صباح التوانسة بدي معكم العشرة حتى التوا إن شاء الله كنا خفيف ذل عليكم شكرا كبير كامل الفريق اللي كان معايا نقول لكم هنا شهية طيبة باي باي

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد بأنه قد يتم اللجوء اليوم إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 1 بعد الظهر والساعة 6:30 مساء بالنسبة لتونس الكبرى والشمال والشمال الغربي والوسط والجنوب والجنوب الغربي، في حين قد يتواصل انقطاع الكهرباء إلى حدود الساعة 6 مساء بالنسبة لجهة صفاقس. في إطار المتابعة المستمرة والحينية للتزود بالمياه المعدنية المعلبة، يتواصل بمقر وزارة التجارة الآن اجتماع بحضور مختلف الأطراف المعنية للنظر في وضعية التزويد بالمياه المعدنية ومسالك توزيعها وإجراءات تعديلها خلال الفترة المقبلة والحرص على تأمين انتظامية التزويد بهذه المادة الأساسية. في سياق متصل، أفضت جلسة عمل انعقدت مؤخراً بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه إلى الاتفاق على تعبئة ما يفوق 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يومياً وعلى مدى 4 أيام لضخها بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المتمركزة على مستوى تونس الكبرى مع مراعاة طاقة إنتاج كل وحدة. كما تمت دعوة جميع المنتجين إلى الانخراط في هذا البرنامج إلى حين تجاوز هذه المرحلة من خلال الترفيع في حصة تزويد المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة وإعطائها الأولوية خلال هذه الفترة. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفهي لانتداب 17 عوناً في سلك التنفيذ للعمل بمقرها الكائن ببير القصعة من ولاية بن عروس، وذلك في أجل أقصاه 28 من سبتمبر. في أخبارنا العالمية، استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة 10 آخرين اليوم في هجمات للاحتلال بمناطق متفرقة من قطاع غزة ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية المحتلة، قوة الاحتلال الإسرائيلي تهدم 3 مبان سكنية وتعتقل ما لا يقل عن 7 فلسطينيين. الاتحاد الأوروبي يقول في بيان له اليوم أنه سيواصل العمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين من مجموعة 7 والشركاء الدوليين لإبقاء الضغط على إيران. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي بما من شأنه أن يشكل تهديدا لإسرائيل والشرق الأوسط وربما الولايات المتحدة وأوروبا. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.ام.
4: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية؟
5: في سليانة على 104.97 سنين أفام، سوسة والمنستير على 94.3 أفام، في الجسرين على 104.6 أفام، في القيروان على 94.3 و 105.9 أفام، في المهدية على 102.94.3 أفام.
6: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
7: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية المشهد الآن، متابعة آخر الأخبار الوطنية بالمعلومات والتصريحات والقراءات والتحليل. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. نعرف اللي فما مجموعة من الإشكاليات والأزمات الاجتماعية والاقتصادية، إن شاء الله بداية انفراج لمختلف الإشكاليات هذه اللي احنا باش نتبعوا جزء كبير منها. نصف نهار وستة دقائق، نسلموا عليكم كامل الفريق، كريم المدب، حميد الورغي، عمار الجبالي، حنان بربيع، ليليا الحسيني، وباش يرافقني في التعليق على مجمل الاخبار عبد الرحمن بن شعبين. مرحبا.
9: مرحبا بك ليليا، ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي الاذاعه الوطنيه. ان شاء الله كما قلت بدايه اسبوع موفقه، وان شاء الله بدايه للانفراج على الاقل على مستوى معناها توزيع المياه المعدنيه وعوده نسق الكهرباء والماء يعني للوضعيه الطبيعيه.
8: نعم، هي درجه الحراره ما زالت مرتفعه، نعرفوا اللي فما انقطاعات نتاع كهرباء في الوقت الحالي، باش نحاولوا نقدموا لكم كل المعلومات الدقيقه والموثوقه من مصادرها. باش نبداو باخر الاخبار السياسيه في اخبار المشهد الان.
7: المشهد الان،
8: باش نبداو بالخبر الدبلوماسي. بتكليف من رئيس الجمهورية محمد بن عياد كاتب الدولة لدى وزير الخارجية، اليوم يمثل تونس في مؤتمر حركة عدم الانحياز في بلغراد، هذا المؤتمر الأول. عبد الرحمن،
9: هو احنا باش نوضحوا للسادة المستمعين، هي حركة عدم الانحياز هي تضم تقريبا 120 دولة، وكانت قد تأسست مع بداية حركة التحرر الوطني وبداية موجة الاستقلال. وعدم الانحياز وقت اللي العالم بعد الحرب العالمية الثانية كان مقسوم بين الكتلة الغربية الرأسمالية الإمبريالية الولايات المتحدة الأمريكية، وبين الكتلة الشرقية الاشتراكية الشيوعية بقيادة الاتحاد السوفيتي. وقت جزء من الدول اختاروا أنهم لا يكونوا مع الكتلة الشرقية أو الكتلة الغربية، وكانت هناك هذه حركة ما سمي بحركة عدم الانحياز، وكان من أشهر رؤسائها الجنرال تيتو رئيس جمهورية يوغوسلافيا سابقا اللي تقسمت فيما بعد. والدور بتاعها تقريبا هو يعني توحيد الرؤى والقرارات والمشاريع وكل ما يهم هذه الدول اللي هي كانت ناشئة آنذاك مع بعضهم، لأنه يكونوا يمثلوا كتلة أخرى توازن هذا الكتلتين، باش العالم ما يتقسمش بشكل فج وبشكل كبير. اليوم نعرف أنه في سنة 91 طاح يعني تفكك الاتحاد السوفيتي. اليوم نتحدث تقريبا العالم قعدنا 10 ولا 20 سنة العالم قطب واحد، قطب الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الآن العالم يسير نحو ظهور أقطاب أخرى، ثم روسيا، ثم الصين، دونك هذوما مازال الان يؤثرون في اللحظه في الـ يعني الـ المجال السياسي العالمي، في القرارات، في الاقتصاد العالمي، في كل شيء. فالوجود هذه المنظمة أو هذه الحركة إلى الآن يجب أن تذهب في تطوير أشكال تحركها، أشكال تنسيق بيناتها، الأهداف جديدة، لأنه نحكي على تقريبا الناس تعتبر أنه حركة عدم الانحياز بدأت في مؤتمر باندونغ في 61، لكن الآن مطروح على هذه الحركة أن الآن تجدد أو تطور من أساليبها وتراعي المتغير الحقيقية الآن في العالم. نعم. الذي يسير إلى
8: دونك العالم يسير إلى تكتلات جديدة اليوم بأهداف ومصالح مختلفة بعيدة على التكتلات التقليدية. باش نرجعوا للشأن الوطني، كان فما عدد من النواب دعاوا في بيان مشترك إلى جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب، يقولوا لازم نتلاقاو مع أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية.
9: شوف لي ليتو هما السادة النواب الآن في عطلة برلمانية،
8: هذا هو،
9: وأنا نعتبر بحسب المؤشرات المتوفرة وحسب تصريحات مسؤولين معنيين خاصة بالملفات اللي فيها إشكاليات الآن، أنه هذه الأزمة سوف تسير نحو الانفراج على الأقل من هنا إلى 10 أيام باش تنفرج نهائيا مسألة المياه المعلبة وانقطاعات الكهرباء. ما مش تجاوز أسبوع آخر، لأنه أولا درجة الحرارة مش تمشي في انخفاض كبير، والنقطة الثانية أنه مش ترجع القراية، وحتى الاستهلاك مش يقل، معناها فات الكونجيات التلامذة مش يرجعوا للقراية، دونك مش يقل الاستهلاك، فبالتالي إمكانية أنه ما عادش انقطاع أو تكون انقطاعات خفيفة وطفيفة هو اللي مش تصير، معناها لو مالي فيه، أنا نقول ما السيء قد وقع. اللي مش تعمل توا اجتماع تدعو فيه النواب وانتم بعد اش مازلهم شهرهم، معناها بعد ما سمحني المثل التونسي بعد ما تخذ شرا مقرونة، دونك سي غير ما تعملوا اجتماع، واصلوا في عطلتكم، الحكومة هذه تجمع في أمتعتها، وفاش مش تقول للحكومة انت مش ناقش الحكومة، لازم تناقشها وانت وسط الأزمة وتقترح عليها وتسمحها وتقول لها شو مش تعمل، وهي تعطيك المقترحات والأسباب. أنت الآن على هامش الأزمة، في ذيل الأزمة، انتهت الأزمة ذاهبة نحو يعني الانفراج. الاجتماع هو ذي، أنا ندخل من باب تطير الملام. تطير الملام تعرف عليش؟ لأنه صارت برشا يعني يا بوليميك
8: في تحليل المسؤوليات، لأنه المجلس النواب طالته جزء من هذه المسؤوليات.
9: وثم نعم. سيد رئيس مجلس النواب سي إبراهيم بودربيلة عنده صور في مهرجانات، هو في الأخر في عطلة قضائية في مهرجان
8: برلمانية، نعم.
9: سمحني عطلة برلمانية في مهرجان، دوك صارت القيام عليه وكيفاش هو في معناها الأزمة هذه ويحضر في مهرجانات. في كل حالات لو كان عينهم هم من الأول راهو دعاوا لها، والمسألة هذه الدعوة الاجتماع كانت سهلة، وراهو في وسط الأزمة وما دعوا. دونك الآن باش تجي تطير ملين باش يقولوا انتم ما شعملتوا، تقول والله يدعينا إلى لجنة إلى
8: اجتماع.
9: نعم. ما عنده حتى معنى.
8: واضح. خلينا نتعديه للخبر الثالث، وهو وضع خطة عمل لتعبئة الكميات اللازمة من المياه المعدنية وضخها في المساحات التجارية الكبرى لتستعيد السوق توازنها. هذا الكل والقرار هذايا صار في جلسة مع ولاية تونس مع الديوان الوطني للمياه المعدنية، منتجي المياه المعدنية وممثلين عن وزارة التجارة. النقطة الأولى، هذا القرار اللي هو ضخ الكميات هذه لتعديل السوق في الفضاءات التجارية الكبرى. النقطة الثانية، المواطنين قالوا عليش فقط في الفضاءات التجارية الكبرى، فما تشر فما حوم فما قرى لازم يتم تزويدها كما العادة.
9: هو شوفي ليليا، والله من المؤسف جدا انه نتحولوا الى قرار في ضخ المياه وين ومياه معدنيه، حاجه مؤسفه، حاجه معناها الواحد ما كانش يتخيلها تصير. احنا مثلا ديوان المياه المعدنيه علاش ما شرفنا حتى واحد من المسؤولين وجاء وفسر لنا الوضعيه بالضبط كيفاش، وفسر لنا كيفاش معمل، كيفاش ماركه نتاع ما ياخذ ترخيص في اوج الازمه وتكون هي موجوده، ويفسر لنا هل الرخص الاستغلال كيفاش تصير، اسكو عندهم هما ديوان المياه المعدنيه ولا عنده وزاره الفلاحه، ويفسروا للناس ويوضحوا لنا العمليه هذه. نحن المساحات الكبرى بالليل، المساحات الكبرى سامعين، المساحات الكبرى معناها مش شد الصف انت مع 2000 مواطن باش تاخذوا ستيك ما معقول، والانسان اللي ما ينجمش يتنقل انا نسكن مثلا في برج لوزيد، تصور ما عنديش سياره انا باش نمشي الفضاء التجاري بعيد في طريق بنزرت ولا في المرسى، كيفاش باش نجم كيفاش باش نخلط معناها نهزهم وبعد ناخذ تاكسي معناها نزوز تيك ما باش يكلفوا لي 30,000 تاكسي. مش معقول احنا نضخ اولا الفضاءات هذيك التجاريه الكبرى نورمالمون هي المرحلة الثانية، المرحلة الأولى تمشي للعطارة وتمشي للحماصة، وكون أنا شفت أنا جاو بحذانا ووزعوا الماء معناها للعطارة والحماصة، وثم المراقبة بتاع وزارة التجارة، وثم زاد مرات تجي الوزارة الداخلية يعني قوات الأمن ينظموا الأمور.
8: نعم
9: فهمت. وثم حالة زاد الحقيقة أنا شفت مشاهد خايبة ياسر
8: اعتداءات
9: على الناس اللي تخدم في الفضاء.
8: نحكيو عليها مع ضيفنا مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك. بدأت الأزمة تنفرج من ناحية التزود، ولكن شفنا برشا سلوكيات، من بعد شوية باش نحاولوا نحطوا المسؤوليات كل حد وين مسؤوليته في هذه الأزمة. عبد الرحمن شكرا ليك، باش نمشيو من بعد شوية في عن قرب نشوفوا آخر الوضعيات بالنسبة للحرائق اللي صارت في مرتفعات الشمال الغربي عن قرب من بعد شوية.
10: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
7: عن قرب.
8: في عن قرب باش نمشيو للشمال الغربي. ارتفاع درجات الحرارة خلف مجموعة من الحرائق اللي أضرت بالغطاء الغابي، أثرت بممتلكات السكان المحليين. الحمد لله فماش خسائر بشرية رغم أنه فما تداعيات صحية على عدد من السكان. باش نبدأو من برقو سليانة، لأنه التوى مازالت الحماية المدنية تواصل مجهوداتها من البارح العشية في أنها تسيطر على الحرائق اللي كانت في جبل مزيتة وفي الدريجة. الرياح الحقيقة ما عاونتهمش برشا لأنها في حدود 70 كيلومتر في الساعة. نرجو السلامة للأهالي. فما مجموعة من المصابين بحالات اختناق وصلوا للمستشفى المحلي. احنا هذه المعلومات اللي عنا إلى حد الآن، في انتظار أنه ناخذوا مصدر من برقو سليانة إذا كانت حصلنا عليه اليوم. ولكن ماشيين الجندوبة والعندراهم، لأنه زميلتنا رفقة العبيدي موجودة على الخط باش تعطينا تفاصيل على 8 حرائق اللي صارت في نهاية الأسبوع. الحمد لله تم السيطرة عليها رفقة، ولكن حكينا على الأضرار اللي اتكبدوها سكان المريج، دوار البلاعدية، فرنانة، وأيضا الأضرار البيئية في غابات الشمال الغربي.
11: صباح الأنوار ليليا، نحييك ونحيي كل مستمعي الإذاعة الوطنية. بالفعل حرائق، سلسلة من الحرائق معناها كانت تقريبا طيلة الأسبوع الفات والأسبوع اللي قبله معناها على مستوى ولاية جندوبة، وتدخلت بالجملة معناها لكل الأطراف من أجل إخماد هذه الحرائق والخروج بأقل الأضرار. تقريبا في النهار ليليا زوج ثلاثة حرائق يبدو متزامنين في نفس التوقيت وفي عديد المناطق وفي عديد المعتمديات. دونك نهار السبت كانت أكثر حصيلة 8 حرائق متزامنة تقريبا في نفس التوقيت أو بعد بتاعة تلقى حريق آخر. بداية كانت بدوار لبقة ومبغلال معها منطقة الرويعي، المنطقة الحدودية على الحدود التونسية الجزائرية. بالنسبة للرويعي اللي قبلها بالجمعة ديجا والخميس في الليل الجمعة فاتت كانت على مستوى أيضا دخلت من جزائر النار على مستوى دوار زادة غادي على مستوى الشيط الحدودي، ثم ترجع مرة أخرى نهار السبت من خلال منطقة الرويعي في الجبل معها دوار لبقع في عند راهم، ثم عين الدبة، كيف تق داموس، الفنانة بن بشير، من بعد هو آخر حديق ودي غريب معناها كيف في دوار البلادية. دونك الحرائق كانت متزامنة في نفس التوقيت أو كما قلت فورا بعضها.
8: نعم وصلت للمناطق السكنية رفقة؟
11: كيفاش
8: وصلت للدوار وصلت للمناطق السكنية؟
11: في بلبقة كان تقريبا تقريبا كلها كان تقريبا هي من المستكين. ذاك علاش كانت الوحدات المتمركزة كان الهدف الأول متاعها هو تطويق هذه النيران، إخمادها وتطويق السكان والمتساكنين والمناطق السكنية، حماية أن الهدف الأول هو حماية الأرواح البشرية. والحمد لله معنا خرجنا بدون خسائر على المستوى البشري وأيضا على مستوى الحيوانات، هي حتما خسائر على الغطاء الغابي، الغابات متاعنا، النباتات، معناها هذا مؤسف. وإن شاء الله احنا كل عام معناها تكون تم عمل استباقي، ولكن تعرف معناها اللي صار النهار السبت هو تمس كهربائي في ثلاثة

0: يعني معناها مشاكل كاملة، حر معناها سطر الحدائق أضاءت بها تماما، ووقتها معناها هي الصور تم الصور مباشرة شفنا، ولكن هي أضاءت هي مساكن تعتبر مساكن مش مساكن يسكنوا فيها، هي المساكن اللي يحطوا فيها المستودعات موجهة ومخصصة للتخزين، وأضاءت المنتوجات في الأحيان فيهم الصبا نتاعهم ربي يعوض عليهم، معناها الفول القمح الشعير التبن هذه هي معناها دون تسجيل طبعا خسائر حتى على مستوى الحيوانات او بعض واجهات المنازل، المنازل يسكنوا فيها لا.
1: واضح معناها. شكرا لك نعم رفقه العبيدي على هذه التوضيحات، شكرا لك على الدقه مراسله الاذاعه التونسيه من جندوبه. ناخذ من عندك تعليق سريع عبد الرحمن.
2: ان شاء الله بالسلامه. انا الساعه بدايه نتمنى ان شاء الله السلامه لكل سكان المناطق المتضرره، وربي يعوض عليهم بالحق في خسائرهم، الحمد لله هم لاباس. الحاجه الثانيه ديما مره اخرى ناخذ درس انه قبل ما ندخلوا في اي معناها نشر الاخبار او هالبكائيات اللي تصير لازمنا نثبتوا من الخبر، لانه انا البارح تابعت قالوا انه ثم 5 أو 6 منازل احترقت، فالمشهد بالنسبه لي كان كارثي انه النار تاتي على 6 منازل، معناها حتى كان السكان فروا منها، معناها هذه ازمه مش تولي اجتماعيه كبيره ومشكله، الناس هذوما مش باش يعملوا. فيعطيها الصحة وضحت لنا النقطة معناها هذه اللي هي أهم نقطة، لأنه البارح معناها حالة من معناها من نشر هذا الخبر وتحرقت الديار وكوارث إلى غير ذلك. الحمد لله نحن ما نتمناوش الكوارث
1: تصير، أي ومش نستثمروا زادة في
2: صحيح ما نستثمروش ماهوش
1: لأي سبب، ننقلوا معلومة كيفية هذه حياة في كوارث الناس وصحة الناس. شكرا لك عبد الرحمن. بعد شوية باش نسأل وزارة الصحة، لأنه أيضا فما أخبار ومعلومات على أنه هالموجة هذه متاع الحرارة سبت أضرار صحية لبرشا ناس، خاصة اللي عندهم هشاشة صحية، أطفال كبار سن وغيرهم. خلينا نفهم اليوم ما هو متاح على مستوى قطاع الصحة في ظل موجة الحر هذه.
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
4: أخبار على رأس الساعة،
3: رياضة،
4: ثقافة،
3: موسيقى،
4: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: المشهد الآن من المصدر.
1: في انتظار مصدرنا من وزارة الصحة دكتورة هند الشابي مديرة مركز العمليات الصحية الاستراتيجية تكون حاضرة معنا على الخط. حاضرة يقولوا لي للزملاء. دكتورة شابي هلا وسهلا، مرحبا بيك.
6: مرحبا بك مدى.
1: أهلا وسهلا. خلينا نعرفوا من عندك أبرز المخاطر الصحية اللي تم تسجيلها خلال موجات الحر الشديدة هذه اللي عاشتها بلادنا، وكان فم فئات أكثر هشاشة هي اللي كانت متضرة.
6: إيه نعم، هو الناس الكل تعرف اللي احنا تعدينا فترات معناها فيها ذروة درجات الحرارة أكبر من المعدلات العادية، اللي هي جاتنا الفترة الأولى في شهر جويلية ودامت الفترة دي 10 أيام تقريبا، لكن فيها معناها أيامات الذروة الكبيرة هذيك اللي قلقت معناها خاصة المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة، واللي كان فيها احنا كيفاش نعرفوا هذايا في أقسام الاستعجالي يولي فن عنا تدفق عدد أكثر من العادي في المرضى، وجل المرضى هذه جات معناها جراء التعرض مش للشمس برك، لكن جراء تعرض زادة المناخ والبقعة معناها اللي عايشين فيها في البيت ولا في مكان آخر يكون التهوية فيها ناقصة برشا، دونك ويكمل معناها الإنسان يكون عنده أمراض مزمنة وما يتحركش برشا وكل شيء، دونك هذا كي يأثر على معناها جسمه ويأثر على معناها الوظائف الحياتية بتاعه.
1: هذا اللي تسميوه طبيا الإجهاد الحراري.
6: الإجهاد الحراري فوالا، عندنا ضربة الشمس، الناس اللي تقعد في الشمس تعمل كوكوت سولاي، وفما هذا الإجهاد الحراري هي ناس ما تخرج زادة من الفضاء معناها مسكر، لكن يخليوها في الفضاء مسكر ديما، يخافوا يقول لك هاي باردة خليها نحل يدخل الشيلي، هو الحلين راهو احنا خرجنا رسائل معناها نتاع توعية.

0: يا وتحسيس اللي الحلين ما يجيش معناه في وقت الذروه، اطراف النهار معناه صباح بكري في الليل يحلوا يهوي ويلزم التهويه قديمه بطريقه معناها مسترسله، ما نقعدوش برشا في فضاء معناه مسكر.
1: دكتوره هند الشابي، سجلنا حالات وفيات بسبب التغير هذه وضربات الشمس والاجهاد الحراري وحالات الجفاف؟
0: به هو تو باش نتفاهموا، راه الحالات اللي احنا نحكيوا عليها هذه نتاع الامراض المرتبطه بالارتفاع درجات الحراره هي حالات هذه نستنتجوها علاش؟ خاطر ارتفاع شديد لدرجة الحرارة يأثر خاصة كما قلنا فما فئات اللي هم عندهم أمراض مزمنة. هو شو يعمل درجة الحرارة المرتفعة وإلا تقعد في فضاء معناها كونفيني تسمى هذايا الإنسان يكون عنده معناها أمراض، الجسم ما ينجمش يأقلمك الوظائف نتاعه مع الجو المحيط به، دونك يولي الجسم يخدم أكثر من العادة. مع إنسان يبدأ عنده قصور كلوي ولا قصور رئوي ولا معناها مرض السكر، الأمراض المزمنة هذه اللي تخلي مناعة الإنسان ولا جسمه أضعف من الإنسان العادي اللي هو إنسان جان وأون بون سونتي وكل. دونك هذه شنو كيف يجيو هما يقولوا في حالة يجي معناها حالته كيفاش؟ يجي معناها فاشل. يجي يقول لك راهو احلى اليوم ما عادش يحب ياكل ما عادش يحب يشرب. دونك هذه الساده الاطباء يستنتجوا بشويه بشويه، فما الانتيغوغاتوار هذاك اللي نعملوه نقول له هو وين موجود، خرج للشارع، قاعد في مكان مهوي السيجارة، وقتها بك الدياجنوستيك ديليميناسيون بشويه بشويه نقول له راهو هذا الانسان راهو تعكرت صحته جراء معناها الفتره هذه
1: تعكرت وتنجم تؤدي الى الوفاه، صارت حاله
0: نعم
1: وفاه
0: نعم تؤدي الى الوفاه، هذا ما معناها ما فيهش كلام. لكن بور كونفيرمي ما تعرفوا انتم باش اون كونفيرم سبب الوفاه يلزم سبب مباشر، هذه الارتفاع معناها المخلفات نتاع ارتفاع درجات الحراره والا المناخ هذايا باش تعطي سبب غير مباشر للوفاه. بحيث ما احنا ما نخرجوا عدد ولا نقولوا الانسان هذا وقتها هكا الا ما نتحقوا بالقدا مؤشرات علميه هذه تعملها ونوصلوا حتى للطب الشرعي ناخذوا رايه والا حتى نعملوا معناها تحليل انسجه
1: استراتيجيه. دكتوره هند الشابي لو تسمح تقعد معنا على الخط باش نرفعوا اذان صلاه الظهر ثم نرجع للحوار معك.
2: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نصف نهار و30 دقيقة، نرجع لضيفتنا دكتورة هند الشابي، مديرة مركز العمليات الصحية الاستراتيجية بوزارة الصحة. دكتورة مرحبا بك من جديد. كنا نحكيه على موجة الحر والمخاطر والحالات اللي سبتها هذه الموجة، تقولنا ما نجموش نجزمو بحالات وفاة إنها كانت بسبب مباشر للإجهاد الحراري وإلا لضربة شمس، ولكن هذوما ناس عندهم هشاشة صحية تنجم تكون يعني سببت موجات الحرارة في رفع الخطورة اللي يتعرضوا لها. حبيت نسألك على وضعيات أقسام الاستعجالي هالأيامات، في أيامات موجات الحر هل تشهد يعني عدد أكبر لتوافد المرضى مختلف أقسام الاستعجالي اليوم في قطاع الصحة العمومي والخاص؟
3: أي نعم، هو رو فما فترات أقسام الاستعجالي ديما هي خدمتها ما تعرفوا 24 ساعة على 24 هي أكثر معناها الأقسام اللي فيها معناها ضغط، والأقسام هذه ديما معناها عندها الذروة، وقت الذروة متاحة كتسوى في التوقيت معناها اليومي نعرفوه احنا ونتبعوه والخبراء يعرفوه، حتى اللي يخدم في أقسام الاستعجال يقول لك أنا هو لو بيك نتاع وقتاش يجيو الناس أكثر، وقتاش تجي نوعية الأمراض، وقتاش تكثر في فصل الشتاء، شنو هما الحالات فصل الصيف، وفيما بالك معناها في أوقات هكا أزمات كما احنا توا نعيشه في وقت هذي اللي نشهد فيه درجة الحرارة. بطبيعة ثم اكتظاظ على أقسام الاستعجالي، واحنا معناها ثم من أول مبدأة الأولانية وحتى أكيد فرهدنا شوية وصارت معناها اللوكخو معناها وتفرهدنا شوية، ثم خلية أزمات في المؤسسات الصحية. إيش معناها خلية أزمة؟ رأي خلية أزمة هذه فيها عليها لي ديريجون تاع السبيطار هذاك والمؤسسه الصحيه يكونوا على اتصال مباشر بالاقسام الحيويه اللي هما اقسام الاستعجالي، اقسام الانعاش واللابوغاتوار والتصوير اتسيترا. علاش؟ حتى نعرفوا ذروه المرضى اللي يجيو ويتم لهنا ثم تعديل كيفاش معناها القسم الاستعجالي فات العدد لمويان معناها نتاع العدد نتاع العيادات، وقتها شنو يصير في الخلية هذه؟ يتم معناها إقرار توجيه المرضى إلى قسم آخر ويتم دعمه بالموارد البشرية وبالمعدات إتسيتيرا. نجم نقول فما إكستنسيون تاع سيرفيس دورجونس في بلاصة فضاء آخر باش نقصوا ذروة الناس اللي تجي وتقعد تستنى. مع حاجة أخرى، احنا تبارك الله معناها في عاداتنا التوانسة وحتى في برشا بلدان اللي يجي الاستعجالي ما يجيش وحده. دونك هذيك زاد استقبال العائلات والمرافقين وكل شيء، هذاك يتم زاد معناها
2: نعم. واضح يعني بالنسبة لك أنت فما استعدادات وخلايا عمل لهذه الحالة الطارئة بسبب درجات الحرارة. سؤال آخر سيدة هند، نعرف لضيق الوقت اليوم جانا رسائل من التوانسة في القصرين وفي غيرها وفي المرتفعات، الناس اللي تضرت من دخان الحرائق على مستوى حتى المناطق الحدودية مع الجزائر اليوم، فماشي نصائح، فماشي إسعافات أولية منزلية ينصح بها بالنسبة للمخاطر هذه؟ دكتورة هند الشيب ما هيش معانا على الخط، نحاول نعاودوا نتصلوا بها، ولكن في الأثناء باش نسمعوا عمادة الأطباء. دكتورة مهي حشيشة لعمادة الأطباء أيضا هي بيدها كانت تدخلت واعطت النصائح والتوجيهات على مستوى موجة الحر.
4: ظرف استثنائي جدا للبلاد التونسية اللي نعيشوا في موجة حر يعني استثنائية متواصلة على توا مدى أسابيع. احنا قاعدين نشوفوا في المرضى اللي هما الحقيقة متأثرين بموجة الحر بصفة كبيرة برشا، والأعداد مشية وتتزايد. هذيك علاش من باب المسؤولية أصدرنا البيان هذايا، ونبهنا فيه التوانسة أنهم ماذا بيهم يتوخاوا أقصى درجات الحذر خصوصا في التنقل متاحهم، معناتها ماذا بينا ما بين 10 و14 ما يخرجوش من المنازل نتاعهم الا للضروره القصوى، واذا كان خرجنا نخيروا الاماكن اللي فيها يعني طرق التبريد، الاماكن المغطيه، كيف نستحفظوا على رواحنا احنا خارجين، نحاولوا نشربوا سوائل قد ما نقدروا، كبار سن مثلا اللي هما اكثر عرضه للتعكرات الصحيه، والا المراه الحبله، والا الرضع اللي فيسع يصير لها مش يحمل ماء، والا العباد اللي عندهم برشا امراض مزمنه، وهوني تداخل الادويه مع موجه الحرب ريسك كبير نتاع الشيء يحمل ماء ونتاع يعني الاملاح تتفرعس وتنجم توصل حتى الى فقدان الوعي والله لا يقدر الموت. هذاك علاش زاد نبهنا التوانسه اذا كان ثم اي اعراض نتاع ضربه شمس كيما الصداع، والا يعني وجع في الراس، والا دوخه، والا فشله كبيره، والا ردان، والا تشوش ذهني، ولا اي حاجه من هذوما، ويكون هو تعرض للشمس لمده فوق الساعه، ماذا به يتصل بالطبيب المباشر، والا يمشي الاقسام الاستعجاليه. بطبيعه تونس تشهد ضغط وضغط كبير في الاقسام الاستعجاليه في القطاع العام والقطاع الخاص، لذلك علاش احنا نعملوا ديما على وعي المواطن في الحفاظ على صحته قبل ما تظهر تعكرات هذية. ومن هوني جاء البيان نتاع العماده من باب ومن روح المسؤوليه، وحنا تعرف كاطباء يعني في العماده هذه الخدمه نتاعنا، هذه المهنه نتاعنا، ونطلب زاده من الاطار الطبي والشبه الطبي الكل باش يكون مجند للحفاظ على صحه التوانسه.
2: نعم، هذه دكتوره ماهي حشيشه. باش نرجع لاتصالنا مع دكتوره هند الشابي مديره مركز العمليات الصحيه الاستراتيجيه بوزاره الصحه. حبيت نصائح في ختام المداخله معك دكتوره للناس اللي يتضروا من الدخان في المناطق المرتفعه، للحالات اللي تجيهم إجهاد حراري أو ضربة شمس، فماشي إسعافات أولى ومنزلية ينصح بها؟
3: نعم، هو بالنسبة للارتفاع الشديد درجة الحرارة احنا ذكرنا بالنصايح كل، نحب أنا نزيد نأكد على معلومة بربي، اللي عنده إنسان كبير ولا عنده أمراض مزمنة في البيت، ولا ولد صغير، ولا مرأة حامل، هذوما الناس اللي عندهم هشاشة كبيرة ما نستناوش حتى تظهر العلامات المتقدمة اللي باش تخلي بدنه يصير اجهاد هذاك، ونجيبوه في حاله متاخره الاقسام الاستعجالي. احنا اقسام الاستعجالي كل مفتوحه، ينجموا يجيوا الاستعجالي في كل وقت، ولا يتصلوا بال190 الاسعاف الطبي الاستعجالي، يعطيهم حتى النصائح، والا ال198 زاد في حاله معناها زاد التنقل والا يجيهم. هذه اهم حاجه بالنسبه للناس اللي تتعرض للدخان نتاع الحرائق كل شيء، هذاك ما يلزمش نحلوا الديار، إذا بينا نفكروا الشباب تفك الذروة نتاع الدخان اللي يتعدى، وبالطبيعة اللي باش يحس روحه تقلق من الدخان وكل شيء كيف يجي مباشرة من القسم الاستعجالي. احنا جاونا حالات وتمت الإحاطة بهم ولباس، معناها ما فماش حالات خطيرة. نعم. وكل
2: شيء. شكرا جزيلا دكتورة هند الشابي مديرة مركز العمليات الصحية الاستراتيجية بوزارة الصحة. مازلنا باش نحكي وصحة، بعد شوية باش يكون معنا دكتور حاتم بوزيان الأستاذ في جراحة الأورام بمعهد صالح عزيز.
5: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
5: رياضة،
1: ثقافة،
5: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
5: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: من المصدر.
2: مرحبا بدكتور حاتم بوزيان الأستاذ في جراحة الأورام بمعهد صالح عزيز. مرحبا بك دكتور.
6: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
2: مرحبا، انت اليوم بحثنا لأنه أطلقت حملة كبيرة في معهد صالح عزيز للإقلاع عن التدخين أو المساعدة على الإقلاع عن التدخين، بديت من نهار 25 أوت.
6: يعطيك الصحة ليليا، ويعطيك الصحة اللي تطرق للموضوع هذا. هني قلت نسمع رغم الكم الهائل بالمعلومات والأشياء اللي قاعدة تصير في تونس، ولكن خليني نقول راهو التدخين يمكن من أخطر الحاجات اللي عنا تو، خاطر كنت نسمع سي عبد الرحمن بكري قال راهو الحكاية هي بشتوفة توا وموجة الحرب باش تنقص. صحيح هالمشاكل هذه كل بشتوفة، ولكن معضلة التدخين باش تقعد، واللي ينجر على التدخين بشغط. وهذاك علاش انا الحق صالح عزيز راهو بالنسبه لي كانت حلمه، خاطر الناس يمكن تسمع تقول لك راهو من العادي باش المستشفى اللي مكلف بمعالجه السرطان يكون بدون تدخين، وهذاك اللي كان موجود نظريا، ولكن تطبيقيا كانت الناس كل تمشي وتشوف اللي التدخين كان موجود عند الزوار وحتى عند العمله. هذاك علاش استغلينا نهار 31 ماي جوست بعده، خاطر السبت وقتها جات فما عطله، دونك عملنا نهار السبت يوم كبير ياسر، والاهميه اليوم هذا كان السيد الوزير تشرف وجانا لصالح عزيز، واقرينا اللي كونه معهد صالح عزيز باش يكون معهد بدون تدخين، وباش نكونوا كيما نقولوا فاعلين يلزم خمسه محاور، وهي محاور حطتهم المنظمه العالميه للصحه. المحور الثاني من هالمحاور هذية هو نحاولوا نعاونوا العملاء والمرضى وحتى الزوار متاع صالح عزيز بيشغلوا على التدخين، وفي المرحلة الأولى باش تكون العملاء والمرضى، وإن شاء الله من بعد باش نمشيوا للناس حتى خارج المعهد، خاطر احنا الحلمة متاعنا باش تبدا من صالح عزيز وماذا بينا تنتشر على المستشفيات الكل، وعلاش لا علاش لا على تونس الكل.
2: هو اسم صالح عزيز يخوف ديجا، كي باش يجيوا المرضى من أجل الإقلاع عن التدخين باش تكون عندهم مخاوف من الحالات القصوى للتدخين لا قدر الله، اللي هو الإصابة بمرض السرطان، اللي نعرفوا اليوم وما نجموش نخبيوا المعلومة هذه إنه التدخين متسبب رئيسي في عدد من السرطانات. عندنا أرقام دكتور بوزيان في هذا الصدد؟
6: عندنا أرقام مقبل هذا الكل، عجبتني كلمتك. صحيح أنا توا باش نستغل الفرصة وباش نحب نبدل هالصورة متاع صالح عزيز. راهو مرض السرطان ما عاش كي قبل، صحيح راهو قبل كانت بالنسبة لنا كي نسمعوا مرض السرطان نخموا في الموت، نخموا اللي هو ما يتعالجش، هذا مش صحيح. احنا توا نعالجوا اكثر من 70% من جميع انواع السرطان ومهما تكون المرحله نتاعهم، وكي نفيقوا بها على بكري نعالجوا اكثر من 90% حتى 100% من السرطان. وهوني هالفكره النمطيه اللي كانت موجوده كونه سرطان مخيف ولا معهد صالح عزيز مخيف، ماذا بينا ماذا بينا تنحى يا سي عبد الرحمن وما عادش تخاف وجينا لصالح عزيز.
7: انا اتذكر كنت في وزاره الصحه كي تكون عندي مهمه في صالح عزيز نبدا يدي على قلبي، وعلى حكايه التدخين كنت زاده انا مدخن للاسف. خدينا
2: له موعد راهو للاقلاع على التدخين وتوا يجيك دكتور لازم يبطل الدخان.
7: كنت كي ندخل لانك تفهم انه الناس اللي تعرف الدخان جزء هو السرطان معناه، فكنت حتى كي نبدا البرة في الساحه باش نعمل سيجار ونبدا حاشم، فنخرج البرة من المستشفى كالباركينج على خاطر الحقيقه معناها يمكن واحد صغير تعلمه فك العمر، لكن تو كي يكبر وكي تمشي لصالح عزيز تبارك الله تو دكتور وتعرف العلاقة المتلازمة بين التدخين وبين السرطان يولي الواحد يراجع أموره.
6: أنت مشكور اللي أنت عندك الشجاعة وقلت أنا مدخن، وبش أقول لك حاجة يا عبد الرحمن، شفت ناس كل تحكي على الأمراض الخطيرة، أنت توا عندك أفكار نيرة والأفكار نحبوها توصل، الصوت نتاعك بدا يتبدل يا عبد الرحمن، أنا عقلتك اللي أنت مدخن من قبل حتى ما تقول لي الصوت نتاعك عقلت، هذاك علاش هما تأثير التدخين، الناس كل تخمم في السرطانات ولا في أمراض القلب وشد. ولكن لا، التدخين يأثر على حياتنا اليومية، يأثر حتى كي تمشي باش تعمل دورة باش تطلع الدروج، على صوتك على جمالية المظهر نتاعك، راهو باللي باش نقول آفة مضرة وشوية.
2: فما النقطة هذه يا دكتور، وفما زادة توينسة اللي يقول لك شنو نوع العلاج هذية، هل فما علاج باش يعاوني ولا فقط باش يقول لي بطل الدخان ونقعد ستريسي ونقعد على عصابي؟ اليوم في قسم الطب الوقائي شنو باش تقدموا لهم الناس اللي باش يجيوكم باش يبطلوا الدخان؟
6: يعطيك صحة السؤال هذا، وهوني باش نعرف جست على كلمة الطب الوقائي باش الناس كل تفهم اللي في صالح عزيز فما العلاج، ولكن عندنا قسم تاع طب وقائي ومن مشمولات صالح عزيز هي الوقايه من امراض السرطان. دونك بصفه نجم نقولوا عاديه اللي كونوا هالعيادات هذه باش تصير في القسم هذا اللي تتراسه الدكتوره ولا الاستاذه هيام الخياري. بالنسبه للعيادات راهو الكلمه اللي قالتها ليليا يمكن تقول باش تقولوا بطل على الدخان، لا هذيك راهي مهمه برشا، والعياده اللي الاقلاع على التدخين فيها جوج جوانب، فما الجانب النفسي اللي هو مهم اللي يلزمك تقنع المريض تفسر له كيفاش، ونقول مريض خليني راهو المدخن عندي انا مريض راهو، تقنعه كيفاش تعطيه حتى الافكار شنو يلزمه يعمل بشكل على التدخين، زيد الشجع، وخاطر ساعات يبدا في مرحله بين البين. ومن بعد صحيح يا ليليا عندنا زاده باش نعاونوا بصفه كيما نقولوا احنا مشكل النفسيه حتى على النيكوتين، وباش نستعملوا المعوض النيكوتين، وهني نحب نشكر اداره الرعايه والصحه الاساسيه والاداره الجهويه التونسي اللي وفرت لنا المعوض النيكوتيني في صالح عزيز، واللي باش يجي يعدي للاقلاع على التدخين. مرحبا يا عبد الرحمن. مرحبا بخويا. دونك ياخو هالمعوض النيكوتيني بصفه مجانيه في صالح عزيز. عزيز. بوهوني راني نحب نوضح حاجة ونأكد عليها. مبدئيا رانا بدينا بالمرضى متاع صالح عزيز والعاملين. أوكي باش نحسبك أنت عامل في صالح عزيز باش توصل في صوتنا.
7: أي وزارة الصحة
6: باش توصل في صوتنا. ومن بعد إن شاء الله إن شاء الله باش تتعمم.
2: توكيد حل الباب المواطنين أنا
6: حاضر حاضر حاضر.
2: كيف عموم الناس؟ فما النقطة هذه يا دكتور، فما زاد اللي يقول لك بطلت ورجعت وبطلت ورجعت، متاح العلاج للناس هذوما؟
6: أكثر الناس هذوكم أكثر. هي ساعات نكتة تتقال يقول لك طبتيل الدخان سهل برشا بطلت 10 مرات وهوش معطي يبطل ويرجع يبطل ويرجع، ما هو سهل. الناس هذه بالعكس، هذه الناس هذه توري اللي هي عندها العزيمة معناتها عينتها باش تبطل، ولكن ما قاتش الوسائل الصحيحة اللي باش تبطل. وهوني بربي هذا نقطة مهمة ياسر، راهو نسمع برشا بسهولة يقول لك أنا والله ما نجمتش نبطل ومع واحد وهذاك علاش تنقلت لأساليب أخرى كل لا، راهو باش قرر بروحك اللي انت ما نجمش تبطل، راهي امور علميه مضبوطه، معناتها احنا تمشي العياده، في العياده يتلهو بك في المجال النفسي ومن بعد يحكيو معاك ومن بعد يعطيوك المعوض النيكوتيني، واذا كان رغم الاساليب هذه ما نجمتش وقتها نجم نقرر اللي انت صعيب باش تبطل ولا عندك مشكل هكا خاص ولا زياده في الادمان ولا حاجه. ولكن نرى بسهوله الناس تقول لك لا والله انا حاولت هكا وما نجمتش، هي هذاك علاش بدلت الانواع اخرى اللي هي نعاود ناكد راهي فيها خطوره وخطوره كبيره. والاكثر من هذا وباش نهزك الموضوع الاخر يا ليلى، قاعده تهزنا قاعده تهز تستقطب في ناس اخرين وخاصه
2: المراهقين
6: والاطفال.
2: نعم، فما دراسه اتعملت في صفاقس مؤخرا اللي هي يقولوا اللي هي تمثل عينه من المجتمع التونسي، ولكن العينه هذه تمثيليه. بالحق اليوم الفاب والبوف والاجهزه الجديده اللي مستعمله عند الشباب عندها نفس الخطوره وتعتبر تدخين، عندها نفس الاضرار.
6: نعم يا ليلي، انا ساعات نقول دراسات مهمه خاطر فيها الارقام وباش الناس تتاكد، ولكن يظلي ما فماش حد في الصيف هذا يخرج العشيه ويشوف المراهقين ولا يمشي للبلاصه وما يلقاش مراهقين يستعملوا، خاصه فكالبوف اللي هو السيجاره الالكترونيه الحاضره سهله الاستعمال اللي تشريها اللي فيها 1000 ولا
7: 1500
6: 10000 توالين او 18000 وكذا، وماهيش غاليه برشا وساعات يتنقلوها من انسان من صغير لصغير وغيره. هالمواد هذه خطيره وخطيره جدا خاطر فيها النيكوتين، وعلى خاطر ترد هالشباب هذا وهالمراهقين هذايا مدمنين وعندها سهوله في الاستعمال، تلقاها محطوطه بحذاه عشيه كامله وهو يستعمل فيها
7: تخش الطعم والجو
6: وهذاك الاكثر وكثرين. هذاك كنت باش نحكي عليه سي عبد الرحمن، تو هو يقول لك هذه والله لا هذه مرحله باش تقلع. كيفاش مرحله باش تقلع وانت تعمل لي نكهه فريز ولا نكهه حلوى ولا نكهه شوكولاته وتعمل لي بريحه ولون هكا؟
7: هذه حاجه مهمه اللي التلامذه على الاقل نعرفهم التعليم، انه مش بداوا يتعلموا في الدخان وبعد حب يبطل، هذوما ما تعلموش الدخان الكلاسيكي العادي، بداو ديريكت بالذيك اللي هو يعطيك في يكتب لك يقول لك ماذا بك اذا ماكش مدخن ما تستعملهاش.
6: هذيك اللي وراته الدراسه، خاطر احنا ساعات كي نحكيوا العباد ما تسمعناش. الدراسه نتاع صفاقس ومشكورين الاخوه في صفاقس كليه صفاقس والزوز المستشفيات الجامعيه نتاع صفاقس عملوا دراسه هذه اللي ورات راهو غريبه، معناتها مراهق اللي المعدل العمر نتاعو 14 سنه مراهق على ثلاثه استعمل ولا جرب مره هالسيجاره الالكترونيه. وهذا كتكميل راهو للدراسه اللي قامت بها وزاره الصحه مع المنظمه العالميه للصحه في تونس واللي خرجت عام 2024 ليتود جايدز اللي ورات كون المراهقين المتمدرسين، مش الناس الكل خاطر اللي خارجين انقطعوا الدراسه يكون اخطر، المتمدرسين من 13 ل 15 واحد على خمسه يستعمل، خاطر الاخرى جرب مره، هذه لا يستعمل بشكل دائم نوع من انواع التدخين، والاول مره لاحظنا لكونه السيجاره الالكترونيه فاتت السيجاره العاديه.
2: وهنا الخطوره الكبيره. هذا يا دكتور وقت اللي نشوفوا هالمحلات نتاع بيع نوعيه السجائر هذه عمال تكثر في البلاد. انا نحب نختم معك بنقطه قبل ما نستقبلوا ضيفنا من وزاره الداخليه. اليوم الكلفه الطبيه والاجتماعيه للتدخين، علاش اليوم لازم نمشيو في الوقايه؟ لانه وزارة الصحة والأطباء والقطاع يتكلف عليه اليوم الأمراض اللي سببها التدخين وأيضا المجتمع.
6: صحيح بربي، أنا هوني باش نقول كلمة والناس الكل تسمعني. أنا صحة مواطن تونسي عندنا بميل الدنيا، ما عندهاش ثمن، ما نجمش نقدرها، معناتها أنا طبيب ويهمني صحة أي مواطن، ولكن فما كلفة ويلزمنا نحكيوا على الكلفة. احنا اللي قاعد صاير توا والناس الكل تلاحظ فيه راهو الأدوية ولات غالية وغالية جدا، بالخصوص أدوية السرطان. احنا فرحانين بالعلاج الموجه بالعلاج بالمناعة، الناس الكل فرحانة بهذا، ولكن هذه أسوامها غالية جدا،
7: تكلف على نعرف
6: مريض واحد بسرطان الرئة يتكلف أكثر من 200-250 ألف دينار في السنة، مريض واحد. وإحنا قاعدين نشوفوا اللي مرض سرطان الرئة ومرض سرطان المثانة اللي زوج جايين مباشرة اكبر سرطانات جايه من التدخين قاعد ويزيد. هذاك علاش راهو ما تستغربوش من بعد كي ما نلقاوش ولا الصندوق التامين مع الشيخ خلط ولا خاطر اسمع يلزمنا نوقفوا كما نقولوا من البدايه الوقايه. وهذاك علاش ما هتصلح عزيز وبربي هوني راني ما نحبش برشا الشكر ولكن خاطر حلمه كانت عندي انا رئيس تحالف التونسي ضد التدخين ورئيس لجنه مكافحه التدخين في صالح عزيز وكنت نحشم هكا باش نقول انا وسبيتار صالح عزيز الرمزيه نتاعو نخدم ونلقى مدخنين. الحق المديره اللي جيتنا شكرا ليها السيده نجوى بن عوره تعرفها
8: نعرفها
6: الحق معناتها ما عندكش فكره قداش شجعتنا وخدمت معنا وقامت ليزي بصالح عزيز والذي عندها بعد اكثر عاونتنا برشا فك الومضه ما نعرفش كان شفتوها ومضه على التحسيس على التدخين خاصه موجه للاطفال والشباب.
2: نعم.
6: خاطر معنا جابر وما ادراك خليني نقول ما جابر عندي انا من اكثر الناس المحبوبه في تونس واسمعوها وتشوف
7: الكلام
2: قاعده تتعدى على صفحه الاذاعه الوطنيه. شكرا جزيلا لحضورك دكتور حاتم بوزيان الاستاذ في جراحه الاورام بمعهد صالح عزيز. تكون عندنا عوده قبل العوده المدرسيه للموضوع هذا لانه مهم جدا انه نحكيه للاولياء وللمراهقين وللتلامذه على خطوره التدخين خاصه في الوسائل والتقنيات العصريه المتاحه. شكرا لحضورك دكتور.
7: شكرا.
2: بعد الفاصل عبد الرحمن مازلنا في جوله ماراثونيه مع المصادر اليوم باش نمشي مباشره لوزاره الداخليه.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
5: تسمعوا الاذاعه الوطنيه في تطاوين على 106.4 88.9 و93 اف ام في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 اف ام في جبلي على 104.6 اف ام في مدنين على 106.1 و106.9 اف ام.
1: المشهد الآن من المصدر.
2: من المصدر احنا حكينا على الحرائق في برجو في سليانة. حبينا نطمنوا على الوضعية. قلنا للجهود مستمرة من الحماية المدنية ومن القوات الأمن للسيطرة على هذا الحريق رغم الرياح. على الخط المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات بالحماية المدنية. مرحبا بك معنا على موجة الإذاعة الوطنية.
10: أهلا وسهلا مرحبا بك وتحية طيبة لكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
2: طمنا سيد المقدم وين وصلت جهود السيطرة على حريق برجو اليوم؟
10: والله الحقيقة هو حريق برجو ما زالت العمليات الميدانية متواصلة إلى حدود الساعة ما زالت متواصلة لحد من انتشار النار والسيطرة عليها. هو الحريق هذا تاع جبل بولمان انطلق من يوم 27 أوت تمت السيطرة عليه بنسبة كبيرة برشا إلى غاية الأمس تقريبا 90%. ولكن العوامل الجوية اللي شهدتها المنطقة البارح خاصة الرياح القوية اللي شهدتها المنطقة هذيك ساهمت الحقيقة في إعادة انتشار النار اللي عاودت اندلعت من منطقة وعرة في القمة تاع الجبل واللي ساهمت الرياح هذه في انتشار النار وصلت حتى تقريبا من بعض التجمعات السكنيه. دونك الى حدود الساعه العمليه الميدانيه متواصله بتضافر كل جهود هيكل الدوله من حمايه مدنيه من اداره العمل الغابات من التهيئه من الامن من الحرس. دونك حاليا بصدد محاوله السيطره على الحريق.
2: تم اخراج الاهالي من بعض المناطق السكنيه. نعرفوا اللي فما حالات مشيت للمستشفيات المحليه بسبب ضرر من الدخان هذه الحرائق. عندنا معلومات على اذا كان لا قدر الله فما تضرر والا تم اجلاء السكان؟ زيد فسر لنا ووضح لنا اكثر عميد.
10: هو الحقيقه البارح اللجنه الجهويه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة كانت منعقدة على عين المكان وخذت قرارات احترازية أو قرارات استباقية لمعالجة الموضوع هذا. القرارات كانت تمثل أبرزها في إجلاء 35 شخص من المناطق السكنية الموجودة في الجبل. تم إيواهم بالمدرسة الإعدادية ببرجو. هذه خوفا من وصول النيران ليهم. دونك احنا في العاده الخطه التقنيه نتاع الحمايه المدنيه انه نامنوا التجمعات السكنيه بوضع شاحنه الضفاية قرب المساكن، ولكن نعم. البارح الوضعيه نوعا ما كانت اخطر شوي من انه نكونوا بجنبهم. دونك صرت اللجنه الجهويه لسلامتهم انه يتم اجلائهم ويويهم في المدرسه الاعداديه. هذه 35 شخص
2: 35 شخص تم إجلائهم وإيوائهم بالمدرسة الإعدادية. نعم
10: بالضبط. كيف كيف زاد تم تسجيل للأسف احتراق عدد جوز منازل، واحد احترق وثاني احتراق جزئي من ضمن تقريب تجمع سكني متفرق حوالي 8-9 منازل تم السيطرة عليها. المنازل الأخرين ما تم الاحتراق متاعهم والحمد لله، ولكن للأسف جوز منازل هذوما وصلت لهم النار. دونك هذه الوضعية الموجودة
2: حاليا.
10: كيف كيف فما زملائنا من جيش الطيران قاعدين يدخلوا بالطائرات، فما طائرة من نوع تي 130 والمروحية قاعدة تدخل في جبل باربو حاليا، خاصة في المناطق الوعرة اللي الوسائل الميدانية
2: التقليدية ما توصلهاش.
10: نعم. بالرغم انه قاعدين نحاولوا بالآلات الكاسحة والناجحة نحاولوا بفتح المسالك والوصول الى الجيوب الناريه هذه في المناطق الواعره.
2: نعم. مقدم خليل المشري، توا بالنسبه للاسباب مؤكد في وضعيه عند راهم جندوبه فرنانه وبرقو من البارح العشيه انه بسبب المناخ وتتستفحل يعني الحاله بسبب الرياح، هذه الاسباب المسجله والا فما اسباب اخرى ظهرت؟
10: هو في الحقيقه شوف الحرائق منذ 26 اوت اللي نسميها هنا في الموجه الثانيه او الثالثه كانت معناها العدد كان كبير الحق. دونك سجلنا حرائق في بيجا، معتدية نفزة، في منطقة كاب ديغرو، في ولاية جندوبة، في حمام بورقيبة، في فرنانة، في عين دراهم. دونك الحقيقة الحرائق كلها موزعة على الشمال الغربي. بالنسبة للأسباب، هو المصالح المعنية من الأمن والحرس المختصة في البحث والأسباب في حرائق مغابات بالاستعانة بالحماية المدنية قاعدة الحقيقة توا حاليا تبحث في هذه الأسباب. اللي نأكده لك أنا أنه سرعة انتشار النار والانفتاحات الكبيرة هذه هي خاصة بالعوامل الجوية.
2: نعم.
10: دونك نشوفوا البارح الريح اللي هب
2: 70 كيلومتر في الساعة. نعم
10: بالضبط. دونك في ظرف 30 دقيقة انتشرت النار بطريقة كبيرة برشا، واللي جاي صعب المهمة أنه النار انتشرت بداية من منطقة وعرة ما هي شكل المنطقة الاكتسيب للوسائل البرية بس نجمع ندخل فيها فيه.
2: ربي يكون في العون. نعم
10: الوضعية، وإن شاء الله نقول وإحنا تو ماشيين نحو الانفراج بمعية زملائنا من جيش الطيران خاصة في الطلعات الجوية هذه اللي إن شاء الله تساهم في الحد من انتشار والسيطرة عليها، وإن شاء الله من هنا لآخر العشية يكون عنا الأخبار
2: إن شاء الله. ربي يعينكم وإن شاء الله نسمع كان الأخبار الإيجابية بأنه تم تطويق هذا الحريق في برقو والسيطرة عليه. شكرا لك المقدم خليل المشري. شكرا. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات بالحماية المدنية. عبد الرحمن، بدينا بعند راهم ببرقو واختمنا بها هذه الساعة الأولى. وضعية مناخية صعيبة وتخلق في إشكاليات وأزمات صحية وبيئية وغيرها واجتماعية.
7: شوف ليليا، احنا إذا ثم درس اخذينه فالصيف هذي نعتبره انا هو الدرس اقصى يمكن الدروس اللي اخذتهم البلاد على مر تاريخها. الدرس هذي اللي لقينا الحرائق ومرفته اقتجبنا من ادارة الغابات، المهندس قال انه الحرائق كلها اسبابها بشرية. هنا معناها مش بالضرورة تكون مفتعلة معناها بالعاني، ولكن يجب واحد طيش بونته والاخر مشاعل كانون والاخر حصيله يعني تدخل بشري به. واللي صار في الكهرباء وصار في الماء صالح الشراب وصارت في المياه المعدنية واللي قبلها صار في الأضحية العيد الأضحى. هالخمسة شهور تقريبا الأربع شهور اللي مرينا بيهم بقساوتهم بكل ما فيه بالحق منه الناس تعبت. الدرس اللي ناخذوه انه راهو العام الجاي ما لازمش هذا يتكرر نهائيا. إذا ثم في الحرائق تكون ثم عملية استباقية في الماء وفي الكهرباء وفي المياه المعلبة وفي الحبوب وفي الأضحية في كل شيء، هذا اللي صار ما لازموش يتعاود. وذي نأمل أنه التوانسة على الأقل نخلطوا كان حين ربي صيف 27 يقولوا الحمد لله احنا الله لا يعاود علينا الصيف اللي تعدى ونحن خير.
2: شكرا لك عبد الرحمن بن شعبان. بتلتقيكم نعيمة دسولي في نشرة الظهر للأخبار، وبعد راجعين لاستقبال ضيف المشهد اليوم، ضيفنا المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك شكري رجب.
5: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
5: رياضة،
1: ثقافة،
5: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
5: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
8: الدكتور حكيم.
11: الوجبة الغذائية المتوازنة متكونة من السكريات كيما العجين والخبز والروز والبطاطا، ومن البروتينيات كيما الحوت واللحم والدجاج والعظم والحليب ومشتقاته، والخضار الجافة كيما العدس والفول واللوبيا، ومن الدهنيات كيما الزيت والزبدة. ونأكدوا اللي ما تتعدل الوجبة إلا إذا كان فيها الخضرة والغلة اللي هما غنيين بالأملاح المعدنية والفيتامينات والألياف.
8: الدكتور حكيم.
12: الإذاعة الوطنية.
13: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
12: متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
14: وفي عنوانها تسجيل ارتفاعا في أسعار المستلزمات المدرسية بحوالي 7% مقارنة بالسنة المنقضية. وفي النشرة أيضا، مع اقتراب العودة المدرسية قطاع المكتبات في تونس مشاكل في انتظار الحلول. مداخل التحويلات المالية للتونسيين بالخارج تتجاوز لأول مرة مداخل السياحة. وفي العالم، تصعيد عسكري جديد بين طهران وواشنطن، وإيران ترد باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة. إلى التفاصيل. مستمعين الكرام، تحية طيبة. مع اقتراب العودة المدرسية يتوجه الأولياء إلى المكتبات أو المغازات لاقتناء المستلزمات المدرسية، لكن الوجهة للتزود قد تكون أيضا الأسواق الموازية. دافع المستهلك لذلك ضعف القدرة الشرائية، أمر شغل الكتبيين لما له من تأثير على قطاع المكتبات الذي يشهد سنويا وفق البعض تراجعا ملحوظا.
15: انا صاحبت مكتبه 26 هكاك خبره والميدان طبيكه، ولينا نلاحظوا برشا قبل الرونتري سكولير ما فماش، معناتها فما ركود ما فماش بيع، تهبط للاسواق تلقى كل شيء منصوب خايبه، مي لي بارون يتلزوا باش يشريو. هذيك يقول لك انا ما يهمنيش تعيش ليش حتى اون سيمين، ندخل ولدي ومع نعاود نزيد نشري له. كان جي يعمل حسابه هو يشري ثلاثه مرات ويقول هو سي بالو بروحه وشري. مكتبتها موفر كل شيء، احنا ما عندنا حتى نقص في حتى شيء، حتى المدعم السنه جينا بكري بكري. الاولياء يكونوا واعيين فاهمين شنو قاعدين يشري. شوف المكتبة هي أجر وأجرة، حتى الحماس يبيع ولا السيلويت والقلمات والفوتوكوبي ولا تبختو. مثلا تمشي في الأسواق تلقى نصبة معمرة مكتبة متجولة والعبيد تشي.
16: قطاع يمس أكثر من 6500 كتبي في تونس، عندنا برشا تشكيات، نعيش في منافسة غير متكافئة مع المغازات مع الأسواق الموازية مع الانتصاب الفوضوي.
14: رئيس غرفة الكتبيين بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بصفاقس طارق مزيد دعا إلى ردع من وصفهم بالدخلاء على أهل المهنة لإيقاف المنافسة غير العادلة وفق تعبيره.
17: بالنسبة للكتبي عنده ثلاث شروط، يحترم القواعد السلامة، الإنسان يقوم بواجباته الجبائية، أما الناس كلها وقت العودة المدرسية تولي تبيع كل ما هو مدرسي، نصب وحوان وفيسبوك وكذا، تم الإشهار الكاذب مع برشا إشكاليات. احنا الحقيقة نوه أن وزارة التجارة واجبها أن ترد على الناس هي دخلاء على المهنة، وأنه يلزم حماية القطاع بتطبيق القانون على الجميع. ثاني شيء أن نشجع المواطن أن يتوجه للمكتبة الكتبي وليعرف لوازم التلميذ، يوفر له البضاعة الوطنية، خاصة لأن أغلب نصب تركز على المستورد من نوعيات في أغلبها رديئة في الحقيقة.
14: في الأثناء حذرت نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي من التوجه إلى الأسواق الموازية، وأكدت أن معطيات أولية تشير إلى تسجيل ارتفاعا في أسعار المستلزمات المدرسية.
18: أسعار الثقة لا ترتقي إلى مستوى ينجم يقبل عليه المواطن التونسي، هذاك عليه يلقى روحه يتلذذ يمشي على الأسواق الموازية. التشخيص الأولي للمنظمة لاحظنا الغلاء مقارنة بالسنوات الفارطة بالنسبة للمستلزمات المدرسية. اليوم الكلفة متاع العودة المدرسية تثقل كاهل المواطن التونسي وترهق الميزانية متاع العائلة. كل المستهلك معناها ماذا بينا ما يقتنيش أدوات المدرسية من المسالك التوزيع الغير قانونية. حذاري حذاري على خاطره بعض المواد اللي هي قاعدة تتباع على قارعة الطريق هي تنجم تكون تحتوي على مواد ضر وتهدد صحة الصغيرات.
14: من جهته أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياحي تسجيل ارتفاع في المواد المدرسية بحوالي 7% مقارنة بالسنة المنقضية، ودعا في جانب آخر إلى توحيد قائمة المشتريات لتخفيف عبء العودة المدرسية على الأولياء.
19: مقارنة بالسنة الفاتة نلقاو زيادة تقارب من 7-6% في الإجمالي، ولكن الإشكال الكبير اللي نعاني فيه هو في توحيد القوائم، على خاطر نلقاو تفاوت كبير في الأسعار خاصة في توريد بعض مكونات العودة المدرسية من أدوات وغيرها. هنا نلقاو أسعار مشتتة جدا، نلقاو على هيكلة السعر بحد ذاته. وعلى ذلك نحن من مبادرة نتاعنا بوزارة التربية كونه توحيد القوائم، دينا بالكراس وبالكتاب المدرسي نحبوا توحيد القوائم كل وجوبية تكون القوائم هذه بمنتجات تونسية منها الميدعة والمحفظة، خفوا الوطع والعبء على العائلة التونسية باش يكون مصروفها أقل.
14: في إطار المتابعة المستمرة لأزمة التزود بالمياه المعدنية المعلبة، يتواصل بمقر وزارة التجارة في هذه الآونة اجتماع بحضور مختلف الأطراف المعنية للنظر في وضعية التزويد بالمياه المعدنية ومسالك توزيعها وإجراءات تعديلها خلال الفترة المقبلة، والحرص على تأمين انتظامية التزويد بهذه المادة الأساسية. وفي سياق متصل، أفضت جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه إلى الاتفاق على تعبئة ما يفوق 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يوميا على مدى 4 أيام لضخها بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المتمركزة على مستوى تونس الكبرى مع مراعاة طاقة إنتاج كل وحدة. تتواصل الجهود للسيطرة على الحريق الذي شب بجبال بولمان من منطقة مزاتة من معتمدية برغو التابعة لولاية سليانا، بعد أن ساهمت سرعة الرياح مساء أمس في عودة اشتعال بعض الجيوب النارية وتوسع رقعة الحريق، خاصة مع صعوبة التضاريس وفق ما أفادنا به مراسلنا بالجهة ماهر الهمسي.
20: سرعة الرياح تجاوزت 100 كيلومتر في الساعة وما ساهمت انتشار النيران ونقل رماد الحريق إلى حدود ولاية القيروان، فضلا عن تعقيدية عملية التدخل بسبب وعرس التضاريس وصعوبة الوصول إلى عدد من المناطق المتضررة. وكانت الفرق الميدانية قد تمكنت من السيطرة على الحريق خلال الساعات الأولى من فجر يوم الأحد، قبل أن تواصل عملية تبريد ومراقبة الجيوب النارية، غير أن اشتداد الرياح ساهم لاحقا في إعادة اشتعال عدد منهم. بالمقابل تم في ساعات أشهر من ليلة الاثنين إجلاء أكثر من 30 مواطن تم نقل عددا منهم إلى مبيت المدرسة الإعدادية ببرغو، مع إبقاء مواطنين اثنين يعانون القصور الكلوي بالمستشفى المحلي ببرغو لمتابعة وضعيتهم الصحية. وإلى حدود اللحظة ما زالت محاولة السيطرة على الحريق متواصلة.
14: نهزت مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة إلى حدود أوت الحالي 11 مليار دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وخلال تدخله اليوم في برنامج يوم سعيد، أشار أستاذ القانون البنكي محمد خيلي إلى تجاوز مداخل التحويلات المالية للتونسيين بالخارج لأول مرة مداخل السياحة.
21: على المستوى الإجمالي بلغت مداخل
0: المداخيل السياحيه والتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعه 11 مليار دينار من جانفي الى اوت 2026، وهنا قارنوها بالسنه الفارته فما زياده ب 5%، معناها المداخيل السياحيه المتراكمه بلغت 5127.5 مليون دينار. بالنسبه للتحويلات التونسيين بالخارج بلغت 5868.7 مليون دينار، اليوم البلوغ 11 مليار دينار هو انجاز كبير يؤكد ان تونس تملك مصادر دخل اجنبي واعده قادره على دعم الميزانيه التجاري وتعزيز السيوله الخارجيه. والرقم الايجابي زاد انه لاول مره فما تطور نوعي، معناها التحويلات الجاليه التونسيين تتفوق على المداخيل السياحيه رغم اهميتها.
14: أستاذ القانون البنكي محمد نخيلي أضاف أنه بالإمكان الترفيع في هذه المداخيل من خلال جملة من المقترحات، من بينها تنويع الأسواق الخارجية وتطوير الموسم السياحي إلى جانب تخفيض كلفة التحويلات البنكية.
0: اليوم رغم أن الأرقام هذه نتائجها إيجابية، لكن يمكننا أن نحقق الأفضل بكثير. مثلا في مجال السياحة لازمنا نوع الأسواق ونشوفوا أسواق جديدة خاصة نحو آسيا والخليج. لازمنا نطول الموسم السياحي عبر إرساء أنواع جديدة من السياحة، السياحة الثقافية والبيئية والاستثمار في البنية الرقمية وتطوير السياحة الداخلية، بحيث أن اليوم الموسم السياحي يكون على طول العام. بالنسبة للجالية كيف نجم نزيدوا نطوروا أكثر من المداخيل متاحة عبر تخفيض كلفة التحويلات، تقديم حوافز استثمارية وإعفاءات جبائية، ونجم حتى نوصلوا لتكثيف اللقاءات مع بلدان المهجر.
14: إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي صادقت صباح اليوم على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية ورئاسة المجالس المحلية والجهوية. الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليل المنصري في تصريح لكوثر العرقوبي.
21: القرعة عدد 10 منذ انطلاق أشغال المجالس المحلية، تمت العملية طبق الإجراءات القانونية، ومن بين أرقامها كذلك هو كونه ترأس تقريبا 30 مرأة للمجالس المحلية و23 مرأة لعضوية المجالس الجهوية. هيئة الانتخابات صادقت على هذه النتائج، وبطبيعة الحال طبق الإجراءات القانونية سيقع الإعلام ونشر هذا القرار وإرساله إلى الجهات المعنية. خصوص النقطة الثانية، جاءتنا عريضة في سحب الوكالة من المجلس المحلي العروسة ولاية سليانة، وتحديدا بالدائرة الانتخابية عبادة مصراتة. مجلس الهيئة بعد النظر في هذا المطلب واستيفاء هذا المطلب لكل الشروط الشكلية سيقع إعلام المعنيين بالأمر بهذه العريضة. بعد ذلك نقوم بإعلام رئاسة الجمهورية قصد استصدار أمر دعوة الناخبين، وبعدها الهيئة الانتخابات صادق على الرزنامة بصفة رسمية.
22: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
14: في تصعيد هو الأول منذ شهر، شن الجيش الإيراني فجر اليوم هجوما استهدف قواعد عسكرية أمريكية في الأردن ومواقع تمركز المروحيات وقوات الجيش الأمريكي بقاعدة عسكرية في الإمارات. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن سقوط قتلى وجرحى من عسكريين ومدنيين إثر هجوم أمريكي استهدف أمس منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك. قال مسؤول أمريكي إنهما كانتا تستعدان لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه مضيق هرمز. كما أفادت بحرية الحرس الثوري الإيراني باندلاع حريق في ناقلة نفط وصفتها بالمخالفة عندما كانت تعتزم عبور مسار جنوبي مضيق هرمز. وفي قطاع غزة تتصاعد وتيرة الاعتداءات، حيث شنت مسيرة إسرائيلية غارة اليوم أسفرت عن سقوط شهيدين وعدد من المصابين وسط مدينة غزة، في حين أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جيش الاحتلال اقتحم فجر اليوم مدينتي نابلس وجنين وسط أنباء عن وقوع إصابات. وتتزامن هذه الاقتحامات مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. بهذا نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: تسجيل ارتفاع في أسعار المستلزمات المدرسية بحوالي 7% مقارنة بالسنة المنقضية. وفي النشرة أيضا: مع اقتراب العودة المدرسية قطاع المكتبات في تونس مشاكل في انتظار الحلول. مداخيل التحويلات المالية للتونسيين بالخارج تتجاوز لأول مرة مداخيل السياحة. وفي العالم، تصعيد عسكري جديد بين طهران وواشنطن، وإيران ترد باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة. مع تحيات نعيمة سولي.
3: الإذاعة الوطنية
4: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
6: أم البدايات.
4: الإذاعة الوطنية التونسية
3: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
23: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
24: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
25: المشهد الآن. جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن. ضيف المشهد.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مدي ساعة وخمستاش دقيقة. فقرتنا الختامية في المشهد الآن هي ضيف المشهد، واليوم باش نستقبلوا المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك سي شكري رجب. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
26: أهلا بيك. مرحبا. مرحبا بالسادة المستمعين وشكرا على الاستضافة.
2: مرحبا بيك. برشا حديث على المستهلك التونسي، على المقدرة الشرائية، على المواد اللي تتفقد ساعات في الأسواق، وأيضا على سلوك المستهلك التونسي. احنا باش نحاولوا نحكيوا علميا، لأنه نعرفوا المعهد الوطني الاستهلاك يخدم برشا على الدراسات اللي تبين لنا هالسلوك الاستهلاكي هذية. حبيت نبدأ معك ساعة آخر الدراسات اللي قاعدين تخدموا عليها اليوم، شنو بينت وشنو وضحت؟
26: شكرا. بداية بتتر نقدموا المعهد، على خاطر المعهد عنده توا اليوم 17 سنة من انطلاق أشغاله، واللي في 31 أوت 2009 أول مجلس توجيهي، وتم بعثه بمقتضى قانون عدد 70 في سنة 2008. دونك عاش الفترة هذه كلها متاع التقلبات ومفات الاقتصادية والسياسية اللي عاشتها البلاد الكل حتى اليوم، واللي وفات معناها دخلت أولويات أخرى. معناها في بداية المشروع كانت الهدف هو حماية أكبر للمستهلك وإعطاء هيكل رسمي، رغم أنه في أغلب البلدان هو هيكل من المجتمع المدني، جمعيات تقوم بالدور اللي يقوم به المعهد في تونس، إلا أن السلطة التونسية حبت أنه يكون معناها معهد وطني للتفكير في المسائل اللي تخص الاستهلاك، وخاصة معناها إنجاز الدراسات، مساندة المجتمع المدني، معناها ما هوش مباشر مع المستهلك مباشرة.
2: يعني انتم تحت إشراف وزارة التجارة.
26: تحت إشراف وزارة التجارة، مؤسسة ذات صبغة إدارية. دونك وتحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
2: نعم. دونك المهمة هي التوعية عن طريق دراسات علمية واستراتيجية تخدموا عليها.
26: طبعا الدراسات، وعنا كذلك دور في إنجاز التحاليل المقارنة بين المنتجات الاستهلاكية عموما، لإرشاد المستهلك حوله وتوجيه معناها اختياراته، وكذلك معناها المساهمة في تحسين جودة المنتجات الوطنية، على أساس أن التنافسية تبدأ كيف فما اون ترانسبارانس، فما معناها شفافية على مستوى الجودة وعلى مستوى تقديم المنتج للمستهلك.
2: هي تعطينا شنو ظهرت هالدراسات هذه علميا، كيفاش نوصفوا القدرة الاستهلاكية والسلوك الاستهلاكي اليوم في بلادنا؟
26: والله في الفترة معناها خاصة صعبة برشا الفترة الأخرانية، معناها احنا توا دراسة السلوك الاستهلاك السلوكيات معناها الاستهلاك، خاصة خدمنا برشا على مسألة التبذير اللي هي أساسية، معناها الخاطر فما معناها تصرفات من طرف المستهلك غير مقبولة في خاصة الشراءات الكبيرة، معناها
5: الخبز في رمضان مثلا،
26: في كما حكينا على الخبز، وكان المعهد هو المبادر في إصدار النتائج هذيك. كيف كيف معناها على مستوى التقليد وتصرف مثلا المستهلك في المنتجات الاستهلاكية، مش كيف الإيطالياني ولا الفرنساوي تصرفات نتاعو، معناها البلدان نتاعنا وخاصة في تونس بارتيكوليرمون، معناها خاصة تصرفات نتاعو ساعة ما عندوش اعتبار للمسائل معينة، وهذاك يصعب المهام نتاع
7: عندنا مسألة التبذير هذه في سلوكنا الاستهلاكي.
26: فما تبذير طبعا معناها في حدود اللي لقيناه على مستوى النتائج اللي مثل 5% من معناها الموارد العائلية الموجهة للاستهلاك، 5% تبذير في على المستوى العائلي. دونك كذلك السنة مشينا في اتجاه إرساء استراتيجية معناها وطنية للتبذير، إن شاء الله تكون حاضرة في غضون شهر نوفمبر، حضر استكملنا جميع المراحل تحت شراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات، لأن الأعمال اللي صارت من 2016 لليوم بمختلف الهياكل ومختلف المجتمع المدني بينت اللي المسألة متاع التبذير يلزمها معناها تكون مهيكلة وتكون التدخل متاع جميع الأطراف.
7: فما مواد بعينها معنية بالتبذير كما الخبز انتم ديما تحكيوا عليه، ولكن فما مواد أخرى اليوم معنية بها السلوك هذايا اللي فيه تبذير؟
26: فما الخبز، فما الخضر والغلاء الخضر معناها، وفما الخطر الخضر

0: الفساد اللي نسميوها التاريخ الأقصى للاستهلاك، وفما التاريخ الآخر اللي هو بالنسبة للمنتجات اللي ممكن أنها تكون صالحة بعد التاريخ هذاك
1: خلال 3 أيام ولا 4 أيام
0: أكثر أكثر, أكثر أكثر أكثر لكن مش متبقى في تونس لا من ناحية الهياكل المراقبة لا من ناحية المستهلك
1: لأنه يخاف المستهلك يخاف
0: ونعرف اللي في برشا بلدان معناها المواد هذه
2: ثم محلات أصلا تبيع في المواد هذه برشا بلدان قبل 4 أو 5 أيام
0: دونك حتى فما منتجات دونك فما مسألة التثقيف الاستهلاكي وطبعا هذا دور المجتمع المدني والجمعيات اللي نعرفهم وكل شيء يلزم تقوية المجتمع المدني اللي تراجع دوره في الفترة الأخرانية مما أدينا على مستوى المعهد ووزارة التجارة تقديم خطة عمل لتغيير دور المعهد تعديل المهام نتاع المعهد للمرور معناها من تحسين من مرافقة المجتمع المدني باش يبقى هذاك قائم لكن كذلك التدخل مباشرة وإعطاء الإمكانيات للمعهد
1: للتوعية
0: والتحسيس المباشر واللي هو ياخذ برشا مجهودات وبرشا وسائل مادية وبشرية
1: من المهام الجديدة للمعهد الوطني للاستهلاك باش تدخلوا في التوعية والتحسيس إلى جانب
0: هذا احنا التحسيس موجود لكن أنك في وسط القانون متاعك عندك تحسيس المباشر معناها مسألة أخرى ويجب نبدلوا القوانين رغم احنا نقوم بدور معناها حماية المستهلك في بعض النشاطات متاعنا كما معناها المشاركة في إصدار المواصفات والتراتيب هذا
1: أونامون مش تتبدل قانونيا مهام المعهد الوطني
0: إذا وافقتنا الحكومة طبعا.
1: إذا وافقت الحكومة ووزارة التجارة
2: صبغة تحسيسية
1: بشتد النقطة هذه خدمناش على المقدرة الشرائية في المعهد الوطني
0: طبعا هو الآن بين الدراسة اللي قام بها المعهد مدة 22 وتم إصدار التقارير فيها وهي نظر معناها تم طرحها على وزارة الإشراف والحكومة للنظر في الإمكانيات لأخذها بعين الاعتبار في مجال معناها تحسين القدرة الشرائية وطبعا هي فيها حلول وفيها اقتراحات لكن يلزم معناها سلطة الإشراف والحكومة تصادق على هذه الدراسات ونشرها للعموم في أوانه طبعا
1: اليوم تقول أنت في المعهد الوطني للاستهلاك نفضل ونحكي استراتيجية ودراسات وتوعية وتحسيس مش وقت اللي تكون فما أزمة ولا فما مشكل وقتها المعلومات ما تكونش دقيقة ولكن اليوم فما أزمة على مستوى الاستهلاك باش ناخذ مثال احنا أزمة المياه المعلبة اليوم بخلاف النقص شفنا سلوك استهلاكي لمواطن تحت الضغط سلوك ما نعرفش إذا كان جديد وإلا قديم إذا كان الدراسات تحكي على هذا السلوك فما لهفة وفما أنانية وفما عدم ثقة وقت اللي تقول له اشتري اليوم حاجتك وراو غدوة باش تلقى نفس البرودوي هذية في الأسواق ما يستجيبش المستهلك التونسي
0: طبعا هو حتى كان حذاكم الدكتور فما الناس المستهلك ولا المواطن عموما احنا ندخله في مجال تصرف اجتماعي معين دونك ضد طبيعته اذا هو يتصرف هكاك احنا باش ندخله ضد دونك تصعب المهمة ديما صعيبة المهمة انك مثلا تقول له متشريش معناها
2: اليوم
0: كيفاش تقنعه به فما زاد كيف فما الوعي بالمسألة معينة اذا ناخذ مسألة الماء اليوم مسألة الماء يلزم الناس نعرفوا اللي الماء اللي في الحنفية هو صالح للشرب وهذا طبعا هذا صالح للشرب احنا في تونس معناها اصبح ماء الحنفية كأنه ماش صالح للشرب وهو صحيا صالح للشرب طبعا تبقى جودة المياه طعم الجودة من جهة الى جهة حسب معناها المتوفرات عند السناد لإعطاء الواحد والماء هذايا نعرفوا اللي كان الهيئة الوطنية لمراقبة الصحية معناها متابعة يومية معناها متاع الماء هذايا نتاع الناحية الصحية هذا يتنحى كيفاش باش نواجه
2: دونك
0: ولا التركيز معناها الماء الصالح للشرب بقى يبقى كان على مستوى، وهذا اللي يفسر نعم. معناها المرتبة العالية أيه. اللي احنا ناخذوها في
1: مستوى في العالم، على المستوى العالم. العالم احنا من اكثر الشعوب المستهلكة لهذه المياه. بياخذينا احنا مثال متاع أزمة المياه، ولكن اليوم وقت اللي تتفقد بعض المواد، مرة سكر مرة قهوة، زيت مرة قهوة، المشكل وين اليوم؟ فماشي دراسات

0: توضح لنا المشكل في كلفة الإنتاج والتوريد في المواد الموردة، في مسالك التوزيع، في الاحتكار، وإلا في سلوك المستهلك، وإلا كلها اليوم احنا قدام مشهد مركب. معني شو نجم نفسره؟
1: هو طبعا كل أزمة، مثلا متاع الحليب عنده معطياته، الماء عنده معطياته متاع السناء، هو فما أزمة متاع تزويد ساعة، فما أزمة متاع توزيع، مسالك التوزيع كيف
2: ولا التوريد مرات
1: ساعة معناها الخوش باش نورد، وساعة معناها المؤسسة اللي مكلفة، معناها الواحد ما عندهاش الإمكانيات المادية، وإحنا نعرفوا المؤسسات العمومية كلهم معناها اللي عندهم تدخل في المجال الاقتصادي ديما فما إشكاليات سيولة، ديما فما إشكاليات معناها متاع، لأنها في غالب الأحيان هي اللي قاعدة تقوم بدعم المنتوج وتبيعه بسوم عادة مؤطر ومدعم، والمؤسسة هذيك هي اللي تاخذ على عاتقها معناها دفع ديما في وضعية ماهيش ربحية، ماهيش كونفورتابل، معناها فهم فماش أريحية معناها مالية في المؤسسات هذه.
2: ثم تخطيط زاد تصور، يعني ثم
0: ماشي استباق للأزمات هذه. توا التونسي ولا يستبق، تسمع في الشارع يقول لك الجمعة الجاية نشتري الدجاج من توا، ناس بدات تشري في المقرونة، معناها ثم تخويف وفما زاد استباق. احنا ماذا بينا يكون على مستوى المؤسسات مش على مستوى الأفراد بالتكهنات نتاعهم.
1: طبعا هو الخزن ماهوش في من دور معناها المستهلك ولا التاجر التفصيل، معناها على ليميت معناها التخزين يكون على مستوى الانتاج ولا على مستوى المورد ولا الانتاج ولا على مستوى معناها تجارة الجملة. دونك هذوما الكل المستهلك كيفاش باش نوصلوا له المعلومه هذه؟ لازم فما اول حاجه الاعلام يكون مرافق، معناها الجهه اللي عندها المعلومه لازم تبادر بها، ما نقعدوش احنا اش قاعدين توا نجيو الاعلامات ويجيو الاخبار الصحيحه والغالطه. حتى في مجالنا في الصحه اليوم نشوف المشهد الاعلامي ولا المشهد التواصل في
0: التواصل الاجتماعي،
1: معناها عندنا دو تو، احنا نهار كامل كانت توصل باش تجاوب على الحاجات الغالطه اللي قاعده الزيفه اللي
2: بطل الخدمه الاصليه،
1: بطل الخدمه الاصليه نتاعك. وهذايا احنا لقين مشكلة كبيرة في مسألة الإعلام على مستوى المعهد وعلى مستوى التواصل مع المستهلك، لأن المسألة فاتت الحد اللي نقدروا عليه. دونك المسألة أنه المبادرة من الجهة اللي عندها المعلومة سواء خاصة ولا عمومية، معناها يلزم المعلومة تكون ترانسبارنت وشفافة، والمعلومات تكون معلومات ثابتة باش المستهلك يسترجع الثقة في المؤسسات الخاصة والعامة. وميزناش نشيطنوا زادة كيف طو احنا مثلا الماء معناها اللي نشوفوا فيه حجم المعلومات على الثراء نتاع المعامل الماء، معناها وانا مختص معناها في الصناعات الغذائية، معناها التضارب نتاع كلفة الماء وقداش يوصل للمستهلك.
0: تقعد بيه اعطينا المعلومة
1: الصحيحة. معناها اليوم كيف انا نشري مترو كوب، سي نورمال مترو كوب بيتكلف لي غاديك في سور بلاس في المعمل بسوم ماهوش كبير، لكن الواحد التعليب نتاعو ولا الاستثمار لامورتيسمون نتاع الماتريال هذاك، معمل نتاع ماء معناها بالاليات نتاعو بالحاجات معناها تصنع الدبوزه سور بلاس وتعمل الميكانيزم دو رومبليساج في دي كونديسيون سانيتير وكل شيء، معناها فما معمل نتاع ماء الكلفه نتاعو في الاستثمار تحت 30 مليار ما فماش.
0: احنا طلبنا توضيحات، طلبنا معلومات، قلنا وينو
1: هذاك الخروج، لازم
0: يخرجوا الديوان الوطني للمياه المعدنيه، حكينا على المصنعين. زاد اليوم احنا كي نسمعوا اللي الماء ذي عيون على ملك العموم وتوصل دبوسه الماء بدينار وب 2000 وب 850، فمن حق المستهلك اليوم باش يطلب بشفافيه هالمعطيات قداش يتكلف صناعه المياه المعدنيه في تونس. انت جاوبت بشكل توعي، ولكن احنا ماذا بينا، وقلت انت عبد الرحمن قلت راهو احنا تمنينا الديوان المياه يجي يفسر يعطينا المعطيات ويوضح.
2: يعني انا مش نبدا منين ختمت انت، احنا تقريبا واذا قلت ديمقو عندنا سياسة اتصالية في اغلب المؤسسات والوزارات شبه غايب، معناها كان ما تجريش وراه انت اذاعة عمومية وتقول له بالله ثمش معلومه ما يكونش طواعي وحده يجي يعمل بلاغ يقول لك تيل وتيل. ومشكور السيد المدير العام رئيس مدير العام للشركه الكهرباء والغاز، نحن اقترحنا هنا قلنا له ثم انقطاع بالله عملوا لنا بلاغات قولوا راه مش انقطاع من كذا كذا، بيعملوا البلاغات لكن التوقيت ما تعرف ما على الاقل ثم استجابه. احنا مرات نجيبوا موضوع ما يجيك حد، اولا المستهلك يبدا منين باش يجيب المعلومه.
0: دونك باش تقاوم انت المعلومات الزائفه اللي تحكي عليها اليوم لازمك تعطي المعلومات
2: الاصليه، المصدر الرسمي يجي يتكلم ويستبق. وانا ثمش انا عندي معناها انطباع في المؤسسات كل وزارات الكل ثم زوج توجهات، يا اما يقول لك انا بنقص كلمه، اللي يقولوا فيه بنقص كلمه شو مدخلني حتى كان هي من صميم، والا يقول لك نجي كان تقول كان تسال سؤال هكا ولا هكا يغضب ولا ما عادش يجيك.
0: اللي يخافوا زاد من تاويل كلماتهم، احنا ساعات يجينا حتى طبيب ولا خبير ولا مختص يقول لك نخاف لا ياخذوا لي كلمه يقتطعوها من حواري ويتم توظيفها في غير مجالها. شكرا لكم، احنا وصلنا لختام لقانا مع سي محمد شكري رجب المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، تحيات كامل الفريق. خليكم على موجاتنا، هذه الإذاعة الوطنية التونسية.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
4: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة.
4: ثقافة.
3: موسيقى.
4: 24 ساعة على 24.
3: مش من عام.
4: ولا حتى من 20. معاكم من 38.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟

0: اسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين أفهم، سوسة والمنستير على 94.3 أفهم، في الجسرين على 104.6 أفهم، في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم، في المهدية على 102.94.3 أفهم.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالاشتراك مع إذاعة الكاف تقدم
2: روض الخروبي

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة. فريقة حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لأسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
1: عجب الخميري.
2: نعم سي الحامي.
1: حتى حد ما يستنى فينا؟
2: الحامي يا أخوي ما حاجة مش عادية. شو الناس كيفاش غزرونا شو؟
1: الحكاية واضحة. ظهر لي خايفين من البوليس.
2: أخويا مالا نمشي لمركز الجدرمية ونعلموهم اللي احنا جينا في مهمة نقابية قانونية وباش نعملوا اجتماعات بالخدم.
1: مالا فرد مرة تنتعدوا لإدارة المينا نعلموهم باجتماع اليوم وغدوة.
2: أيوا شو هكاك نبدو محمين؟ شكون يعرف؟ راهو الحظ المنجم يوم أدراك راهو أكثر من 10,000 خدام يا سي الحامي.
1: تي وبطبيعتنا نحن مراقبين.

0: ستة درك تقلع من هنا لحقتنا بيك لبنا خابة روح
1: نهار لي الخدمة مخدومة يا صاحب
2: اسمعوني حبسوا الضرب رانا فايقين بهك البيوعة متاع الحاكم اللي لغموا الجو واتصلوا بالخدامة البارح في الليل في الحوم حومة حومة وكذبوا عليهم وعلموهم أنه محمد علي الحامي جاي باش يفكلهم فلوسهم ويعمل ليستات في الخدامة يعطيها للحاكم باش يعرفوا شكون مزرتي من الارمي أيحشوا على أرواحكم اللي حب يسمع الراجل يقعد واللي ما يحبش يتجبد من هنا فضل سي محمد علي كمل
3: واش فيكم ما يطمع بالله يفهموني ما هو ناخذها ديراكت من الإدارة متاع المينا فيقوا على أرواحكم شوف الخدامة الفرنسيس نهار لحد واش يعمل لبسة جديدة يحوسوا بأولادهم ونسوينهم وانتم واش تعملوا من الهم للظلمة مدمرتكم الميزيريا من الشرب للقمار للفساد بخلاف حوادث الشغل والدواميس اللي طاحت على برشا منكم اني جيت مع محمد الخميري اللي كان مربوط في مارسيليا احني منكم اهلكم وماليكم اني كنت خدام في المارشي سنترال ونحس بالخدام المظلوم قالوا المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين لا يا سيدي يا اخي نحن مكتوب علينا كان الهم والغم مكتوب علينا كان الدمار والميزيريا ما تعبتوش ما كنتمش خايفين على مستقبل ذريكم الخدام الفرنساوي فاش خير منكم اما لا يخدم اقل ويخلص اكثر منكم

كونه بتاريخ 25 فيفري 1925 تم إيقاف محمد علي الحامي ومختار العياري. عجب. وفينو دغي سكرتير فرع الأممية الثالثة بتهمة التآمر على أمن الدولة. وبقى ورهن الإيقاف حتى 12 نوفمبر 1925 أين حكمت المحكمة عليهم بالنفي لمدة 10 سنوات، وصدرت أحكام ثانية ب5 سنوات نفي على بقية أعضاء مكتب النقابة. ملا صحافة مأجورة، كان الكذب. حشب اللي كنت خايف منه وقع. فرنسا غدارة ودارت في الحياصة. في نفس النهار يا رسول الله يروحوا بالحامي والخميري من قفصة ويوقفوا مختار العياري في اجتماع ماطر، وزادوا كركروا البقية.

0: يزي يا فريق يزي مش لقد انفارة ذاق تخلوقي وذاق صدري. هيا بره نطرتي شوية نسرح لك كرايك هات نفسي انتي شوية وناي ننسى الأحكام الجائرة اللي سلطتها فرنسا على أصحابي.
1: ايه ستوب ستوب ولا انتي هذي
0: شكون هذا تمنين طلعت انت
1: ما عندك وين تهرب يا الفارس من شفتك تخطب في اجتماع الضيف شكيت
2: يا ولدي راك غالب
1: سنين وانا اللي استنى فيها اللهتة ستوب ستوب
2: صرح يا فريق
0: شاد كرتوشة مكان ما خابش ظني فيك يا فريق لحسن حنين على مولاه بر برا سرحتك سماح سلامي للبر الباهي بلغي سلامي الحبارة والأولاد وقلت بر ما تبكيش قول لها تزغرت دمي مشغل من دم التوانسة أشهد أن لا إله إلا الله بين عينك المرأة تاع الجلاس يا ربي العزم يا ربي العزم تحيا تونس تحيا تونس تحيا تونس.
3: كنتم مع
4: علي الخميري فاطمة الصندي نور الدين الهمامي الأزهر الفرحاني علي لندلسي عبد الرزاق جبلة فاطمة الحسناوي عادل الخماسي علي قياد الطاهر الرضواني محمد سفينة عزيزة برباش نزار بن بلقاسم كمال بن جيمة كريم الشنوفي الخضيري نصيبية إناس العماري إيمان اليحيوي سلاح العمدوني ومنصف المعروفي.
3: ضيوف الشرف
4: سلوى محمد عزيزة بولابيار وحيدة الدريدي لطفي ناجح وأنور العياشي. العازفون محمد الهمامي ناجح كريزي إياد الشابي تسجيل الموسيقى هندا يونسي.
3: ساعد في الإخراج علي قياد توظيف الإنتاج سلاح العمدوني الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
4: مع تحيات عماد الوسلاتي.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي
6: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM في جندوبة وباجة على 99.97 FM في الكاف على 104.9 FM.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
7: فلاش سبورت أهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ثاني موعدنا الرياضية هذا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البداية بآخر أخبار نتائج الوفد التونسي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية. مباشرة إلى إيطاليا والموجود مبعوث الإذاعة التونسية زميلنا شهير الكافي. شهير مرحبا.
8: مرحبا بك لطفي. المتابعة متواصلة وكيد النتائج الصباحية اليوم كنا موجودين الصباح في رفع الأثقال حاليا مع وصولنا لقاعة الجمباز إن شاء الله بعد شوية نشوفوا لاعبنا التونسي مؤتمن بالله الجلاسي اللي بشكون موجود. لكن قبل هذا نرجع للنتائج اللي حصلت اليوم الصباح. نبدأ برفع الأثقال. اليوم كنا مع آمنة بن سايح في وزن 53 كيلوغرام، للأسف آمنة فشلت في 3 محاولات الخطف وأيضا نجحت مرة واحدة في النطر ب 87 كيلوغرام وبالتالي تغادر. كنا تحدثنا مع آمنة وأيضا مع المدرب متاعها. نبدأ بآمنة اللي تعتبر بالنسبة لي تجربة جديدة، أيضا تجربة تعلم منها برشا رغم صغار السن متاعها تقريبا في عمر 17 سنة. وهذا شنو قال؟
9: اي ابطال عالميه ونتشرف اللي انا لعبت معاهم وكا ان شاء الله جاي خير.
10: اللي عملت انت بالضبط اليوم؟
9: والله عملت 87 وكا
10: نجحت. كم في 87؟ الاخرين شنو هي الاوزان؟
9: 72.
10: تجربه بالنسبه لك انت اكيد تربح منها برشا، خاصه انه نبعد شويه عن النتائج ولكن الاحتكاك بالابطال هذوما ينفع شويه.
9: اي بطبيعه اكسبيريونس بطبيعه لي انا.
10: شنو بعد المشاركة هذه في المستقبل بالنسبة لأمنا؟
9: إن شاء الله جو أفريقان أفريق إن شاء الله عرب إن شاء الله مونديال إن شاء الله إن شاء الله على شبه.
8: أول بالنسبة لأمنا تقريبا أول مشاركة لها كما قلنا وعمرها صغير. حتى المدرب متاعها فسر هذا بأنه جهة تراك كانت عندها شوية خوف من المسابقات هذه وذلك علاش حتى نفسانيا ما كانتش مستعدة. نسمع المدرب رضا العياشي مدرب منتخب الفتيات.
11: آمنة بالسايح وزن 53 كيلوغرام، صغيرة السن، قليلة الخبرة، ولكن بطبيعة الحال نحن آمنة المشاركة نتاعها مانيش نستناو منها في ميدالية، هي عنصر معناتها واعد وعنصر إن شاء الله نتاع مستقبل. بطبيعة الحال عندها الألعاب الإفريقية والألعاب العربية إن شاء الله العام الجاي، وعندها بطولة العالم للوسطيات إن شاء الله اللي بتصير إن شاء الله في كازاكستان.
10: والعشية شنو نستنى فيها؟
11: العشية إن شاء الله منافسات وزن 61 كيلوغرام آية عوادي، قدرة ربي إن شاء الله زيد على الساعة الرابعة، قدرة ربي إن شاء الله نعمله إن شاء الله إنتري بوم بريستاسيون، وغدوة إن شاء الله قدرة ربي زيد قيدومة الفتيات مع جواهر القاسمي عندها معناتها تتصارع على ميداليتها في حركة النطر معناتها فقط خطرية القوة متاعها في حركة النطر. إن شاء الله بقدرة ربي غدوة الحي إن شاء الله إن شاء الله نبدأ ونحصل على الميداليات. وكذلك كارم الحصة اللي تسبق جواهر كارم بن هنية إن شاء الله بشي يدخل المنافسات على الساحة بكري كيما وقت توا أمنا بالساحة.
8: هذا بالنسبة لرفع الأثقال. نحكي شوية على حصيلة نتائج التجديف. هو اليوم الأول بالنسبة للتجديف ليسرى الهذلي اللي ما تمكنتش من التأهل للدورة النهائي وباش تلعب النهائي الترتيبي بعد احتلالها المرتبة الخامسة في التصفية الأولى من سباق الفردي. أيضا محمد ريان حفصة ما تمكنش من التأهل للدورة النهائي باش يلعب نهائي ترتيبي بعد احتلاله المركز الرابع في التصفية. بالنسبة للي نجحوا اليوم سلمى الذوالي كانت تأهلت لنهائي سباق الفردي وزن خفيف بعد ما احتلت المرتبة الثالثة في التصنيف في التصفية الأولى بتوقيت 7:59. أيضا غيث القادري كانت تمكن من التأهل للدورة النهائي لسباق تجديف فردي في وزن خفيف بعد احتلال المرتبة الثالثة بتوقيت 7:05.85. الثنائي التونسي خديجة الكريمة وسلمى الذوادي تأهلوا للدورة النهائي لسباق التجديف زوجي وزن خفيف بعد احتلال المرتبة الرابعة بتوقيت أيضا 7:41.58. والثنائي هاني السبيتية وسارة الزمري أيضا تأهلوا للدورة النهائي لسباق التجديف زوجي مختلط بعد احتلال المركز الخامس. والثنائي أيضا محمد الكريمي وخديجة الكريمي تأهلوا للدورة النهائي لسباق التجديف زوجي مختلط في وزن خفيف بعد احتلال المركز الثاني. وبالنسبة للمسابقات مش تلعب غدوة بداية الصباح بطبيعة
7: كنا متألقين في التجديف شهير حسب النتائج اللي عرضتها
8: يعني البقية الكل كانوا ناجحين بالنسبة لل نحكي شوية على تنس الطاولة.
7: أيوة.
8: الدورة 32 هزيمة آلاء السعيد أمام اليونانية توليو 4-0، وأيضا هزيمة وسيم الصيد أمام اليوناني جورجيوس 4-1. ننتظر بطبيعة بقية التصفيات وننتظر بقية الرياضات. ننسيوش اليوم كرة اليد ذكور بداية الماضي ساعتين، يعني بعد شوية مباراة من أجل المركز الخامس، تونس مع إيطاليا بالنسبة لمنتخبنا، إن شاء الله يكمل على الأقل في المركز الخامس. ننتظر بعد شوية أيضا الرماية مختلط مع علي العثماني وألف الشيرني، وكيف ما نعرفوا آية العوادي في رفع الأثقال تلعب إن شاء الله بعد شوية أيضا في وزن 61 كيلوغرام، ومن بعد شوية مؤتمن بالله جلاسي في الجمباز الفني باش يكون موجود في القاعة وننتظر المنافسات متاعه. يعني إن شاء الله العشية على الأقل نلقاو ناس أهل للنهائي، لأنه صعب جدا أن تكون عندنا ميداليات اليوم.
7: واضح شهير، مشكور جدا زميلنا شهير الكافي على الركاب الحاصل حاليا بالنسبة لنتائج الوفد التونسي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو الإيطالية. إلى كرة القدم، نهاية هذا الأسبوع سيكون الموعد مع انطلاق الدور التمهيدي الأول للمسابقة القارية الخاصة بالنوادي. نحكي على الشامبيونز ليج الأفريقية وكذلك كأس الكاف في الشامبيونز ليج الأفريقية. في الدور التمهيدي الأول ترجي الأثير التونسي معفى في هذا الدور، في المقابل النادي الأفريقي يلعب يوم السبت القادم مباراته أمام فريق جولي بالمالي، مباراة تنطلق 8 متاع الليل في ملعب حمد العقربي برادس. ورسمي بعد الاجتماع الأمني الخاص بهذه المباراة اللي كان اليوم الصباح، تقرر السماح رسميا لحضور 25,000 متفرج من جانب أنصار وأحباء النادي الإفريقي في هذه المباراة. كأس الكاف بمشاركة الثنائي النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي، النادي الرياضي الصفاقسي سافر غدوة إن شاء الله إلى نيجيريا من أجل مواجهة فريق شوتينج ستارز النيجيري يوم السبت القادم. مباراة تنطلق مع 4 متاع العشية بتوقيت تونس، رحلة عادية بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي على دفعتين. الوصول سيكون إلى لاغوس ثم التحول إلى مدينة أبيو كوتا النيجيرية، تبع قرابة 130 كيلومتر على لاغوس، رحلة شاقة بالنسبة لفريق نادي الرياضي الصفاقسي. الترجي الرياضي الجرجيسي يلعب مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكاف أمام فريق ديان بيرز السنغالي، مباراة يوم الجمعة القادم في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. ملعب الطيب المهيري بصفاقس سيحتضن هذه المباراة وهذه المواجهة بين الترجي الرياضي الجرجيسي والفريق السنغالي، مباراة تنطلق من 3:30 متاع العشية بقيادة الحكم التوغولي أريما محمد مصطفى. إذن بالحظ والتوفيق لنوادينا في بداية المسابقة القارية بالنسبة للشامبيونز ليج. بالحظ والتوفيق للنادي الإفريقي والترجي معفى، وبالحظ والتوفيق للترجي الرياضي الجرجيسي والنادي الرياضي الصفاقسي في كأس الكاف. بطولة الرابطة المحترفة الأولى، نهاية هذا الأسبوع سيكون الموعد مع الدفعات الأولى بالنسبة للجولة الثالثة لمرحلة الذهاب. للأمانة الجولة هذه ستدور على 4 دفعات يوم السبت القادم 5 سبتمبر في نفس التوقيت 4:30. نادي رياض البنزرتي في ملعب 15 أكتوبر البنزرتي يستضيف الأولمبي الباجي، وفي ملعب طيب لمير بصفاقس فريق تقدم سقيطة الدائرة يستضيف نادي حمام لنف. يوم الأحد 6 سبتمبر سيكون الموعد مع الدفعة الثانية من مقابلات هذه الجولة في ملعب حمد العقربي برادس. الترجي الرياضي التونسي يستضيف مستقبل الرياضي بالمرسى. في ملعب سوسة نجم الرياضي الساحلي شبيبة العمران، وفي ملعب المتلوي نجم المتلوي يستضيف أمل حمام سوسة. ثم الموعد مع الراتراباج يوم الأربعاء 16 سبتمبر، اتحاد بن قردان يستضيف نادي الرياضي الصفاقسي. ويوم الخميس 17 سبتمبر الموعد سيكون مع زوز مقابلات، الملعب التونسي يستضيف نادي الإفريقي في ملعب الهادي نايفر بباردو، وفي مركب جرجيسة الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف الاتحاد الرياضي المنستير. الكرة الطائرة، البطولة الإفريقية للأمم للسيدات المقامة حاليا في نيروبي كينيا، المنتخب الوطني التونسي يتأهل لدور الربع النهائي بعد الانتصار على المنتخب المالي بنتيجة 3-0. التفاصيل 25-11 25-15 و25-4. غدوة الموعد إن شاء الله مع مباراة الدور الربع النهائي أمام المنتخب المصري. في كرة السلة منافسات المجموعة الخامسة ضمن النافذة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة قطر 2027 اللي صارت في قاعة رادس، المنتخب الوطني التونسي انهزم أمام منتخب الجنوب السودان بنتيجة 79-75. ترتيب بعد نهاية النافذة الرابعة صدارة للكامرون 16 نقطة، الثاني جنوب السودان 16 نقطة، المركز الثالث لغينيا 15 نقطة، المركز الرابع تونس 14 نقطة، المركز الخامس نيجيريا 14 نقطة، والمركز السادس للكافير 12 نقطة. أوروبيا الليلة مجموعة من المقابلات في الدوريات الأوروبية بعد ما شاهدنا البارحة مقابلات كبيرة في مختلف الدوريات الأوروبية. الليلة في الليغا الإسبانية فما زوز مقابلات، مباراة تنطلق 6:30 أوساسونا مع خيتافي، في المقابل 8:30 متاع الليل البارسا يستضيف رايو فاليكانو. في البطولة الإنجليزية البريمير ليج مباراة منتظرة قمة الليلة، أستون فيلا يستضيف أرسنال. وفي الدوري الإيطالي الجولة الثانية 5:30 مواجهة بين ليتشي وروما، أتلانتا يستضيف بولونيا 8:15. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، إلى اللقاء.
12: الإذاعة الوطنية التونسية،
13: أخبار على رأس الساعة،
12: رياضة،
13: ثقافة،
12: موسيقى،
13: 24 ساعة على 24،
12: مش من عام
13: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
14: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
12: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
13: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
15: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه تم خلالها الاتفاق على تعبئة ما يفوق 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يوميا على مدى 4 أيام لضخها بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المتمركزة على مستوى تونس الكبرى مع مراعاة طاقة إنتاج كل وحدة. وزارة التربية تطلق خدمة رقمية جديدة تتمثل في تطبيقة للهواتف الجوالة تحمل اسم ابحث عن كتاب لفائدة الأولياء والتلاميذ، تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تطلق حملة تبرع لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل للإسهام في اقتناء اللوازم المدرسية. البريد التونسي يضع على ذمة كافة الطلبة مجاناً محافظاً رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية الجديدة، وتمثل هذه المحافظ الرقمية وفق بلاغ أصدره البريد اليوم وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستعمال لخلاص معاليم التسجيل الجامعي دون توظيف أي معاليم إضافية، وذلك من أجل تسهيل عملية التسجيل الجامعي عن بعد. في العالم، مسؤول أمريكي ينفي استهداف الجيش الأمريكي لجزيرة لارك الإيرانية في غارته الليلية. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم في غارتين شنتهما طائرة مسيرة إسرائيلية على وسط مدينة غزة. ختاماً، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يتعهد أمس بألا يبقى جنوب لبنان ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم حسب تعبيره. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
13: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
16: الإذاعة الوطنية
17: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
18: أم البدايات.
17: الإذاعة الوطنية التونسية
16: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس، صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
13: اسمع خليك على الموجة.
17: على الموجة.
13: على الموجة.
19: علي الموجة علي. أنتم على أثير الإذاعة الوطنية 31 أوت 2026. الموعد يتجدد إذن معكم في على الموجة، هذا اللقاء التنشيطي المباشر اللي رافقكم فيه من توا حتى 4 عصرا. مرحبا بكم إذن في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم موجات الإذاعة الوطنية. 2:04 أصالة نصري نفتتح بها سلسلة مقترحاتنا الغنائية. لا تشكر.

0: نصيحة كنا نستمع إليها بصوت أصالة نصري وبكلمات كريم العراقي الشاعر الكبير كريم العراقي، لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه. القصيدة ياسر جميلة والألحان للدكتور طلال. وقيت باش نمشي ونشوف أحوال الطريق.
1: حالة الطرقات،
0: حالة الطرقات كالعادة مع رائد سامية مسعود رئيس مصلحة الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، مشكورة تأمن الفقرة معنا أسبوعيا كل نهار اثنين. أهلا وسهلا ومرحبا سيدتي.
2: أهلا بيك مدام أحلام ومرحبا بك. كيف مستمعي الإذاعة الوطنية وخاصة اللي توا موجودين على الطريق؟
0: أي هذوكم أساساً اللي نتوجه لهم فقرتنا نهار الاثنين. أي نعم، اللي موجودين على الطريق واللي يسمعوا فينا الكل واللي يعنيهم الكلام اللي باش نحكيوه توا مدام سامية. اليوم باش نعاود ونرجعوا على موضوع حارق الحقيقة، موضوع مهم، موضوع حساس حكينا فيه قبل لكن لأهميته القصوى باش نعاودوا نحكيوا فيه، وقد ما نقولوا وشوية قد ما نحكيوا فيه وشوية.
2: أكيد مدام أحلام، اليوم بش الحقيقة بش نوجه المداخلة خصيصا اللي أنا نلقاوها كل يوم موجودة معناها في طرقاتنا، واللي هي عوين شركات توصي اللي نعرفوهم ليفرور اللي يستعملوا الدرجات النارية في الخدمة متاعهم. الفئة هذه الحقيقة ولينا نلقاوها وهي وليت جزء مهم كبير من حركة المرور، والعدد متاعها كما نعرفوا الناس كله نشوفه قاعد يزيد، وعون التوصيل اللي الراوح قاعد يقضي في ساعات طويلة كما نعرفه في الطريق بين انه يتنقل ما بين معناها المزود اللي يعطيه الطلبية هذيك وما بين الكليون، واللي يلزم يتعامل مع مختلف الوضعيات المرورية الموجودة على الطريق. الحقيقة اللي يؤلمنا ان قاعدين نخسروا في شباب،
0: صحيح،
2: خاصة مستعملي الدرجات النارية اللي
0: نعم.
2: الأرقام متاع المرصد الوطني سلامة المرور على المستوى الوطني تبين أن الدرجة النارية ترف في حوالي 50% من حوادث الطرقات، واللي ما بينهم بتبيع عوين التوصيل، لأن 50% هي درجات نارية. دونك نلقاو سائق درجة نارية العادي
0: نعم.
2: والسائق اللي يستعمل في الدراجة النارية كخدمة معناها، وهي وسيلة الخدمة متاعه. حقيقة من الضوء هذية ومن الرقم هذية المؤلم اللي نلقاه معناها شباب معناها والعمر يتراوح ما بين الـ 16 وما أكثر
0: في
2: حدود 30 سنة معناها قاعدين نخسر فيهم. دونك نحب نأكد ونعاود عليه سلامة عون التوصيل، ونحب نذكره هو والمؤسسة اللي يتخدم فيه بإجراءات يلزم يكونوا موجودين باش نأمنوه، واللي هي يلزم قبل ما يخرج للطريق وأول حاجة يلزم تكون عنده رخص سياق الدراجة النارية.
0: أيوة.
2: حتى نعرف اللي الأمر عدد 510 لسنة 2021 يجبر سواق دراجة نارية على التحصل على رخص سياقة للعمر أبرتين من 16 سنة. ثاني حاجة أن الدراجة النارية اللي يستعملها ليفرار وإلا أي مستعمل دراجة نارية يلزم تكون في وضعية قانونية. دونك يلزمك الدراجة النارية هذيك تكون حاملة ومتحصلة على شهادة التسجيل اللي هي نقولوا احنا الكارت غريز متاعها معناه. دونك هذيا الكل يلزم تكون دراجة نارية باش تكون قانونية وموجودة في الجوالين، يلزم تكون عندها الكارت غريز متاعها. كيف بالنسبة لعون التوصيل وسائق دراجة نارية يلزم يكون عنده تأمين، وذا يحكينا عليه المرة اللي فاتت مدام أحلام. التأمين يلزم ماهوش مجرد الحقيقة إجراء إداري، أما هو راه وسيلة حماية للسائق والمرافق في حالة وقوع حادث.
0: صحيح.
2: دونك يلزم يكون مأمن وفق معناها طبيعة الاستعمال تاع الدراجة النارية. والأهم من هذا الكل، وهو الحقيقة ماهوش أهم ولكن هي وسيلة مهمة جدا بالنسبة لعون التوصيل، اللي هي طبعا الخوذة الواقية.
0: الكاس
2: راي
0: الكاس
2: ولا الكاس كراي إجبارية، راو إجبارية إنك تكون زيدا، مش إجبارية إنك تكون عندك كاسك وما تكونش في حالة جيدة، ما تثبتيش بطريقة صحيحة، ما تلبسيش في كل مسافة إنك باش تمشيها بالدراجة النارية متاعك. الحقيقة راهو يلزم يعرف عون التوصيل وثائق دراجة نارية، اللي راك انت الحاجة الوحيدة اللي تحميك هي الخوذة، لأني مكش كيما السيارة معني عندك كان كادر يحميك.
0: نعم.
2: انت معرض للخطر والانزلاق في أي معني في أي حاجة، راهو بدنك هو الأول حاجة اللي باش يتعرض لك الصدمة هذيك. ما ننسيو الزيدة مدام أحلام.
0: نعم.
2: أني هم ليليفرار معروفين بالاستعمال الهاتف الجوال برشا باش يحدوا المسار لوكاليزاسيون تاع الكليون تاعهم، تلقاه يبدأ يسوق
0: يد يسوق ويد بالتليفون. صحيح
2: اكزاكتومون. دونك من هنا نحب نوجه لهم ونقول له قبل ما تخرج حاول حدد المسار نتاعك، حاول حدد لوكاليزاسيون، خليه هو يهزك معناه جوستك النظره الصغيره تبدا مقابلت لوكاليزاسيون، ما تشتتش الانتباه والتركيز نتاعك. كيف كيف نحب نذكر السواق درجات ناريه.
0: نعم.
2: واللي هما بطبيعتهم معناها بطبيعتهم معناها يلزم يكون عندهم الضوء يشعل بالليل وبالنهار. هذه إجباريا ووفق الفصل عدد 31 للأمر عدد 151 لسنة 2000 ما يمنع الزيدة انه السلامة راو اللي نحكيو عليه دي الكل ما هيش كان على عون التوصيل وحده.
0: أي.
2: ولكن هي مسؤولية المشغل زيدة.
0: بالضبط.
2: كيف
0: هذا هو اللي نعم
2: فلا. اللي يلزم قبل
0: اللي
2: ما
0: ينتدبوا لابد. أي. انهم هما يكونوا اكثر الناس حرص على توفير وسائل الحماية هذه يبدو لي. هذا
2: أكيد
0: هو يلزم.
2: أكيد هو يلزم يتأكد من نقاط اللي ذكرناهم اللي هما شهادة تأمين، شهادة التسجيل، المعدل توفر معدات الحماية الخوذة، رخص السياقة. قبل ما تقبلوا أنت على أبليكاسيون اللي هو باش يدخل خاطر هي رقمية أكثر منها معناها، قبل ما يلزمك تتأكد اللي يكون عنده.
0: هل هذا معمول به سيدة سامية؟ ما نعرفوش الحقيقة معمول به أم لا من قبل المشغلين.
2: هو احنا بيتنا قاعدين نخدمه ان يولي معمول به بصفه معناها تكون الزاميه اجباريه، معناها يلزم عون التوصيل قبل ما يصب لي دوني نتاعو يلزم يعطي شهاده التسجيل نتاع الدراجه الناريه، وخاصه مدام احلام قاعدين نشوفوا اللي الدراجه الناريه المستعمله في شركه التوصيل هي المتوسطه. واللي هي يلزم يكون عندها تسجيل كارت غريز تامين خوذة ورخص سياقة، معناه ذوما ما فيهمش كلام. دونك ماذا بينا الناس اللي تسمع فينا واللي عندهم معناها درجات نارية ويحبوا يستعملوهم في التوصيل معناها الطلبيات ذوما، وفر هذو مقبل ما تمشي خاطر راهو باش تمشي تخدم السيح هو مورد رزق.
0: صحيح.
2: ولكن ما تخليش كمورد رزق هذيك يهزك الى ما معناها يهزك
0: الله لا يقدر معناتها
2: الله لا يقدر الحادث اكزاكتومون. تنجم نهار اخر ما عادش تنجم تطلع معناها على موتور وما عادش تنجم تسوق الموتور هذيك، لاني الحقيقه الاصابات نتاعها اصابات بليغه
0: خطيره. نعم.
2: علاش خطيره وبليغه
0: مع العلم انه القطاع يستقطب عدد كبير من شبابنا. هذاك علاش انت حرصت سيدة
2: أكيد.
0: سامية مسعود انه يكون موضوعنا رغم انه حكينا فيه قبل، لكن قلنا نرجع لانه القطاع مستهدف كما قلت من عدد كبير من الشباب، وقاعدين نراو في خلينا نقول بين ظفرين في نوع من الاستهتار والاستخفاف. يعني هي تعطيني نخدم وكهو هو لا يلزم تكون محمي ومأمن. بالضبط، لأنه حياتك أغلى من كل شيء. نعم
2: بيان سور مدام أحلام. احنا الأكيد المرسل الوطني سلامة المرور أنا أبار أنه نعملوا تحسيس وتوعية معناه للسلامة المرورية، نعملوا دراسات نعملوا بحوث. دونك سويت لك دراسات هذيك اللي صارت وسويت البحوث اللي صارت على المستوى الوطني وسويت لك سيت ويب نتاعنا معناها واللي قاعدين نصبوا فيه أجور لي دوني دونك نلقاو اللي الدرجات النارية شكلها خطر كبير واللي هي في المرتبة الثانية في الأطراف المتسبر في حوادث الطرقات ونلقاو اللي 50% من القتلى معناها هما شبابنا معناها ومستعملي درجات نارية. يلزمنا نقوموا بحملة كبيرة شكون

0: الأساس هو تأمين سلامة عون التوصيل قبل معناها ما يكون إن هو يمشي يوصل الطلبية ذيك إن نأمنه قبل والدعوة زيدة موجهة زيدة كيف كيف في عوين التوصيل إن كل مكراه ومثالش تمشي تعمل برمي راو برمي ما يتكلفش برشا راو هي جست نظري معناها تمشي تعمل برمي متاعك وتأمن روحك وتأمن روحك من ناحية الخوذة راو هذي كله يرجع عليك انت معناه يعني روح ومش كان شباب بركة قاعد يخدم لدى فما عائلات معناه بو عائلة رب عائلة قاعد يخدم على كل عائلة هذيك
1: هو الحقيقة مدام سامية القطاع الكل راو في حاجة إلى التقنين يلزم يتقنن يعني من كل الجهات احنا حكينا فيما يعنينا وفيما يهمك انت سيدة سامية مسعود بصفتك رئيسة مصلحة الاتصال بالمرصد الوطني لس سلامة المرور لكن في برشا حاجات القطاع يلزم وراه إعادة نظر معناتها من كل أكيد. شيء أي باش يتقنن أي باش ما تقعدش الأمور مسيبة هكاك لأنه قطاع قاعد يشغل كما قلت في عدد كبير من الشباب فيلزم يلزم نتلهاو به نعم ملف هذايا في حد ذاته وحده نعم
0: الحقيقة هو كما قلت لك مدام أحلام هي درجة نارية وليت ياسر درجة وموجودة
1: راو فيها توا في الدرجة النارية تاكسي أيضا هذا قطاع آخر زي قاعد يدخل للسوق لكن بطريقة كيفاش نقوله يعني بطريقة
0: ما هوش مقنن
1: مهمش قاعدين نشوف هما أيضا تعنيهم هذه النصائح الخوذة
0: أكيد هو تعني كل سائق دراجة نارية كل واحد يركب حتى رو ولد معناها بارتير عمره من 16 سنة تبعثوا أمه باش يقرأ سختو توا قادمين على عودة مدرسية
1: نعم.
0: واللي باش نشوفوا زادة صغيراتنا معناها يستعملوا كل وسيلة هذيك باش يمشي بها الليسي ولا يمشي بها للفاك دونك رو ذي كله موجه أساسا لأي مستعمل دراجة نارية والحقيقة هي الحملة معناها عاملينها على أعوان التوصيل ولكن احنا راو ديما كي نوعي ورانا نشملوا كل سائق دراجة نارية يلزم يكون عنده شهادة تسجيل يلزم يكون عنده خوذة والخوذة راو ما يلزمش راو الخوذة تكون كما نقولوا احنا جوتابل خاطر راو حتى على ريزو سوسيو
1: عندها مواصفات معينة
0: اكيد عندها مواصفات معينة كيف كيف رخص سياقة اجباري وديما الدعوة موجهة للمشاغلين للأولياء ما تسينوش معناه
1: ما تستهتروش
0: ما تستهتروش بهم وتعطيها كل الخدمة ديكا ولا تقوله برا امشي اوصلك دلاصة ديكا وهو ما عندوش حتى دراية بمجال قانون الطرقات واللي ما يعرفش لا يدور يمين لا يدور يسار شنو اللي يلزمه يعمل هذي كل ديما يخليه يوصل آمن يخرج آمن ويرجع آمن وأكيد راو عون التوصيل أكيد صحيح عنده خدمة يوصلها ولكن إذا عنده عائلة تستنيه باش يرجع لها سالم دونك هذاك عليه كيما تأكدوا ونعاودوا عليه أن
1: لابد من السلامة نعم المحافظة على وسائل الحماية من أجل سلامتكم ربي يحمي وليداتنا الكل إن شاء الله سيدة سامية الله. ونتمنى السلامة لكل مستعملي الطريق سواء بالدراجة النارية ولا الدراجة الهوائية وبالسيارات لكل مستعملي الطريق في تونس ألف سلامة لهم نحب نشكرك برشا حضرة الرائد سامية مسعود رئيس مصلحة الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور ألف شكر

0: حالة الطقس.
1: طبعا لابد من فكرة عن أحوال الطقس الآن، وانتم فيكم الكثير اللي مروحين قاصدين ربي، ولا فما اللي ماشيين للشطوط أو هما حاليا في الشطوط ولا حتى في الدار. خليني نعطيكم فكرة على أحوال الطقس. بالطبيعة ما زلنا في أجواء الصيف، الطقس مشمس وحار، لكن الحمد لله درجة الحرارة بدأت تخف شوية، أيضا حتى الشعور بالحرارة بدأ يخف عنا، لأنه في الماضي في الأيامات اللي فاتوا نظرا لارتفاع درجة الحرارة كنا نشعر بأنه الطقس خانق، وهذا يشكل ضغط حتى على نفسية المواطن. الحمد لله الآن هذا الضغط بدأ يخف، والطقس الخانق أيضا بدأ يخف. خليني نعطيكم آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي اللي جاء فيه، يقول أنه الوضع الجوي اليوم العشية يعني بداية من موعد الظهر من الآن، فما خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ربي يرحمنا إن شاء الله بالأمطار. الخلايا هذه تشمل تدريجيا تقريبا الجهات الشرقية، كل الجهات الشرقية للجمهورية التونسية، وتكون أحيانا غزيرة فين في ولاية الكيف في سليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان، وأيضا حتى صفاقس تشملها هذه الأمطار اليوم العشية. وباش تترى تتراوح الكميات حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي طبعا ما بين 20 و40 ملي متر، مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية في هذه المناطق، والرياح تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة، باش تكون في شكل هبات دائما حسب بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يقول فيه أنه ينتظر أنه يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية ممطرة بعد ظهر يوم الغد الثلاثاء 1 سبتمبر بالجهات الغربية، اليوم بالجهات الشرقية غدوة بالجهات الغربية، مع أنه البارح العشية أيضا شهدت بعض الجهات في غرب تونس في الشمال الغربي أيضا زخات من المطر، وإن شاء الله مقبلين على غسالة النوادر إن شاء الله ربي يرحمنا.

أغنية من قاع الخابية الحقيقة يا الواش ما بصوت نعمة. خليني نذكركم أنه غدوة 1 سبتمبر غدوة الثلاثاء مش ينطلق العمل بالتوقيت العادي التوقيت الشتوي، ويكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، وبعد الحصة الثانية من الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فيكون التوقيت من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 1:00 بعد الزوال، والحصة الثانية تنطلق من الساعة 2:30 بعد الزوال لتتواصل إلى الساعة 5:30 مساء. طبعا السبت والحد راحة، هذا للتذكير، ورجعنا يعني نظام الحياة الشتوي في تونس. نمشي توا، نحب كالعادة كما كنا نهار اثنين عودتكم هكا نعملوا طلع على أحدث الأغاني والإنتاجات التونسية اللي موجودة على اليوتيوب، وديما الحقيقة ماذا بينا أنه عجلة الإنتاج الغنائي التونسي تكون تدور وبأكثر كثافة، ونفرح كل ما نلقاه جديد. فما زوز فنانين موجودين توا على اليوتيوب وقاعدين يتقدموا بالباهي. الفنان الأولاني حسان ثابت هذا فرض نفسه وعن جدارة على اليوتيوب، وقاعد يعمل في مشاهدات الحقيقة بالملايين. حسين ثابت الصوت هذايا اللي أكيد العديد منكم راهو عرضه هكا ولا سمعوا في واحدة من أغانيه، عنده أغنية الغيم اللي ماخذة سكسي كبير برشا على اليوتيوب، وأيضا أغنية عليم الله أيضا متقدمة برشا برشا على اليوتيوب. قلت لكم سواد الغيم الأغنية الأولى مش الغيم، سواد الغيم وعليم الله، باش نسمعهم بعد شوية عليم الله. لكن نحب نقول أنه حسين ثابت من الفنانين الأوائل اللي استعملوا طريقة التوليد بالذكاء الاصطناعي، يعني استعمل الذكاء الاصطناعي في الصوت، يعني طعم بها شوية الطريقة هذه شوية الصوت وفي الموسيقى، لكن ما خرجش راهو على طبيعة الأداء متاعه، أداءه جميل جدا، والذكاء الاصطناعي استعملوا الحقيقة في بعض المواضع مش كما قاعدين نشوفه في بعض الأغاني الأخرى المولدة تماما، يعني بكلها بكلالها بالذكاء الاصطناعي، خاصة القديم اللي من التراث قاعد توا يخرج كله بالذكاء الاصطناعي. حبيت نسمعكم عليم الله لحسين ثابت، واحدة من الأغاني الجديدة اللي قاعدة كما قلت لكم ماخذة سكسي كبير على اليوتيوب، وأيضا صوت آخر، صوت فنانة تونسية معروفة وقاعدة تتقدم بالباهي، قاعدة تعمل في ريبرتوار ممتاز الحقيقة، عرفتوها في مجموعة من الأغاني قريبة بارشة من الإيقاع التونسي والنغمة التونسية والتراث التونسي. شيرين اللجمي مؤخرا خرجت مجموعة من الأغاني قريبة شوية للرومانسية، بعدت عاك الخط اللي تعرفت به، هذه واحدة منها زادة باش نسمعوها، لو ننساك.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري، سافر إليك وغني، للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. هيئة الانتخابات تصادق على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. وزارة الداخلية تطلق خدمة رقمية جديدة بشراكة مع وزارة تكنولوجيات الاتصال تتيح للمواطنين ترجمة مضمون الولادة عن بعد، وذلك في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين. البريد التونسي يضع على ذمة كافة الطلبة مجاناً محافظ رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية الجديدة. نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي تؤكد في تصريح للإذاعة الوطنية أن المنظمة لاحظت من خلال المعاينات الأولية ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية مقارنة بالسنة الفارطة، وقد حذرت التباسي الأولياء من التوجه إلى الأسواق الموازية ومسالك التوزيع غير القانونية نظرا لإمكانية احتواء بعض المنتجات على مواد خطرة تضر بصحة الأطفال. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يعلن عن مواعيد فتح وغلق الصيدليات البيع بالتجزئة وفق نظام التوقيت الشتوي الذي يبدأ العمل به غدا. وإلى آخر أخبار العالم، تصاعد العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية عبر عمليات هدم ممنهجة للمنازل والمنشآت بالتزامن مع اعتداءات متواصلة من المستوطنين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد برد الهجوم على إيران وتوجيه ضربة قوية لطهران. وختاماً، القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: اسمع. وخليك على الموجة.
5: على الموجة.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: مرحبا مرحبا مجددا أنتم في الاستماع للإذاعة الوطنية، وهذا الجزء الثاني من برنامج على الموجة، وخليكم معنا، خليكم على الموجة، على موجات الإذاعة الوطنية. ومعكم اليوم كل من أيمن التنفوري في قيادة هذه الرحلة، تقنيا عمار الجبالي في الديجيتال، رامي مجولي في التنسيق العام للحصة، وأحلام مساحلي من أمام ميكروفون استوديو نبيل بن زكري ووليد تليلي ربي يرحمهم. مباشرة نمشيو مع بعضنا نستقبلوا ضيفتنا.
0: ضيف الصيف،
1: ضيف الصيف اللي منورتنا مشكورة الآن وهنا في استوديو نبيل بن زكري وليد تليلي، السيدة هناء بوكثير، فنانة تشكيلية، يسعدني استقبالها. مرحبا.
2: مرحبا بكم، عايشكم. مرحبا بكم، نشكركم على الاستضافة، ومرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك، نورتنا. انا نحب نشكرك مش على قبول الدعوه، لانك انت ما ترددتش باش تقول لي لا، فقط نحب نشكرك لانك رغم انه عندك حدث عائلي اليم الا انك جيت على خاطر التزمت بالموعد نتاعك. معناتها في حد ذاته هذا بركه. نحب نقول لك يعطيك الصحه، الف شكر.
2: عايشك، ميرسي. ديجا عندي عمي ديجا توفى عنده نهارين، عايشك.
1: الله يرحمه، الله يرحمه. مدام هناء بوكثير فنانة تشكيلية، اسم قاعد يخطو خطوات ثابتة في مجال الفن التشكيلي في تونس، لكن خطوات ثابتة بطيئة نوعا ما خلينا نقوله، لكن قاعدة تخلي في أثر براق الحقيقة، وأثر ملموس، وأثر لافت. المعرض الأخير اللي عملته في دار الثقافة ابن رشيق الفت لها الانتباه، الفت لها النقاد، الفت لها الملاحظين المتابعين، وأيضا الفت لها وسائل الإعلام. هذا المعرض اللي انتهى مؤخرا هكا منذ أيام، هو بمناسبة اليوم الوطني للمرأة،
2: لعيد المرأة.
1: لعيد المرأة تميز بمجموعة من البورتريات اللي رسمتهم، كانوا الحقيقة لافتين. نجحت في أنك تبلغ فكرة ما، شنو حبيت تقول منه ساعة؟
2: ولا حبش نقدم شوية المعرض. هو المعرض هو تحت طبعا إشراف وزارة الثقافة، وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس. كذلك هو مدعم من قبل الصندوق الوطني للتشجيع على الإبداع الأدبي والفني.
1: ممتاز.
2: وجاي في إطار تظاهرة.
1: أول دعم هذا خذيته.
2: أول دعم.
1: أيوة.
2: وجي في إطار تظاهرة قدمتها دار ثقافة ابن رشيق تحت شعار المطن الوطن وامرأة والإبداع وتوقيعها.
1: حلو برش، ياسر الشعار مزيان. الوطن وامرأة والإبداع توقيعها. تأملوا في هذا الشعار.
2: هو من اقتراح الشاعرة بسمة المرويني، اللي هي
1: تحية لها،
2: عيشك، واللي هي من من من من المنسقين اللي معناتها اللي قاموا بالتظاهرة هذه.
1: أيوة.
2: ليوم اللي كان في يوم عيد المرأة 3 أوت.
1: أي نعم. كانت التظاهرة ناجحة، المعرض أيضا كان ناجح وشهد قبال العديد.
2: أي
1: صحيح صحيح صحيح. فما برشا بورتريات أنت، أما اخترت يظهر لي أسماء بعينها، عملت عملية انتقاء.
2: حبيت ننتقي معناها النساء اللي خلدوا بصمة في تاريخ تونس في شتى المجالات. معناتها ما حبيتش نتخصص في مجال معين، مثلا مجال الفني، بالعكس مسيت المجالات الكل، السياسي، الثقافي.
1: نلقاو عزيزة بولابيار، سيدة نعمة، المناضلة راضية حداد، وحيدة بالشيخ، الممثلة منى نور الدين،
2: بشيرة بن مراد،
1: بشيرة بن مراد،
2: شريفة المسعدي،
1: شريفة المسعدي، الشاعرة شاعرة تونس زبيدة بشير،
2: زبيدة بشير،
1: برشا،
2: نيلة المنشيري، أول طائرة قائدة طائرة في تونس، زيدا صورتها.
1: أي نعم. البورتريت عندك، يعني في عندك لمستك الخاصة سيدة هناء، كيفاش نجموا نقدموها؟ يعني التقنية اللي تخدم بها لوحاتك.
2: إن نخدم بتقنية مختلفة. حبيت نقطع مع البورتري الكلاسيكي اللي هي صورة معناها اللي تعودنا بها، النمطية الجامدة اللي ديما معناتها ألوان قاتمة. صورة تخرج في في في من خلفية معناتها غامقة. حبيت يعني نبدل الدرجات اللونيه نتاعي.
1: وهذا اللي لاحظناه انه اللوحات فيهم حياه هكا
2: بالضبط
1: فيهم.
2: بالضبط خدمت على التدرجات اللونيه مع الوان زاهيه، خدمت على يعني حبيت نعطي صوره جديده للبورتري اللي بشي معناها كاني باش نعاود نحيه من جديد معناها
1: فعلا.
2: بالضبط
1: هذا هو. قداش من لوحه تقريبا
2: هم انا اخترت اليوم 13 اوت تكون فما 13 لوحه
1: 13 لوحه بالمتعني
2: بالمقصود.
1: ايوه هو اول معرض شخصي ليك.
2: اي
1: لكن ماهوش الاخير ان شاء الله، مازالت فما جايه معارض اخرى احنا باش نحكيوا عليها
2: ان شاء الله،
1: وسبقوا مشاركه في معارض جماعيه.
2: اي
1: نعم اخرها المحرس،
2: اخرها المهرجان الدولي للفنون التشكيليه بالمحرس كانت عندي مشاركه فيه. ديجا قمت برسم لوحة سميتها أثير الخلود، وديجا معناها كانت لي تجربة يعني ياسر رائعة بالنسبة لي. أنا تعرفت على برشا فنانين من مختلف دول العالم يعني
1: على ذكر المحرس أنا أساسا نحب نتوقف عند المحطة هذه، عند هذا المهرجان، هذه التظاهرة العريقة. المحرس اللي سنة يبلغ دورته 37، وأنا أنا ما تسبق وأني شهدت حتى دورات يعني بعض الدورات متاعه من الأول، يعني مهرجان عريق. لكن أنا حسب متابعتي ليه وما نعرفش من بعد نسمع رأيك، من سنة لسنة قاعد البريق متاعه يخفت، ما نعرفش أنت لاحظتي هذا في الدورة المنقضية هذه مؤخرا.
2: أنا الحق ما شاركتش في دورات السابقة معناتها ما نجمش نحكم معناها، أما الدورة هذه يعني
1: كيفاش لقيتها
2: بالنسبة لي أنا معناتها عادية، ما حسيتش معناها الحق ما حسيتش فما معناها تراجع معناتها كبير، ممكن اللي شاركوا قبل معناها وكل
1: في العادة مهرجان المحرس الدولي كان عنده بهرج آخر لأنه دولي بالأساس، وكان يستقطب أسماء عالمية
2: أكيد.
1: للسنوات الأخيرة حسينا كأنه ما عادش كما يلزم يعني من علش المشاركات بيدها زاد قلت أو اقتصرت على بعض الأسماء، ربما مسألة إمكانيات
2: أكيد المشكل هو الأساسي هو الدعم يعني غياب الدعم هو اللي يمكن اللي أثر برشا على
1: نعم. وعلى كل حال التأمت هي الدورة 37 وكانت دورة ناجحة
2: الحمد لله، وكانت ناجحة الحمد لله يعني
1: أكيد كانت فرصة ليك باش تلتقي بفنانين أخرين
2: أكيد
1: توينسة وغير التوينسة
2: أكيد، وكانت لي أنا عودة زادة
1: للساحة
2: الفنية أكيد.
1: أنا جايين العودة المهرجان شاركت فيه بلوحة بعنوان أثير الخلود
2: أي.
1: حلو برشا العنوان أثير الخلود. تعرف تختار انت عناوينك عندك هكا معناتها كيفاش عندك نظره عندك بعد نظر

0: عفا. بدايتك
1: لكن الرسم كان مؤخرا يعني بديت خذيت الريشة وبديت ترسم. أي. وانت عندك أي. سنوات موجودة في الميد
0: بالضبط. انا عندي سنوات لكن في الإدارة
1: تقتل الإدارة تقتل الموهبة
0: أي. لكن بعد اخترت اني نرجع معناها نرجع للرسم ونرجع للبحث نتاعي معناها قررت في الاخر اني معناتها
1: شنو هو القادح اللي خليك تقرر انك ترجع ورجعت بقوه؟
0: والله البريود اللي فاتت كل ما حسيتش اللي انا معناها ما حسيتش روحي معناها حسيت كانه شخص اخر معناها قاعد معناها يتحط في قالب ماهوش نتاعو. حسيت روحي
1: بمعنى
0: يعني
1: الرجعه انت اخترت
0: الرجعه
1: حبيتها.
0: انا من الاول كنت ناشطه معناتها في الميدان الثقافي 2011 كنت رئيسه جمعيه الفنون الجميله بتونس.
1: نعم
0: يعني كنت بريسك في التظاهرات اللي صايره في تونس الكل اللي ديما متواجده معناها. لكن قطعت بسبب معناتها ظروف عائليه تزوجت وجبت صغار ومعناتها
1: اكيد مشاغل اخرى
0: مشاغل الحياه
1: تنجم تحد شويه. نعم
0: بالضبط كبروا الاولاد شويه دونك حسيت
1: الحمد لله توا وصلتهم تهنيت عليهم
0: وحطوا ساقيهم في الدنيا كما يقولوا.
1: أيوة.
0: حنيت معناها للفن وللشيء في الدم معناها انا من نولي معناها انسانه معناها كنت فماش معرض جامعي ما نشاركش فيه فماش تظاهره في شارع الحبيب بورقيبه ما نشاركش فيها معناها كنت فهمت في القناطر صورت معناتها في النار كامل وانا تشعبت في الحيوت معناتها بالنسبه لي انا الفن هو حياه.
1: نعم
0: فهمت كأنه عبد نحالي الأكسجين مدة 10 سنين ولا 11 سنين بعد
1: فترة الانقطاع
0: فرفت.
1: إن شاء الله ما تعودش ترجع فترة الانقطاع
0: لا إن شاء الله قدرة ربي تولي
1: إن شاء الله من توا بدأت المسيرة وأكيد إن شاء الله باش تكون مسيرة ثرية قلنا المحرس ثم دار ثقافة إبن رشيق بمعرض جمعت فيه البورتريت
0: الرموز النسائية الوطنية
1: فما معارض قادمة
0: إن شاء الله
1: اللي هي
0: عندي هو مشاركة في الصالون الوطني للفن المعاصر في مدينة الثقافة يوم 17 أكتوبر معرض جامعي وعندي زادة معرض فردي إن شاء الله في سوسة في أكودا يوم 10 أكتوبر إن شاء الله.
1: كنا نحكي في الأوف قلت لي أنه معرض دار ثقافة بالرشيق طالع خير عليك وليت مطلوبة يعني
0: والله بالحق حسيته معناتها نجح المعرض تناولته معناتها وسائل الاعلام الكل بريسك معناتها تكتبوا لي برشا
1: هو اعمالك لفتت الانتباه الحقيقه لانه عندك لمستك الخاصه وهذا واضح وهذا باين من خلال اعمالك. مشكور عمار الجبيري قاعد يمرر فيهم على شاشه الاذاعه الوطنيه. الساده المستمعين يتفرجوا تو يعرفوا على شنو نحكي. الرسام يرسم وعنده موهبه ويحب يخرج الموهبه نتاعو على التابلو معناتها وبعد هل عنا سوق للرسم في تونس سيدة هنا؟
0: والله احنا نأمل انه يولي عنا سوق في تونس للرسم بالحق معناها
1: خاطر ترسم وتخلي وبعد لابد انه يكون فما متلقي زادة يسعى باش ياخذ لوحة وانت تحب هكا ولا اي أكيد فنان
0: أكيد يبدو اكيد اكيد اكيد خساره نحن في تونس بالحق الفن يقتصر على نخبه معينه من العبيد اللي هي تفهم في الفن واللي هي معناتها تسوق للفن وتشري الفن معناها للوحات الفنيه
1: تقاليد.
0: احنا المشكله في تونس صعيب برشا التسويق خاطر ما عندناش الثقافه بالحق راه ما عندناش الثقافه نتاعك اللي
1: تمشي المعرض باش تشري تابلو
0: تمشي تتفرج بحذيه تصور بحذيه تابلو تروح هكا
1: تروح بالتصوير نتاعك وهو وراك
0: بالضبط نهار اللي باش تمشي معناتها تحب تشري لوحه تمشي تاخذها من منصف بي ولا منين تاخذها كالامبريمي ولا
1: مطبوعه هذيك المزيفه
0: على الاقل معناها الامكانيات نتاع بالحق زاد خاطر واحد ما ينجمش يحكم زاد خاطر بالحق
1: الطاقه الشرائيه
0: الشرائية نتاع التوانسة راهي طاقة محدودة معناها
1: خلاش على الماء والواحد حتى نوصل هذا كلام يقولوا معناها يسمعوا فينا اكيد خل نقولوا
0: بالحق جيت نوم تعذر فهمت اما واحد علاش ليه ما يحلمش انه يسوق لبرا معناتها عمله توصل لبرا
1: حتى في تونس علاش ليه في يوم خاصة انه زاد فما اعمال معناتها ماهيش غالية برشا تنجم تهون عليها يعني بضع عشرات الدنانير ماهمش برشا باش تاخذ تابلو من عند مولاه بريشة رسام معروف
0: بالضبط.
1: وتحطها تزين بها دارك ماهيش هكا ولا
0: اي صحيح صحيح
1: نأمل
0: صحيح.
1: ذلك على كل حال من الفنان التشكيلي الان مازال معول على وزارة الثقافة على الاقتراح.

0: نقيت وشراءات
1: بالطبع معول كان على معناتها لجنة شراءات الدولة ديك هي كهو ولا شوية معارف معناتها يجاملوه باش يشريو من عنده معناتها يجاملوك المعارف معناتها الأقارب والأحبة والأصحاب معناتها يجيو يشريو من عندك ما
0: لا. هذا تشخيص للوضع السوق الفن التشكيلي خلينا نقوله قوس وافتحناه سيدة هناء هيت نحب نمشي معك في تشخيص آخر للمجال مجال الفن التشكيلي في المضمون خلينا نغوص شوية كيفاش ترى الأسماء اللي موجودة توا
1: والله نحن عنا أسماء كبيرة في تونس بالحق عنا فنانين كبار في تونس اللي بالحق عملهم تستحق معناها المتابعة وتستحق أكيد. كل شيء لكنني قلت لك الله غالب معناها في
0: اتجاهات الفن الآن وين ماشية
1: كل برشا اتجاهات خاصة متنوعة. الفن متنوعة فما اللي شدد معناتها اتجه للفن الكلاسيكي فما للتكعيبي فما للوحوشي معناتها برشا مدارس معناتها كل واحد وشنو اللي وفما اللي يعمل بصمة خاصة متاعه هو اللي هو معناه يجمع باغي مثلا بين زوز مدارس يخدم تقني معناتها فهمت يوظف زوز مدارس في الخدمة متاعه فهمت عندنا برشا اتجاهات في الفن وكل حد وشنو
0: من خلال مهنتك من خلال تدريسك لهذه المادة كيفاش ترى الجيل القادم يعني نظرته لهذا الفن
1: والله فما برشا انا ديجا بحكم اني انا استاذة ونقري ومعناها فما برشا تلامذة اللي بالحق تستحق التأثير وتستحق المتابعة واللي نجم يكونوا يوما ما فنانين كبار بالحق راه والله معناتها عندهم الموهبة عندهم الامكانيات في جيهم باش نجموا معناتها يخدموا حاجات مزيانة على الاخر
0: اي نعم
1: فهمت
0: قلت لي قبليك في الاوف قلت لي قريت برشا معناتها اسماء ولاو توا فنانين معروفين
1: فنانين معروفين
0: كيما شكون مثلا
1: والله فما برشا فما علي خليفي فما رجيميل كي بن نصر غيرهم فما حتى اسماء جراد مذيعه معنا في زميلتكم يعني برشا وغيرهم من الاسماء
0: فما اللي شقوا طريقهم في مجال الرسم وفما اللي اختاروا طريق
1: وفما
0: آخر.
1: اللي اختاروا طريق اخر وفما اللي معناها فما تو حتى اللي يمشيوا يعرضوا لبرا معناتها خرجوا يعرضوا لبرا يعملوا معارض شاركوا في معارض جماعيه دوليه لبرا
0: على ذكر الطريق وطريقك انت وين باش يقودك كيفاش مخطط
1: والله
0: وين المسيره الفنيه
1: اللي يعمل ربي مبروك والله واحد يسعى انه يحقق حلمه مع حلمته معناها
0: مؤكد
1: وربي يعمل كيفاش يقولوا ربي هو معناها اللي سهل
0: الحلم نتاعك كيفاش تتمثل
1: حلمتي اني معناتها اني نعمل فن يعجب العبيد تحبوا العبيد ويقعد في الذاكره هذيك هو انا حلمتي الاكثر الاقل
0: وهذا كفايه يعني وهذا في حد ذاته يعني هدف ممتاز
1: هذا هدف ممتاز حتى نعم. بعد عمر طويل يقول والله كل مره سوقت حاجة مزيانة لتونس ولا خدمة شرف
0: يعني
1: تونس
0: يعني
1: أنت
0: تنشدين الخلود كما سميت اللوحة متاعك أثير الخلود
1: أثير الخلود ذيك مش حاجة نخلي بصمة حتى لولادي ولعائلتي ذيك هيك هو فقط الغني يغنينا ربي
0: تقول فيها بكل تواضع كأنه هذا شوية رو ما هوش شوية أنه الفنان يخلي الأثر متاعه يخلي بصمته ما هوش شوية شوف التاريخ شنو خلد أسماء عديدة خاطر كانت أسماء مجتهدة وحاولت أنها تكون مختلفة على غيرها فخليت
1: بصمة
0: أنت من هذا النوع يبدو
1: إن شاء الله نكون على طريق الرائدات اللي صورتهم
0: إن شاء الله علاش ليه
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: أنا كنت سعيدة جدا بوجودك معنا لهيفا هنا هيفا هنا مش بعد على بعضهم أنا بكثير تذكروا هذا الاسم جيدا سيكون له شأنا في قادم الأيام لأنه بديت يعني الاسم هذايا بدا يلمع هكا في السنوات هذه الأخيرة مش يكون أكثر براق إن شاء الله في السنوات القادمة بحسب ما نعرف صاحبته هنا بكثير الكلمة الأخيرة لك سيدتي
1: عايشك نحب نشكركم ونحب نشكر الناس كله اللي يسمعوا فينا ونحب نشكر عائلتي ونواسيهم على
0: لا يرحمه
1: على وفاة مصاب الجلال اللي معناتها ونشكر زملائي في الشأن الثقافي نشكر تلامذتي
0: ولادك فيهم شي الموهبه نتاع الفن التشكيلي؟
1: عندي بنتي
0: ماشيه في الطريق.
1: ماشيه بنتي ان شاء الله في الطريق ان شاء الله.
0: ربي يوفقك ان شاء الله. نتمنى لها كل التوفيق وانت ايضا لك من كل التمنيات بالتوفيق. سيده هنا بكثير فنانه تشكيليه نورتنا وشرفتنا.
1: عايشك ميرسي ميرسي عايشك.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: وكنا نسمع في ليلى حجايج في يل متنهدة، واحدة من أغانيها الجميلة. وقبلها سمعنا نورة أمين في أغنية من التراث راعي حيفا، أغنية جميلة جدا. وقبل ما ننهي هذا اللقاء خليني نسوق هذا الخبر الثقافي الخاص بمهرجان بانوراما للفيلم القصير الدولي اللي يعلن عن فتح باب الترشحات من الآن. ترشحات تكون على الرابط التالي اللي هو filmfreeway.com. اشتر بالانجلي واشتر بالفرنسي، فيلم فريوي على كل حال. هذا هو الرابط اللي يتم من خلاله تقديم الترشحات إذا كان يعنيكم الأمر للمشاركة في مهرجان بانوراما الفيلم القصير، علما وأنه الدورة 12 هذه الدورة المعنية ستقام من 11 إلى 16 جانفي. إذن الترشحات من الآن للاشتراك في هذه الدورة اللي ستقام في من 11 إلى 16 جانفي 2027. بالطبيعة تستقبل الأفلام التالية: الأفلام الروائية القصيرة، الأفلام الوثائقية القصيرة، وأيضا أفلام المدارس القصيرة. هذه هما الثلاثة مسابقات اللي موجودين في هذا المهرجان اللي تنظمه تونس كل عام. هذه 3:45 دقيقة، احنا هكا نوصلوا لنهاية حصتنا اليوم. هذا اللقاء المباشر اللي كنا فيه معاكم من ماضي ساعتين كان معايا أيمن تنفوري في الإخراج الإذاعي، عمر جبالي في الديجيتال، ورامي مجولي في التنسيق العام للحصة. أغنية طلبوها مني برشا الحقيقة وبرمجتها في أغنية النهاية، أغنية من قاع الخابية نجم نقولوا عليها، هي من كلمات عبد الرزاق كرباكا، ألحان محمد تريكي. هذه اللي نخرجوا بها أيمن ولا نخرجوا بالمالوف؟ نخرجوا بالمالوف، نخرجوا بالمالوف. يا ناس جرت لي غرايب بدا زياد غرسة، كنت حبيت نقترح عليكم أغنية يا محرمتها الفتحية خيري، يا من شاء الله في الحصة القادمة بإذن الله نسمعوا. هكا نوصلوا نهاية حصتنا اليوم، إلى اللقاء.

0: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم
1: محمد الجاموسي. عزديني دي

0: دانية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية
1: معها هي بدأت وتتواصل الحكاية.
4: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
3: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026 كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
6: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وفد بريطاني رفيع المستوى يحل في تونس اليوم في إطار برنامج يشمل منطقة شمال إفريقيا، وذلك للاطلاع على منظومة الابتكار وريادة الأعمال في تونس والتواصل المباشر مع الفاعلين فيها. وزارة التربية تطلق خدمة رقمية جديدة للبحث عن الكتاب المدرسي في المكتبات، وتتمثل الخدمة في تطبيق للهواتف الجوالة تحمل اسم أبحث عن كتاب، إلى جانب إتاحتها عبر موقع المركز الوطني البيداغوجي، بما يمكن المستخدم من التعرف إلى المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب وتحديد الأقرب إليه. وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. معهد صالح عزيز يطلق عيادات للإقلاع عن التدخين لفائدة أعوان المعهد والمرضى، ويوفر بدائل النيكوتين للمرضى مجاناً، وفق ما أفاد به الدكتور حاتم بوزيان في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية. التبذير الغذائي يستأثر بنسبة 5% من الإنفاق الغذائي، والاستراتيجية الوطنية للتبذير ستكون جاهزة في نوفمبر المقبل، وفق المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك شكري رجب. وإلى آخر أخبار العالم، استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل في غارتين إسرائيليتين على غزة. إصابات في هجوم نفذه تنظيم كردي بمحافظة كردستان غربي إيران. وختاماً، وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغط على إيران، مشيراً إلى أن إيران تشن هجوماً عنيفاً لأنها تخسر اقتصادياً. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
2: المجلة التربوية.
1: يهم الشأن التربوي الجامعي والتكوين المهني.
5: قراءة في أوكد الأولويات بالنسبة للشأن التربوي في هذه الفترة.
1: آخر المستجدات، التصريحات والأخبار،
6: الخبر الصحيح
1: مع نورة بوعلاق.
7: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في متابعة المجلة التربوية في موعد 31 أوت 2026. الأولياء والتلامذة والطلبة يحضروا في رواحهم لانطلاقة جديدة، إن شاء الله موافقين الناس الكل، باش نرافقوكم حتى للخمسة مع أيمن التنفوري في الإخراج، عمار جبالي في الإخراج المرئي، ورامي المجولي في التنسيق العام. نورة تقولكم مرحبا. اليوم باش نحكيوا على العودة المدرسية من زوايا ممكن ما طرحناهاش الأسبوع الفارط، نحكيوا شوية على التسجيل والنقل والخدمات التربوية الموجودة ومتوفرة عبر بوابة الحياة المدرسية. إن شاء الله تكون معنا بعد قليل السيدة نهال عوينتي عن وزارة التربية في الجزء هذية، باش نخصوه خاصة لتوضيح المسائل هذية للأولياء، ولكن باش نحكيه على الإعداد النفسي والذهني للأبناء. صغيراتنا قبل يمشي ويسجلوا العودة المدرسية متاعهم في الفترة هذه تحديدا، كيفاش نجم نحضروا أبنائنا تحذير جيد للعودة المدرسية. سعيدة جدا باستقبال ضيفنا في الإطار هذية الدكتور قيس الجنوني المختص في التطوير البشري وفي علم النفس التربوي. مرحبا بك، أهلا وسهلا دكتور.
6: يعطيك الصحة نورة، سعيد تواجدي معكم.
7: مرحبا
6: بجميع السادة المستمعين.
7: مرحبا بك، نورت. كيف كيف نرحب بالسيدة بشرة طيب مولهي المختصة في الإعلام التربوي والناشطة في المجتمع المدني التربوي. مرحبا بك.
8: مرحبا بك أختي نورة، مرحبا بالسادة المشاهدين والمتابعين.
7: رجعنا للعودة المدرسية، مرحبا بكم. باش نبدأ، خاطر أغلب الأولياء يركزوا أكثر على الإعداد اللوجيستي، معناها الكرتابة، الكتب، الدبش اللي باش يرجع بيها الصغير، ولكن الإعداد النفسي والذهني للصغير باش نحذروه، خاصة الصغيرات اللي باش ينتقلوا من روضة للتحذير وإلا للمكتب، كيف كيف الصغيرات اللي باش ينقلوا من الابتدائي للإعدادي كوليج وبرشا أساتذة وجو جديد، وإلا اللي باش ينقلوا من الإعدادي للمعاهد الثانوية. هل إنه الأسرة التونسية دكتور قيس الجنوني معناها تاخذ في اعتبارها هذا الإعداد النفسي والذهني للعودة المدرسية؟
6: من خلال تجربتي الخاصة نتصور إنه هو بصفة عام التعليم وثقافة التعليم هي جزء مهم بالنسبة للأسر التونسية.
7: نعم.
6: وتحضير السنة الدراسية الجديدة دخلت في العادات التونسية، كل من جانبه بطريقته بأسلوبه، لكن نعرف أنه ثم أسلوب خير من أسلوب، إمكانه الإنسان أنه يحسن في أسلوبه.
7: نعم.
6: مثلا تكلمت قبيلة شوية على تحضير الكرتابلة والأدوات وغيره، حتى هذا فيه تأثير نفسي إيجابي، إنه الأبناء يبدأوا يستعدوا نفسانيا للسنة الدراسية ويبدأ ذهنهم يتوجه شوية
7: ويشاركوا في التحضير
6: وتولي فيه رغبة، وخاصة وقت يساهموا في اختيار الأدوات وتكون فرحة وغيره. صحيح. فهذا يدخل في الجانب التحضير النفسي. لكن التحضير هو يشمل جملة من الجوانب، وتحذير مهم أولا، خلينا نقوله في البداية أنه مهم ومهم للغاية.
7: نعم.
6: لأنه إذا ما تحذرش فحذر نفسك، مثل يقول ما تحذرش حذر نفسك للفشل. ونعرف أنه منظومة التعليم مبنية على الامتحانات والاختبارات، وبالتالي لابد أنه الإنسان يكون جاهز أنه يحذر نفسه حتى يدخل الطريق هذا، واللي فيه ضغط نفساني وفيه تحديات وفيه نوع من المنافسة المفروضة نوعا ما من خلال الامتحانات والضغط الأسري وغيره، خاصة في أعوام مهمة جدا محورية مفصلية كما الانتقال من الابتدائي للكوليج، من الكوليج للليسي، للسنوات اللي فيهم باك، اللي هذوما سنوات تفرض نفسها على التلميذ وعلى العائلة. ولابد أن نحضر أنفسنا، مش نحضر أنفسنا أربع جوانب لابد أن نهتم بها. هناك التحذير، وهذا يغفل عنه البعض، التحذير الجسماني. التحذير الجسماني مهم جدا، لأنه يكون في نسق حياة وباش يدخل عليه نسق حياة
7: جديد،
6: فبالتالي وقت النوم واسلوب الحياة والروتين وغيره هذا مهم. مش يلقى روحه بداية القراية الجمعة الأولى والجمعة الثانية هو مازال، خاصة نعرف أنه في سنوات مثلا كما الباك ما مش يستناوه، ولا من الأول باش يلقى روحه فيه
7: باش يدخل في المعمعة ونسق سريع
6: والنموذج وغيره مهم، مش باش يستناوه.
7: أكيد تحديات مفروضة،
6: من اللي يدخل ثم أستاذ من اللي يدخل يمسح التابلو يبدأ
7: يمل إن شاء الله الطريقة تتبدل على كل هذه مش ناجعة برشا.
6: نعم.
7: معناها نوعية الدروس اللي قاعدة تقدم، خطر المعلومات على قارعة الانترنت كما يقول مربي طارق القلعي، ولكن معناها الإعداد النفسي مهم.
6: نعم.
7: ما يبداش معناها باقي مواصل في العطلة متاعه في الاستجمام وفي الراحة وفي هذا النسق البطيء، يقوم نص النهار ولا 11 وإلا يمشي يعني للأنشطة الصيفية أكثر منه حتى لنهار 15 سبتمبر، معناها هذايا مش ممكن ندخلوا به للعودة المدرسية.
6: وهذا مهم، إذن تغيير الإدراك والتركيز.
7: أي.
6: كان التركيز، لأنه التركيز يعني الجهد ويعني الطاقة، كان التركيز مركز على الصيف وجو الصيف، لأن الطاقة مش تتواجه للدراسة. فبالتالي هناك تحضير قلنا جسماني، ولكن أيضا هناك تحضير نفساني. وتحضير النفساني فيه جانبين اثنين. الجانب الأول هو هناك من أبنائنا وربما ما نتفطنوش احنا كأولياء، انه شكون يبدأ خايف ويبدأ السنة الدراسية بمخاوف ويبدأ مسكوت عليها وما يعبرش عليها، فلا بد أن نتفطن الجانب هذا ونعرفوا عليش ونحكيه معاهم ونشوفوا جاهزيتهم.
7: كيفاش ينجم يتفطن الولي للخوف متاع صغيره؟ معناه
6: الخوف، وهذا شيء طبيعي وقت الإنسان يدخل لمرحلة جديدة في حياته. الخوف يصاحب المرحلة الجديدة. إذن الخوف في حد نفسه لا هو إيجابي ولا هو سلبي، ولكن مؤشر أنه الإنسان دخل في مرحلة جديدة. فبالتالي الخوف مرحلة جديدة، إيش معناه؟ يمكن مرحلة فيها تحديات دراسية جديدة، يمكن يكون حتى فيها تحديات اجتماعية جديدة.
7: يبدأ يسمع على الباك ويسمع السيزيام والنوفيام، فماشي لها برشا خوف.
6: صحيح. وحتى نتكلم على فترة المراهقة، يصبح الضغط الاجتماعي والرفقاء وغيره عنده وزن على الإنسان. ما يمكن بالنسبة للمراهق اسكو يطرح على نفسه سؤال، باش ندخل في المجموعة ما ندخلش في المجموعة، باش يتقبلوني باش ما يتقبلونيش. هذه أشياء كلها تخلي تلميذ على تلميذ جاهزيته النفسية تفرق. ولكن ما يزمنيش ركزوا فقط مع الجانب السلبي وتناول الأشياء اللي ربما يكون فيها مخاطر نفسية، ولكن لابد أنه يكون تركيزنا على التطوير النفسي. والتطوير النفسي
7: نتكلم علاش انت اليوم بعدين دكتور تطوير النفسي والتحفيز وكل المسائل اللي تاخذنا لوضعيه اطمئنان مع العوده.
6: اذا التحفيز كيفاش ان ننتقل به من وضعيه ربما ضعف نفسي لوضعيه قوه نفسيه وجاهزيه وتحفيز ورغبه، وهذا في عمل يتطلب حكمه ويتطلب ذكاء.
7: فما اولياء في الاستماع، شنو نجم يعمل مع صغيره باش يوصل للمرحله هذه؟
6: لازم تعرف شنو التحفيز وشنو ادوات التحفيز. إذا التحفيز إنه هو يكون عنده رغبة من الداخل إنه يقبل على الدراسة، وبش عنده تكون رغبة إنه من الداخل يقبل على الدراسة، ثم حاجات إذا توفروا روابط إذا تصنعها مع الدراسة تولي دراسة مصدر سعادة بالنسبة لي هو. كثر من الروابط هذا، ما تخطفش الأولى تخطف الثانية تخطف الثالثة، كثر في الروابط الإيجابية مع الدراسة. واحدة من الروابط الإيجابية مع الدراسة هي البيئة. اللي هي الأصحاب اللي هي اللي قري وهشكون الليسي المكتب اللي هو البلاس المشينها.
7: أيوة.
6: عندها تأثير إيجابي عليه ولا ليه. وقت يبدأ ماشي البلاس كارهها ما طلبش منه أنه يركز في الدراسة. هذه نقطة مهمة، واختياره للقسم وربما لابد أنه تتكلم مع ابنائك، لابد أنه تكون في حوار معاه، لأنه هما هناك حساسية نفسية وقابلية. هذا يقبل من الأستاذ الفلاني ما يقبلش من الأستاذ الفلاني، يحب يكون في المجموعة هذه مثلا، يكون مع ولد عم ومع بنت خال ومع في نفس القسم قرأوا مع بعضها، ما عادش يحب ما عادش الفيدباك يوصل للعائلة، شو عمل في القسم ولا مش عملش، ويحب هذا يأثر عليه نفسانيا. فلا بد أنه نسمع ونشوف أنه البيئة كيفاش تأثر عليه نفسانيا. هذا الجانب الأول. جانب ثاني وهو من أبرز وأهم محاور وأسباب التحفيز هي الدراسة نفسها. الدراسة في حد ذاتها وقت يحس روح أنه هو متمكن من الدراسة تعطيه حافز تعطيه شحن. السؤال يطرح نفسه، هل أنا قادر ولا مش قادر؟ كل ما يشعر الشخص بالقدرة كل ما، والقدرة هي نسبية وتطوير القدرة ما هيش ثابتة تتطور، ولابد أنه يعرف كيف يتعامل الإنسان مع ابنه باش يساعده أنه يطور القدرة انتاعه. مش معناها؟ معناها إذا نحطوا سلم قياسي للقدرة من 0 إلى 10، وين هو في القدرة؟ مثلا أصحابه توا في القدرة في 9، ما نجيش أنا نقادر مع أصحابه نقول له أنت أصحابك 9 وأنت 7، نزيد نعمل له حواجز نفسية مع
7: نعاونه باش يقدر،
6: نقول له وين مستوى هيد نشوفه احنا، هيد نشوفه التمارين، هيد نرجع للتمارين السنة الماضية ونشوفه احنا شنو التحديات اللي عندنا وشنو الحاجات متمكن منهم وشنو الحاجات مش متمكن منهم، وتكون في محيط ثقة، علاقتي به علاقة حوار وعلاقة ثقة، ونشوف شنو المستوى اللي هو فيه. إذا اكتشفنا أن المستوى نتاعنا احنا 6 ومستوى المجموعة اللي هو فيها 9 ما نعملش منها عقدة وما نهولش الحكاية، نبدأ معاه من غادي ونبدأ نطوره في أنفسنا بشوي بشوي، وعلى ذلك الجاهزية لابد أنه نعمل عليها من الآن، مش حتى الوقت اللي تبدأ الدراسة.
7: الجاهزية أنا سجلتهم، البيئة، التواصل، والكلمة الأخرى الجاهزية، كلمات مفاتيح باش نرجعوا لهم مع الدكتور قيس القنوني، خطر احنا معناها جوست حابين نقولوا للأولياء الإعداد ما يقتصرش على معناها مستلزمات العودة المدرسية المحفظة والكراتب والكتب، فما حاجات أخرين باش نحضرهم للعودة المدرسية، هما التفاصيل هذه اللي تخلي صغيرنا يدخل السنة الدراسية بمعناها نفسية سليمة متوازنة بطمأنان، كيف كيف معناها يحب يختم، عنده قابلية، عنده الاستعداد باش يخدم. باش نرجع معاك للنقاط هذه، كيفاش الولي نجم يخدم عليها أكثر ويوصل لها مع صغيره قبل العودة المدرسية. سيدة بشرة طيب مولهي، اليوم معناها بالطبيعة تلتقي التلاميذ، تلتقي الأولياء، تشتغلين على التربية كمفهوم وكممارسة وكواقع، الأسر التونسية هل إنه تمشي للإعداد النفسي والذهني لصغيرها، وإلا إن شاء الله تخلط للإعداد اللوجستي كما كنا نحكي؟
8: العائلة التونسية من غير ما تشعر تعدي هاجس الخوف من العودة المدرسية، خاصة فما أسئلة تطرحهم قدام صغيرة ساعات تغلط، يمكن الموجة الإيجابية أو الجانب الإيجابي صعيب برشا باش تعدي صغيرة قبل ما يدخل يقرأ، زعما المدرسة آمنة، زعما المدرسة لوجستيا وهيكليا مستعدة لاستقبال الصغار، خاطر فما ساعات يسألوا على تفاصيل المفصلة في القسم، زعما قسم ولدي طريق على عامنا، ولا حتى سؤالك تطرحه قدام صغيرك تهيئه أنت نفسانيا سلبيا، أحكيه إيجابي،
7: الدنيا ما زالت سخونة،
8: الدنيا سخونة،
7: فما برشا أولياء اليوم يحكيه في معناها مصاب يوخروا العودة المدرسية،
8: هي راهي حتى موضوع في موضوع العوامل المناخية والبيئية تولي تعيشها مش تونس بركة، يعني دول الكل لازمنا نخموا فيها العودة المدرسية.
7: بعد عطلة 100 يوم يزيدوا معناها عطلة 3 شهور
8: وخمول وكسل وكل شيء،
7: نحكيه في تأخير العودة المدرسية،
8: هي راهي ماهيش هكاك،
7: فما قلة وعي،
8: قلة وعي
7: بعدد أيام التمدرس،
8: احنا نقول ماهيش تدنكور هي توا تقرر باش بعد 4 شهور عطلة باش نقول نزيد ونمدوها، فما دراسة وفما تهيؤ لتطويل العودة أو لتقصيرها، يعني العودة لازمها دراسة بالكده باش تكون في أكتوبر،
7: فما نقص في التحصيل المعرفي التعليمي، معناها فما مسائل اليوم
8: ما
7: لازمها تتحط على الطاولة، على طاولة الأولويات في وزارة التربية، في الأسر التونسية هي في حد ذاتها، في المجلس الأعلى للتربية
8: اللي هو أوزر نورة، رغم من فما حاجات مخفية على العودة المدرسية، راهي ماهيش كارتابلة وطبلية وترسيم في منصة وكهو، راهو فما كي نتعمقوا فما تنظيمات بيداغوجية جديدة خرجت، فما ساعات تدريس أخرى ومع الحصول المعرفي والبيداغوجي للتلميذ، هبطت للأساتذة والمعلمين جديدة، يعني فما كواليس قاعدة تتطبخ في العودة المدرسية، تحضر إذاك الكل راه يهم ولدنا التلميذ في المراحل الكل، التركيز على لاحظنا اللي فما تركيز برشا على المرحلة ما قبل التمدرس، خاصة كأني اعتبرتها ولات توا تونس نقول احنا اعتبرت المرحلة هذيك بوابة التعليم في تونس، خاطر لازمنا نركزوا عليها وتحضير الابن معرفيا ومهاراتيا الأكثرية، الاستعداد المدرسي نحكي، وانا بصراحة قبل ما نجيك نورة حذرت شوية هكا يمكن هاجس الصحافية، يمكن الإعلام التربوي خليني نحضر شوية، اتصلت بالمكتبة، اتصلت بأولياء، اتصلت كيفاش كواليس التسجيل في المنصة، المثير فما عزوف ماشية الأمور، فما عزوف برشا مثل على المشتريات، فما ساعة عزوف برشا على مشتريات السنة كما نقول، وإحنا المكتبة الكل حدت يمكن فما 20% قلت تقلصت المشتريات على السنوات الفارطة، غلاء الأسعار، غلاء يعني المحفظة، فما برشا أمور تغيرت في شراء المواد المدرسية. بالنسبة للمنصة كي نلقاو أكثر من 1 مليون تلميذ تسجل، راني فما مسائل شخصية بشرتها أكثر مع الأولياء والكلام ذا، راه فما أسهل من قبل نورة، صحيح لقينا شوية صعوبات من الأول، ما فهمناهش، ما عملناش السيستم جديد، أما بعد تحلت الأمور وكل شيء ولا سهل. حتى كي تمشي تسأل حتى جماعة الببلينات كيفاش تصرف في الأولية، كيفاش تحضر حتى مع الأولية في التسجيل، تلقى فما مرونة ولا فاهمين حاجات أكثر من قبل. يمكن هنا بالله نحب نشير حاجة على النقلة، النقلة راهي تتم عن طريق المنصة، قد تجد أسئلة
5: وأخيراً. معناها نقطة علاش باش نثمنها، لأنه فيها برشة شفافية.
8: أي.
5: وقت اللي نتخليه على المحابات وهذا تكلم عليه فلان وليخل
8: بشتغل سعد ولد المنطقة ما يتمتعش راه بمقعد في مؤسسة التربوية
5: متاعه. اليوم الولي ينجم يقدم المطلب متاع نقلة ولده في بوابة الحياة المدرسية، ويحط الأسباب ويحط المطلب متاع النقلة متاع صغيره،

0: نمط الحياه حتى للوالدين الكل. الرجوع نحكيو برشا قاعدين على النقل، خاطر نحكيو قدام ولادنا، نحكي راني على المواطن العادي مش اللي باش يهز ولده يعني كل يوم بسياره يوصل ولده يمكن المدرسه. الاول الوالدين تعدي في ستريس النقل من غير ما تشعر الولده، زعما الكار متوفره راهو يمكن كي نرجعوا بالتوالي نورا نوريو يعني الهاجس على العوده المدرسيه ما عادش هزش وزاره التربيه بارك يمكن كلش
1: تونس الكل
0: مش مع الكل. واخر اجتماع صار نسبه عليه 14 اوت اللي يحكيوا عن النقل وحكينا على التحضيرات العوده المدرسيه يعني كوزاره الكل مش محضره
1: وزاره النقل
0: وزاره النقل نحكيو زاد على الصحه وعلى الاسعافات، فما سؤالات تطرح حتى على التامين المدرسي اللي باش ندفعوا كل عوده مدرسيه، هل ولدي باش يلقى التامين المدرسي؟ يمكن نورا هذا موضوع يمكن احنا ديما نجبدوه في البلاتو نتاعك، اما لازم بالحق خاطر الموضوع هام لازم حصه وحدها التامين المدرسي والجامعي في داخل مؤسساتنا التربويه والتعليميه. نعدي لك الصحه النفسيه، توا بيروات البسيكولوج مليانه والمواعيد ما تلقاهاش.
1: شنو الاسباب؟
0: معناها ملفات الدمج
1: قبل الدمج، خليني في معناها
0: التهيئة للعودة.
1: في التهيئة للعودة، هل انه التلميذ اللي تعرض للعنف عم ناول والا تنمر والا جي معناها خلينا نقولوا معناها احاسيس ورؤية ما تعجبش برشا على المدرسة والأجواء داخل المدرسة، هل انه الأولياء توانسة توجهوا للأخصائيين وحاولوا يعالجوا معناها هالتفاصيل؟
0: هو توا احنا توا احنا من التونسي لا غالب راهو ليلة صلى الله كل شيء نتفكروه. ليلة العودة نتفكروا اللي ولدنا راهو خايف مش حابب يرجع على خاطر حصة
1: عم ناول
0: تنمر او عنف لفظي او عنف مادي. راهو فما تلامذة مش حابة ترجع لنفس المؤسسة التربوية.
1: حاب يبدل مدرسة.
0: بعد ملف وبعد يكون فما راهو تغييرات وفما ملفات خاصة اللي تم تحويل التلميذ من مؤسسة لمؤسسة لأسباب معينة. فما التهيئة خاصة اللي عندهم أمراض مزمنة زادة.
1: خاطر التوحد
0: وخاصة زادة أمراض زادة تتعالج. راهو اللي كان في مدرسة مثال كان في الابتدائي ومشي للكوليج راهو بيئة كاملة باش تتبدل. نحكي هنا على مثال مريض السكري. عنده بيئه خاصه، عندنا تلامذه راه فما تلامذه عندهم الصرع زاده، يعني فما تلامذه بالحق ملفاتهم الطبيه تتطلب معالجه وتهيئه نفسيه وطبيه وصحيه من عند الاداره المندوبيه الجهويه من عند الوالدين من عند الكل. فما حكايه الحالات الاجتماعيه نورا. فما عائلات معوزه ترصدت لهم الدوله هذوكم، فما عائلات ما تعرفش حتى هي شنو يستنى بها وشنو حقها اللي لازمها تاخذوا لولدها باش يمشي يسجل يعني اطيب الظروف الملائمه باش يدخل المدرسه، لان فما التهيئه اللي نقولوا احنا مش الصحيه الجسديه اكثر. جسديه نقولوا احنا فما صغار ضعفت برشا في العطله الصيفيه، ما عادش تاكل كيما قبل. صحيح
1: الريتم الكرتابه تثقل عليه تقول
0: مش حتى تثقل، الكاليتي نتاع الكرتابه، ادوات المدرسيه، كيفيه تنظيمها داخل المحفظه. دور راهو العائله لهنا هوش مازلنا 10 ايام اسبوعين، راهو دور كبير في تنظيم الادوات، تنظيم الجدول، نحكيو ايجابيا عن المؤسسه التربويه، راهي ما فماش سيداتي خايبه وسيداتي باهيه. نعديو الموجة الإيجابية، ينال يمشيش يتيح لي عند هذية ولا يجي يقرأ عند هذية، نحيو الألفاظ السلبيات اللي قاعدين نعديو فيها لوليداتنا.
1: الصورة متاع المربي لازم الولي يكون معناها طرف فاعل إيجابي في الرسم.
0: والعودة ما هيش تخص التلميذ والمربي والولي برك، المربي الزادة ليومتها زومة يعني بها ربي شنو يعني عنده استعداد خاص، استعداد شنو الجدول اللي يستنى، شنو الأقسام اللي باش ياخذها، هو بيدو نزلنا نحكيوا عليك المربي اللي قاعد باش يدخل في معترك اخر
1: نفس البرنامج باش نقريه ولا عندي
0: فما جدد اللي داخلين باش يقريوا لي اول مره. تساؤلات كبيره من عندهم هذوكم، يقول لك اش بيني خذيت القسم هذا، اش بيني عطاني هكا، اش بيني جدولي هكا، يعني راهي العوده المدرسيه ماهيش احنا نورا الله غالب باش نقولها وكل عام نقولها يمكن في الفتره هذه احنا عندنا 5 سبتمبر ونجحت العوده المدرسيه. نجيو 30 جوان وقتها تمت

0: امتحانات الوطنية ونجحت السنة الدراسية كذا كذا بامتياز. يعني عندنا جملتين عاودوهم أول عام وناخذهم آخر عام. في الوسط هذاك الكل الصار اللي قاعد باش يتعاود راه كل عام بمشاكله بالعنف بالتنمر. اسمه ذا القوم.
1: يعطيك صحة مدام بشرة على النقاط اللي تعرضت لها الكل. باش نرجع للدكتور قيس القنوني في مستوى الأولياء اللي حسوا ربما ما كانش أدائهم كأولياء جيد جدا، يعني ما كانش فما تواصل، ما كانش فما اهتمام فعلي بخلينا نقوله سيرورة الحياة المدرسية بالنسبة لصغيره. يحب يدارك هذا الكل، يحب يعاون صغيره باش يركز باش الأداء متاعه يكون جيد السنة هذه، باش يعاون صغيره باش يتطور من نفسه، ما يقارنوش بحد صغيره لكن باش يتطور هو في حد من قدراته من أدائه في الامتحانات. شو نجم يعمل؟
2: سؤال مهم ومهم للغاية، وأنا أقول المسألة كلها هي مسألة وعي ذاتي. فاقد الشيء
1: لا يعطيه،
2: بالتالي احنا كأولياء لابد أن نعمل على أنفسنا. وأول شيء نعمل فيه على أنفسنا أنه نحاولوا أنه فهم لي وإدارة لمشاعرنا وحسيسنا، هذه أول حاجة، وإدراك لدورنا الحقيقي. نعم، لأنه احنا ربما هناك فئة من الأولياء مش فاهمة شنو دورها في الحكاية ومش فاهمة يمكن الهدف من المنظومة التعليمية الكل، وتتخيل أنه النجاح في الدراسة هو نتيجة، وهو في الاخر انه يمشي للجامعه والجامعه بعد انه يلقى خدمه وغيره، والنجاح
1: خدمة
2: هو نتيجه ودورها انه هي اللي تقوم بكل ما يلزم باش هو في الاخر ينجح. ولهنا الحقيقه مسيت برشا حاجات. اول حاجه ضريت نفسك انت ساخر، لانه خليت روحك انت في البوتقه هذيك نتاع الضغط النفسي اللي خليتك ما عادش تعرف انه تعمل فيه انت صحيح ولا غلط، وحطيت روحك انت في بلاصته هو، وليت انت المتحمل المسؤوليه وتاخذ في القرارات في بلاصته هو، وهذا يخليه هو بيده مش فاهم انت اللي تعدي وانت اللي تقرا ولا هو اللي يعدي ولا اللي يقرا. وبالتالي لابد انه ننتقل من الدور هذا الى
1: عندنا برشا اولياء يقراوا ويحفظوا لقاض العلم
2: ويصور له ويحضر الملف
1: في كل عائله، هذايا كل عام نحكيوا عليه.
2: فبالتالي لابد انه يرجع خلف خطوه الى الوراء، الولي يرجع خطوه للوراء ويقوم بنقد ذاتي بناء نفسه في السنه الماضيه من غير جلد الذات.
1: اداؤه هو ادواره
2: وشوف وين اصاب، وين ما نقولش اخطا، وين بالامكان انه يتحسن. ولهنا يرجع ويقول هاي انا شنو الهدف، انا نقري في ولدي علاش، شنو الهدف من هذا السؤال المحوري والجوهري. انا الهدف انه هو يشق طريقه وانه يكون يختار مجال عمل وظيفي يتماشى مع ملكاته وقدراته وينجح فيه على مستوى المهني وينجح فيه ايضا على المستوى الاجتماعي. فانسان يكون متوازن مهنيا واجتماعيا وقاعد يبني في اشياء ونجاحات لم يصل اليها او لها غير معناها غيره ولا شخص اخر من قبل. هذا نتكلم على الابداع والتطوير، واحنا نحب نبنيه مجتمع يكون بناء وفيه القدره هذه التطويريه،
1: يعني الاشتغال الفعلي على الجانب المهاري.
2: ما تنجمش انت تتميز وتتفوق في شيء انت ما يتماشاش مع
1: قدراتك.
2: مع قدراتك وجوانب التفوق فيك ورغبتك وانت مقبل عليه. فبالتالي اذا انا كولي نحب نوصل لهذا، اذا التوازن، نذكر انه توازن بين الجانب المعرفي والعلمي والقدرات، ولكن ايضا الجانب النفساني، الجانب الاجتماعي وجانب الرغبة. فلا بد انه نكون انا واعي انه المسار هذا ما نجمش نمشي فيه انا، لازم يمشي فيه
1: صغير هو.
2: وبش يمشي فيه نعرف انه it's ups and downs، المسار هذا فيه مرات الفوق ومرات اللوت، ونعرف انه المسار هذا يتطلب الخطأ بين ظفرين، لانه هو في الحقيقة مش خطأ ولكن تجربة، والتجربة يطلب انه تعلم، وانه الانسان لا يمكن انه يطور من نفسه دون ما يرتكب، أنا ما نحبش نسميه مخطاة، ولكن دون ما يمر
1: إخفاقات،
2: حتى إخفاقات ما نسميش إخفاقات، لأنه هذه هي اللي تصنع النجاح. فإذا هي مصدر نجاح كيفاش نسميها أنا إخفاق؟ مثلا هذه توماس إديسون سألوه، قالوا له أنت صحافي مازال صغير في السن، قال له أنت شنو شعورك وقت اللي أنت 10,000 مرة أخطأت في تجاربك قبل ما توصل لذا؟ قال له ليه، صلح له، شوف محليها وجهة النظر المختلفة. قال له أنا ما خسرت، ما فشلتش 10,000 مرة، نجحت 10,000 مرة في إيجاد الحلول التي لا تعمل قبل أن أجد الحل الذي يعمل. شفت تسميها النجاحات. فبالتالي هذا هو، لابد أنه أنا نكون البيت يكون الحاضنة الداعمة،
1: الحكمة هذه اللي تصنعها التجربة، معناه
2: الحكمة اللي تصنعها التجربة الواعية. أي. لأنه فرق بين التجربة والتجربة الواعية. ما وجاءوا الواحد 60 سنة يخدم في وظيفة، قالوا له أنت عندك خبرة، هو قال أنا عندي خبرة 60 سنة، قالوا له أنت عندك خبرة عام تعودت 60 سنة. فالفرق بين التجربة والتجربة الواعي، فلابد احنا نعمل على الجانب الواعي فينا ونخدم على انفسنا باش احنا نولي وندزوا ابنائنا انه يجرب، انه اعطاه تمرين، اعطاه حاجه باش يعملها يمشي يعملها، ميسيلش عملها واغلط، ميسيلش اغلط.
1: وقت اللي الولي ينتبه للصعوبات، يعني فما صعوبات في التركيز، فما صعوبات في الادراك متاع المسؤوليات بالنسبه لصغيره، فما معناها صعوبات حتى في يعني في عقليه، في الاستعداد باش يرجع وياخذ نسق جديد، وباش يرجع للسنه الدراسيه هذه بعزيمه باجتهاد اكبر. لهنا وقت اللي الولي يفيق ينتبه لكونه فما صعوبات عند صغيره، شنو نجم يعمل؟
2: هذا سؤال محوري وجوهري. هو في الحقيقة بكل تلقائية وعفوية، الأبناء يرافقوا أبنائهم وقت اللي يبدأ عندهم صعوبات تعلم، يجربوا ويقوموا بها أشياء، وتو المعلومة ولات موجودة. لكن في الحقيقة ثم شكون ينجح وثم شكون ما ينجحش، وإذا الإنسان ما ينجحش فلا بد أنه يجرب حلول أخرى ويشوف مختصين. وهناك ربما اللي عندهم صعوبات تعلم اللي خلينا نقول أنه تطلب متابعة من مختص، فهذا أمر هي فرصة تعطيها لابنك إنه يطور من نفسه. إذا وحتى في المختصين فيه توجد أنواع، هناك اختصاصيين نفسيين بالنسبة لحالات معينة، ولكن هناك حالات تطوير، ولأن هناك أصبح مجالات وين نجد إنه هناك مثلا نوادي يعملوا بطريقة علمية نعم، ما نحبش نقول علاجية ولكن تطويرية، لأنه العلاج لابد أن يكون مختص نفساني هذا اختصاصه، ولكن مش كلها حالات مرضية، الحالات المرضية حالات محدودة، وبالتالي الحالات الأخرى حالات تطويرية. فبالتالي لأنه القدرات الإدراكية هي كالعضلة، والعضلة إذا تكون ضعيفة باش تعطيك أداء ضعيف، ولكن مستوى ضعف العضلة فيه حالات مرضية، ولكن فيه حالات طبيعية. العضلة عنده ذهنية، عضلة التركيز ضعيف، فلابد أن يعمل من خلال تمارين معينة حتى يطور عضلة التركيز. فهناك مختصين في التطوير أنه عندهم أدوات، عندهم تمارين يعملوا هذا بطريقة علمية حتى يطوروا. فبالتالي لابد أن الإنسان ينتبه ويراقب ويشوف
1: ويتواصل مع صغير،
2: ما يخافش،
1: أي
2: ما يجعس باش ما يفجعش ابنائه، وربما تولي
1: حالات الهلع اللي
2: الهلع حتى يعمل من الحبه قبه، يزيد حتى كان هو لباس يولي ما عادش لباس، ويشوف ويتابع ويسهل ويستشير، وربما في الاول يجرب روحه، واذا ما لقاش روحه يشوف
1: ملزوم يلقى مع المختصين نتيجه، معناها خاطر فما برشا مختصين نجم نختاره بعناية المختص إذا كان نعرفه شنو هو المشكل، معناها إذا كان مشكل هذا هو.
2: شوف من أبرز الدراسات العلمية في الموضوع هذا الآن في علوم الأعصاب، ولينا نتكلم على النوروبلاستيسيتي. النوروبلاستيسيتي إيش تقول إنه الذهن ماهوش الخلايا العصبية والسيركس الموجودة في الذهن ماهيش ثابتة متغيرة التطور. ومن أبرز الدراسات دراسة أنجيلا داكورث، واللي دراسة معروفة جدا، تقول أنه بالإمكان تطوير القدرات الذهنية حتى بالنسبة للأشخاص اللي هما ذهنيا على مستوى التركيز وغيره ضعاف مقارنة بالآخرين. المسألة مسألة شنو؟ مسألة حافز. دور الحافز في تطوير القدرات الذهنية أكثر من دور الجسم. معناه المسألة مش جسمانية، قدرات ثابتة فيك ولا لا، هي أكثر منها رغبة. وقت تكون عنده الإنسان رغبة بيمكنه أنه يكبش في الحاجة ويعملها ويركز معها، وبالتالي يطور الخلايا العصبية وتصبح قدرته أقوى من غيره. والتاريخ ملقان بالأمثلة، منهم أينشتاين بيدو اللي وقت اللي كان يخرق كانوا يقولوا له ماكش باش تنجح وماكش ماكش باش توصل.
1: نعرفوا حكايته الكل، يعطيك الصحة. من المثال اللي ختمنا به مهم جدا. في كلمة للأولياء اللي هم في الاستماع، العودة، كيفاش نجم نحضر رواحنا كأولياء؟
0: نقول للولي يكون يحضر روحه هو قبل ما يحضر ولده، ولده مستعد لو مريقل اموره على العالي استدى، خاطر هو عنده يستنى في جو اصحابه ويزادنا في سيدتي. يكون احنا ديما نحكيو بزاده نوره، نحكيو عوده مدرسيه محدينا في التلامذه والصغار اللي داخلين الروضه ابتدائي ولا كوليج ولا ليسي. ما زاد عندنا اولادنا اللي بالحق لازمهم استعداد نفسي كبير، الطلبه الجدد اللي ماشيين للجامعه اول مره، السؤالات المطروحه باش نلقى ما بيت بي. هي الجامعة قريبة للمبيت، هو النقل متوفر ما بين المبيت والجامعة. يعني هذيك وراء استريس اللي عند الوالدين، عند الوالدين أكثر من عند الطالب الجديد. يعني هنا يمكن أنت قلت لي شو تقول الوالدين، نقول الولي التلميذ ولا ولي الطالب، أنت هدي روحك قبل ولدك، كون أنت مستعد نفسانيا وذهنيا للعودة المدرسية أو الجامعية، كل شيء يتعدى لباس.
1: وفر تجربته،
0: زاد وفر بالقدرة اللي عندك، ما نتشعبتوش برشا، مش لازم نقلدوا فلان وفلتين باش نشري الكتابلة هذه ولا طبلية هذه. المؤسسة اللي جاي فيها ولدك من غير ما تقعد تستسيا بالله، هي أولياء اللي تم توجيه ولادكم لمؤسسة تربوية معينة، خليهم ساعة في المؤسسة، تسجلوهم في مؤسستهم اللي تم التوجه إليها، وبعد عملوا مطالب النقلة. ما تضيعوش فرصة الترسيم بالمؤسسة التي تم التوجه إليها، خطر
1: يستنوا في النقلة
0: خطر برشا يستنوا في النقلة. اللي نبدأوا بالترسيم في المؤسسة، نحصلوا بلاصة ولدنا وبعد نعملوا النقلة. نقول لهم عودة مدرسية موافقة، ما تضغطوش بالله، تلامذة البكالوريا اللي نعودوا في العام، والدين سايبوا ولادكم تقول سايبوهم، خليهم يدخلوا ببهجة بنفس جديدة،
1: واثقين
0: برويحهم، وإن شاء الله الباك سنين يجيبوها كما جابوها زملائهم إقبال. ونقول للناس لكم إن شاء الله عودة ميمونة، حاجة بركة إن شاء الله أولادنا يلقاو المدرسة الآمنة والجامعة الآمنة والمبيت الآمن اللي يتمناوه،
1: يلقاو البيئة السليمة والتواصل السليم اللي حكى عليه دكتور قنوني. وإن شاء الله مواصلين معاكم في الإطار هذية باش نحكيه من أجل عودة مدرسية سليمة ومتوازنة. بعد الفاصل هذية باش نحكيه على العودة التكوينية.

0: المجلة التربوية.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد في هالجزء الأخير. حبينا نحكيه على العودة التكوينية، التكوين المهني بتبيع الخيار الناجح لعدد كبير من التوانسة، وإحنا في تعاوننا مع الوكالة التونسية للتكوين المهني ديما نحب المعلومة التكوينية موجودة في المجلة. سعيدة جدا باستقبال السيدة فاتن العدسي بنينة، مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني. مرحبا بك فاتن.
2: يعيشك.
1: اليوم باش نحكيو على المستجدات في التكوين المهني، في العروض وفي الاختصاصات الجديدة.
2: اي كما تعرفوا نحن التسجيل في التكوين المهني بدا من نهار 19 جوان 2026 لدورتي سبتمبر ونوفمبر. نحن من بين الحاجات الجديده في التكوين المهني انه عندنا 4 دورات تكوينيه ولاو، دونك عندنا سبتمبر ونوفمبر وان شاء الله فيفري وافريل، دونك زدنا في العروض.
1: 4 كنا نحكيو على 2 دورات كهو سبتمبر وفيفري، اليوم ولينا نحكيو على سبتمبر نوفمبر
2: وفيفري
1: وافريل
2: ان شاء الله.
1: هذوما الكل نجموا فيهم تسجيل وفيهم دفعات جديده ويعني
2: اختصاصات جديده ان شاء الله.
1: الاختصاصات اللي عليها ضغط فيها متسع، معناها طاقه استيعاب اكبر
2: اكيد في بعض الاختصاصات. نحن في الدورتين هذه التسجيل مفتوح عن بعد في كافة المراكز نتاعنا، من بين الحاجات الجديدة زادة هي المنصة الجديدة للتسجيل عن بعد. دونك منصة اللي سهلنا بها أكثر التسجيل في مراكز التكوين المهني، فيها ترابط البيني مع معناها كيف تحط المضمون نتاعك تلقى المعطيات نتاعك الموجودة ولا بطاقة تعريف بيان سور، اللي هي تسهل أكثر المأمورية والإجابة زادة على المتكونين ولا طالبي التكوين تكون على عبر المنصة. كذلك حتى الدفع إلكتروني، معناها يسفي تقبل جوني واللي يدفع الترسيم نتاعه إلكترونيا.
1: رقمنة الخدمات على التكوين، الخدمات اللي هي تعاون برشا، معناها سواء في تتاوين وإلا جيبش تجيل تونس
2: في كل بلاصة.
1: وإلا في كل ولايات الجمهورية عن بعد تعمل إجراءات الترسيم نتاعك الكل.
2: فوالا دونك حلينا 25837 موطن تكوين، نغزل الرقم خاطر الرقم قاعد يتطور بشويه بشويه، قاعدين نزيدوا في بعض الاختصاصات ولا في مش حتى في مواطن تكوين في بعض الاختصاصات. دونك التسجيل في بعض الاختصاصات سكر وفي بعض الاختصاصات مازال محلول، دونك اللي يرغب في التسجيل يدخل
1: يطلع لهم في
2: أكيد.
1: يعني اللي يحب باش يسجل في
2: هو يحط مستوى التكوين نتاعه ويطلعوا له الاختصاصات اللي هو
1: مازالوا
2: مفتوحين في الدورة هذية.
1: شنو الجديد فات؟ شنو هما الاختصاصات الجديدة اللي معناها تستجيب المهن المستقبل اللي فرضها الواقع التشغيلي والواقع الاقتصادي في تونس وإلى خارج تونس؟
2: هو جديد عنا 6 اختصاصات جديدة في الدورة هذية، اللي هي مرافق حياة في مجموعة من المراكز نتاعنا في الزهور في الكيف في جيبس إن شاء الله.
1: مسالش تفسرها لنا مرافق حياة إيش معناها؟
2: مرافق حياة برشا ديجا الإقبال عليها، هي مرافقي الناس في احتياجات خصوصية كلك سواء كبار في السن وإلا يكون عنده احتياج معين. دونك مرافق الحياة هو اللي بش يرافقه في الباركور نتاعه، في السنتي نتاعه، معناها فيها جانب نفسي، فيها جانب بشوية جانب إنساني أكيد، فيها جانب نفسي وفيها شوية جانب
1: صحي.
2: دونك شوية تعلمات في التمريض في الإسعافات الأولية، معناها مش حاجة.
1: اختصاص جديد في التكوين المهني في منظومة التكوين العمومي في تونس اللي هي حاجة ملحة برشا، وممكن كلامي نتوجه به وإحنا نحكيه في مجلة تربوية بالأساس. بعض الأولياء اللي صغارهم في المؤسسات التربوية يستحقوا مرافقين مختصين. الناس هذوما باش يحلوا لهم مشكل
2: خطر
1: معناها مرافق مختص ويسهر على راحة التلميذ وإلا الصغير وإلا حتى الإنسان
2: المسن
1: معناها يلبي له احتياجاته الكل. هذا جانب فيه نقص كبير.
2: فيه نقص كبير وبدا توا معروف وبدا مطلوب في تونس وخارج تونس.
1: مهم.
2: دونك وعلي إقبال كبير زادة. لا علي طاقة الاستيعاب ديجا هو سكر كاختصاص توا ما عادش باش يلقاوها في المنظومة على خاطر علي إقبال كبير. من اللي حليناه معناها الإقبال كبير كبير على الاختصاص هذا.
1: مطلوب لأنه
2: مطلوب في برشا وكانوا برشا يستناو فيه زادة باش يحل في الوكالة التونسية لتكوين المهن.
1: في دورة بركة وإلا فيه دورات أخرى
2: هو موجود في دورة سبتمبر ونوفمبر وإن شاء الله بوركوا با نشوفوا كيفاش نجموش يحلو في فيفري وأفريل إن شاء الله.
1: به نمشيو للاختصاص الثاني
2: تقني سامي في تقنية الاتصال اختيار ملتيميديا كانت عنا ديما معناها الاختيارات في التليكومونيكاسيون دونك في حاجات معينه حسب الشواطه والملتيميديا اللي هي توا حاجه دارجه زاده في سوق الشغل واللي هي مطلوبه زاده في سوق الشغل وبيان سور هو في مستوى مؤهل تقني سامي. من بعد زاده برشا سالوا عليه هذيا وقتاش نوليو نحكيو على تقنيه الجوال وتسكيي مبرمج في الويب دونك عندنا تقني سامي مبرمج في الويب وتقنيه الجوال ان شاء الله حلت في دورة سبتمبر في تيليكوم حي الخضرة وفي سيانة في مركز القطاع اللي تكون في سيانة بنابل تقني سامي في التسويق الداخلي زاد كيف كيف برشا كانوا يسألوا عليه دونك الاختصاص هذايا اللي هو حل في مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بجابس عندنا تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية توعد توا في عز في وقتها ولا
1: أنظمة الشمسية معناها احنا لهنا برشا انتظارات راهو عندنا وانتظارات عالية في الفوتوفولتايك والا حتى معناها في طريقة استخدام الطاقة الشمسية في المكيفات وفي هذا النقص الحاصل معناها في الكهرباء خاصة
2: كنا واكبوا في ال
1: لا عندنا برشا انتظارات معناها العام هذوما تخرجوا منا في ساعه في ساعه ماذا بينا اكسليري التكوين
2: ان شاء الله ان شاء الله دونك هذا كيف حل في طاقه جربه وفي الجلود والاحذيه بصفاقس وان شاء الله باش يحل في اختصاصات في مراكز اخرى ان شاء الله في دورتي فيفري وافريل وعندنا عون في الخبازه والمعجنات احنا كانت عندنا صحيح طبخ والمرطبات وكل ما عندناش حد سبيسياليزي معناها دي جون سبيسياليزي في الطب في المعجنات وفي المخبزه اون جينيرال دونك هذا حل في مركز التكوين والتدريب المهني بجربه اللي هو استعاد النشاط نتاعو بعد اعاده الهيكله دونك هذوما
1: في مستويات والا في مستوى الكفاءه المهنيه بالنسبه للاختصاص
2: هذا الاختصاص هذا الى حد الان في مستوى الكفاءه المهنيه سينو بيان سور عندنا اختصاصات اخرى وعندنا
1: في مهم جدا الحقيقه انا ماذا بيا نعاود لهم اللي فما اختصاصات جديده واعده جدا بكري وانا باش نعلق لك بين ذفرين باش نقول لك اش خليته للجامعه معناها اذا كان تقنيات الجوال وال معناها تقنيات الويب وهالمسائل نتاع البرمجه والمسائل نتاع الانظمه الطاقيه والشمسيه الحقيقه مسائل على قدر عالي من الاهميه سواء في النسيج الاقتصادي التونسي ولا مطلوبه جدا في سوق الشغل العالميه تفاصيل اخرى نجم نقدموها للساده المستمعين بخصوص التسجيل عن بعد بالانضمام لمنظومه التكوين المهني وين يدخلوا وين ينجموا يبربشوا يعرفوا حتى افاق الاختصاصات هذه
2: الحاجة اللي خدمت عليها الوكالة التونسية للتكوين المهني هي رقمنة الخدمات نحاول نبسط الخدمات للطالب التكوين والمتكون دونك كيفاش رقمنا عنا أربع منظومات اللي هما ليي ببعضهم مترابطين هي من التسجيل عن بعد نلقاو تنجم توا حاجة جديدة زادة لأول مرة في الوكالة أنك تنجم تسجل عن بعد في المبيتات نتاع الوكالة التونسية للتكوين المهني دونك هما مربوطين ببعضهم توا حلت المنصة والتوا أي طالب تسجيل أي طالب تكوين بعد ما يتقبل في المركز دونك يسجل أوتوماتيكيا يحب يسجل في الإقامة ويرغب في الإقامة وكيف كيف عن طريق المنظومة نجاوبوه على الإقامة نتاعو يخلص زادة كيف كيف عن بعد ويعرف روحه وين أفكتي من المرة الأولى فأنا هو وحدة مبيت ومطعم إذا هو بشي يتوجه لمبيت والمطعم
1: من داره يفهم أموره الكل وين بش يسكن وين بش يتكون
2: وكان زادة ما نجمناش نلبيه له الطلب نتاعو دونك زاد يبدا فيهم على بكري اللي هو ما نجموش نلبيو للطلب نتاعو. كما قلت لك هما منظومات مترابطه، عندنا فضاء جديد للمتكون اللي هو ما كانش عندنا زاد قبل، سي لي اول مره في الوكاله التونسيه للتكوين المهني فضاء المتكون. كيفاش هو؟ يا اما طالب تكويني يا اما متكون عندنا وباش يكمل الباركور نتاعو في الوكاله التونسيه للتكوين المهني. دونك عنده الفضاء الرقمي الخاص به اللي يلقى فيه الغيابات نتاعو، الحضور نتاعو، الدروس نتاعو، يلقى فيه كل شيء.
1: مع المتكون الجديد والمتكون القديم.
2: القديم كل واحد عنده الفضاء نتاعو، خاطر نحن كيما تعرف عندنا مثل مجموعه من الغيابات اللي ما لازمكش تتجاوزها. وساعات
1: قداش حد الاقسام؟
2: نحن انت والاختصاص انت والاختصاص، ما في كل سبيساليتي عندك 3 غيابات الماكسيموم، سينو تطيح في الـ
1: في الـ في الامتحان،
2: في ما تنجمش تعدي ال معناها هذيك الكومبيتونس هذيك. فوالا دونك ما لقيتهاش بالعربي هذيك علاش قعدت فركس عليها. دونك حسب الكومبيتونس اللي الكفايه دونك ينجم ما يعديهاش. بيان سور يولي يشوف بالوقت اسكو هو مقيد غايب ماهوش غايب، يتبع زاد المعدلات نتاعو، يعرف روحه في شنيا لازم يزيد في شنيا لازم ينقص، اذا ثم غيابات على مستوى المكونين ولا حاجه زاده موجوده في المنظومه، في ترابط زادة بالمبيتات والمطاعم. معناها حتى اللي مسؤول في المبيت والمطعم يعرفوا اسكو لو جون هذاك قاعد يتكون في الوقت هذاك ولا لا. المنظومة البيداغوجية والهندسة البيداغوجية زادة كيف كيف المكونين تاعنا دونك كلهم زادة يتبعوا عن طريق المنظومة المنصة الرقمية هذه جديدة. دونك 4 منصات رقمية كلهم في ترابط مع بعضهم، حبينا من خلالهم نكونوا نسهلوا أكثر المعلومة ونسهلوا أكثر للمتكون نتاعنا أنه يندبش في الحياة نتاعه التكوينية. وميم طون زادا للمكونين نتاعنا بيان سور، خاطر كيف تحط في منظومة كاملة توسكي بيداغوجيك وتوسكي شنو في كل كفايات اللي لازم يتعلمها لو جون وكل شيء، دونك حتى تسهل المعلومة والكوميونيكاسيون ما بين المكونين هما بيدهم. دونك تسهيل الخدمات للمتكون والمكون دونك والاطارات الكلها
1: باهي برشا. فقط انا نرجع لسؤالي اللي هو متعلق بافاق الاختصاصات. الشاب وقت اللي يجي باش يسجل في منظومه التكوين المهني كيفاش ينجم يكون فكره على افاق التكوين هذاك، وين ينجم يخدم به، شنية نوعيه التكوين، معناها التفاصيل هذه وين ينجم يلقاها، هل ترى يلقاها في البوابات هذه جديدة اللي خدمتوا عليها، وإلا يتواصل مع مراكزكم باش ينجم يكون فكرة واضحة على الاختصاصات اللي باش توجه لها؟
2: هو اكيد التواصل الديريكت ما فماش مخير منه، معناها عندنا مكلفين بالاعلام وتوجيه المرافقه اللي هما في كافه المراكز الكل، وبالمناسبه نشكرهم على الصيف اللي تعدلهم والمجهود اللي تعدلهم في كل الصيف الحق تاع ربي. دونك هما موجودين في المراكز نتاعنا الكل، معناها مش اللي باش يقرا كيما انت قلت في تطاوين باش يقرا في تونس باغ اكزومبل، مش بالضروره باش يتنقل لتونس باش يسال على اختصاص، لا راهو ينجم يمشي لتطاوين للمكلف بالاعلام والتوجيه غاديك في تطاوين وهو يفسر له الاختصاصات اللي يحب عليها الكلها. دونك كيف
1: يعني
2: كيف
1: اقرب مركز ليه
2: أقرب
1: يعطيه
2: مركز
1: كل المعطيات
2: ويسهل له حتى كان هو لقى صعوبات في انه يسجل ولا اي صعوبه من الصعوبات. دونك موجودين غاديك المسؤولين على الاعلام والتوجيه والمرافقه
1: مهمه
2: باش يرافقوا في
1: التعاون والتواصل ما بين المراكز. مهم
2: اكيد
1: جداً.
2: هو نحن كل صيف عندنا مجموعه من الاطارات اللي هي الحق ما نقفوش في الصيف، عندنا المجموعه من الاطارات اللي هي تلهي بالتوجيه والمرافقه، عندنا اطارات وعندنا في معناها تكون موجوده للصيانه للتجهيزات. دونك قاعدين نحضروا للعام اللي بعده للغونتري اللي بعدها. دونك والحمد لله مركزنا كلها في
1: جاهزة
2: إن شاء الله جاهزة. قاعدين على قدم وساق، قاعدين يجهزوا في إن شاء الله أوفر الظروف وأحسن الظروف للمتكونين.
1: وقتاش العودة التكوينية؟
2: ان شاء الله في 16 سبتمبر.
1: 16 سبتمبر باش يكونوا في مراكزهم ان شاء الله. بالتوفيق
2: ان شاء الله بالتوفيق لهم الكل وان شاء الله بنجاح للناس الكل.
1: فات العدس بنينه والفريق الكل عايده هادي الكل الفريق خاطر تعاون كبير مع الاذاعه الوطنيه في برامج متعدده وفي المجله خاصه. نشكركم على التعاون
2: انت نورة على التعاون وليت منا فينا
1: عائله واحده. شكرا لك فاتن العدس بنينه مديره الاعلام والاتصال بالوكاله التونسيه للتكوين المهني. نختم بتهنئه من محمد الغول وزوجته عواطف النفاتي يهنيوا بنت اخته سوليف بمناسبه دخولها القفص الذهبي. يتمنوا لها حياه سعيده ان شاء الله بالرفاه والبنين والف مبروك لعائله عبد المجيد بوزنيف. شكرا لكم على المتابعه. شكرا ايمن رامي وعمار. متابعه طيبه لبرامج الاذاعه الوطنيه التونسيه. الى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. إجلاء أكثر من 30 عائلة من الجهات المحيطة بجبل بولمان ببرغم من ولاية سليانة، والجهود مكثفة من قبل فرق الحماية المدنية والجيش الوطني وأعوان الغابات لإخماد النيران التي اندلعت مجددا بسبب الرياح، وكذلك لحماية المتساكنين والممتلكات الخاصة، وفق ما أفاد به للأخبار المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي.
5: إجلاء أكثر من 30 عائلة بيتناهم البارح في برقو، واليوم زادة نحاولوا طوى إجلاء بقية المتساكنين اللي قريب توصلهم النار. ما عناش والحمد لله ديقار الأرواح بشرية، ما عناش ديقار في الأملاك الخاصة برشا، كل النار أغلبيتها في الغابة في الصنوبر. خسرنا برشا غابة، برشا حيوانات متاع غابة ماتوا. نداء للمواطنين ومتساكنين جبل برقو واحد راوك الكبار وكشياب اللي ما بالدخان يقلق هم رأي الكيران للشركة الجهوية للنقل متاع سليان على ذمة المواطنين كل نقلوا فيهم البرقو للي سيارة متاع برقو، واللي عندهم أمراض نقلوا فيهم للسبيطارات مستشفى متاع برقو. ربي ينصرنا عليها النار، ربي يحمي تونس إن شاء الله.
4: التوقيع خلال لقاء بين وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ونظيره الألماني على 5 اتفاقيات تهم خاصة دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي ودفع التنمية الجهوية والتشغيل. وزارة الداخلية تطلق خدمة رقمية جديدة لترجمة مضمون الولادة عن بعد. البريد التونسي يضع على ذمة كافة الطلبة مجاناً محافظ رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية الجديدة. وإلى آخر أخبار العالم، قوات الاحتلال الصهيوني تنفذ عمليات هدم وتجريف واسعة طالت عدة منازل في مدينتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال على المدن والبلدات الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني. الجيش الصهيوني يصعد من اعتداءاته في عدة بلدات بجنوب لبنان من خلال تفجير كبير وتحليق مكثف للطيران المسير والقصف المدفعي حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وختاماً، توافق إيراني باكستاني على تنفيذ مذكرة التفاهم، والرئيس الإيراني يشترط التزام واشنطن. نهاية الموجز، دمتم بخير.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: الإذاعة الوطنية
7: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
8: أم البدايات.
7: الإذاعة الوطنية التونسية
6: انطلاقاً من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتاً وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
7: النغمة نغمتك.
9: دنيا تفن وكيف عيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فوقنا يزين.
10: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات. يا أحلى

ونهدي لك مليون هدية وتجمر صعبنا همستي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية

لله ورا ليلى ورا ليلى ومعك ما نحس بخطواتي واللي يعرضني نحكي

ومعك ما نحس بخطواتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني عاشقة.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت واحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطر عمامه يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: في الإذاعة الوطنية. لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. فلاش سبور،
2: مساء النور، مرحبا، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ألعاب المتوسط ما زالت متواصلة في مدينة تارانتو بإيطاليا. عملنا جولة بتبيعة معكم مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي في مختلف المواقع، من مسافرة البالامازولا لعديد المواقع اللي شهدت نجاحات تونسية، ويجينا أيضا نجاح تونسي ناخذوه معاه مباشرة من تارانتو. أهلا وسهلا، مرحبا شهير.
3: مرحبا بك نجوى، تحية لكل مستمعينا. ميدالية برونزية جديدة في الحقيقة، غير منتظرة وغير متوقعة. الميدالية هذه في رفع الأثقال مع آية العوادي في وزن أقل من 61 كيلوغرام، اللي تحصلت على برونزية النطر بعد رفع 107 كيلوغرام. بالنسبة لآية العوادي كما قلنا منذ قليل، مازالت ما عندهاش برشا كي كان الإنجاز بالنسبة لعبة رفع الأثقال. واليوم الأصبح أيضا في نفس الاختصاص أمنا السايح في وزن أقل من 53 كيلوغرام كانت فشلت في الحقيقة في النطر وفي الخطف، باعتبار أنه في الخطف فشلت في المحاولات الثلاثة، وفي النطر كانت نجحت في رفع 87 كيلوغرام فقط من ضمن الثلاثة محاولات نجحت.
2: محليها كي تبدأ غير متوقعة، أي كما قلنا في محاولة من المحاولات متاحة بتبيعة هزت 107 كيلو وتمكنت من الحصول على ميدالية برونزية، ويظهلي بالنسبة لليوم ننتظر إن شاء الله أيضا ميدالية أخرى قد تأتينا من ألعاب القوى مع عبد السلام العيوني في سباق ينطلق بعد دقائق من الآن.
3: وأنا سوا في ملعب ألعاب القوى نجوى، يعني نستنى في عبد السلام العيوني اللي ينطلق السباق متاعه بداية من 6 بتوقيت تونس، سوا ثم سباق الفتيات، ومن بعد إن شاء الله يكون موجود العيوني وإن شاء الله يتحفنا بميدالية على شلاء في سباق 800 متر. بالنسبة لبقية النتائج في تنسى للطاولة، الدورة 32 السعيدي وكانت خسرة أمام اليونانية توليو 4-0، أيضا وسيم السيد يخسر أمام اليوناني جورجيوس 4-1. في الرماية تصفيات المسدس الهوائي 10 متر، ألفا الشرني وعلي العثماني في الفرق يتحصلوا على المركز الثامن. في الجمباز ذكور الجمباز الفني، مؤتمن بالله الجلاسي كان يلعب اليوم العشية ويستنى بعد قليل الترتيب متاعه النهائي، هل أنه باش يتأهل للدورة النهائي وإلا لا، طبعا بعد نهاية كل المشاركات وقتها نتعرفوا بالنسبة لمؤتمن هل أنه باش يكون موجود ولا لا. في كرة اليد ذكور من أجل المركز الخامس، اليوم انتصار منتخبنا منذ قليل على المنتخب الإيطالي بفارق هدف وحيد 32-31، مباراة كانت كبيرة لعناصرنا الوطنية في آخر لقاء ومركز خامس نكملوا به. وفي التجديد في الحقيقة ثم نتائج إيجابية في انتظار غدوة النهائيات. الخروج كان ليسر الهزلي وريان حفصة بعد احتلال المراكز 5 و4، ولكن تأهل النهائي في الفردي وزن خفيف كل من سالم الدوادي غيث القادري، في الثنائي وزن خفيف أيضا تأهل خديجة الكريمي وسالم الدوادي للنهائي هاني سبيتية وسارة الزمالي أيضا باش يكونوا موجودين في الفينال، ومحمد الكريمي صحبة خديجة الكريمي أيضا في الدورة النهائي، وغدوا باش يكونوا سباقات. بالنسبة للتجديف والمتابعة إن شاء الله لكل اللقاءات نحاولوا الماكسيموم أن نواكبوا اليوم كما تعرف نجوى كنا صباح موجودين مع رفع الأثقال ثم تحولنا للجمباز، وحاليا في ملعب ألعاب القوى إن شاء الله عبد السلام العيوني يكمل العشوية بميدالية على شلاف في سباق 800 متر.
2: وهما ما يعرفوش الرياضيين بطبيعة أنه صحيح الفرحة ليهم للجمهور، لكن حتى للصحفي اللي يواكب بطبيعة محليه النهار متاعه هو بعد نهار تعب ومواقع بعيدة على بعضها واختصاصات مختلفة، أنه يكمل نهاره بميدالية كما مع أي العوادي من شوية وترجع بالتأكيد شهير وتعاود في نهاية المداخلة هذه ذكرنا بها. فقط حبيت نرجع معك أيضا للأشرعة شهير مع إينيس القماتي مرتبة ثالثة حاليا على بعد نجم قولوا بعد سباق من الميدالية الذهبية، ما زالوا ثلاثة سباقات أو على بعد نقطة.
3: الأشرعة بطبيعة تمتد على عديد الأيامات بالنسبة للسباقات نتاعهم، ويمكن مش ماخذة حظها برشا في
2: المتابعة، وقد تكون ميدالية تاريخية نستناه
3: في اليوم الأخير نتاعها بالنسبة لي هي لوقتها تكون ثم الميدالية، وإن شاء الله يكون الذهب على شلاب بالنسبة لإيناس القماطي. نعود نذكر أنه اليوم كان موجودة برونزية جديدة للوسط التونسي مع آية العوادي في رفع الأثقال وزن أقل من 61 كيلوغرام، برونزية في النطر بعد رفع 107 كيلوغرام.
2: وانت توا بتبيع ذكرنا أنك موجود في ملعب ألعاب القوى وننتظر ميدالية جديدة مع شكون؟
3: ننتظر عبد السلام العيوني في ملعب ألعاب القوى في 800 متر. وفي الحقيقة نجوى ملعب مزيان برشا، ملعب ألعاب القوى في وسط المدينة، هو بجانب الملعب بتاع كرة القدم اللي لعبنا فيه البارح مباراة النهائي، مش بعيد عليه برشا، والتقريبا دايرة به من كل النواحي المنازل والشقق، يعني لعبات تتفرج من شروفات المنازل نجوى في السباقات بمختلفها، وأيضا ثم مدارج مزيانة برشا والجمهور تبارك الله يعني من أكثر الاختصاصات اللي قاعد يواكب فيها الجماهير، وإن شاء الله احنا نبدأ فرحانين بعد سباق 800 متر انطلاقا من 6 العشية
2: إن شاء الله. يعطيك صحة، شكرا لك شهير، وبتأكيد عودة مع زملائي لكل الأخبار وكل نتائج معك. يعطيك صحة شهير، إذن يواكب بعد حين سباق 800 متر سباق عبد السلام العيوني، كما يواكب أيضا برونزية آية العوادي في رفع الأثقال في حركة النطر وزن أقل من 61 كيلوغرام، وهي هزت 107 كيلو. إيناس القماطي حكيت عليها بطبيعة في الأشرعة، مرتبة ثلثة حاليا على بعد نقطة فقط من الميدالية الذهبية، ما زالوا 3 سباقات على ميدالية قد تكون تاريخية بطبيعة، لأنه عمرنا ما عملنا ميدالية في الاختصاص هذا. ودخول التجديف اللي حكي عليه شهير من شوية، عنا قوارب وصلت للنهائيات غدوة أهمها مع خديجة الكريمي وسلمى الذويدي في إطار الزوجية الخفيف، وتجديف رغم إنجازاته العالمية أول مرة يقترب من ميدالية متوسطة مع ثنائي هذا اللي هو الحقيقة صنع الحدث في الفترة الأخيرة على مستوى عالمي، تحصل على ميدالية برونزية نهار الخميس الكورس هو نفسه اللي كان خذي فيه الميدالية الفضية في سباق الصين عام ناول، فإن شاء الله بتبيع برونزية فضية، علاش لي ما تكونش الميدالية الذهبية؟ طمعين شوية، أما ماذا بينا بتبيعه أنه رياضيين متاعنا يتحصلوا على نتائج إيجابية، خاصة أن الزوزة سامي هذوما كما قلت موجودين على اللائحة العالمية. الهوند حكي عليه بطبيعة شهير وقال أن الأولاد كملوا 50، لكن البنات أحسن الحقيقة في الألعاب المتوسطة هذه. غدوة نلعبوا الفينال ضد المنتخب الإيطالي 7 متاع العشية في انتظار أول ميدالية، أول مرة نوصلوا بوديوم في الرياضات الجماعية النسائية الكل الحقيقة، فولي هوند باسكيت فوت ما احنا ما شاركناش بطبيعة، لكن بالنسبة للبنات متاعنا غدوة يلعبوا دورة نهائي تحذير ممتاز جدا لبطولة أفريقيا اللي بتكون في شهر ديسمبر في تونس. بعيدا عن ألعاب المتوسط في القارة الإفريقية، في كينيا بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بنات غدوة دور ربع نهائي ماضي ساعتين تونس تلعب ضد المنتخب المصري، الفائز سيكون في مواجهة فريق ضعيف، هو فريق قول ضعيف قول أقل على الأقل من تونس ومصر، هو منتخب رواندا، يعني بنسبة كبيرة جدا اللي بشي يربح المواجهة بين تونس ومصر سيكون في الدور النهائي. فيناليست يلعب ضد شكون؟ ضد زوز أقوى منتخبات واللي بعدتنا عليهم القرعة الحقيقة، كينيا وأيضا الكاميرون اللي في مواجهة مباشرة جدا من أجل تواجد في الدور النهائي. تاريخيا في الفولي البنات عنا 3 ألقاب آخرهم كان 99، احنا الهدف متاعنا وقت اللي تم تصتيره في الذهاب لبطولة افريقيا في كينيا الوصول للمربع الذهبي، ان شاء الله يذولي باش نعملوا خير. المهم المواجهة غدوة ماضي ساعتين ضد المنتخب المصري. المنافسات الإفريقية للأندية التونسية تنطلق نهار الجمعة بلقاء ترجي جرجيس ومنافسه السنغالي اللي وصل اليوم لمدينة صفاقس، مقابلة منتظرة نهار الجمعة في الطيب المهيري ما 3:30. في أخبار النادي الرياضي صفاقسي أعلن تعاقده مع مهاجم المنتخب الأولمبي وليد ذويب في صفقة انتقال حر. عنا زوز مقابلات نهار السبت في الكاف وأيضا في دوري أبطال إفريقيا، في الكاف أسبق على الأقل في التوقيت النادي الرياضي صفاقسي يلعب ضد شوتينغ ستارز النيجيري الفريق الوحيد اللي يلعب خارج تونس في مدينة أوغون النيجيرية تحديدا، غدوة 6 يتحول في رحلة عادية عبر المغرب يوصل لمدينة لوغون ومنها بالحافلة تقريبا أكثر من 100 كيلومتر. دوري أبطال إفريقيا، نادي الإفريقي يلعب نهار السبت 8 متاع الليل ضد جوليبا المالي، 25,000 متفرج هذا هو الحد الأقصى، رغم أنه النادي الإفريقي بتبيع طالب وأنه بشيكون 35,000، لكن القرار النهائي 25,000 متفرج بشيكونوا حاضرين في رادس نهار السبت لمساندة النادي الإفريقي ضد جوليبا. ذكر أنه تونس وشارك بزوز زانديا بتبيعة في دوري الأبطال النادي الإفريقي وأيضا الترجي الرياضي التونسي، لكن الترجي معفى من هذا الدور التمهيدي. كل توفيق لنوادينا في المسابقتين. توازي مع المسابقات الإفريقية، الجولة الثالثة من رابطة الأولانية تلعب نهار سبت ولحد، فما مقابلات بطبيعة متأخرة بحكم تواجد الأندية خارج المسابقة المحلية. نهار سبت 5 سبتمبر الأولمبي البيجي نادي البنزرتي وتقدم ساقية الدير في صفاقس ضد نادي رضي لحمام الأنف، ونهار لحد الترجي مستقبل مرسى النجم شبيبة العمران ونجم المتلوي ضد أمل حمام سوسة. مقابلات الأربعة ونص، لكن المقابلات المتأخرة باش يتغير التوقيت يولي الأربعة، نهار الأربعة 6 سبتمبر اتحاد بن قردان نادي رضي صفاقسي، والخميس 7 سبتمبر في بارد والملعب التونسي نادي الإفريقي وترجي جرجيس ضد الاتحاد الرياضي المنسيري. نهار الخميس 3 سبتمبر سحب روزنيمة مباريات الرابطة الثانية الموسم الجديد، كما قلت تقول نهار الخميس نص نهار بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، ونذكر أنه الجولة الافتتاحية موعدها 19-20 سبتمبر. وضعية المدرب نصر الدين نبي في الرجاء، تعرف بعض المشاكل وممكن باتجاه وأن المدرب هذا لن يبقى في الفريق المغربي، مشاكل متعلقة بالميركاتو، ويبدو أن وجهات نظر تتعارض مع المدير الرياضي. أهم خبر على مستوى العالم مش نعطيكم بطبيعة المقابلات، لكن خبر خارج المستطيل رسميا، ميسي يعلن اعتزاله لعب دوليا مع المنتخب الأرجنتيني قائلا بعد كل هذا الوقت منذ المباراة النهائية وبعد تفكير طويل أريد أن أعلن للجميع أنني قررت اعتزال اللعب مع المنتخب، القرار يؤلمني لكن أدركت أن الوقت قد حان، وقال بما معناه أنه بذل كل جهد حتى في الألقاب اللي ما تحصلش عليها. اعتزال كريستيانو رونالدو لن يتأخر لأنه في الكواليس فما مباراة تطبخ على نار هادية، نزوز ملاعبة يبش يكونوا موجودين فيها. كريم بنزيما وتطورات بما خص ملف الهلال بعد التوصل لإنهاء العقد بالطردي. برشلونة ليلة 8:30 يلعب ضد رايو فاليكانو للحق بالريال اللي عنده 3-3 وحجم أهداف كبير، 7 أهداف في 2 مباريات والريال 8 أهداف. الأخبار اللي بديت به نرجع به بتبيع حصول تونس على ميدالية جديدة في ألعاب المتوسط بفضل آية العوادي في رفع الأثقال، برونزية في حركة النطر تمكنت من رفع 107 أو هزت 107 كيلوغرام، يعطيها الصحة بتبيع، وإن شاء الله النتائج تكون إيجابية مع عبد السلام العيوني في ألعاب القوى في سباق 800 متر. أخبارنا بالتأكيد متواصلة على امتداد اليوم فيما يخص ألعاب المتوسط. تارنتو أجمل تحياتي، نجوى تارنتو.
0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: الدكتور حكيم.
5: الوجبة الغذائية المتوازنة متكونة من السكريات كيما العجين والخبز والروز والبطاطا، ومن البروتينيات كيما الحوت واللحم والدجاج والعظم والحليب ومشتقاته، والخضار الجافة كيما العدس والفول واللوبيا، ومن الدهنيات كيما الزيت والزبدة. ونأكدوا اللي ما تتعدل الوجبة إلا إذا كان فيها الخضرة والغلة اللي هما غنيين بالأملاح المعدنية والفيتامينات والألياف.
4: الدكتور حكيم.
6: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
7: كرام أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: إجلاء أكثر من 30 عائلة من المناطق المحيطة بجبال بولمان ببرغو، وتواصل الجهود المكثفة لإخماد الحريق وحماية المتسكنين. توقيع 5 اتفاقيات مع ألمانيا تهم بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع التنمية الجهوية والتشغيل. الرئيس الأمريكي يهدد إيران برد قوي على استهداف قواته في الأردن، واستشهد 5 فلسطينيين في غارات صهيونية استهدفت اليوم مناطق عدة بمدينة غزة. في بارغو من ولاية سيليان تتواصل الجهود المكثفة لإخماد حريق جبل بولمان بيمزتا بعد تجدد اشتعاله بقوة بفعل الرياح، وقد تجندت كل الأطراف والولايات المجاورة لإخماده وحماية الأرواح والأملاك الخاصة. المدير الجهوي للمندوبية الفلاحية بسيليان جمال الفرشيشي:
8: الحريق هذا اشتعل يوم الجمعة وتاع على حوالي 900 هكتار، تم الإخماد والسيطرة عليه، وبقات كان الكوانين تشعل داخل الحريق، هب ريحة قوية جدا توربيون نهار السبت، خلت الكوانين هذه تشعل من جديد بقوة وبكثافة وبسرعة كبيرة، انتشرت على الأربع جهات في طريق الوسلتي كسر لمسة وفي عالي جبال عين بوسعدي وبرقو، وقريبة برشا من المواطنين. واليوم الصباح جتنا زوز طيارات، نشكر الولايات اللي بجوارنا زغوان والكاف والقروان سيرتو، تعاونونا برشا بالكمين، نحاولوا نحاصروا النار هذيا، النار اقوى من جهود الإطفاء بكثير لانها في قمم الجبال هي هابطه للاسفل، احنا معرضين لهم، الكيب كلها متجنده باش نحموا الاملاك الخاصه وخاصه واولويتنا الارواح، النار مازالت تشعل، ماذا بينا زاد التدخل اخر بالطائرات، ان شاء الله تضطر تجينا، ان شاء الله نغلبوها ان شاء الله يا رب.
7: وتعمل السلطات على إجلاء الأهالي القاطنين قرب منطقة الحريق، وقد وضعت شركة الجهوية للنقل حافلات لنقلهم. المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسيليان جمال الفرشيشي دعا المرضى والمسنين إلى الالتحاق بالحافلات لإجلائهم إلى المستشفيات وإلى أماكن آمنة.
8: إجلاء أكثر من 30 عائلة بيتناهم البارح في برقو، واليوم زادة نحاولوا توا إجلاء بقية المتساكنين اللي قريب توصلهم النار. ما عندناش والحمد لله دقاء في الأرواح بشرية، ما عندناش دقاء في الأملاك الخاصة برشا، كل النار أغلبيتها في الغابة، في الصنوبر خسرنا برشا غابة، برشا حيوانات نتاع غابة ماتوا. نداء للمواطنين ومتساكني جبل برقو واحد راوك الكبار وكشياب اللي ما بالدخان يقلق هم رأي الكيران الشركة الجهوية للنقل متاع سيليان على ذمة المواطنين الكل، نقلوا فيهم البرقو للي سيارة متاع برقو، واللي عندهم أمراض نقلوا فيهم للسبيطارات مستشفى متاع برقو، ربي ينصرنا عليها النار، ربي يحمي تونس إن شاء الله.
7: توقيع اتفاقية ومشاريع بين الجانبين التونسي والألماني تناهز قيمتها 100 مليون يورو، في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى في مجال البيئة النظيفة بما يعادل 40 مليون يورو، هي حصيلة زيارة رسمية لتونس التي اختتمها عشية اليوم وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في إطار الذكرى 70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين برلين وتونس، وفق ما أعلنه وزير الخارجية محمد علي النفطي في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الألماني واكبتها خولة سليتي.
9: ويطيب لي أن أعبر عن سعادتي بتتويج لقائنا اليوم بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمشاريع، أعتقد أنها تجاوزت قيمة 100 مليون يورو، وذلك في مجالات تهم دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي ودفع التنمية الجهوية والتشغيل وغيرها، في انتظار المضي قدما نحو التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون يورو وتخص قطاع البيئة النظيفة، ونحن نرنو إلى مزيد الدفع بعلاقات التعاون الثنائي في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي باعتبارها ركائز أساسية لتطوير علاقاتنا، لا سيما وأن ألمانيا أضحت اليوم ثاني وجهة للطلبة التونسيين ومقصدا هاما للكفاءات التونسية من أطباء ومهندسين وتقنيين وإطارات شبه طبية مشمول لها بالكفاءة.
7: كما أعلن وزير الخارجية محمد علي النفطي أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وألمانيا سجلت رقما قياسيا سنة 25 و2000 تجاوز 5.3 مليار أورو.
9: كما يسرني أن أعبر عن عميق الارتياح للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الاقتصادية والتجارية، تتواجد أكثر من 320 مؤسسة ألمانية تنشط في تونس في العديد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها صناعة مكونات السيارات وصناعة السيارات والصناعات الإلكترونية والنسيج وتكنولوجيات الحديثة. ويتيب لي كذلك أن أنوه بالحجم الذي بلغته المبادلات التجارية، والتي سجلت خلال سنة 25 رقما قياسيا تجاوز 5.3 مليار يورو، وهو ما يبوئ تونس مكانة متميزة في قائمة الشركاء التجاريين لألمانيا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تؤكد تونس عزمها على مزيد تطوير علاقاتها مع ألمانيا، مثمنة حرص ألمانيا الصديقة على التعاطي مع بلادنا في كنف الاحترام والندية والمنفعة المتبادلة.
7: من جهته ثمن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أهمية مناخ الاستثمار في تونس، معلنا عزم ألمانيا فتح أسواق جديدة ودعم التحول الطاقي في تونس.
10: وتونس مهم بالنسبة للصناعة الألمانية للسيارات، أكثر فأكثر من شركات تكنولوجيا المعلومات تكتشف تونس، حيث تجد هناك ظروفا استثمارية جيدة وكوادر متخصصة متدربة تدريبيا عاليا، مما يشكل مزايا تنافسية حقيقية لتونس، ونحن نسعى جاهدين لضمان استمرار هذه الديناميكية. فلدي وفد اقتصادي رافقني، وهنا شركات نشطة هنا، وسمعت منهم أن الظروف هنا في تونس جيدة جدا، يقدرون الظروف الاستثمارية الاقتصادية هنا. ألمانيا تريد أن تفتح أسواقا جديدا، أيضا أن تكتشف مواقع جديدة للإنتاج. تحدثنا عن الطاقات المتجددة، أيضا ألمانيا تريد دعم تحول الطاقة والاقتصاد في تونس للمساهمة في توفير إمدادات طاقة مستدامة والاستفادة من الإمكانات المتبادلة.
7: أطلقت وزارة الصناعة مؤخراً منصة رقمية موحدة لجميع الخدمات الإدارية التابعة لإدارتها المركزية. مدير عام الإعلامية بالوزارة محمد سعيد أفاد بأن أولى خدمات المنصة دخلت حيز الاستغلال، مضيفاً أن برنامج عمل كامل سيتم إدراجه ضمنها بين سنتي 26 و2027، يخص 12 خدمة إدارية، من بينها برنامج الاستثمارات التكنولوجيا ذات الأولوية وبرنامج تأهيل الصناعة وكراسات الشروط وغيرها.
11: الخدمات اللي تزديها الإدارات العامة المركزية بالوزارة مش تكون رقمية حتى تشمل كل الإدارات بصفة تدريجية. احنا بدينا بأول إجراء اللي هو الإجراء اللي يخص البطاقات الفنية الخاصة بالتصدير. عنا برنامج عمل كامل على مدى سنتين اللي هما 2026 و2027، واللي يخص 12 خدمة إدارية سيتم إطلاقها من هنا لآخر 2027 إن شاء الله. خدمات اللي تتعلق بكراسة الشروط، ثم خدمات اللي تتعلق بالمؤسسات المرتبة، خدمات اللي تمس معناها الإدارات العامة المركزية لوزارة الصناعة الكل، عادش تتقدم للوزارة وما عادش تصب حتى بلف البيرودور مكتب الضبط، وكل شيء يتم عن بعد. المنصة هذه مفتوحة، معناها تنجم تتناقش مع منظومات إعلامية أخرى، وإلا تنجم نعملوا إيواء متاع خدمات أخرى.
7: مدير عام الإعلامية بوزارة الصناعة محمد السعيد أكد أن الهدف من إنشاء هذه المنصة يتمثل بالأساس في سرعة تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتجنيبهم التنقل لقضاء شؤونهم.
11: في وزارة الصناعة خدمنا على أساس يلزم الإجراءات الكل يكونوا على مبدأ موحد، واللي هو إيداع الملفات يكونوا أونليني بدون تنقل على الخط. اليوم نحكيه على موبايل ايدي بالتليفون ولا لكلي دي جيجو بالنسبة للمؤسسات، هذوم هما منظومات نتاع هوية رقمية تخلينا نتحقوا من هوية المستخدم اللي معناها يستعمل في الخدمة متاعنا. هذه الركيزة الأولى اللي هي خلتنا معناها نمشيو أشواط كبيرة معناها في الرقمة بالنسبة للإدارة، كيف كيف الإمضاء الإلكتروني أترافير دي جيجو زاد كيف كيف. ركائز هذوما هما اللي خلاونا نجموا نقدموا معناها خدمة أبسط ورقمية في مسار شامل من الإيداع حتى الحصول على الخدمة الرقمية، وهذا هو اللي موجود في المنصة الرقمية لوزارة الصناعة. إجراءات يكونوا أبسط وكل شيء أونليني وبطريقة شفافة، وراه المؤسسة تنجم تتبع الملف متاعها في كل المراحل متاع المعالجة متاع الملف متاعها.
7: يتم بداية من يوم غد استئناف العمل بنظام الحصتين، نظام يرى بعض التونسيين وجوب إصلاحه وتطويعه مع التوقيت المدرسي في خطوة أساسية لتعزيز الترابط الأسري وتخفيف الضغط اليومي عن الأولياء والتلاميذ. عدد من المستجوبين شددوا في ميكروفون بدران العرفاوي على أهمية اعتماد نظام الحصات الواحدة المسترسلة من أجل توفير وقت عائلي أوسع.
12: ماذا بين التوحيد مع التوقيت؟ حتى صباحين نقول احنا من 8 ل 3 توقيت واحد، لي بارون يعرفوا اولادهم وقتاش يقراوا وقتاش يكملوا، عندهم وقت من 3 حتى باش يرتاح، اللي عنده نشاط اللي يترينا، اما يخرج لك 7 نتاع الصباح يروحك 7 نتاع العشيه، كيفاش تحبوا انت التلميذ يعطي روندمون وقتاش باش يعيش وقتاش باش يعمل زكتيفيتي،
13: يلقى وقت يعني مش يرفه على صغيره، يخرجوا مكل الجو الدراسي ذاك اللي كان فيه.
14: بالطبيعة حصة واحدة الصغيرات ما يتفرهدوا يتلموا مع بعضنا، يترجع العائلة مع بعضنا وكل هذيك هي.
12: ماذا بينا لو كان توحيد توقيت نتاع التعليم وتوقيت الإداري، ولادي ما نعرفوش كيفاش كبروا، تهزوا صباح الكار في الليل تروح بهم الكار.
15: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
7: وفي العالم، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد بقوة على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الأردن، مشيرا إلى أنه تم اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقتها طهران أمس باستثناء صاروخ واحد لم يشكل خطرا وفق قوله. وزعم ترامب في أحدث تصريح له أن العقوبات الأمريكية الحالية المفروضة على النظام الإيراني بدأت تؤتي ثمارها بقوة. في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود باشكيان خلال لقاء جمعه اليوم برئيس الوزراء الباكستاني سعي إيران إلى تحقيق السلام عبر ضبط النفس والحوار والدبلوماسية واستعدادها لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الولايات المتحدة. وكانت طهران أعلنت قصف مواقع لقوات أمريكية في الأردن والإمارات ليلة أمس ردا على غارات أمريكية استهدفت جزيرة لاراكا الإيرانية. ووفق الحرس الثوري الإيراني، أوقعت الغارات الأمريكية 3 قتلى وعددا من الجرحى في أول تصعيد مباشر بين واشنطن وطهران منذ أسابيع. في الأراضي الفلسطينية، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت إعلانا جديدا تحت مسمى أملاك حكومية يستهدف مصادرة مساحات من أراضي أبو ديس وعرب سواحرة في محافظة القدس بهدف إقامة بؤرة استيطانية. وفي قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 5 فلسطينيين في غارات صهيونية استهدفت اليوم مناطق قاعدة بمدينة غزة. وعلى الجبهة اللبنانية، أدت تفجيرات إسرائيلية قوية ومتتالية عشية اليوم إلى انهيار جزء من جبل القنطرة في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان، وذلك بعد ساعات من تفجيرات مماثلة هزت موقعا قرب قلعة الشقيف بقضاء النبطية بالتزامن مع قصف مدفعي طال عددا من بلدات المنطقة. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إجلاء أكثر من 30 عائلة من المناطق المحيطة بجبل بولمان ببرغو وتواصل الجهود المكثفة لإخماد الحريق وحماية المتسكنين. توقيع 5 اتفاقيات مع ألمانيا تهم بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع التنمية الجهوية والتشغيل. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يهدد إيران برد قوي على استهداف القوات الأمريكية في الأردن، واستشهاد 5 فلسطينيين في غارات صهيونية استهدفت اليوم مناطق عدة بمدينة غزة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: ويحلو المساء.
1: يحلو المساء
0: مع نادر عطية.
2: لا تغيبوا لا تغيبوا علينا مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير مساء النور، رحب كل مستمعينا معانا في يحلو المساء. وهكا نرجعوا للعناوين اللي تعودتوا عليها في شبكة موجات الإذاعة الوطنية، نرجعوا لكم بالمتابعات الثقافية رغم أنه وبرشا مهرجانات وفات، ولكن الرحلة تتواصل ونتابعوا سهرات السيف، نقتربوا أكثر فأكثر من تفاصيل المهرجانات اللي ما زالت تضيء مسارحنا رغم أنه موسمها وشك على الانتهاء. نحب نسلم على الفريق اللي أمن هذا اللقاء المباشر، أيمن التنفوري في قيادة الرحلة تقنيا، معكم رامي مجولي في التنسيق، نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. مجموعة من المتابعات الثقافية وما تبقى من المهرجانات، تبقى لنا سهرات ننتظرها، أسماء نترقب لقاها، أضواء مسارح لم تنطفئ بعد، برشا مهرجانات وبرشا ضيوف باش يجيوا لتونس في سهرات خاصة في تونس. البارح كان عرض على ركح المسرح الأثري بقرطاج بإمضاء عملاق الأغنية التونسية لطفي بوشناق ومعاه رانا زروق. قبلها كان عرض محمد علي كمون سهرة ب 24 عطر 24 نغمة تونسية باش نرصدوا كواليسها، وبتبيع زادة باش نتابعوا بروفة الفنانة مي فاروق، حفلة بشكون على ركح المسرح الأثري بقرطاج نهار 1 سبتمبر بقيادة المايسترو محمد الأسود. تباعا غنية باش نسمعوها، وزادة تباعا تعرفوا شنو فقرات لقانا يحلو المساء.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: الموجة اللي تواتيك.
2: الموجة اللي تواتيك، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في لقانا يحلو المساء من توا حتى الثمانية متاع الليل. مرحبا بكم في متابعاتنا كذلك في العروض وإيقاعات الصيفية في أواخر أيام الصيف. مازال الركح مسرح الأثري بقرطاج يحتضن الحفلات، ولكن الحفلات ما بعد مهرجان قرطاج حفلات خاصة، حفلة من حفلات تأتينا من ربوع تونس من الشمال إلى الجنوب، من ذاكرة المدن والجهات يهزنا لها محمد علي كمون في رحلة موسيقية مختلفة عنوانها 24 عطر 24 نغمة 24 لون 24 حكاية تختزل ثراء تونس وتنوعها. على ركح قرطاج لا يكون العطر هذه المرة عطر يشم، بل موسيقى تسمع، موسيقى تستحضر روح الجهات، تجمع في عمل واحد ملامح تونس، إيقاعاتها تراثها وخصوصيتها. احنا باش نسمعوا وكبنا هذا العرض، نسمعوا محمد علي كمون شنو قال على العرض، ومن بعد باش يكون الموعد زيدا مع فنان أثف سهرة 24 عطر تليلي القفسي. نسمعوا اولا محمد علي كمون.
3: عالمية، الحمد لله الحمد لله، جو محلي بارك الله. معناتها تعرف هذه من احسن المسارح في العالم، معناتها ومن اكثر المسارح يتمنى فنان ان يطلع عليهم. ان اليوم الحمد لله كصاحب مشروع الخامس مرة على الركح هذية، ومعناتها مصافحة كبيرة مع جمهور، معناتها الفن الشعبي، معناتها وفي جرأة كبيرة. الفكرة طبش نتلموا زوز مندوات من الجو اللي نخدموا فيه احنا، اللي هو فيه حاجات من برشا موسيقات منفتح، ومن طبعا احنا في فانكات بارفان نحبوا تونس، يعني كلها حسوس من الجهات الكل، من الولايات الكل، امن لكن اول مره هذه مع الفن الشعبي المزود. الفن هذا اللي عنده جمهور كبير برشا يحبوا، خاصه في تونس العاصمه كما شفتوا اليوم، وهم بيدهم جاوا من الولايات الكل، لكن المطربين الكل زاد محلاهم اللي غنيوا في من المشروع 24 عطر، ومن المطربين الفن الشعبي من سي تليلي قفصي، سي فوزي بن قمرة، أنس بن سعيد، محلاهم أسعدونا على الركح وجابوا جمهورهم، واحنا جبنا جمهورنا اليوم زادا، احنا تبارك الله زادا نعبيه وعنا جمهورنا، وفما برشا الناس تبع فينا اليوم، مازلنا كي عملنا مع تاخدش من سولد اوت الحمد لله. أمنا بفكرة أنه الموسيقى في تونس نجم تكون معناتها بجودة معينة في نفس الوقت تخلط للشعب، هذه هو التحدي اللي احنا نخدم عليه عنده سنوات. واليوم يظهر لي في الركح بين على الاخر الموضوع هذا، سمعنا موسيقى ما فيها نظام معين، عصفين من طراز عالي جدا، كتيبه معناتها معينه، بالرغم اول مره هذه معناتها نحكي على الجزء الثاني من السهره، اول مره تقدمت معناتها مازالت طريه الخدمه هذه، وتنجم تطور برشا وتنجم تولي عرض مستقل بذاته زاده. فرحان الحمد لله، نشكر الجمهور الكبير اللي جاء، وان شاء الله تتعاود التجربه الحلوه هذه. الروك والريغي والجاز كل دقدقناهم في وسط الربوخ نتاعنا هذه الجو، فهمتني، خاطر هما يسره مهيمنين علينا برشا موسيقات من العالم الكل، اما محلاهم كي هما هكا نفوحوا بهم كي سمع هذاك على جو بارفان، خاطر الفاح من كل بلاصه والبارفان هي حاجه شيميك ومتكونه من برشا حاجات مش حاجه طبيعيه. دونك تحط فيها انت فهمتني هريسه العربي، وتحط فيها الكليل والزعتر، وفي نفس الوقت تشم في بارفانات من برشا بلايص من العالم، هذاك كله يعطي التوليفه اللي سمعناها اليوم، اللي هي نتمنى نزيد تتطور. نتمنى، انا فرحان بالطبيعه، فرحان باللي انه نجاح جماهيري كبير ياسر اليوم. فنيا انا راضي على طبعا على اللي تقدم كاول مره، لكن انا فنيا تنجم تتطور برشا التجربه هذه اكثر من هكا، هذه تجربه تنجم تنافس الراي لبرا كمزود نتاعنا، فهمتي، تزيدوا له شويه ديفون هكا وترومبيتات وكذا، فهمتي، مع هكا شويه ثلاثه اربع تروشيكات ارتستيك نجم يكسر البلايص في العالم، يعطيها فهمت. لا شيخه مع فوزي بن قمره، وشيخه مع تليلي قفصي، وشيخه مع المطربين الكل. فوزي بن قمره اغانيه معناتها تربيت عليهم ونحبهم ياسر انا، معناتها وكاني عملت عليهم برشا جو كي تناولت توزيعهم، والاغاني الاخرين زاد محلاهم اللي غنيهم تليلي، اللي غنيتهم انس مزيانين برشا. اليوم نقصنا، رصدنا نقصوا باش نجمنا نخلطوا، تبارك الله العباد فاتنا ساعتين ونص والعباد باقي معناتها موجوده وتحب تزيد تقعد في السخانه هذه، يعطيهم الصحة. ونشكر الفنانين كل، نشكر أولادي، نشكر الأوركستر اللي طلع لي وأصدقائي والفنانين من الولايات اللي جاوا الكل ونوروني، نشكرهم برشا.

0: هذه أجواء 24 عطر لمحمد علي كمون، أجواء كبيرة ومش كيما نوصفوها ولا نعديو دي زيكستري كيما تتابعوها، وإن شاء الله تجي فرص أنكم تتابعوا نوعية العروض هلي النوعية هذية من العروض، خاصة كي نحكيو على ثراء تونس، نحكيو على 24 عطر، 24 نغمة، 24 لون، 24 حكاية تختزل ثراء تونس وتنوعها. وباش نواصل بنفس الفكرة باش نسمعوا تليلي القفسي اللي هو عنصر من عناصر مهمة في 24 عطر، كيما عودنا محمد علي كمون انه يكون قناص للفنانين او قناص للاصوات التونسيه التي تؤثث سهرات 24 عطر. ديري قفسي.
1: بصراحه اليوم انا قد ما جيت عامل بيان قرني في مخي داخل بعضي، جيت جابني كمال خويا من قفصه عوانه ضاربين من قفصه باش نجوا لقرطاج. ما كنتش على ما الدنيا سخونه ياسر، كنت نلقى شويه مش شويه وما مش كومبلي، اما لقيت العباد اخويا ماذا بيا راني غنيت للصباح. ديكور اخر ومحلاه الجروب زاد، ريت تبديله بصراحه، ريتما والفلكلور والمزود يبقى ديما مزود، والطبله تبقى ديما الطبله، والبنادر تبقى ديما البنادر. سي حمد علي كمون عمل حاجه عرفتك لي جديده بصراحه، غنيت مرتاح، فهمت شمعنى؟ يعني مش كيما تليلي موجود والجروب كل راي مصلي يعني بيه موجودة راي، وما عرفت حاجة أنا مضخمة ياسر. أسمع بري فوت تقول ترى وين، أنا تقول عاد قريب نولي سيزم ستيفي و أغزر والله، يغزر والله، ممكن ما هي كل حاجة تاخذ وقتها راي. هي توريت بري فوت، أنا راني من قديم حبيت نعمل أبار المزود، نعمل تك باك ربط بتاكا عندي في مخي، اما ماك تعرف ود حومة عربي ود مزود يقول لك اش بيقول تحب يلزم ديما نبقى في المزود، اما هي في الفكره كان باش تتطور تتغنى حتى من بيوت وكها. يهون العمر الكل يهون كان سعدينا، تهون الارض الكل تهون الا وين مشينا، مجيرك يا قلبي غنية زيدان. من كي يجفونها من نار غرام اللطف ملا شي، بهجتها وزينها واسرار عيونها، لطف قلبي قلبي مناقص يا عمري عمري، مجيرك يا قلبي من كي يجفونها، هي من نار غرامها. ونسلم على القفاصة في كل بلاصة، هذه أغنية من كلمات وألحان رضا بن محرز. أنا تو عندي 150 غنية، ما تقتلني عرق بعد عرق، كان مجيرك يا قلبي. السلام عليكم.

0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و 105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و 93.9 FM.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الإذاعة الوطنية
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: قموا البدايات.
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تواصل جهود أعوان الغابات والحماية المدنية والإدارة الجهوية لتجهيز والإسكان بولاية سليانة بدعم من طائرتين عسكريتين وتعزيزات من ولايات مجاورة للسيطرة على حريق جبل بولمان بمنطقة مزتة من معتمدية برغو، وذلك بعد عودة اشتعال بعض الجيوب النارية وانتشار الحريق بما استوجب إجلاء أكثر من 30 عائلة من المناطق المحيطة بجبل بولمان. توقيع اتفاقيات ومشاريع بين الجانبين التونسي والألماني تناهز قيمتها 100 مليون أورو تهم خاصة دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي ودفع التنمية الجهوية والتشغيل في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى في مجال البيئة النظيفة. من الثاني إلى الخامس من سبتمبر القادم تونس تحتضن الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة، ويهدف الصالون إلى توفير فضاء للقاء والتبادل حول مختلف القضايا والاحتياجات المرتبطة بالعودة المدرسية من خلال جامع العائلات التونسية والفاعلين في المجال التربوي والمهنيين والمؤسسات ومختلف المتدخلين في المنظومة التعليمية. البريد التونسي يضع على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظة رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية الجديدة. في العالم، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد خلال لقاء جمعه اليوم برئيس الوزراء الباكستاني سعي إيران إلى تحقيق السلام عبر ضبط النفس والحوار والدبلوماسية واستعدادها لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الولايات المتحدة. استشهاد 5 فلسطينيين في غارات صهيونية استهدفت اليوم مناطق عدة بمدينة غزة. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يؤكد رفض إقامة أي مناطق عازلة في جنوب لبنان، ويشدد على أن مسؤولية حماية الجنوب والدفاع عنه وإعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية تقع على عاتق الدولة، مجددا رفض التفاوض المباشر مع إسرائيل في ظل تواصل القصف. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: سيدي وصالك صوت أنغامي وصلنا للسبعة وتسعة دقائق، ما زلنا مع الأصوات الترابية العربية المصرية تحديدا، كي نقولوا مي فاروق نقولوا مطربة مصرية ارتبط اسمها بقوة الغناء الطربي وبإحياء روائع عمالقة الموسيقى العربية خاصة كوكب الشرق أم كلثوم عبد الحليم حافظ محمد عبد الوهاب. بدأت علاقتها بالغناء من اللي كانت صغيرة والتحقت بكرة الأطفال بدار الأوبرا المصرية وهي عمرها 8 سنين، بعد باش يولي عالم الأوبرا عالمها وجزء أساسي من مسيرتها. علاقتها بقرطاج ترجع مرة أخرى من حفلة عام ناول عام 2025 على ركح المسرح الأثري بقرطاج اللي كانت بمناسبة مئوية كوكب الشرق أم كلثوم. السنة ترجع مرة أخرى لتونس وباش تكون الحفلة متاحة غدوة على ركح المسرح الأثري بقرطاج ضمن مهرجان قرطاج الدولي. كانت حفلة عام ناول وسنة في العروض الخاصة بعد مهرجان قرطاج، كما قلنا كانت احتفاء بذكرى 50 لرحيل أم كلثوم. قدمت خلاله مجموعة من أشهر أغاني الست من بينها الحب كله، على بلد المحبوب، فات الميعاد، جددت حبك، الأطلال، ألف ليلة وليلة، بطبيعة بمرافقة فرقة موسيقية تونسية بقيادة المايسترو محمد الأسود. البارح كانت فما البروفة وحتى اليوم مشينا تبعنا البروفة، شفنا الكواليس مع الفرقة مع المايسترو، وكانت عنا حوارات مع مي فاروق نسمعوها على موجات الإذاعة الوطنية.
1: كل مرة هقف قدامهم هيبقى عندي نفس الرهبة طبعا، يعني لأنه مسؤولية كبيرة برضو أنه يكون لي جمهور جاي يحضر لي وبيحبني، وخصوصا الجمهور التونسي معروف عنه أنه ذواق ومش سهل يحب أي حد يعني، فطبعا في رهبة. بس إن شاء الله أول ما نتقابل على المسرح هتروح على طول، حتى لو أنا في حفلة حاولت ما غنيش فيه الكوكب الشرق الناس بترفض الموضوع تماما وبيطلبوا مني أن أنا أغني لها، فإن شاء الله هيكون في أغاني لكوكب الشرق والفنانين كتير تانيين وأغاني خاصة بتاعتي. والله كل جهة تعاملت معاها أو اشتغلت معاها أو وقفت على المسرح بتاعها، بس بداية أول حاجة هبتدي بيها ما أقدرش أنكرها أبدا دار الأوبرا المصرية، اللي هو كانت بدايتي من طفولتي هناك ولحد ما كبرت، وأنا بنت من بنات دار الأوبرا المصرية وبتشرف بده أنه أنا خريجة دار الأوبرا المصرية يعني، فكل التقدير دايما للمكان ولأي حد دعمني في يوم من الأيام يعني.

اسأل روحك، هيك غنيت في ختام حوارنا معها مي فاروق. واسأل روحك، هي الغنية اللي كانت عندها بعد كبير وكانت موجودة في مسيرتها، غيرت لها تماما الوجهة وكانت حظ بالنسبة لمي فاروق. اسأل روحك، مش نقعد مع مي فاروق في موسيقى زادت ترجع بنا ألف ليلة وليلة من الأغاني زمن الجميل، نسمعوها تغني لكوكب الشرق أم كلثوم.

0: زي الليلة غنيت مي فاروق وبش تلتقيكم غدوة على ركح المسرح الأثري بقرطاج، حفل موسيقي عم ناول كانت في قرطاج. غنيت للست كوكب الشرق أم كلثوم، سناء أكيد فما أم كلثوم لأنه هي اشتهرت بإعادات الأغاني لعمليقة الطرب العربي الأصيل، وبش تغني زادة من أغانيها الخاصة. احنا حوار خاص زادة جمعنا بالمايسترو محمد الأسود اللي باش يقود غدوة الحفل الغنائي لمي فاروق المايسترو التونسي محمد الأسود. نسمعوا شنو قال لنا
1: المرة هذه. دونك باش تكون معنا مي فاروق باش تغني ريبرتوار آخر، أكيد ما نجموش ما نغنيوش أم كلثوم، ما نجموش ما نغنيوش وردة، عبد الحليم، سيد مكاوي، وباش نغنيو غنياتها هي زادة اللي كيف كيف اللي مسموعين ومحفوظين في العالم العربي. حفلة باش تكون مختلفة على الحفلة السابقة، باش تكون عندها لون آخر، باش نسمعوا مي فاروق في أعمالها اللي قاعدة تخدم عليها، حبايبنا، يا شمسي يا منورة غيبي اللي هي جينيريك متاع المسلسل واللي حبوها الناس برشا بصوتها، باش نسمعوا ميزني كذلك من الألبوم الأخراني متاعها، وبالطبيعة نصيب الأسد هو الكوكب الشرق أم كلثوم، باش نسمعوا برشا حاجات ما غنيتهمش أكيد المرة الأخرى، إن شاء الله باش تغنيهم المرة هذية وإن شاء الله يعجب الجمهور إن شاء الله الحفل. صوت مي فاروق هو صوت متمكن ومتمرس ومن مدرسة كبيرة اللي هي دار الأوبرا المصرية، من مدرسة أم كلثوم والصنباطي والقصبجي وعبد الوهاب، ما تنجمش تكون ما تتوفرش فيها المواصفات متاع المطربة المتمكنة. والله هي التجربة وبدأت عندها أكثر من عامين، وفي كل مرة معناتها كانت هي تكون في تونس تحرص كونه باش نكون أنا معاها، لأنها على حد قولها هي بالطبيعة رات فيا الكاليتي متاع الشيف دوركستر اللي يركز على التفاصيل وخدمته واضحة وفاهم فاش قاعد يعمل ويعرف كيفاش يرتب للحفل ويخطط للريبرتوار كيفاش يكون شنو يتغنى البرنامج الترتيب الحاجات اللي يحبهم الجمهور الحاجات اللي ما يحبهمش. هذا هو يعني هي راي ماهيش موسيقى برك، هي فما أرموني فما تفاهم، واحنا نحضروا في الخدمة الكل. يعني باش نقول راهي حفلة ياسر طيارة ليه خطرنا نحس بها الحفلة من اللي نبدأ نكتب في النوتات الأولى متاع البرنامج، معناتها نحس بها فما انرجي فما شوف العباد راهي متعطشة للطرب ومتعطشة للفن متاع اللي ما يعبر عنه توا الزمن الجميل، والناس تحب تسمع معناتها الجمهور. نقول لهم راهو باش يكون عرض استثنائي، عرض طربي بامتياز، عرض فيه برشا موزيكا، فيه برشا طرب، فيه برشا تسلطين، ينجم يكون مهرجان كارتاج بلون وبرائحة مهرجان المدينة متاع رمضان.

طب وانا مالي، صوت وردة الجزائرية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وردة الجزائرية زادة باش تسمعوها بصوت مي فاروق غدوة في حفلة قرطاج على ركح المسرح الأثري بقرطاج بقيادة المايسترو محمد الأسود اللي كان معانا في حوار للإذاعة الوطنية التونسية. نحب نشكر اللي أمن الحوارات هذه في المونتاج وفي زادة باش تكون حاضرة معانا وجاهزة للبث أمين الشبلي زميلنا بالإذاعة الوطنية. تحياتي لحمزة صفار، ما تغيرش عادة حمزة صفار وعبد اللطيف السيد معاكم في التنسيق. نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. باش نسمعوا من ألحان محمد الأسود كلمات علي الورتاني وأداء العملاق لطفي بوشناق يا للا وينك البارح أحيا حفل جميل ثنائي كان مع رنا زروق. رنا زروق فنانة اللي قاعدة توا تفك في بلاصتها وعندها صوت يسر محلاه. رنا زروق اللي عملت نوستالجيكا على ركح مهرجان الحمامات الدولي في الدورة اللي فاتت، ما عندهاش برشا بتبيعة في الصيف السنة، وكانت زادة حاضرة البارحة على ركح المسرح الأثري بقرطاج. نفرحوا بارشا بالأصوات التونسية كتأثث حفلات المهرجانات الصيفية الكبرى في تونس. نسمع لطفي بوشناق يا للا وينك.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في يحلو المساء، في الجزء الأخير من لقانا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وحبيت نودكم بغنية وتصلتينا الحقيقة، مش برشا نسمعوهم الأغاني ذوما، لكن تسمعوهم على موجات الإذاعة الوطنية. كي نقول لكم ياسمين الخيام، نقولوا هي من الأسماء المميزة جدا في تاريخ الغناء المصري، وخاصة في الأغنية الدينية. تعرفت برشا بغنية محمد يا رسول الله وسلام الله يا طه، ولكن زاد عندها أغاني أخرى. هي الفنانة اللي خلت إرث موسيقي متنوع، ولكن اعتزلت بعد ذلك ولدها القارئ الشيخ محمود خليل الحوصري. ياسمين الخيام بدأت مسيرتها الفنية في منتصف السبعينات، ارتبط اسمها خصوصا بالغنية الدينية والوطنية، وتعاملت مع كبار الملحنين من بينهم محمد عبد الوهاب، رياض الصنباطي، وجمال السلامة. نحكيه على فنانة اعتزلت الفن من عام 1990 وتفرغت للعمل الخيري وإدارة الأعمال الجمعية الخيرية، جمعية الحوصري. ولكن ربما لفت الانتباه أنه ظهرت مؤخرا في احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف أوت 2026، وظهور أعاد الحديث عنها وعن مسيرتها الفنية بعد أكثر من 36 عام ابتعادها عن الساحة الفنية. ولكن في تصريح حديث للأهرام أكدت بوضوح أنها لا تنوي العودة أبدا إلى الغناء، وأنها اكتفت بما قدمته في الفن والغناء والإنشاد الديني. نحن مش نسمعوا لها غنية من أحلى وأجمل الأغاني اللي خليتها في المشهد الموسيقي العربي. ربما اللي يسمعوها توا في غنية ذي ما يقولش هي اللي غنيت محمد يا رسول الله وسلام الله يا طه وبرشا أغاني. خلينا نقول لكم شنو غنيت المصريين أهم ورايحين على أرض الفيروز. نسموها في غنية ابعد عني عيونك. نعم، حتى الموسيقى ذي اللي كانت تأثث عديد البرامج الإذاعية قبل، ويتفكر عبد اللطيف السيد الموسيقى هذه ما هيش غريبة على الأذن اللي يسمعوا الإذاعة الوطنية التونسية. نسمعوا ياسمين الخيام. بطبيعة نحب نحيي فريق هذا اللقاء اللي أمن لقانا المباشر يحلو المساء ويحلو معاهم هذا المساء. تحية الحمزة سفار في قيادة الرحلة تقنيا، عبد اللطيف السيد معاكم في التنسيق، وما نساوش الكيب الأخرى زادة اللي كانت معايا، كانت بإمضاء أيمن الطنفوري ورامي المجولي. نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية تحييكم، تحيات زلة أمين الشبلي في تأمين الحوارات. إن شاء الله ديما أوفياء لموجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الثامنة ليلا مستمعينا الكرام، تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال لقاء جمعه اليوم بوزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي، داعيا إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات ومن بينها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي. الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تفيد بأنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 8 ليلا والساعة 2 صباحا وعلى فترات متقطعة بمناطق عدة من البلاد. وزارة التربية تعلن رزنامة السنة الدراسية 26 و2027 وتضبط العودة المدرسية يوم 15 من سبتمبر القادم. من 2 إلى 5 من سبتمبر تونس تحتضن الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة. وزارة الداخلية تطلق خدمة رقمية جديدة لترجمة مضمون الولادة عن بعد. لقاء حواري حول الدور الاستراتيجي للمهندس التونسي في التحول الاقتصادي والصناعي بإفريقيا ينظمه المجلس التونسي الإفريقي للأعمال بالشراكة مع عمادة المهندسين التونسيين يوم 12 من سبتمبر بالعاصمة. ويرمي منظمو اللقاء إلى الدفع نحو إرساء ما وصفه بعرض تونسي للهندسة من أجل إفريقيا، يقوم على جمع الخبرات والكفاءات الوطنية وربط الهندسة والدراسات والتصميم بالبناء والتجهيزات والتكنولوجيات والتمويل في عرض موحد ومتكامل. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بتوجيه ضربة قوية لإيران بعد أول هجمات متبادلة بين البلدين منذ شهر، ومسؤول إيراني يؤكد استعداد بلاده للرد بعشرات الهجمات في حال تعرضها لهجوم أمريكي آخر. إصابة امرأة فلسطينية وطفلها مساء اليوم في هجوم لمستوطنين متطرفين بحماية قوات الاحتلال على قرية برقة شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة. إسرائيل واليونان توقعان اليوم صفقة عسكرية بقيمة 3 مليارات أورو تنشئ بموجبها تل أبيب منظومة دفاع جوي في اليونان تشمل أنظمة لاعتراض الصواريخ والمسيرات. وختاما فرق الإنقاذ في نيبال تكثف جهودها للوصول إلى مئات العالقين داخل الأنفاق في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت جبال الهيمالايا الأسبوع الماضي وخلفت أكثر من 900 قتيل فيما لا يزال نحو 4000 في عداد مفقودين. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm. أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

حضرات المستمعات والمستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أعلام وأنغام. نحن نحاول في كل حلقة من هالبرنامج أن نكشف النقاب عن أحد الأعلام من الذين مارسوا الموسيقى أو كانت لهم علاقة بالموسيقى بحثا أو تدريسا أو دعما أو نقدا في الصحافة. اخترنا في حلقة اليوم باش نتحدثوا عن باحث ألماني أقام في تونس لفترتين من الزمن. الفترة الأولى كانت عام 1960 والثانية عام 2000. علاش جا لتونس؟ بغرض توثيق تعبيرات موسيقية اختارها بمساعدة صالح المهدي اللي كان وقت عام 60 مشرف على قطاع الموسيقى بكتابة الدولة للمعارف. هذا الباحث اتجول عبر مختلف المدن والأرياف التونسية وسجل مع عدد هام من المغنين والعازفين والمنشدين في مختلف التعبيرات، تقريب وترية صوفية مدائح، يعني فن شعبي حضري وفن شعبي ريفي، مقطوعات مختلفة سجلهم ساعات عديدة وروح لبلاده. ومن حسن الحظ خلى نسخة من التسجيلات متاعه اللي على وقتها آلة التسجيل اللي متوفرة وقتها. أشكون هالباحث الألماني؟ أشنو اللي سجل ومع شكون؟ نكتشفوا هذا بعد الاستماع إلى نموذج أول مما سجلوا ووثق به الموسيقى التقليدية التونسية. باش نسمعوا زوز أختام من دوبة رمل المايا، معروفين الله يفعل ما يشاء وصبرنا على الهجران، أداء فرقة وترية متخصصة هي من المرسى الفرقة هذه، ويظهر يسجلها في سيد بوسعيد، خاطر هو كل مرة وين يسجل يقول أنا سجلت في المكان الفلاني. لكن بما أن كل التسجيلات اللي باش نسمعوا نماذج منها من تسجيلات الباحث اللي باش نحكي عليه بعد، التسجيلات الحقيقة غير صالحة كلها للبث الإذاعي الجيد. اخترت باش نعدي نموذج صغير من كل تسجيل حتى يسمعوه السادة من يتابع هذا البرنامج، ولكن نسمعوا تسجيل مماثل من فرقة معقولة في تسجيل يعني يستجيب لأدنى مواصفات التقنية. إذن نسمعوا زوز أختام من نوبة رمل المايا، ونعود للحديث عن الباحث الألماني الذي تولى تسجيل هالأختام هذوما في تونس عام 1960.

مرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا مرة أخرى في برنامج أعلام وأنغام. وتحدثنا في مناسبات سابقة عن عملية جمع المالوف في تونس قبل أحداث الرشيدية وفي إطار المهام اللي طلعت بها الجمعية هذه بعد ما تأسست عام 1934، وأشرنا إلى ما قامت به كتابة الدولة للشؤون الثقافية بعد ما تم إحداثها. كذلك إيش عملت كتابة الدولة؟ جمعت المالوف في إطار مؤتمرات وطنية، كنا تحدثنا على بعضها وين تمت إلى غير ذلك بإشراف صلاح المهدي وبمشاركة عدد من شيوخ المالوف تم اختيارهم من ولايات الجمهورية من الحفاظة كما نقولوا احنا. نضيف على هالجهود هذه ما قام به عدد من الباحثين من غير التونسيين في مجال جمع التراث، من بينهم الباحث الألماني قلت قام بجولة عبر مدن وأرياف تونس من 8 سبتمبر إلى 9 ديسمبر 1960 بتوجيه من صلاح المهدي، وسجل كم هائل من المقطوعات الموسيقية من قوالب مختلفة تقليدية شعبية وبلهجات متعددة. العمل هذايا محفوظ اليوم بخزينة مركز الموسيقى العربية المتوسطية ويعتبر مرجع هام للباحثين. كيفاش كانت الموسيقى التونسية تؤدى؟ شنية الأغاني اللي كانت رائجة؟ نعرفه أولا بالباحث. الباحث اسمه فولفغانغ لاد، هو قلت ألماني عالم في موسيقى الشعوب، درس من عام 1954 تاريخ الموسيقى وعلومها وموسيقى الشعوب، درسهم في جامعة برلين الحرة، ذات دكتوراه في المجال من جامعة زوريك في سويسرا. كان حريص على جمع المعلومات المتعلقة بالموسيقى وآلاتها المختلفة عبر مختلف أقطار العالم ومنها تونس قلت لي أقام فيها. والأعمال متاعه جمعت في جامعة هيلدنسهايم القريبة من هانوفر. قبل من نواصل الحديث نسمعوا نماذج من اللي جمعوا. برول من فوندو شوشانة وانتي وينك سجلوا في سيدي بوسعيد مع فرقة تضم موسيقيين من هالضاحية هذية مع موسيقيين أخرين كل من مرسى، من بينهم أحد العازفين اللي اسمه محمد الغربي باش نسمعوه بعد شوية يعزف على آلة ما عادش تستعمل في فرق المالوف. إذن نسمعوا التسجيل أول شوية منه من شوشانة لأنه قلت تقنيا ما هوش على أحسن وجه، ونربطوه بتسجيل أحسن من نفس البرول وانتي وينك.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
3: أم البدايات.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
1: انطلاقاً من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتاً وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية، انطلاقا من 9 مساء.
4: أعلام وأنغام.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في هالحلقة الجديدة اللي نخصوها لما قام به فولفغانغ لادو الباحث الألماني في تونس عندما زارها سنة 1960 وسجل عددا من الأغاني. أذكرت قبل ما نسمع فوق الشجرة أن هالأغنية هذه سجلت في إطار فرقة كانت ما بين سيدي بوسعيد والمرسى، وفيها عازف هو قائد الفرقة اسمه محمد الغربي. محمد الغربي يعزف على آلة المندولين اللي هي آلة وترية من عائلة العود، تتعزف بالريشة أصغر من العود، يعني وين نحطوا الأصابع فيها خانات باش كل درجة تجي في الأصبع يجي في بقعة. اتفقدت من تونس، تو يحاول يرجعها واحد من أساتذة الموسيقى والمتخصص في مالوف هو سي فتحي بوسنينة في سوسة، تحية ليه. وتفقدت من منذ ذلك الوقت. باش نسمعوها هالآلة هذية أو مقطع صغير منها، نسمع محمد الغربي هذا الموسيقي اللي ربما حتى حد ما يعرفه خاصة من الشباب. أنا أدركته من حسن حظي لأنه كان جيل بيتنا بيت موسيقى، وكان خال والدي الهادي شنوفي من أصدقاء عرفته. ونسمع إذن استخبار منه محمد الغربي، جزء منه على آلة المندولينا. اللي سمعناه من تسجيلات فولفغانغ لاد الألماني مرفوق طبعا بتسجيلات خذيناها من خزينة الإذاعة حتى لا يقلق المستمع من تسجيلات ما تتوفرش فيها التقنيات الضرورية. نواصل الحديث عن فولفغانغ لاد اللي قلت تجول في تونس من الشرق للغرب من الشمال للجنوب، وسجل أغاني ماهيش حضارية كما سمعنا المالوف، سجل كذلك أغاني شعبية حضرية، منها نسمع جاني المرسول، معروفة الأغنية هذه، سجلتها له فرقة من قرقنة. لكن نواصل الاستماع الجزء من جاني المرسول بما أن التسجيل ما هوش يعني على أحسن وجه من ناحية الفنية الأداء بتاع المغني وكذلك التسجيل. نسمعها من فرقة سفاقس، جاني المرسول.

نواصل الحديث عما قام به فولفغانغ لاده عندما أقام في تونس وتجول بها قصد جمع جانب من التراث الموسيقي التونسي بمختلف مكوناته. أشكون ساعد فولفغانغ لاده؟ صلاح المهدي. صلاح المهدي اللي هو موسيقي عازف ناي، حتى هو ما خلاش الفرصة يعني تمر دون أن يسجل تقسيم على الناي في مقام الحجاز. نسمعوا صلاح المهدي اللي سجل هالتقسيم ضمن مقام به فولفغانغ لاده.

نواصل رحلتنا عبر تسجيلات فولفغانغ غلاده. اسمعنا حاجة تقليدية تولناي، نرجع للشعبي الحضري والشعبي بصفة عامة. يمكن اسمع مكحول انظارة فولفغانغ غلاده في قرقنا، سجلها مكحول انظارة والعين سودة زنجية، نسمعوها من فرقة قرقنا، ولكن كالعادة بما أن التسجيل مش على غاية ما يرام، نسمعوها من تسجيل بصوت السيدة نعمة اللي أدتها مع أغنية ملقد طويل صالح. الأغنية هذه من التراث، ربما ما كانت مشهورة برشا، لكن أصبحت أكثر شهرة عندما أدتها المطربة نعمة مكحول أنظارة.

مشكولة مغسول مفوح عالكتفة ملوحة روحت نصفق في ديار

দেখব

احنا مواصلين رحلتنا مع فولفغانغ لادو الألماني اللي زار تونس وتخلى حتى الحفلات خاصة في قاعات عمومية. باش نسمعوا توا أغنية من الأغاني اللي كانت رائجة في الحفلات الخاصة في القاعات كما يقولوا الفتح وغيرها في الأعراس، كانت رائجة كثيرا في الستينات. توا يمكن برشا ناس ما عادش يعرفوها، هي زارني خالي حيرني وحير بالي يو خيتي. الأغنية معروفة بيو خيتي، كانت تأديها مطربة أنا أدركتها اسمها نجاة، وهذه نجاة على ما غنت يو خيتي حتى ولا اسمها نجاة خيتي. كانت تغني مع فرقة نجوم المنار اللي خلفت فرقة المنار. نسمعوا نجاة هذه في جزء من أغنية من الأغاني الشهيرة اللي كانت في الستينات رائجة، يو خيتي.

نرجع للملوف والرشيدية. فولفغانغ لاده أثناء إقامته في تونس ما ينجمش ما يمشيش للرشيدية ويسجل. نسمع ما سجله هو من فرقة الرشيدية، برول من نوبة النواة الهواء سلطان يحكم.

مرحبا بكم، نحن نواصل الحديث عن ألماني أقام في تونس وسجل كم لبس به من التراث ومن الأغاني الشعبية التونسية. نحب نشير إلى أنه مش هو الأول اللي أقام في تونس، بل هناك باحث ألماني قبله هو جال تونس مرة، لكن التقى في برلين عام 1904 التقى موسيقيين تونس وسجل في برلين عدد من المقطوعات. الألماني هذا اسمه إريش فون هورن بوستل. إريش فون هورن بوستل إذن هو نمساوي ألماني، لأنه تولد في النمسا بفيينا عاصمة النمسا عام 1877 وتوفى عام 1933. حتى هو ساهم في تسجيل عدد كبير من المقطوعات عبر العالم، ووجد صدفة مجموعات موسيقية في برلين فسجل منهم. احنا باش نسمعوا نموذج من هذا، هو برول بمن أعطاك البهاء وزانك، لا تحرم العاشق من الوصال، واجعلني يا منيتي في بالك مليت من هجر وطال. نسمعوه من تسجيلات هالألماني لبخلاف فولفغانغ لاد، موجودة كذلك في مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.

0: قمنا بجولة مع فولفغانغ لادو أساسا، ثم مع ألماني آخر جاء قبله هو فون هورنبوستل، اكتشفنا من خلالها ما قام به خاصة فولفغانغ لادو الألماني اللي سجل عدد كبير من الأغاني، من الموشحات، من الاستخبارات على آلات مختلفة، من الزكرة للمزود للناي للفحل حتى يعني تعبيرات تحنا ما تجيش البانة كيما استنبالي وغيرها. وكان هذاك في إطار حرصه على جمع تراث الموسيقي التونسي بمختلف تعبيراته، وبطبيعة حال مع كل تسجيل عمل ورقة فيها وصف موجز لما استمع إليه، وذكر أحيانا أسماء من تولوا التسجيل. إن شاء الله تكون المعلومات اللي اقترحناها عليكم في هالحلقة من أعلام وأنغام فادتكم. شكرا للسيدة سونيا الهدياوي اللي أشرفت على الهندسة الصوتية، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة من هالبرنامج. إلى ذلك الحين نقول لكم متابعة طيبة على موجاتنا، ودمتم بألف خير.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال لقائه اليوم بوزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فايتفول، يؤكد ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومنها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي. كما أكد رئيس الدولة حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي، إضافة إلى تحويل القروض إلى استثمارات. هذا ووقعت تونس وألمانيا اليوم 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، تهم بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والانتقال الطاقي والبيئي والانتقال الرقمي ودفع التنمية الجهوية وكذلك التكوين المهني والتشغيل. وزارة التربية تعلن رزنامة السنة الدراسية 26/2027 وتضبط العودة المدرسية يوم 15 من سبتمبر القادم. هذا ويضع البريد التونسي على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظ رقمية بمكاتب البريد بهدف تمكينهم من خلاص معالم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية الجديدة. في العالم، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات عسكرية عنيفة ضد إيران، وذلك عقب إعلان الحرس الثوري استهداف قاعدتين أمريكيتين بالأردن. وختاما، إسرائيل واليونان توقعان اليوم صفقة عسكرية بقيمة 3 مليارات أورو تنشئ بموجبها تل أبيب منظومة دفاع جوي في اليونان تشمل أنظمة لاعتراض الصواريخ والمسيرات. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم برشعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة النص نهار. صباح التوانسة بنبذ الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطر عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
3: يا حبيبي

0: البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 نتائج أرقام تصريحات كواليس الإذاعة الوطنية تنقلكم إلى قلب الحدث.
1: مرحبا تحية لكل مستمعينا. أمسية رياضية كالعادة كما تعودتوا بها من طاول حدود الساعة التاسعة والنصف مجلة المتواصل الخاصة بالمشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو الإيطالية. بطبيعة فريق يأمن لكم هذا البث حمزة صفار وأيضا عبد اللطيف السيد اعطيهم الصحة ونوجههم التحية والتحية أيضا موصولة لكل مستمعينا مستمعي الإذاعة الوطنية. وكالعادة حاضر معنا شاكر بالحاج تأثيث هذه الحصة. مرحبا مساء النور شاكر.
2: أهلا وسهلا حبيب، مرحبا بيك وجميع مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: اليوم معنا ميدالية فقط لكن نجم نقوله هي مستحقة الحقيقة في لآية العوادي. ننتظر إن شاء الله ميدالية قادمة خاصة أنه قربنا من نهاية المشاركة بطبيعة في هذه النسخة من العاب المتوسطة.
2: وي جاي يذهب راه ما تخافش، غدوه بعد غدوه مع مروه بوزياني
1: على برشا محجوب
2: اي انا مديده 6 ايام يظهر لي من عام جيت شغل من 25 اوت اليوم احنا 31 مازالوا دو جورني غدوه وبعد غدوه نهار 1 و2 سبتمبر. الحقيقه باش نتمتعوا بحاجات ممتازه برشا من رفع الأثقال من الألعاب قوى الكاراتيه التجذيف، معناها مازالت راهو الحصيلة تجري زوز الذهب وما نساش منتخب فتيات نتاعنا دور نهائي
1: غدوه
2: مع
1: أي
2: فتيات مع إيطاليا. معناها نجموا راهو من زوز الذهب غدوه نصبحوا 6 راهو
1: عادي.
2: شغلك انت معناها 24 اور تتبدل الامور
1: المعطيات والامور. واكيد نحن باش ناخذوا اكثر تفاصيل بطبيعه على مشاركه المنتخب التونسي منتخباتنا الوطنيه وعناصرنا الوطنيه في تورنتو مع مبعوث الاذاعه التونسيه شهير الكافي. ناخذوا اكثر تفاصيل. مساء النور شهير.
3: مرحبا بك حبيب، تحية لكل المستمعين. اليوم ميدالية برونزية، في الحقيقة ممكن برشا ما كانوش يستناو فيها الميدالية هذه في رفع الأثقال وزن أقل من 61 كيلوغرام مع آية العوادي. هو في رفع الأثقال اليوم كانت المشاركة في البداية مع آمنة السائح في وزن 53 أقل من 53 كيلوغرام، وكانت تقريبا فشلت في الخطف في المحاولة الثلاثة، وفي النطر نجحت فقط في محاولة واحدة ورفعت 87 كيلوغرام، وكنا تحدثنا معها وسمعنا التصريح متاعها. لكن العشية آية العوادي تحرز البرونزية ب 107 كيلوغرام بالنسبة لها في النطر، وتكون تحدثنا معها هي بعد التتويج هذا والفرحة والميدالية اللي حسب ما تحدثت بتبيع تفرح وخدمة عليها. وصحيح ما استناتش باش تكون ثامة ميدالية، ولكن زادة حتى التكتيك اللي اعتمده رضا العياشي ثم بعد شوية نسمعه مدربها فيه برشا خبرة وبرشا نصائح لآية العوادي اللي نسمعها تحكي على الميدالية.
4: الحمد لله يا ربي عملت ميداي. كنت صعيبة باش تحصل على ميداي، هذه أول مشاركة لي في الألعاب المتوسطية، أول مشاركة لي في كومبيتيسيون بنيفو هذا. الحمد لله اللي نجمت تحصل على ميدالية برونزية.
3: كيفاش كانت المشاركة يعني بالنسبة ليك من الأول شفت اللي يلعبوا معاك ومن بعد بديت يعني بالتكتيك نتاعك؟
4: الحقيقة أنا ملي بديت نحضر الألعاب المتوسطية نخدم أكثر على حركة النطر أكثر من حركة الخط. كانت مشاركة صعيبة، كانوا أبطال عالم وأبطال من نيفو قوي على الأخر اللي شاركت معهم. هذه أول مشاركة لي في الميزان هذا وأول مشاركة لي في الألعاب المتوسطية في حركة الخطف 85 وفي حركة النطر 107. الانترنور بتاعي هو اللي حاول يدفع المنافسين بتاعي القديم، هو اللي حاول يطلع أكثر في الشارج باش نوصل ندفعهم هم القديم، ما بقاش أنا اللي القديم. الحمد لله
3: بعد الألعاب المتوسطية الحلم بدأت تكبر.
4: بالطبيعة الحلم بدأت تكبر، وليت نطمح للماء أكثر والمخير والميداية مخير أكيد الميداية في كومبيتيسيونات أخرين.
3: شنو اللي تعلمته تو من التجربة هذه تاع الألعاب المتوسطية؟
4: تعلمت برشا حاجات الحقيقة، شفت نيفو قوي، كل مشاركة لي تضيف لي برشا حاجات مشكل في الألعاب المتوسطية.
3: تهديها الميدالية
4: أكيد لولا لبلادي والعائلتي والانترنور شكر خاص ليه اللي هو أمن بيا وعطاني فرصة باش نحضر الكومبيتيسيون هذه، والانترنور اللي وقفوا معايا زادة سي حاتم بوعبيد وسي وجدي نور الدين. ميرسي بوكو.
1: قبل ما نرجع لك شهير ونكمل معك بتبيع التصريحات وبقيه الاخبار، ناخذ تعليق شكر بالحاج حول تصريح البطله ايه العوادي. اول مره طلع في مثل هذه التظاهرات وايضا في ميزان جديد، شنو تعليقك على الكلام اللي قالته؟
2: الحقيقه كما قال شهير، حتى حد ما كان يجم يقول البارح ولا البارح اللي نجموا نعملوا ميداليه قدام الفرنسية، قدام القبرص من مصر، فما ثلاثة أربعة معناها كمش خمسة رفعات اللي أقوى منها، ورغم ذلك عملت البرونز. برافو
1: برافو بتبيع عليها هي، وأيضا للمدرب أكيد فما برشة تكتيك، والناس يمكن اللي ما تعرفش رياضة رفع الأثقال راه فما برشة تكتيك بتبيع، والتأكيد أكيد باش نسمعوه مع شهير الكافي ولا تصريح بتاع مدرب رياضة العيش. يكمل معك شهير. شهير
3: أسمع فيك حبيب، الخط كان متقطع ذيك علاش حتى الصوت هرب، إن شاء الله يكون الصوت واضح هك.
1: واضح يا شهير، قلت بتبيع فما تكتيك في رياضة رفع الأثقال، وبتبيع عملت تصريح للمدرب الوطني رضا العياشي، بتبيع نسمعه معكم بعد نخليه لك اللي كنتي بتبيعه.
3: هو مدرب منتخب الفتيات حبيب، باش تبدأ الأمور واضحة بالنسبة لرضا العياشي، هو مدرب منتخب الفتيات في رفع الأثقال.
5: تبدا المستويات عاليه، لازم تكون صريح، معناتها اذا كان ثم ميداليه ثم ما فماش وايه العوادي الحق، معناتها هي حركه النطر هي معناتها الاحسن من الخطف. كانت منافسه شديده بصراحه بينها وبين الاسبانيوريه وحتى المصريه وحتى الفرنسيه، وتفوقنا عليهم تكتيكيا لا غير، معناتها البنيه هي ما عملتش نتائج جد ممتازه صحيح، اما تكتيكيا تفوقنا عليهم، يعني في تغيير الثقل مثلا تو هي في المحاوله الثانيه مشات 107، المحاوله الثالثه يلزمها تمشي 108 109، احنا حطينا لها 110 112 113، لزين المنافسه نتاعها باش تطلع للثقل 114 وتطيحها، وهذاك كان الامر هكاك. اما هي البنيه ممتازه ما شاء الله عليها، معناتها اليوم كانت غيرير معناتها بالفعل. توصيات هما ضوم الكل ويصيروا حتى اثناء المعسكرات، ديما يلزمك تذكر وتوريهم الفيديوهات، توريهم المستوى العالي وين، وخاصه الشبان الصغار هذوما اللي مش متعودين في مثل هذه البطولات. نحب نتوجه بالشكر معناتها لامن بسايح، اللعبه نتاع الصباح لعبه صغيره معناتها عملت اللي عليها، التراك عندها برشا قلقت شوية، حب نشكرها بهالمناسبة ونقول لها يا آمنة مازلت صغيرة ومازلت إن شاء الله جايينك بطولات إن شاء الله بتشارك فيهم وتنور تونس. بالنسبة للغدوة الحي إن شاء الله عنا بطل متوسط كان بناني إن شاء الله بقدرة ربي، هو برميلي فافوري قدرة ربي إن شاء الله بشعتلين مست التتويج بإذن الله إن شاء الله، وإن شاء الله في حبذات تكون ذهبية الميدالية. جواهر الجسم وزن 69 كيلوغرام اللي عنده حظوظ وافرة في حركة النطر، وإن شاء الله ختامه مسك بطل العالم معناتها أيمن باشا، إن شاء الله بقدرة ربي نختموها بذهبية إن شاء الله لما لا.
1: أكيد تأكيدا لكلامك رضا العياشي المدرب الوطني للنسائي لرفع الأثقال، قال غدوة إن شاء الله ينجم يكون عنا تقريبا زوزة وثلاثة ميدالية ذهبية في رفع الأثقال
2: ما بين غدوة وبعد غدوة
3: إن شاء الله بتصير.
1: خلينا نكمل تعقيبا متى باش نرجع لك شهير بتبيعه تكمل كل التفاصيل، ناخذ قراءة فنية من عند شكل الحاج ونرجع لك شهير.
2: آمنة بن سايح كما قال المدرب 19 سنة راه عمرها معناها مازالت في أول معناها الكاريير متاعها، وآية العوادي 21 سنة منتخب شاب تاع الفتيات، إن شاء الله المستقبل يكون زاهر بالنسبة للمنتخب.
1: ومن خلال التصريح متاعه حاسيت كانوا يحمي فيهم أكثر، حتى أشاد بإمكانية آمنة بن سايح لو أنها ما حققتش نتائج طيبة اليوم.
2: هو الاشكال نتاع تعرف التراك هذايا نتاع المسابقات الدوليه الكبيره، وما تعرف كي تدخل في الاسبوع الثاني والميداليات والتنسيون والبريسيون، وكي تبدا عمرك 19 سنه مش سهل،
1: مش معد ذهني
2: لا تعرف، ما تعرف باقي الصغر والجناس هذه المعد الذهني يجي في فتره ثانيه من بعد وقت فما اكسبيريونس، وقت ناس تقرب المستوى العالي
1: في مرحله اخرى،
2: في مرحله اخرى جو بونس انا توا هذه هو المشاركه نتاعها الحقيقه تبني عليها باش افريقيا وبعد متوسطيا ان شاء الله.
1: واضح، نكملوا معك شهير بقيه التفاصيل نتاع المشاركه نتاعنا بالنسبه لليوم. شهير
3: ان شاء الله غدوه زاد رفع الاثقال كما قال سيريدان يكون فما الميداليات. العاب القوى اليوم في الحقيقه عبد السلام العيوني فاجئ الجميع، نهائي 800 متر كنا ننتظره على الأقل يكون في مراتب متقدمة، ولكن العيوني كمل في المركز الثامن والأخير حبيب، يعني مرتبة غير متوقعة. سباق كان للبطل الأولمبي الجزائري، ولكن استنينا أنه عبد السلام العيوني يكون على الأقل موجود في مراتب متقدمة. نحكيه على الأشرعة في الألعاب المتوسطية، إيناس القماطي لحد الآن بأرقام متميزة حبيب. إيناس القماطي اليوم كانت لعبت المرحلة السابعة والثامنة بالنسبة للسباق متاحة، مرتبة ثانية احتلت في السباق الأول، ثم المركز الرابع في السباق الثامن والسباق السابع بطبيعة كما قلنا، مرتبة ثالثة في الترتيب العام حاليا بمجموع 33 نقطة، وعلى بعد نقطة واحدة من الصدارة مع تبقي ثلاثة سباقات فقط في المنافسات غدوة ونهار الأربعاء. يعني ننتظر إن شاء الله علاش لا إيناس القماطي تحقق ميدالية في الألعاب المتوسطية. تنسى الطاولة اليوم الدورة 32، آلاء السعيدي كانت خسرت مع اليونانية توليلو 4-0، ووسيم الصيد كان خسر أيضا مع يوناني آخر هو جورجيوس 4-1. بالنسبة للرماية التصفيات بالمسدس الهوائي 10 متر ألفا الشيرني وعلى العثماني في الزوجي تحصلوا على المركز الثامن. الجباز ذكور منذ قليل يجي الخبر بتأهل مؤتمن بالله الجلاسي للدور النهائي. اليوم كان العاب مؤتمن وكان تقريبا يستنى في النتيجة متاع الترتيب العام متاعه باش يعرف روحه موجود في النهائي غدوة وإلا لا. وفي الأخير منذ قليل الخبر يجي بتأهله للدور النهائي. في كرة اليد الذكور من أجل المركز الخامس منتخبنا اليوم كان يلعب أمام المنتخب الإيطالي وربح 32-31 في مباراة كانت مشوقة وتسابق وتلاحق. في الأخير هدف وحيد يفصل المنتخب التونسي بطبيعة ويعطيها الانتصار. ونكملوا مع التجديف اليوم، كان خروج ليسرى الهذلي وريان حفصة بعد احتلال المراكز 5 و4، ولكن البقية يتأهلوا للنهائي. تم تأهل النهائي في الفردي وزن خفيف لسالم الذوادي وغيث عبد القادر، في الثنائي وزن خفيف تأهل خديجة الكريمي وسالم الذوادي، أيضا هاني سبيتية مع سارة الزمالي ومحمد الكريمي مع خديجة الكريمي. وإن شاء الله غدوة السباقات باش تكون موجودة، إن شاء الله نشوفوا أكثر من ميدالية غدوة في عديد الاختصاصات كيف ما نعرفوا باعتبار تواجد رفع الأثقال. أيضا نستناو في
1: كرة اليد، أيضا
3: كرة اليد سيدات منتخبنا أمام المنتخب الإيطالي مروى بوزياني. يعني غدوة إن شاء الله نوصلوا نواكبوهم الكل، إن شاء الله ما تفلت علينا حتى ميدالية من الصباح
1: إن شاء الله بتقسيم مع زياد الخياري وبعثكم إن شاء الله أكيد تكون فما برشة تصريحات
3: حتى كي نقسموا حبيب يعني
1: برشة نعرف برشة عليكم،
3: لأنه تقريبا فرد وقت المختلف في السباقات وبعاد على بعضهم أكثر من 40 و50 و60 كيلومتر. يعني هنا المشكلة أنه ثم بعد كبير بين مختلف القاعات والملاعب، هذاك علاش نحاول إن شاء الله غدوة نواكبوا أكثر من ميدالية.
1: ما قصرتوش يعطيكم الصحة، ما قصرتوش أنت شهير كيف يعطيك الله صحة، تصريحات واستجوابات ديما حاضر في كل لحظة في كل نقطة. من عارف شاكر تحدث شهير
2: أي.
1: سؤال
2: شهير أهلا وسهلا
3: مرحبا أهلا بك
2: يعيشك. كما قلت أنت غدوة كرة اليد يلعبوا مع 7 وقت تونس، وعندك 7 غيدرجين مروى بوزياني والزوز يلعبوا على الذهب.
3: هذيك تفهمنا عليها انا وزياد
1: هذه تكتيك
3: المشكله في الصباحات بين الاشرعه وبين رفع الاثقال
2: والتجديف. يعني اي عندك تجديف بكري
3: والتجديف برشا اختصاصات اللي كما قلنا نحاولوا انه نواكبوهم على الاقل في النهايه نتاعهم، لانه المشكل الكبير توا في تورنتو اللي قلق برشا صحفيين هو بعد المسافات. تصور واحده في الشرق والاخرى في الغرب، واحده في الشمال والاخرى في الجنوب، ويلزمك فيسع يعني بين 40 و50 و60 كيلومتر، تلقى روحك تخلط على المنافسين قبل ما يخرجوا. ساعات نكلموا المدربين يقعدوا يستناونا في القاعة حتى نوصلوا باش نجموا ناخذوا على الاقل التصريحات تاع المتوجين. لكن في الاخير ان شاء الله كما قلنا مازالوا نهارين هذوما نكملوا فيهم الخدمه على افضل وجه.
2: شهير لو لو لو تسمح عندنا كذلك غدوه الكاراتيه وفاء محجوب باش تبدا العشيه، معناها التصفيه تاعها الثمن النهائي. حبيت نسلك على اليوم في الجمباز، فما الشاب أحمد العبيدي من عش مصاب، من المفروض كان موجود في ستارت ليست مع
3: لا لا كمان. أحمد العبيدي كنا تحدثنا عليه اليوم، أحمد العبيدي كان غادر مقر البعثة البارح، وكنا حتى تحدثنا مع المدرب وموجود التصريح متاعه في الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية. يعني قال المدرب اللي عنده يحب يخرج يشري سبادري يعني، ولكن في الأخير في غفلة من الجميع، ما هوش موجود باعتبار أنه غادر البعثة، وحسب اللي هبط اليوم هو على الصفحة الرسمية متاعه لما يبدو أنه مشى لفرنسا.
2: أوكي،
1: واضح شهير، يعطيك الصحة، موفق إن شاء الله في التغطية الممتازة متاعك لحد الآن، إن شاء الله الميداليات ترتفع والحصيلة التونسية تكون أفضل. يعطيك الصحة، يعطيك قسم الراحة باعتبار
3: أنك
1: يوم كامل يشتغل من الصباح حتى الليل، يعطيك الصحة هو وزياد الخياري. حسب النتائج يمكن لاحظنا تفوق رياضات على حساب رياضات أخرى، اليوم شفنا الأشرع على تجديف، فما بطبيعة أبطال ومش يمشيوا يلعبوا الأدوار النهائية كيف أيضا ميدالية برونزية كما أشرنا بطبيعة لآية العوادي. أيضا شفنا يمكن أسماء أبطال عالمية وأيضا حتى أولمبية ما كانوش في المستوى بطبيعة متاع الأداء متاعهم المعتاد، كما عبد السلام العيوني اليوم الحقيقة نتيجة ماهيش منتظرة، مركز أخير مركز ثامن بدقيقة 47 ثانية و19 جزء بالمئة، شنو يفسر هذه ذهنيا مش حاضرين الرياضيين ولا لا؟
2: لا لا، عبد السلام العيوني كما حكينا البارح راه هو في سن متقدم 32 سنة، وتبارك الله معناها قعد العمر 32 سنة ويحاول يحسن في الأرقام نتاعو. ما نساوش اللي راهو البارح ترشح بصعوبة في المرتبة الثامنة ترشح والأخيرة، دونك اليوم كي كمل الثامن
1: متوقع
2: حاجه متوقع الحقيقه، وخاصه ما حسنش وقته نتاع البارح اللي كما قلت انت دقيقه و47 ثانيه و19%، البارح عمل دقيقه و46 ثانيه و93%، فهمت؟ وغدو عنده 1500، وصعيب 1500، كان في 800 ما يكونش حاضر، صعيب في 1500. منساو زاد غدوه مع مرة بوسياني بعد الدور النهائي كما قلنا نتاع العيوني مع 6 وربع في 1500، ل1500 العيوني عمل مفاجأة كبيرة في 2018 في تاراغونا، فاز بالفضة وصل بعد 8 سنين توا باش يرجع يشارك في 1500. عندنا مروة بوسياني وزاد رحاب الظهري، ممكن غدوة نعملوا دو بوديوم في 3000 متر موانع، فيو للنيفو المتوسطي مش قوي برشا، تنراو مروة غدوة باش تعمل كورس معناها متاع بطلة مش معناها أولمبية، متاع بطلة تعالم
1: باش كمل سباق برياحية
2: صحيت، وهذا ممكن يخلي رحاب ظاهري
1: ثقة أكثر
2: تبدأ قريبة لها بشكاكة ياسيوري ومع بعضهم المرتبة الأولى والثانية ولا المرتبة الأولى والثانية مثلا تجم تسير العملية ذي سلطو يتمرنوا مع بعضهم. نحس اللي ممكن دو بوديوم بش يجيونا في 3000 متر موانع من بعد مع 7 درجين أحمد الجزيري وعن العداء الثاني اللي عمل المرتبة الخامسة جيناوي الجزيري وجيناوي مش يلعبوا في 5000 متر 5000 متر نهار قبل 3000 متر بتاعهم موانع، نهار 2 سبتمبر يلعبوا 3000 متر موانع قبل بنهار باش يعملوا 5000، هما 5000 أوقاتهم تخليهم يتمحوا الميدالية. فما الإسباني بينتو وذاك صعيب شو واحد يربحوا، أما فما مكان ليهم على البوديوم إن شاء الله
1: في
2: الخمس هكاكا في 5000 متر خمس، خاصة البرونز أكثر من فضة. هذا هو معناها كارم بن هنية وجواهر القاسمي كما قال سيريضا غدوة يدخلوا المسابقات، كارم ديجا عنده ذهب في وهران مش يحاول يعمل معناها كل ما في وسعه بش
1: يحافظ
2: آخر، خاصة هو كان في 69 بعد طلع 73 تو طلع 75 الميزان الأولمبي والميزان العاب متوسطية طلع بالنسبة لكارن عمل آخر مش سهل. في التايكوندو عندك وفي في رفع الأثقال معناها مش والمصارعة والملاكمة هذوما دي سبور دو كومبا اللي يلزمك تعرف كاش تجاري الميزان متاعك، ما هو سهل الأمور هذه الكل. على ذاك بعد ساعات يلزمنا في التقييم نردوا بالنا، خاصة كي رياضيين يبدلوا الميزان متاعهم نستناهم فترة باش
1: يتعودوا
2: ويتأقلموا، يعطيك الصحة على الموضوع هذا. معناها غدوة بقدرة ربي إن شاء الله ما بين
1: وأيمن باشا
2: نعم
1: قبل نحكيو على رفع الاثقال بعد غدوه
2: بعد غدوه هو يحكي على المشاركه الكل بهاي اما احنا نحكيو على غدوه غدوه ما بين كارم وما بين مروه بوسياني ومنتخب كره اليد ووفاء محجوب اللي في الثمن النهائي باش تلعب مع مالتيا انتونيلي فهمتني دونك
1: قويه المنافسه نتاعها
2: لا في متناولها الحقيقه وبعد عندها غريكيه في متناولها من بعد الامور باش تصعب ما بين تركيا ومغربيه المغربيه اللي فازت عليها اخر مره في ملتقى المغرب معناها الدولي ان شاء الله تاخذ الريفانش نتاعها وان شاء الله انا نحس اللي وفاء باش تحاول تعمل الماكسيم

0: متوسطية في الدور النهائي إن شاء الله بعد غدوة. انتظارات كبيرة معناها بالنسبة للديو هذايا. عندنا كذلك ما نساوش الفروسية. الفروسية عندنا راهو ولادنا يلعبوا غدوة، لعبوا البارح هما ديجا الدور الأول والثاني، واليوم راحة وغدوة باش يعملوا كما تقول أنت الدور النهائي بالنسبة للسوق دوبستاكل هذايا، غازيلوز وعمر طرابلسي، وعندنا زادة كذلك شكون آخر، هما أربعة غدوة يلعبوا، عمر طرابلسي، محمد الجيزاني، هذوما كلهم غدوة بقدرة ربي باش يعملوا. صعيب ياسر، لكن ما تعرف الفروسية هما كملوا في المرتبة 12 على 16 معناها فريق شارك البارحة في الدور النهائي باريكيبا. دونك هذايا بالنسبة للبرنامج تاع غدوة.
1: وإنيس القماطي،
0: إنيس القماطي، ولا كما قال
1: غدوة بعد غدوة.
0: غدوة صحيح تعمل زوز مسابقات نتاعها، التاسعة والعاشرة، وبعد غدوة الحادشة الدور النهائي معناها. فهمتني
1: يا شو محتاجة هي باش الناس والله تعرف، والله باعتبار انه ترتيبها نتاعها العام الثالثة
0: قريبة قريبة قريبة برشا، قريبة برشا. شو المنافسة باش تكون صعيبة برشا، خاطر اليونان، فرنسا، سلوفينيا، قبرص، لعبة ما بين الخمسة، ما بين تونس وقبرص واليونان وفرنسا وسلوفينيا، الخمسة يلعبوا على ثلاثة بلايس. ان شاء الله ايناس معناها بالخبرة نتاعها وبال معناها اللي عملته من اللي بدات المسابقات الحقيقة قبلت البلال حسن، خاطر باقي قعدت في المراتب مشرفة، مرة ربحت راهو فما ريس ربحته، مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة، معناها الحقيقة تستحق بعد الأداء هذا الكل وتستحق تعمل ميدالية الحقيقة إيناس. هذايا الترتيب، الترتيب شفته كان لاحظت فما حاجات قاعدة تتغير في الترتيب العام. فرنسا طلعت المرتبة الثالثة، خذت البلاصة لليونان. دونك إيطاليا كالعادة 57 ذهب 58 فضة 48 برونز 163 ميدالية. المرتبة السادسة المنتخب المصري 12 13 13 38 ميدالية. المغرب طلعت 8 ذهب و5 فضة و11 برونز 24 ميدالية. وإحنا هبطنا سلوفينيا جات قدامنا والجزائر، ولينا في المرتبة 14. إن شاء الله غدوة نعملوا قفزة باهية، نجيو قدام الجزائر وسلوفينيا
1: غدوة نجموا نعلموا حتى زوز ذهب نطلعوا للمركز 11.
0: هذا هو نجموا غدوة إن شاء الله نلعبوا ما بين زوز ونقول أنا ما بين زوز وثلاثة ذهب إن شاء الله غدوة. فهمت إن شاء الله يجيوا ويحسنوا الحصيلة متاعنا. اليوم توا لليوم عنا 21 رياضة معناها كملت المشاركات متاعها، 11 طلعوا على البوديوم و10 لا، بقوا 6 رياضات. من ال11 هذوما 9 في الالعاب الفرديه وزوز في الالعاب الجماعيه، كره القدم وكره اليد مضمونه الميداليه.
1: ميداليه مضمونه نحب اذهبنا
0: محسوبه ان شاء الله. قاو معناها كما قلت انت الالعاب القوات، تجذيف
1: رفع الاثقال،
0: ما قصرش الشاب اللي قال عليها
1: فن الرياضة
0: شهير في الجيمناستيك في الجمباز،
1: المؤتمن بالله جلاسي
0: اللي عمل معناه يلعب دور نهائي، سابعة وباش يلعب دور نهائي بعد غدوة إن شاء الله في السوق في القفز.
1: إن شاء الله بالطبيعة يمكن هذا معنا بالنسبة للحصيلة اليوم، ميدالية برونزية، وحكينا بالطبيعة على كل التفاصيل من بعث الإذاعة التونسية لتورنتو وكل الأرقام كالعادة والإضافة واضحة يعطيك كل صحة شاكر بالحاج. وأكيد مازلنا نحن مواصلين إن شاء الله إلى حدود يوم 3 من سبتمبر، ذول آخر يوم باش نعملوا فيه مجلة كالعادة، الأرقام موجودة
0: هذاك آخر يوم، ما احنا معنا حتى مسابقة
1: نهار اثنين، احنا
0: كامل. احنا بقالنا كان نهارين، نهار واحد واثنين سبتمبر
1: شكون حصة ختامية أكيد. يعطيك الله صحة شكر يا بالحاج، مشكور جدا على تلبية الدعوة وكدي ما حاضر معنا كيف كيف حمزة صفار على مستوى الأجهزة التقنية وأيضا عبد اللطيف الصيد في التنسيق العام. إلى اللقاء.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بالشعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة النص نهار صباح التوانسة بنبض الشارع تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشها التوانسة
1: بأخبارها
0: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.

0: كل مرة عبسطر عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بالقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تواصل جهود أعوان الغابات والحماية المدنية والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة بدعم من طائرتين عسكريتين وتعزيزات من عدة ولايات للسيطرة على حريق جبل بولمان بمنطقة مزات من معتمدية برغو، والذي استوجب إجلاء أكثر من 30 عائلة من المناطق المحيطة بالحريق. وزارة التربية تعلن رزنامة السنة الدراسية 26/2027 وتضبط العودة المدرسية يوم 15 من سبتمبر القادم. هذا ويضع البريد التونسي على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظة رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معالم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية الجديدة. سجلت نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7% خلال شهر أوت الجاري مقابل نسبة 6.99% خلال الفترة الممتدة من فيفري الفارط وفق بيانات البنك المركزي التونسي. في العالم، قررت إيطاليا تمديد تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا الساري منذ مطلع أوت لمدة 15 يوما إضافيا. كوريا الشمالية تعتبر أن المناورات البحرية المشتركة والتي ستجريها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان في سبتمبر المقبل تشكل تهديدا مباشرا لها. الجيش الإيراني يعلن استهداف قوات أمريكية في قاعدة المنهدى الجوية في الإمارات العربية المتحدة بالمسيرات ردا على الضربات الأمريكية على جزيرة لارك في مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مرحبا بكم منورين أصدقائي المستمعين في ليلة جديدة من ليالي تونس ومن ليالي مهرجانات تونس. والليلة باش تسهروا معانا في حفل ذكرى محمد في قرطاج نهار 13 أوت سنة 2000، وهو آخر حفل أقامته الراحلة ذكرى محمد في تونس قبل وفاتها، وكان بمناسبة عيد المرأة. ذكرى محمد مولودة عام 66 وتوفت في 2003، وبدأت مشوارها الفني عام 80، وتميزت بأنها تغني عديد من اللهجات العربية. الحقيقة ذكرى غنت الليبي وغنت الخليجي وغنت المصري وغنت التونسي كأحسن ما يكون، وشاركت في عدد كبير من المهرجانات المختلفة، وقدمت مجموعة من الألبومات الغنائية والأغاني الفردية، وأصدرت خلال مسيرتها الفنية 16 ألبوم، أولها كان عام 95 بعنوان وحياتي عندك، وخلت ذكرى بعد وفاتها إرث كبير من الأغاني، وشكلت الحقيقة وفاتها والطريقة اللي توفت بها صدمة كبيرة لمحبيها في العالم العربي الكل، ما زالت إلى حد الآن انتهتش الصدمة هذه. صدر الذكرى بعد وفاتها ألبوم غنائي بعنوان وتبقى ذكرى، والألبوم ضم 7 أغاني المجموعة بارزة من الشعراء، منهم الشيخ صباح الناصر الصباح والأمير سعود بن محمد الفيصل وغيرهم. وكانت ذكرى سجلت هالأعمال هذه في بداية سنة 2002 في استوديوهات القاهرة مع الملحنين ناصر الصالح وفهد الناصر ويحيى عمر، وأعادت شركة الإنتاج إصدار هالأغاني تخليدا لذكرها. احنا الليله باش نسمعوا لها في هذا الجزء الاول اصدقائي المستمعين من سهريتنا معاها في ليالي تونس، باش نسمعوا لها تونس طفله شقراء، ثم علمني الهوى، ومش كل حب، وحبك عجب، وانت كده، والله غالب، والاسامي، وكوكتيل تونسي.

انتم اصدقائي المستمعين معنا في هذا الجزء الاول من سهريتنا مع ذكرى محمد في حفلها في 13 اوت سنه 2000 بمناسبه عيد المراه على مسرح قرطاج الاثري.

ليالي تونس.

متابعينا ما زلتوا معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس، ونسهر الليلة مع حفل ذكرى محمد في 13 أوت 2000 على ركح المسرح الأثري بقرطاج بمناسبة عيد المرأة.

ذكرى في سنة 2000 شاركت في برنامج مسابقات اللي هو معروف في تونس في الوقت ذاك اللي هو برنامج بين المعاهد، وغنيت غناية اسأل عليا ليلى مراد، وهي نفس الغناية اللي شاركت بها بعد في برنامج الهواة فن ومواهب، وفازت وقتها بالجائزة الكبرى في النهائي في 83 بأداء كان مبهر للجميع ورائع لغناية الرضا والنور لأم كلثوم. والحقيقة هذا خلى أنه عز الدين العياشي يرحمه انتبه لصوتها، وكان هو تذكر دخولها الكورال للبرنامج.

شكرا شكرا. اسمعوني باش نقول حاجتين تونسي، شرق غداب الزين او ادعوني يا لبنات بالله.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تشهد ولاية سليانة تواصل جهود سيطرة على حريق اندلع بجبل بولمان امتد على أكثر من 900 هكتار وأتى على جزء كبير من الثروة الغابية والحيوانية، وذلك وفق المندوب الجهوي للفلاحة جمال الفرشيشي. الفرشيشي أكد أيضا للإذاعة الوطنية إجلاء عدد من العائلات إلى مؤسسات تربوية ببركو. توقيع اتفاقيات ومشاريع من جانب تونسي وألماني تناهز قيمتها 100 مليون أورو تهم خاصة دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والرقبة ودفع التنمية الجهوية والتشغيل. من الثاني إلى الخامس من سبتمبر تونس تحتضن الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة. وزارة الداخلية تعلن إطلاق خدمة رقمية جديدة لترجمة مضمون الولادة عن بعد. في العالم واشنطن تدرس إمكانية شن ضربات عسكرية محدودة في مضيق هرمز. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين أمس بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة. اتفاق ثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان على إنشاء أمانة عامة بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
2: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
2: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
2: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
3: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
4: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، أنا لازم نرجع لك.
3: صفوة
5: دبلج وحدين هي مديريني، دبلج وحدين هي مديريني.
3: يوسف التميمي
6: عم المعروف يا سنة، عم المعروف أو كني وروف يا سنة أو كني.
3: لذاع الوطنية تونسية 100%.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مرحبا بمستمعينا الكرام اللي تبعوا معنا برامج الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الجزء الثاني من لقائنا الليلة في ليالي تونس، والليلة نسهر مع ذكرى محمد في حفلها نهار 13 أوت سنة 2000 بمناسبة عيد المرأة على ركح المسرح الأثري بقرطاج. نذكركم اللي ذكرى خلال 10 سنوات الأولى في تونس قبل ما تمشي لمصر صدر لها 30 أغنية، 28 منها من ألحان عبد الرحمن العيادي، وأشهرها لمن يا هوا ستكون حياتي، وحبيبي طمن فؤادي، وإلى حضن أمي يحن فؤادي، ودعت روحي معاه. وعام 87 شاركت في مهرجان الأغنية التونسية وجات في المركز الثالث بغناية حبيبي طمن فؤادي. وعام 90 حصل الخلاف بينها وبين عبد الرحمن العيادي بسبب احتكاره لصوتها، ورفضوا أنه يقوم شخص آخر أو ملحن آخر غيره بالتلحين لها. على هذاك خلاته وانضمت لمجموعة زخارف عربية، وكانت آخر محطاتها في تونس قبل ما تهاجر. مش نسمعوا الليلة لذكرى محمد في حفلها نهار 13 أوت سنة 2000 على ركح مسرح قرطاج. يانا كل اللي لموني وحياتي عندك، وإعادة لألا غالب بطلب من الجمهور.

زلتوا معنا أصدقائي المستمعين في رحلتنا الليلة في ليالي تونس مع سهرية ذكرى محمد على ركع مسرح قرطاج سنة 2000 تحديدا بمناسبة عيد المرأة. وذكرى محمد عام 86 سافرت لسوريا باش تتعلم أصول الغناء والموسيقى، وفي سنة 90 وقت كانت في المغرب وافقت على تسجيل عمل غنائي للملحن الليبي محمد حسن اللي كان يحضر السهرة مغربية في الخيمة الغنائية، وغنيت وقتها علي الدلل ومجموعة من الأغاني التونسية والمغربية. مشيت لليبيا وقعدت غادي فترة، أصدرت العديد من الأغاني اللي كتبها ولحنها شعراء وملحنين ليبيين كبار منهم محمد حسن وعلي الكيلاني وعبد الله محمد منصور وسليمان الترهوني، وكان آخر ألبوم اصدر لها في ليبيا كان نفسي عزيزة عام 2003 من تأليف الشاعر الترهوني، وفاز بأفضل أداء وكلمات في مهرجان شرم الشيخ في مصر. بعد ليبيا رجعت ذكرى لتونس ثم هاجرت لمصر باش تبدا منها شهرتها في الوطن العربي، وقوة صوتها خلت العديد من كبار الملحنين في مصر يسعوا للتعاون معها، منهم صلاح الشرنوبي وحلمي بكر من أشهر أعمالها باللهجة المصرية، وحياتي عندك مش كل حب والأسامي وألا غالب ويا عزيز عيني وكل اللي لموني ويوم عليك وبحلم بلقاك وما بنتكلمش وتبعد عني وفرصة أخيرة. وفي مصر تقابلت مع الموسيقار هاني مهنا اللي أنجلها زوز ألبومات، الأولاني هو وحياتي عندك عام 95 والثاني هو أسهر مع سرتك عام 96. أديت بارشة أغاني باللهجة الخليجية، وغالبا هي تعتبر من أفضل الأصوات العربية اللي تغني باللهجة الخليجية، وقع اختيارها مرات عديدة كأفضل مطربة خليجية مع أنها هي في الأصل تونسية، وتسبب نجاحها الخليجي في توجه العديد من المطربين والمطربات العرب لإنتاج أعمال غنائية خليجية. من الألبومات الغنائية الخليجية اللي أصدرتها التلاقي عام 97 وذكرى عام 98، ذكرى واحد وذكرى اثنين عام 2002 وذكرى ثلاثة عام 2003، وش مصيري عام 2003، وأغاني أعجبتني عام 2004 وتبقى ذكرى 2004 أيضا. وغنيت عديد الثنائيات مع فنانين من الخليج كما طلال مداح في غناية تبتعد عني، وأبو بكر سالم في غناية يا مشغل التفكير، ومحمد عبده في غناية حلمنا الوردي هذا عام 2003، ومع الفنان عبد الله رويشد في غناية ما فقدتك اللي صدرت بعد وفاته.

0: ليالي تونس.
1: على غالب يلا.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: وفي عناوين آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو لدى استقباله وزير الخارجية الألماني إلى مراجعة اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي والعمل على أن يكون الاتفاق أكثر توازنا وعدلا. وتوقيع 5 اتفاقيات بين تونس وألمانيا بقيمة تناهز 100 مليون يورو. حريق جبل بولمان ببرغو يتوسع وإجلاء 100 عائلة مع تواصل جهود محاصرة نيران. في العالم، واشنطن تدرس شن ضربات محدودة تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية في مضيق هرمز. وفي تفاصيل الأنباء، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج وزير الخارجية الألماني يوهان فايتفول. وأكد رئيس الدولة بالمناسبة عراقة العلاقات الصداقة بين تونس وألمانيا، مشيرا إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات ومنها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وعدلا. كما أكد رئيس الدولة حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي، متطرقا في ذات السياق إلى تحويل القروض إلى استثمارات. وفي تصريح له عقب لقائه برئيس الجمهورية، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فايتفول أكد متانة العلاقات التونسية الألمانية، معتبرا أن التشابك الاقتصادي بين البلدين يمثل مكسبا متبادلا من شأنه أن يتيح مزيدا من المبادلات التجارية والاستثمارات.
5: أود أن أبرز بشكل خاص العلاقات الحيوية والقوية قائمة بين مجتمعاتنا وشركاتنا في كلا البلدين. تعد ألمانيا سوقا مركزية للصادرات التونسية، وهي لا تزال توفر فرصا كبيرة، وفي المقابل تزداد أهمية تونس بالنسبة للشركات الألمانية وصناعتنا. وإن هذا التشابك الاقتصادي يمثل مكسبا متبادلا، يتيح زيادة التبادل التجاري والاستثمارات، تبادل المجتمعي ليس أقل قيمة. فالتونسيات والتونسيون الذين يعيشون في ألمانيا يمثلون جسرا يربط بين البلدين، ويقدم الكوادر التونسية المتخصصة مساهمة مقدرة كبيرة في ألمانيا، كما يشهد التبادل الأكاديمي ازدهارا ملحوظا. وهناك ركيزة أخرى للتبادل بيننا، وهي التعاون التنموي، سواء في مجالات التدريب المهني أو تحول الطاقة أو إدارة المياه أو الرقمنة.
4: هذا وتوج اللقاء الذي جمع أمس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني يوهان فايتفول بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، وفق ما تم إعلانه في ندوة صحفية مشتركة للوزيرين أمس وكبتها خول سليتي.
6: التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمشاريع تجاوزت قيمة 100 مليون يورو في مجالات تهم دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي ودفع التنمية الجهوية والتشغيل وغيرها، في انتظار المضي قدما نحو التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون يورو وتخص قطاع البيئة النظيفة. ونحن نرنو إلى مزيد الدفع بعلاقات التعاون الثنائي في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي، لا سيما وأن ألمانيا أضحت اليوم ثاني وجهة للطلبة التونسيين ومقصدا هاما للكفاءات التونسية. الجالية التونسية أيضا تحدثنا عنها، طلبنا تسهيلات أطر جديدة تسرع في اندماجهم.
4: ومن جهة أخرى، أكد وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي التزام تونس بدورها الإنساني تجاه المهاجرين غير النظاميين، داعيا الشركاء الأوروبيين إلى عدم الاكتفاء بالحلول الأمنية.
6: تونس قامت بدورها ولا زالت تقوم بدورها الإنساني تجاه هؤلاء الضحايا عن طريق التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وعبر تحريك آلية العودة الطوعية، ونحن دعونا شركائنا في أوروبا حتى يكونوا أكثر سخاء مع هذه المنظمة حتى نمكن هؤلاء المهاجرين للعودة بصفة آمنة واحترام الذات البشرية. نحن مدعونا جميعا لإيجاد الحلول العميقة لهذه الظاهرة وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية. نطلب من أصدقائنا وشركائنا الأوروبيين أن يوفروا أيضا برامج في البلدان الأصلية التي ينطلق منها المهاجرون غير النظاميون لإيجاد مشاريع تنموية تجعلهم مستقرين ويتنقلوا بعد ذلك بصفة شرعية.
4: من جهته ثمن وزير الخارجية الألماني أهمية مناخ الاستثمار في تونس، معلنا عزم ألمانيا فتح أسواق جديدة ودعم التحول الطاقي في تونس. بعد فصل قصير، توسع حريق جبل بولمان ببرق وإجلاء 100 عائلة مع تواصل جهود محاصرة النيران. وفي ولاية سليانة، وضع صعب ودقيق تشهده المنطقة جراء الحريق الهائل بجبل بولمان والذي امتد لأكثر من 900 هكتار وأتى على جزء كبير من الثروات الغابية والحيوانية. النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرقو بسمة الهمامي أكدت في تصريح للإذاعة الوطنية، أكدت إجلاء أكثر من 100 عائلة إلى مدينة برقو فيما تتواصل الجهود مكثفة لمحاصرة الحريق.
0: سرعة الرياح اللي أثرت الحريق اللي زعم نهار السبت معناها سيطروا عليه، لكن سرعة الرياح أثرت الحريق. والبارح كانت ليلة صعبة ياسر على المساكنين وعلى الحماية وعلى الغابات لأن الرياح كانت قوية برشا. الشيء اللي اضطر أنهم يجلوا الأهالي متاع القواسمية متاع الغار ومتاع سيدي مطير لأنه الحريق كانت كبيرة برشا. فما زوز ديار تحرقوا في القواسمية، فما خسير جمع في الزيتين وفي المواشي وفي كل موارد الرزق للأهالي. غديكة تحرقت الدنيا كل تحرقت، وقع أجل العائلات ما يقارب 40 عائلة، فما منهم شكون حبذ أنه يمشي العائلات القراب لهم اللي عندهم ملاهم معناها في برقو، فما اللي هزوهم للمدرسة الإعدادية ببرقو في المدينة، فما شكون اللي سكنوهم في المستشفى المحلي ببرقو. الحماية وأعوان الغابات وغيره دخلوا، والأهالي دخلوا زادة لإطفاء الحريق، لكن سرعة الرياح كانت أقوى، أثر ياسر على اتجاه الحريق ووصل العنب سعدية ووصل لقصر لمسة. وقع إجلاء الأهالي مرة أخرى من عنب سعدية، قرابة 60 عيلة أو أكثر، 65 عيلة كلهم مقيمين في الإعدادية برقو وسط المدينة.
4: إلى موضوع آخر، حيث أعلنت وزارة التربية أمس رزنامة السنة الدراسية 26/2027/2027، مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 من سبتمبر. هذا وحددت الوزارة عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 من أكتوبر وإلى غرة نوفمبر، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 من ديسمبر، تليها عطلة نصف الثلاثي الأول من 1 إلى 7 من فيفري 2027/2027، كما تمت برمجة عطلة الربيع من 15 وإلى 28 من مارس 2027/2027. هذا وستختتم السنة الدراسية وفق الرزنامة يوم الأربعاء الموافق 30 جوان. ويستأنف اليوم الثلاثاء العمل بنظام الحصتين، نظام يرى فيه بعض التونسيين وجوب إصلاحه وتطويعه مع التوقيت المدرسي في خطوة أساسية بهدف تعزيز الترابط الأسري وتخفيف الضغط اليومي عن الأولياء والتلاميذ. بدران العرفاوي تحدث مع عدد من المواطنين.
2: ماذا بين التوحيد مع التوقيت؟ حتى صباحين نقول احنا من 8 ل 3 توقيت واحد، لي بارون يعرفوا اولادهم وقتاش يقراوا وقتاش يكملوا، عندهم وقت من 3 حتى باش يرتاح، اللي عنده نشاط اللي يترينا، اما يخرج لك 7 نتاع الصباح يروحك 7 نتاع العشيه، كيفاش تحبوا انت التلميذ يعطي رد وقتاش باش يعيش
7: يلقى وقت يعني مش يرفه على صغيره، يخرجوا مكل الجو الدراسي ذاك اللي كان فيه.
8: بضبيه حصه واحده الصغيرات ما يتفرهدوا يتلموا مع بعضنا، رجعك العائلة مع بعضنا وكل هذيك هي.
2: هذا بين لوكين توحيد توقيت نتاع التعليم وتوقيت الإداري، ولادي ما نعرفوش كيفاش كبروا، تهزوا صباح القار في الليل تروح بهم القار.
4: بعد فاصل قصير، ودوليا واشنطن تدرس شن ضربات عسكرية محدودة تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: وذكر موقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن بصدد دراسة إمكانية شن ضربات عسكرية محدودة في مضيق هرمز بهدف منع إيران من إعادة بناء راداراتها وقدراتها الصاروخية في استهداف السفن. هذا وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات عسكرية جديدة على إيران ردا على هجوم إيراني سابق استهدف قاعدتين عسكريتين جويتين في الأردن وقاعدة المنهدى الجوية في الإمارات العربية المتحدة. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 11 آخرون أمس بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة. أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان اتفاقا ثلاثيا بين السعودية وتركيا وباكستان على إنشاء أمانة عامة بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأكد البيان المشترك أن الدول الثلاث ستعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة وتعزيز مجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنية المشتركة. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو لدى استقباله وزير الخارجية الألماني إلى مراجعة اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي والعمل على أن تكون أكثر توازنا وعدلا. توقيع 5 اتفاقيات بين تونس وألمانيا بقيمة تناهز 100 مليون يورو. حريق بجبل بولمان ببرغو يتوسع وإجلاء 100 عائلة مع تواصل جهود محاصرة النيران. واشنطن تدرس شن ضربات عسكرية محدودة تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية في مضيق هرمز. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.
9: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس الساعة.
9: رياضة،
3: ثقافة،
9: موسيقى.
3: 24 ساعة على 24،
9: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

مستمعينا الكرام، حيثما كنتم وحيثما يصلكم صوتنا هذا، حللتم أهلا ونزلتم في باحة القلب سهلا. هذه الإشراقات هي مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الليل. أنصتوا، استمعوا واستمتعوا واتركوا الباقي علينا. وحدك الآن ملتحفا بالغسق، تظفر الليل أو توهم الغيمة أو ترتق الذكريات. وحدك الآن تغزل من تعب العمر أجنحة وسماء. ربما ما أفقت هنا مثلما قد أفقت أنا، إن على برق سوسنة تحترق أو على فيح سنبلة من شذا تذرف العشق وتحضن جمر هواجسها في تمام الذهول. وتقول: أنا شهرزاد، أنا شهرزاد، وأطيارها من نبيذ وثلج، والصبايا لديها يفاتحنها بالنشيد، ينادين: يا أيها الوقت، عانق فضاءاتنا واتحد ببلابلها، برؤاها الفراشات بالماء بالضفتين، سترى كل دالية، كل تفاحة، كل طلعة فجر جديد، تعانق طيف شهيد وتعبق وتعبق بي. سترى أن حلم العصافير، كل العصافير للمطر، كلها للمدى الأرحب، فلماذا تظل وحيدا وحيدا هناك، تظفر الليل أو توهم الغيمة أو ترتق الذكريات. وحدك الآن ملتحفا بالغسق، وأنا لست مثلك وحدي، فهذه رؤاي فراش، فراش تكاثف حول الحريق، إنه يزعج الموت بالأسئلة ويشاكس كل الفصول، وحين يرى أن كل المسافات لما تزل من زجاج يسأل الوقت: يا أيها الوقت، هل كان لابد أن أشعل القلب حتى أضيء خطاك؟ هل كان لابد أن أتناثر كالبرق حتى تلم شذاك؟ أيها الوقت، ها أشعل القلب، ها أتناثر كالبرق حيث تشاء، فاترك الغيمة يعدو.

أمشي ولا درب ولا قدم، فهلا تنضج الخطوات، هلا يشهق الألم. أيتها المسافات التي قد خبأت ما خبأت لي من خراب، على رصيف الشارع الشبقي، على شجر الرصيف، هلا تؤرخ الانكسار طفولتي على حادي الشجن. أنا لم أزل أمشي، أنا لم أزل أمشي، أتابع خطوتي علي أرى ظل الجداول في ثرى قدمي. علي أرى ظل الجداول في ثرى قدمي، معي أرق الفصول، فمدينتي حجر وثلج، وأنا الفتى المتأزم، أمشي ولا درب ولا قدم، فهلا تنضج الخطوات، هلا يشهق الألم. أمشي ولا امرأة تدثر خطوتي، أمشي ولا طير يواعد رحلتي، أمشي ولا عشب ولا ماء ولا صفصاف في طرقي. أراني باسق الشجن، أرى شجني غصون لهب. بلى يا أيها الجسد الخرب، كل الفصول تصدعت، وطفولتي ليل يجيء ليل يمر، وأنا الفتى المتأزم، أمشي ولا درب ولا قدم، فهلا تنضج الخطوات، هلا يشهق الألم. الإمضاء الشاعر التونسي الكبير محمد البقلوتي.

0: إشراقات القصيدة.
1: وأنت معي، لا أقول هنا الآن نحن معا، بل أقول أنا أنت والأبدية نسبح في لا مكان. هواء وماء نفك الرموز، نسمى ولا نتكلم إلا لنعلم كم نحن نحن وننسى الزمان.

ولا أتذكر في أي أرض ولدت، ولا أتذكر في أي أرض ولدت، ولا أتذكر من أي أرض بعثت، هواء وماء ونحن على نجمة طائران، وأنت معي يعرق الصمت، يغرورق الصحو والغيم، والماء يبكي ويبكي الهواء على نفسه كلما اتحد الجسدان، ولا حب في الحب لكنه شبق الروح للطيران. أنا بعدك عند قافية مناسبة والمنفى تصلح الأشجار وقفتها وتضحك، إنه صيف الخريف كعطلة في غير موعدها، كثقب في الزمان وكانقطاع في نشيد، صيف الخريف تلفت الأيام صوب حديقة خضراء لم تنضج فواكهها، وصوب حكاية لم تكتمل ما زال فينا نورسان يحلقان من البعيد إلى البعيد. الشمس تضحك في الشوارع والنساء النازلات من الأسرة ضاحكات يغتسلن بشمسهن الداخلية، إنه صيف الخريف يشيء من وقت إضافي جديد. صيف الخريف يشدني ويشدك، انتظر لعل نهاية أخرى وأجمل في انتظاركما أمام محطة المترو، لعل بداية دخلت إلى المقهى ولم تخرج وراءكما، لعل خطاب حب ما تأخر في البريد.

الآن بعدك عند قافية ملائمة ومنفى، تصلح الأشجار وقفتها وتضحك أشتهيك وأشتهيك، وأنت تغتسلين عن بعد بشمسك، إنه صيف الخريف كعطلة في غير موعدها. سنعلم أنه فصل يدافع عن ضرورته وعن حب خرافي سعيد. الشمس تضحك من حماقتنا وتضحك لن أعود ولن تعودي.

لم ينتظر أحدا، لم يشعر بنقص في الوجود. أمامه نهر رمادي كمعطفه، ونور الشمس يملأ قلبه بالصحو والأشجار عالية، ولم يشعر بنقص في المكان. المقعد الخشبي، قهوته وكأس الماء والغرباء والأشياء في المقهى كما هي، والجرائد ذاتها أخبار أمس، وعالم يطفو على القتل كعادته. ولم يشعر بحاجته إلى أمل ليؤنسه، كأن يخذوذر المجهول في الصحراء، أو يشتاق ذئب ما إلى جثارته. لم ينتظر شيئا ولا حتى مفاجأة، فلن يقوى على التكرار. أعرف أن المشوار منذ الخطوة الأولى يقول لنفسه: لم أبتعد عن عالم، لم أقترب من عالم. لم ينتظر أحدا ولم يشعر بنقص في مشاعره، فما زال الخريف مضيفه الملكي، يغريه بموسيقى تعيد إليه عصر النهضة الذهبي والشعر المقفى بالكواكب والمدى. لم ينتظر أحدا أمام النهر في اللا انتظار، أصاهر الدورية في اللا انتظار، أكون نهرا. قال: لا أقسو على نفسي ولا أقسو على أحد، وأنجو من سؤال فادح: ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ هل إمضى محمود درويش من ديوانه كزهر اللوز أو أبعد؟

وأنا أنظر خلفي في هذا الليل، في أوراق الأشجار وفي أوراق العمر، وأحدق في ذاكرة الماء وفي ذاكرة الرمل. لا أبصر في هذا الليل إلا آخر هذا الليل.

تقذم عمري ثانية ثانية، وتقصر أيضا عمر الليل. لم يبق من الليل ومني وقت نتصارع فيه وعليه، لكن الليل يعود إلى ليلته وأنا أسقط في حفرة هذا الظل.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو لدى استقباله وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى مراجعة اتفاق شراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي والعمل على أن يكون أكثر توازنا وعدلا، وتوقيع 5 اتفاقيات بين تونس وألمانيا بقيمة تناهز 100 مليون يورو. في ولاية سليانة وضع صعب ودقيق تشهده المنطقة جرى حريق بجبل بولمان والذي امتد لأكثر من 900 هكتار وأتى على جزء كبير من الثروة الغابية والحيوانية. النائب في البرلمان عن دائرة سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرغو باسم الهمامي أكدت إجلاء أكثر من 100 عائلة إلى مدينة برغو، فيما تتواصل الجهود مكثفة لمحاصرة الحريق. وزارة التربية تعلن رزنامة السنة الدراسية القادمة. الوزارة حددت العودة المدرسية بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر وعطلة نصف الثلاثي الأول من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر وعطلة الشتاء من 14 ديسمبر إلى 27 منها، تليها عطلة نصف الثلاثي الثاني من 1 فيفر إلى 7 منها سنة 27 و2000، وتمت برمجة عطلة الربيع من 15 مارس إلى 28 منها، وتختتم سنة الدراسية يوم 4 30 جوان. في العالم، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر وصفته بالمطلع أن وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول قدم استقالته إلى البيت الأبيض بعد أشهر من التوتر مع وزير الدفاع بيت هيكسيث. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد النبأ، متوقعة أن يغادر وزير الجيش وزارة الدفاع البنتاغون الأيام القادمة وبرحيل